حبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اسبحاتي لو كان بيك بديتهم احيتي معاك كان عليش وينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كلمة نيوب العين

الله العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: جزء السابعة ديوان افهم. صباح الخير. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يعلن أن اليوم الأربعاء هو تمام 30 من شهر محرم 1448 هجري، وأن الخميس هو مفتتح شهر صفر. اليوم الأربعاء هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي وفق الأجندة الجبائية لشهر جويلية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن تمكن فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 12 جويلية الجاري من حجز كميات من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية. وأسفرت عمليات المراقبة وفق الوزارة عن حجز 72 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و15 ألف بيضة وطن واحد من السكر و16 طنا من المواد العلفية و877 كيلوغراما من القهوة المهربة و6250 كراسا مدعما، إلى جانب 1340 علبة تبغ، كما تم خلال الفترة ذاتها من رفع 2974 مخالفة اقتصادية. بلدية صفاقس تعلن فتح طلب عروض لاختيار مكتب دراسات متعدد الاختصاصات يتولى مهمة المساعدة على الإشراف على مشروع توسيعة ملعب الطيب المهري بصفاقس، وذلك في إطار استكمال الدراسات الفنية ومرافقة مختلف مراحل إنجاز المشروع. ووفق إعلان طلب العروض الصادر بتاريخ 10 من جويلية الجاري، تشمل المهمة عدد تقرير لتحليل الموقع والمساهمة في اختيار فرق التصميم، إلى جانب توفير المساعدة الفنية لصاحب المشروع خلال مرحلتي الدراسات ومتابعة الإنجاز، بما يضمن مطابقة المشروع للمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، فضلا عن استجابته لمتطلبات الهيئات الرياضية الدولية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. وفي المقابل، فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، واستهدف الجيش الإيراني قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران، وإن هذه الضربات تهدف إلى ضعف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. والجيش الأردني يقول إن الدفاع الجوي اعترض ثلاث صواريخ باليستية فجر اليوم وأسقطها بعد دخولها المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة والمشوار يتواصل مع سمح مفتاح في نفس الديوان. أجمل تحيات باهر عوجي، يومكم سعيد.
2: فاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة واثناشر دقيقة صباح النور. صباحكم مبروك يا توينسا وما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يبرد علينا هالطقس هذي وهالسخانة اللي قاعدين نعيشوا فيها البرة والداخل. ولينا صباح ولين إن شاء الله ربي يكون في العون، ربي مع كل حد يخدم في القويل في النهار في الليل على راحة التوينسا وعلى راحة بلاده. شكرا لكم الكل على الاستماع. طريق السلامة للجميع، تحياتي للكتيبة نحبكم برشا وربي يفضلكم لينا الجميلة نادية في الإخراج. بون غوتور نادية الجميلة صديقتي وعشيرتي، مرحبا بيك بحضنا في ناس الديوان. إيمان أمونة العزيزة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا سيد عميد، توفيق ديدي صباح النور. مرحبا
2: صباح النور سامح. صباح النور
1: أهلا بالعميد.
2: صباح النور نورس.
3: بونجور.
2: حب نبدأ باش نبلغ لك سلام، أنا راني جست واسطة باش العباد اللي بلغوا لك سلام مباشرة باش نقولهم لك
1: ربي يفضل.
2: سيد الوزيرة نزيهة العبيدي اللي فريمون امبارح
1: صديقتي العزيزة
2: صدقني صدقني خاطر عدينا فترة معنا وقتك الإرهاب وقتها وقت الرقاب وقتك كانت بالحق باساج نتاعها ما تنساش، فهمتني؟ دونك تسلم عليك برشا،
1: تحية ليها سيد الوزيرة.
2: عدد كبير من السادة النواب السفراء، يعني بالحق اكتشفت اللي البرنامج ما هوش انا كنا سخان معنا
1: وانا نحييهم على الدعوه. سفرت فرنسا مرغه فما ظروف عائليه ما نجمش نكونوا موجودين
2: بين الدعوه، فهمتني؟ لما حاله كانت
1: وكنت عوضتي
2: عوضت، لكن بالحق انا اللي ابهرني هو الامباكت ولا نتاع الميساج يتعدى في البرنامج هذا.
1: الحمد لله
2: على القيامه سماح، على الرجوع لجد لطفي البحر يقول لي البارح حرفيا يقول لي راه تعملوا فيه سيد فريمون انفيرس تاعش كان يتعمل قبل في الاعلام على الموسيقى والذوق الرفيع. بالحق لطفي يعطيك الف صح على الكلام اللي قلته البارح صديقنا لطفي البحر، فهمتني؟ اذا كانت ليله شائقه ورائقه كما يقولوا في الحق.
1: الحمد لله الحمد لله
2: على كل حال. انا بلغتك سلام وشرتو سي نائب غطاس اللي هو لبلادك وقال لك راه نحب نكرمك في باريس.
1: تحيه ليه سيد النائب، تحيه ليه، تحيه
2: عمل الرائع قاعدين تقوموا به
1: ويمثل في قابس احسن تمثيل هو ولد بلادي. ولد بلادي خاطر شناوي من شنني. تحيه ليك سيد النائب وشكرا لكل من بلغنا سلام. وانا باش زيد نبلغكم سلام التاكسيستيه ياسر
2: تاكسيستيه
1: ياسر يشكروا فينا، تحيه ليهم. ورانا قاعدين نقوموا بواجبنا وكما ديما نقوله مهما كان القطاع احنا لهنا باش نحكيوا باسم التوانسه والاذاعه هذيا اسمها ديوان فهم. صوتكم صوتكم انتوما ماهوش صوت حتى حد اخر. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا.
4: اهلا سماح صباح الفل دكتور. صباح الخير تونس الكل. سيد العميد صباح الخير نوروز محمد فنان تاعنا التحفون الباهي الغالي اللي عملنا جو في الماتينا لو فهمت انت بصراحه فهمت اعطى جو اخر ورونق اخر الماتينا. تحيه من شكون عزيز هو ناديه رجعت ناديه
1: تحيه نحكي لها ناديه شنو صاير كل يوم
4: كل يوم نغلط
1: يقول تحيه لناديه كل يوم الصباح
4: تحيه الناديه وايمان وكيف المستمعين والمشاهدين. ليله صعيبه شويه البارح على قصان الضوء دونك ما نعرفش انتم الناس كل قص عليهم ما قصش عليهم فهمت. نحن الحق في الضاحيه الجنوبيه خصيصا في الزهره ما نعرفش وحملهم في ظلي فهمت. عملنا اون كوبور دو كورون تاع بتاتر 4 سوايع هذا هو البارح في الليل. بون دخلت البارح شفت
1: التوانسه الكل باش تفهم اليوم معنا حصريا في ناس الديوان
4: حاجات وقائيه باش ما تنهارش الشبكه الكهربائيه كل البارح اكتشفت معناتها هذايا اللي يقوموا به ستاج اللي يتسمى لو ديليستاج دونك فوالا فهمت. ربي يحمي بلادنا وربي ان شاء الله يعدي الفتره هذه على خير.
1: وتحيه للسيد الرئيس المدير العام مع الستيك. سي فايسل تريفة باش يكون بحضنا 7:30 قدمانا سيكون حصريا مع ناس الديوان باش نحكيوا على كل التفاصيل وشو ما صاير بالضبط في حكايه قصان الضو كما قال الدكتور لو ديليستاج البارح. الناس الكل هاشتاج ديليستاج في الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي. غزلتنا نوروز الجميله. صباح النور.
3: بونجور سماح. بونجور لكافه الحضور. سيد العميد دكتور محمد ندو امونا ونسرين.
4: انت كي تقول تقول دكتور محمد انا نقول باش تقول اسمي
1: محمد
3: بونجور دكتور محمد سليم العاصلي.
4: لا اعمل ضرب الدكتور ومن بعد تقول الفنان محمد باش نفهم روحي.
1: هو راهو توا اليوم اوفيسيلمون محمد اسمه الفنان.
4: احنا لارتيستو
1: لارتيستو
4: كاتي طول كونيا.
3: بونجور دكتور محمد
1: لازم كلمه تيش هو كونيا تصير مشكل.
3: بونجور لارتيستو بونجور اللي يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله نهاركم فل وان شاء الله يا ربي اصبوا برشا ما كيما يقول دكتور الميرا ودوي
1: المدوي.
3: فبتحياتنا للكتيبة بيان سور.
4: عينيك هو نبيب
3: عينيك سموم والله يتعبت البارح.
4: قصة عليكم
3: هاتوما قصة
2: قصة شفتوا يضرب العود
4: يعزف يعزف سيد العميد يضرب لو بالبول يعزف على العود يعزف فيه.
2: راح اتمنى تسميه لفيرتيوز خاطر شفتوا بالحق حاجة كبيرة.
1: نبدأ بالارتيستو
2: بيسيرش
1: نبدأ بالارتيستو
2: بالحق خاطر صعيب باش تغني وفي نفس الوقت تعزف على آلة صعيبة كما العود شيء كبير.
1: فلا هو كل يوم صبيح معش يقول صباح الخير. أنا باش نقول نهارك سعيد الارتيستو وهو باش يدندن حاجة.
4: أيوة.
1: كل يوم صبح ما يتكلمش يغني وبعد نحكيه. يلا صبحك سعيد الارتيستو.

0: برافو، بونجور محمد شحويري.
1: بونجور بونجور سماح، بونجور سيد العميد الدكتور نورز، ايمان ناديه الكتيبه بيان سور، والناس اللي تتبع فينا الكل.
0: نخدم امورك مع الكتيبه.
1: انا زاد نحب نهدي لهم الناس الكل ونقول لهم وليكم انتم زاد بيان سور، لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم قد ايه الحقيقه. اغنيه ذي ليكم انتم الكل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم كله خير وطاقه باهيه وبوزيتيف فايبز، وان شاء الله تونس ديما بخير. كلمه نورز
2: حقوق التاليف
3: سجلها في دفتر
0: خاص وما بردت وما ارتاحت كلمة عملت روبريك اسمها بوزيتيف فايبس. لي روبريك الكل يتعديوا عليه باش يتفاليدي ويمشوا للاداره، وفما دي روبريك ما نتفاهموش في اساميهم ونعاود بوزيتيف فايبس نلقاها موجوده في الكوندكتور ما شاورت عليها حتى
1: اول وحده. اول وحده البوزيتيف فايبس، وما خيرش من انه نبداو نهارنا
3: بقصان الضوء.
1: دونك قلبي مع الناس كل البارح اللي تقص عليهم الضوء الحقيقه.
3: شكرا شكرا
0: شكرا
1: الحقيقه نتاع ربي،
0: معناتها ما قصش عندكم انتم؟
1: لا ما قصش،
0: صبر يا رب.
2: راه باش يقص اليوم اليوم باش يقص
1: على البوزيتيف فايب.
4: ايش خير منها عيشه هنيه، ايش خير منها عيشه هنيه،
0: ايش خير منها عيشه هنيه.
3: كل واحد شيخ وبايو في التفنيد الطوعي.
5: انا نحب بلاي تعمل زي نحب نتكلم على زملائي البارح انتوما في الكليماتيزور، فما ناس
0: يطفيوا مش انتوما مش احنا ولا احنا احنا انت معانا انت معانا البارح في الكليماتيزور.
5: اسمعني مليح ميساج، انا معكم، انا ما عديت اخر فما زملائي اللي هم من الحمايه المدنيه طفيوا في خمس حرائق في نفس الوقت في 44 درجه، تصوروا النار نتاع الشمس والنار نتاع الحريقه، خمس حرائق راهم تمكنوا باش يطفيهم. راهو يعلم ربي، يعلم ربي ايش معناها انسان يطفي في النار في القايله، راني عشتها ونعرفها. تحيه كبيره للاسلاك جماعه الحمايه والغابات والجيش اللي ساهموا في اطفاء حرائق كبيره كانت راهي باش تاكل على الطقس البارح وشويه ريح كاش ايش يصير. انا نحب نحييهم خاطر نعرف المعاناه، نعرف معناها طرقات صعبه وجبل، وكيش يدخلوا بالخراطيم تاع الماء وكيفاش يوصلوا باللي بات فو باش يطفي النار بالواحد، فهمتي بالضربه البات فو، فهمتي نعرف المعاناه. يلزمنا نفكروا فيهم الناس هذوما، خاطر احنا قلت لك القوايل يهزوا على رؤوسهم راهو، والحريق باش يطفى راهو اربع خمس ايام بعد التوفيق يبردوا فيه. نحب فقط نفكروا فيهم ونحييهم، خاطر زاد حتى هذوما راهو عمل كبير كبير كبير ومعاناه كبيره برشا.
2: تحياتنا زاد اللي يخدموا في القوية الكل، معناها اعوان النظافه اعوان البلديه،
0: هما في الحرائق
3: نار نار
0: نار، هما في الحرائق. احنا باش نحاولوا نتصلوا ب 198 باش نقول لهم شكرا لكم في المباشر. خلينا نشوفوا نجموا شي نتحصلوا على الحمايه المدنيه مباشره توا في الديريكت هكا هو بيف قال السيد العميد. شوفوا يتعدى التليفون ولا لا. شكرا للسيده المخرجه اللي عملوا التليفوني، انا ما طلبنا هكا او بارلور
3: اي جاوبونا.
0: دونك نحاولوا نتصلوا ب 198 ونشكروهم في المباشر على كل ما يقوموا به، وخاصه البارح على اطفاء الحرائق. ما نجموش نحاولوا نتصلوا على بتليفونينا في المباشر
2: كما نعطيكم الحمايه المدنيه شنو عملت البارح، وين اكدت الحمايه المدنيه السيطره بالكامل على
3: حرائق تدخلات رشيقه
0: غزاله
2: شكرا. تمكنت الوحدات نتاع الحمايه المدنيه من السيطره بالكامل على حرائق الغابات اللي اندلعت مؤخرا في ولايه زغوان سيلينا بيجا والكيف اثر موجه الحر، مع تواصل عمليه الحراسه والمراقبه لمنع تجدد اشتعال النيران. واوضح رئيس مصلحه الاستمرار باداره العمليات في تصريحه لاذاعه ديوان اف ام اللي اكبر الحرائق تم تسجيلها بجبل الشحمه في زغوان، وين تجاوزت المساحات المتضرره وفق تقديرات اوليه 400 هكتار.
0: باش نحاولوا نتصلوا بالحمايه المدنيه 198 نسمعوا هكا في المباشر
3: شوي
0: ناديه
5: على القاعة، عدينا القاعة قبل هذيك القاعة.
0: لا نحاولوا اللي باش اللي باش يقول لنا سلام حتى او بارلور وما يسمعش
3: في بالي ماركة طيارة
0: غالي شوية
3: غالي شوية، لكن هذا بخمسة ونستملين هذا
0: أكثر شوية
3: أكثر
0: هذا اللي ما يحبوش السيد العميد تليفون. دونك نحاولوا نتصلوا ونتصوروا
3: في البشر. هاو بدي هاو
0: بدي محمد الارتيستو أنقذني قليل،
5: هما خطوط مجمعة
0: خطوط مجمعة
5: واليوم الصباح برك ثلاثة سيارات يعرضون شوفهم وراي راو ضغط عليهم زاد
0: الحماية المدنية
5: تنقوا رقم القاعة خير
0: باش نحاولوا نتصلوا بهم
5: ونقولوا لهم
0: شكرا على اللي قاعدين تعملوا فيه الكل خاصة في الحرائق. دونك بون قاعدين نحاول. مازال عندك ارقام اخرين على الحمايه نهار انتخ طونش، وعندنا ارقام على الحمايه المدنيه واللي هما راهم موجودين سورتو على الحد سيد العميد.
5: مش راهو مجاوبوش، حبيت نقول لك راهو قاعد يتكلم، راهو خطوط مجامعه خاطر يقول لك شبيها ويسون. لا راهو تو النومبر دابيل، يعني انت تستنى دورك خاطر عدد محصور نتاع هذول اللي لين جروبي.
3: ينجم يجاوبك حد من حمايه في صفاقس مثلا ولا في جبس.
0: الو وي مرحبا عسيمة، صباح النور. الحمايه المدنيه معنا سيدي.
6: اي
0: مرحبا بيك، معك سماح مفتاح، هذا برنامج ناس الديوان على اذاعه ديوان فام. انت معنا في المباشر سيدي، توا نسمع فيك انا والساده المستمعين الكل. حبينا نكلموكم ونقول لكم شكرا على كل ما تقوموا به. كنا توا نحكيوا على الحمايه المدنيه، حكينا على الحرائق نتاع البارح وقديش ناس عندنا رجال في تونس متجنده وتم اطفاء الحرائق الكل. دونك سيدي حبينا نكلموكم ونقول لكم شكرا لكم في المباشر.
6: مرحبا بكم، دام هذا واجبنا.
0: تفضل.
6: تعليمات القياده قاعدين نطبقوا فيها، نحن نحميو في المواطن وهذا واجبنا. ما فيش حاجه يعني.
0: تحيه لكم سيدي، ان شاء الله الناس الكل تقوم بواجباتها كيفكم انتوما، وهذايا حبيناها تحيه مباشره صباحيه منا ومن التوانسه الكل. حبينا نقول لكم رانا عارفين ومقدرين التضحيات الكبيره ومقدرين رجالنا كيفاش واقفين على البلاد هذيا. شكرا لكم سيدي مره اخرى.
6: عايشك مدام، عايشك مدام، ان شاء الله تونس بخير.
0: ان شاء الله تونس بخير، شكرا لك سيدي، تحياتي ليك. دونك هذه الحمايه المدنيه قديش يعني قعدنا قديش دقيقه ونص باش تحصلنا على الحمايه المدنيه. وملي قلت على سلامه صباح الخير قال لي صباح الفل، مازال ما في باله بحتى شيء. دونك سيد استقبال ديما هكايا، واكثر رقم يظهر لي يعني الاستجابه فيه
5: انا قلت لك ثلاثه كراهب
0: سريعه هو الحمايه المدنيه.
5: من عرقوب لهنا ثلاثه كراهب حمايه معناها ظاهر كانوا في تدخلات سريعه خاطر كراهب صغار. واضح الاسماء يخدموا في خدمه كبيره، راني كانوا اسمه سامح كانوا معايا في المباشره هذوما 24/24 ونعرف شنو هي بالضبط خدمتهم. هذاك علاش وديما ما نسيك لاحظتهم هاك نتكلم عليهم كان في شويه فضانات، لكن راهو يوميا ثم عندهم تدخلات اخرى، راهو ثم عباد يطلبوا حمايه على خاطر عنده انفاركتوس، على خاطر عنده ازمه قلبيه، راهو راهو ناس تخدم النهار وديما ساكتين
0: ديما ساكتين. تحيه لكم، شكرا لاعوان الحمايه المدنيه، مش كان اعوان الحمايه المدنيه، كل اصحاب الزي. وراو كيف نقولوا زي في بلادنا، حتى اللي بلوز بلانش راهو زي، حتى المعلمين اصحاب زي، كل من واقف للبلاد هذه نقول له شكرا لك تحيه كبيره.
3: هو بصراحه حاملي الزي مع جنرال الحمايه ولا شرطه قوات المصالحه التونسيه
0: الديوانه
3: معناتها جيش الوطني سي لا غروند ميوت يقولوا لها فهمت معناتها ما يتكلموش وما يقربع كان الفارغ ما يعملوش حس ما يبهبضوش
0: نتائجهم تحكي عليهم
3: دونك النتائج نتاعهم ما شاء الله عليهم فهمت ربي يحفظهم وربي يخليهم لينا
0: ربي يخليهم
3: حماية الوطن وقال لك نحميو المواطن سمعته هو محلاه قال لك نحميو
2: تونس بخير
3: ان شاء الله تونس بخير فهمت
5: البارح
3: ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقهم في حياتهم المهنيه. تفضل سيد العميد هو باسكول باسكول تاع ميسي هذا سيب
5: بالرسالة لا عاد بعد عاد بعد فرنسا البارح
0: عندنا ناس سبور اليوم باش نخدم هنا ناس سبور اليوم خاطر اون بو باس
5: النهار كانت ماشيه حيه سكنيه
0: ايوه
5: راهو تم اطفائها بالبلاك هوك بالطيران سلاح الجو التونسي اللي خصص طائرات سي 130 ومروحيات باش النار ما خلاش تمشي للمتسكنين خاطر ثم اماكن واعره. راهو البارح اللي صار حاجه كبيره برشا، جبل الشحمه جبل واعر ياسر صعيب برشا، والبارح تشوف الاسلاك كل تخدم بعضها شيء يعمل كيف. انا ماني نتبع سماح، راهو لازم نكونوا فخورين ببلادنا خاطر مش سهل طيران بك الحجم هذاك الطائرات نقل تولي يقلبها تولي تطفي في النار ومرحيات كيف شيء كبير وبالحق خدمة كبيرة كبيرة كبيرة.
1: والله السيد العميد انا جست نحب نزيد نقول حاجه، صدقني مش كان القوات المسلحه كلكو سوا الحرس الديوانه الحمايه المدنيه، والله ثم برشا ناس شرفاء قاعدين يخدموا في صحيح. تونس على الاخر انا باش نحكي اكزامبل صغير على الاخر، الدكتور يحكي معناتها على الضاحيه الجنوبيه، انا من احلى البلايص اللي نحبهم في الضاحيه الجنوبيه الزهره، وين ما نمشي للزهره نلقاو الكياسات نظيفه البلايص نظيفه عوان النظافه قاعدين يخدموا. انا الصباح كل ما نخرج بكري راني نلقى نساء كبار اعوان نتاع بلديه الناس ينظفوا الناس وديما الابتسامه معناتها وبالحق وان شاء الله زاد دعوه للمواطنين الكل ربي نعاونوهم ومن ونلتزموا معناتها اي واحد عنده حاجه في يعني معناتها لي بوبيل وكل صحيح واحد صحيح يبدا من قدام داره باش تونس تولي مزيانه اكثر من هكا. وتحيه تونس
0: وتحيه تونس ونعاونوهم حتى كي يقولوا لهم رابعينك حتى كي نقولوا لهم شكرا ليكم راهو حتى كي تتبسم له الصباح راهو بالنسبه ليه هذيك سي ان ميساج يخليه يعدي نهاره باكثر بوزيتيف فايبس كما تقول نورز بربي عليه لوكيل تحيه ليك عليه وهمش نسلم على الناس الكل يا سماح والله والله والله الدكتور العسلي عسل الدنيا وصلت للدكتور
3: شكرا
0: عليه تشقول توا جمله اخرى خاطر برشا
3: جمال عن العسل
0: ماشي امور العسل معنا شوي خير في بوزيتيف فايبس نحكيو على مطعم الزوالي للزوالي مش نحكي لكم على مطعم أيوة. في المساعدين في منطقة المساعدين فريمون بوزيتيف فايبز على الاخر مع قبله هو باش يكون معنا السيد رئيس العام للشركة التونسية للكهرباء الاستغلال وتوزيع الكهرباء الستيغ سي فيصل تريفة وقبلهم الكل فاصل ورجعنا
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: ببليسيتي.
9: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
10: خيرها وافي بحرها صافي أهواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
11: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
12: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
13: ماكسويل for a better life.
7: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
0: السبعة 31 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان إن شاء الله صباحكم مبروك إن شاء الله صباحكم سعيد يا توانسة وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع باش نمشيو توت سويت لي توبريتش
7: توب ريتش.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة كل عام نستناو شوية نستبقوا نقولوا بشي قص شوية الضوء بدينا نفهموا أنه الناس الكل مازمش تستعمل الضوء فرد وقت لكن البارح كانت خلينا نقولوا نهار استثنائي وخاصة ليلة استثنائية ريتش البارح تراند على وسائل التواصل الاجتماعي كان انقطاع الكهرباء تونسي على اثنين حكي البارح على انقطاع الكهرباء في دار وحابين نفهموا شو اللي صاير بالضبط قديش وش يمتد الانقطاعات هذية شو السبب نتاعها هل هو عطب تقني هل هذا يرجع للطقس وغيره كما العادة ما نتشعبتوش ما نتكلموش قبل ما نفهموا ما نعطيوش راينا ولا نكلموا توانسة قبل ما يتكلموا أولي الأمر الناس اللي تفهم في المواضيع هذه وتحية كبيرة ليه وشكرا ليه على قبول الدعوة السيد الرئيس المدير العام لستيك سي فيصل تريفة معنا مباشرة في ناس الديوان سي فيصل صباح النور مرحبا
14: صباح الخيرات مدام سماح
0: مرحبا
14: بك
0: مرحبا بك سي فيصل تريفة شكرا سيدي على قبول الدعوة سي فيصل هات نفهموا ساعة شو اللي صاير اليوم في البلاد في الستيغ باش نخلي لك الكلمة انت فسر لنا ما سبب الانقطاعات سمحوني اللي صارت البارح بكثافة في الجمهورية التونسية
14: نشكركم برشا على الموضوع هذا خاطر اليوم كما تعرفوا موجة حر كبيرة برشا
0: أيوة.
14: وبلاد مسبوقة ناس تونس وبرشا بلدان اللي تطل على البحر المتوسط منها الجزائر المغرب اسبانيا البرتغال ايطاليا وفرنسا بالرغم من بعض الامكانيات في بعض البلدان الاوروبيه منهم فرنسا وعندهم التوليد بالنووي والا في بعض الكثير من البلدان هذوما اليوم ثم بعض الانفتاحات اللي كثرت الطلب والضغط على الشبكه كما تعرف الحراره هذه ما تتاثر على برشا معدات. وفي كل بلاد عندها طاقه متاحه للانتاج بعد ساعات تتفاوت بالنسبه للبلدان الكل منهم تونس. البارح كانت ثم حاجه اخرى ضافرت مع هالاشكاليات هذه الكل انه في الجزائر حسب وكاله الانبياء الجزائريه
0: في الجزائر
14: اذا قاع طب تقلي مش بسيدي عقده المنطقه الشرقيه اللي زاد معناتها اليوم احنا تعرفوا اللي ثم تبهدل اللي احنا ثم كهرباء معناتها ناخذوه من الجزائر اللي باش نزيدوا الجهود نتاع السكيب معناتها سان كومبليمون ناخذوا فيه الريزو الكتريك نتاعنا هذا خلى معناتها اليوم في الجزائر هم بيهم سطروا المشكله هذه.
0: سي فيصل نبداو نفهموا واحده واحده قبل موجه الحراره يعني باغمي لي فاكتور اللي خلاو البارح يصير الانقطاعات هو العطب التقني اللي صار في شرق الجزائر.
14: سيني لا لا زيد علينا شوي
0: زيد علينا شوي
14: زيد علينا شوي اللي هو هو استهلاك المفرط في المكيفات
0: الاستهلاك المفرط في المكيفات
14: لي كليماتيزور لازم نتضافر الجهود الكل زاد باش كيفاش نصيروا ترشيد الاستهلاك هذايا
0: ايوه
14: اللي فات طاقات الكل الحقيقه اليوم كنا قبل في عائلاتنا نحاولوا باش نعمل ترشيد الطاقه حتى نصلوا فالسد جديد سهلة اليوم كل واحد المكيف نتاعه
0: صحيح
14: وكيما ما شاء الله معناتها بالعكس حاجه باهيه للتونسي أنا في كل حاجة عند حد
0: مهم. سي فيصل تريفر نذكر رئيس مدير العام لشركة التونسية الكهرباء والغاز فما أوقات ذروة زادة إذن نقوله للتوينسة في الوقت هذا بالذات نحاولوا كما قلت أنت وجبت لي فكرة معناها علاش ما نتلموش فرد بيت نقصوا شوية باش يكون المكيف موجود في كل دار فما أوقات معينة نقوله للتوينسة في الأوقات هذية حاولوا رشدوا الاستهلاك قدر الإمكان
14: طبعا حسب المعطيات الصيفية اللي تعديت سيف سنين الفترة هي من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة
0: من بعد الساعة الخامسة الذروة
14: من الساعة الخامسة عشرين هذيك وقت الذروة
0: في القايلة في احنا في بالتونسي يقولوا في تنبك القايلة سي فيصل
14: تنبك القايلة وهي حتى تنطبع درجات الحرارة
0: مش
14: نلقاو الذروة في الوقت هذاك بالضبط انا اليوم ما كان بالحق نزلنا مع بعضنا الناس الكل باش نتعديو هالمرحله السعيده اللي تتواصل دونك تاع الاشقال هذه الكل
0: فوالا باش نحكيو قداش تتواصل اما فما كلمه فما كلمه سي فيصل البارح دارت برشا ديليستاج اش معناها ديليستاج هذايا
14: ديليستاج يبدا عندك انت قدره نتاع كهرباء
0: اي
14: وانت القدره هذيك تفوت مثلا انت اليوم مثلا برمجت باش تبقى عندك قدره نتاع 100%
0: ايوه
14: انت نستهلك ولي في 110 العشرة هذيك الزايده ما عندناش حلول يا اما باش نجيبوها من عند الجاره الجزائر مثلا
0: في بعض
14: الاحيان ولا ليبيا ولا هي العشرة ما عندكش باش يكون قطع الكهرباء في بعض المناطق دوريا باش نحافظوا على استقرار الشبكه خاطر اليوم ما نحكمش الامور خاطر ثم خدمه كبيره باش نحافظوا على استقرار الشبكه
0: جستمون سي فيصل عندي سؤال انا لو ما يصيرش الدريستاج هذا لو نخلي شنو التداعيات خلي نفهموا شو ينجم يصير كان ما نقصوش
14: التداعيات اللي يخافوا منه شركات الضوء الكل هو البلاك اوت
0: البلاك اوت
14: البلاك اوت يقص على الناس الكل
0: يقص على الجمهوريه الكل
14: الجمهوريه الكل هذا هو اللي خوفنا الكبير واحنا تقفلنا معنا المسؤوليه هذه تقنيا
0: وكيصير لا قدر الله بلاك اوت من بعد قادرة استاج انها ترجع الضوء ولا فريمون وقتها يلزم برشا فلوس وبرشا خدمة باش يرجع
14: وحسب العطب اللي باش
0: يصير
14: اما الوقت كما شفتوا في اي بلاد صار في البلدان صاروا فيها من العطب اللي في البلدان العالم الكل صار اخر واحد في اسبانيا قعدوا 24 ساعة في اسبانيا في سبتمبر 2025
0: ايوه
14: 24 ساعة باش يرجعوا المناطق الكل
0: 24 ساعة هذه إسبانيا بي فما توا التوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا نتصور برشا في كرهبهم يقول لك سي فيصل شبيها حومة بحومة فما حوم الدكتور الصباح يقول لي في الزهرة شارع بشارع كيفاش تنظيم الانقطاعات هذه سي فيصل؟ كيفاش يصير؟ علاش مثلا حومة تقص بعد حومة؟ شكون اللي يتحكم في هذا سي فيصل؟ كيفاش تعملوا انتم؟
14: هي شركة تنسي كهرباء والغاز عندنا مركز التحكم نشوف الجمهورية كل وعندنا مراكز جهوية. اليوم حاولوا احنا نسمو الهدف تخفيف العبء على الشبكة والحريف نتاعنا والمواطن ما نقلقوش برشا نحاول ديما اذا ثم حتى عقب يكون في حدود معناتها بعض الوقت وما نقحش ما نلزمش زاد الحريف الجديد ونقعدوا نرجعوا له باش يصير الاقتطاع عليه نحاولوا باش نديروا في
0: دونك تقسموا جهه بجهه
14: اي صحيح
0: كيفاش تقسموا سي فيصل حسب الديبي مثلا ولا
14: حسب عندهم ثم مناطق حساسة منهم السبيطارات الحاجات اللي حساسة
0: منهم
14: اي هذوك معناتها نبعدوا عليهم خاطر اليوم كما تعرف هذوك كلها وبعض انت والدرجة نتاع قداش اليوم خاطر نتاع طنجير التمبيراتور نتاع 40 وبعض التنجير التمبيراتور نتاع 46 حتى القصان مش وبيض وغيره
0: دونك بي اليوم باش يكون القصان اكثر من البارح ولا اقل سي فيصل حسب درجات
14: الحراره اذا هو على كيما دار كيما درجات احنا نحاولوا باش ما تم حتى شيء ديما اذا اي بحق
0: جوستمون
14: ماشي هدف هو هذا بالعكس احنا نحاولوا الماكسيمال نكونوا ثم ايكيليبر كما نقولوا احنا نقولوا اي معادله بين الانتاج وبين الاستهلاك
0: اي
14: دونك
0: اول سبب هو الارتفاع الكبير لدرجات الحراره اللي ما عندناش فيه حتى
14: اثنين
0: الاستهلاك الكبير نتاع التوانسه في المكيفات تقولي وزاد شويه الامور وقت اللي صار العطب في الشقيقه الجزائر بالانقطاعات التفاوت هذايا سي فيصل ناس نص ساعه ناس 40 دقيقه ناس اربع سوايع فما اللي تغشوا
14: فما بعض عطب اخرى
0: فما حاجات اخرى
14: هو المعدل ما ينجمش يكون اكثر من ثم أعطاب
0: ثم أعطاب مثلا في الضاحية الجنوبية البارح كان فما عطب سي فيصل دونك هذيك علاش
14: والله بالتفصيل
0: اي دكتور واضح معناها كان فات ساعة الانقطاع راهو فما عطب تقني
14: عطب بالمناسبة هذه بربي أنا نحب نشكر على
0: الاستديو اه وي تحية لكم
14: خاطر الحقيقة متواجدين في التدخل في أسرع الأوقات ولي تفاجئ هذا في غابات المتنوعة هذه هي دونك شكر لهم
0: تحية
14: لهم في أي وقت موجودين ونحاولوا بالإمكانيات المتاحة
0: فوالا الامكانيات المتاحه عندنا الامكانيات الكل في ستاج لمجابهه اي عطب من الاعطاب العاديه مش نحكيو على بلاك اوت اللي طفلي موجوده الامكانيات سي فيصل ما نخافوش
14: موجودة ونطمنوا فينا الكل اللي هما جيراننا وعائلتنا معناتها وحبابنا دونك اليوم ستيج موجودة وواقفة الحمد لله
0: الحمد لله
14: جيت شوية فمل ساعة ساعة اليوم تعرفوا ظروف كبيرة ياسر تاع السخانة
0: فوالا فما نقطة أخرى سي فيصل وأنت تحكي لي على المكيفات مش وقته زاد باش نقولوا للتوانسة راهو الطاقة الشمسية وأنه الدار تولي تخدم بالطاقة الشمسية ينجم يكون حل من الحلول سي فيصل نقص شوية
14: الحمد لله الطاقة الشمسية بالبروجرام اللي احنا مسمينه بروسو اللي يوحد فوق المنازل أصبح على المنازل وصلنا عملنا ما يقارب 450 ميجا وات معناتها انستالي في في في الديار اللي هو احنا عندنا معدل توليد في معناتها وحدة نتاع توليد 120 ميجا وات انت تحسب كأن اليوم عندنا برسك أربع وحدات بتاع توليد إضافية
0: يعني تقريبا قديش بالمئة من التوانسة يستعملوا الطاقة الشمسية سي فيصل؟
14: ألاف
0: فما ألاف احنا نحبوا يوليوا ملينا وماذا بينا إن شاء الله احنا انت سنسنا بالمفاجآت والسكوبات إن شاء الله زيدا نحكيوا على ان بروغرام اللي سهل برشا توا فما تسهيلات للتوانسة الحقيقة في الطاقة الشمسية ما زلت كاسحة شوية الحقيقة سي فيصل راهو برشا توانسة يقول لك
14: بالرغم اللي ستيك معناتها هي اللي تتحمل توا شفت كيما كي واحد يعمل هذه الانستالاسيون نتاعو ستيك هي اللي تاخذ تتحمل مسؤولية كيما القرض والمواطن ما يخلصش فائدة نتاع قرض ولا حاجة ستيك تتحملها وان شاء الله كما قلت انت نلقاو قرية اخرى
0: ان شاء الله نزيدو نسيدو نسهلو على التوانسه جوستمون. شكرا لك سي فيصل. سيد عميد توفيق ديدي باش يقول كلمه بسرعه. سيد
5: صباح النور سي فيصل. راني سبقتك هذا قبل مسيرة العطاب. راني شكرت العوان خاطر شفتهم على المباشره عوان الحمامات. حمامات كبيره برشا, الفريق صغير ودور معناها تقريبا 24 ساعه. حبيت فقط نسالك, انا حضرت في اجتماع استراتيجي مع ستيك وقتها كان مبرمج زوز مفاعلات نوويه, لان كل وقتها نتذكر 2010 عرفنا اللي القدام باش يكبروا, عدد السكان باش يكثر والاستهلاك باش يكثر, وكان ثم مشروع نتاع ستيك نتاع مفاعل نووي. يا اخي لو احنا صاي انتهى
14: ديك لا سي ستيك ما طلع شيء والله. هو مشروع هذا كله معناتها لازم تكون ثم عبره معناتها استشاريه من الدوله كامله. ثم الدراسات ان شاء الله المهم كما قالت مدام سماح تكون خبر باهي في وقت معين
0: ان شاء الله
14: انه المفاعل النوويه هذه تكون موجوده.
0: خاطر نعرف انا سي فاصل اللي انت قاعد تخدم عليه البروجي هذا بالكدا بالكدا.
5: اخترنا البلايص وعملنا كل شيء راهو عملنا نذكر توتي تي بري راهو فهمتي هو ولا وكلي كونتور انتيليجون نذكر وقت
14: زاد كونتور انتيليجون الحمد لله هذا من الشبكه الذكيه معناها
0: موجود
14: ماشي الحقيقه معناتها اليوم وصلنا نستخدمها في العديد من المناطق. عديت ما ركبنا اكثر من 150 الف عديد العمل متواصل باش نوصل حتى نص مليون عديد يركبوا في اخر السنه. هذيك عمل واحد معناتها ما شاء الله معناتها
0: سي امبورطون. نورز مشرامي عندها سؤال. يلا نورز.
2: صباح النور سي فيصل. اون فيت نحن نعرفوا اللي فما برشا توانسه يركبوا الكليماتيزور اللي هما يجيو معناها بالكونترا, وفما حتى ناس فما البعض طبعا يسرقوا الضوء. هل انه الحكايه هذه تنجم تتسبب في التفاوت نتاع الاستعمال نتاع الكهرباء يعني خارج المنظومه نتاع ستيك؟
14: هي كما قلت انت معناتها فراد معناتها ماذا بينا ما فماش احنا فراد, ماذا بينا العباد الكل تفهم اللي راهو هذه حاجه ممنوعه. اما راهو اليوم الاستهلاك الكبير هو المخدرات هذه الشيء اللي احنا كنسميوها ان طون دو فازونمون معناتها استعمال مكاثف الناس كل في الوقت اللي هي القيود اللي قلت عليها ماذا بسميها
0: الفريكونس هي
14: هذه هي معناتها اليوم اللي نخدموا كل غادي بدل اخرى اخذت اجراءات قويه. احنا ان شاء الله زاد يكون ثم نوع من الترشيد وسيكلي معناتها احنا اليوم خاطر شفتوا برشا هذا كنا عفوا تونس وين قاعد صاير استهلاك ماذا بنا خاصه كما قلتوا اللي هي الذروه واضحه وقت شو كيفاش.
0: فوالا اكثر ولايات سي فيصل ممكن فيها استهلاك نتصور تونس الكبرى هما بالنسبه للولايات الداخليه اقل مشاكل ولا كيف
14: كان تونس تونس الكبرى هي 40% من الاستهلاك
0: صحيح
14: 40% من الاستهلاك هو تونس الكبرى. انا راه اليوم الولايات كل ما شاء الله
0: الافراط في الاستهلاك
14: عنده
0: دخل روك فيريوس توتافي ارتفاع درجه
5: الحراره. سي فيصل بوعرقوب سي فيصل بوعرقوب مسكينه راهي ما عندهاش عوان. سي فيصل مسكينه تخدم وحدها.
14: انا نحاول
5: بالله
14: ان شاء الله ديما قاعدين نعملوا في الانتدابات والحمد لله ويدخل يد ان شاء الله نوصل
0: لكل مقام. شكرا لك سي فيصل
14: المتابعه ونشكر مستمعينكم الكل.
0: شكرا
14: وكلهم زاد شويه صبر مع بعضنا الكل وفتره وتعدى ان شاء الله
0: شويه صبر شويه ترشيد استهلاك. شكرا لك سي فيصل لطريف. نذكروا انه راهو هذايا موجه حر عالميه راهو فرنسا تقاسي ايطاليا البارح نقرا على رومانيا اسبانيا الشقيقه الجزائر راهي موجه حر عالميه وكما قلنا راهو العالم قاعد يتبدل وموجه الحر هذايا مازالت متواصله. دكتور سليم العصي يلا نكملوا معك.
1: العالم قاعد يتبدل والدنيا قاعد تسخن اللي يلزمنا نفهموه نحن كتوانسه اللي هلو ديليستاج والا ما راهو معناتها عمليه وقائيه تفاديا لانهيار الشبكه الكهربائيه نتاع البلاد.
0: قال لك بلاك اوت مشاكل
1: بلاك اوت دونك كيما قال هو يلزمنا نكونوا متفاهمين ويلزمنا على الغالب سي كوم سا مي زاد اوسي فما هكا لوم خفيف على ستيك ماذا بينا كان تعلم البلايص اللي باش يصير عليهم الديليستاج هذايا وقداش تقعد الفتره ساعتين ثلاثه ما نساوش ولا ساعه ما نساوش اللي فما عباد كبار فما ولاد صغار فما الناس مضره باش العباد تاخذ الاحتياطات.
0: ما نقطه مهمه يجاوبنا سي فيصل
1: لا ترونسبارونس
0: فوالا سي فيصل الدكتور يقول احنا متفاهمين كل التفاهم لكن يقول لك احنا ماذا بينا ستيك تعلمنا. هل ممكن هذايا في الديليستاج ولا لا؟
14: والله هو أحسن أعلام. راهو معناتها حضر الناس، الناس كل رواحة دين هذيك مضي ساعة على الخمسة راهو يجب يكون في ربيت، خاطر احنا الظروف احنا والتمبيراتيو قداش باش تطلع، احنا والتبادل التجاري الموجود بينا بين الجزائر الحقيقه ما نجموش نعرفوا.
0: معناها ستيك بيدها ما تنجمش تعرف.
14: من الجمال ما يكفيناش الوقت باش نعملوا امراه بار بريكوسيون.
0: سؤال اخير سي فيصل بربي توا الدكتور رجعني للسؤال، التوانسه راهو مع الانقطاعات هذه احنا مشكلنا مش الاول، راهو مش السخانه، انه يتضرب لي فريجيدير، يتضرب لي كليماتيزر، تضرب لي تلفزة، بك الانقطاعات قص رجع ضو قص رجع. استيق تعوض ولا ما تعوضش سي فيصل؟ التوانسة اللي يسمو فينا توا اللي ينجم يضر لهم ماكينة شو يعمل؟
14: الاشكالية الكبيرة هي هو يتعوض ويزم اثبات وفواتير
0: وفاتورة
14: وهي فيها ناسيونال وناسيونال تبدي مطول شوية معناتها كيف كيف. احنا راهو بالنسبه للستاج ما يقلقش برشا في ترشيح كهربائي، يمكن في بعض الاعطاب كثير في بعض الاحيان، اذا في بعض الاحيان يرجع كوي ضو شويه ولا حاجه
0: الترجيح ما يرجعش كوي في الستاج،
14: خاصه المعدات القديمه شويه، خاطر اليوم المعدات
5: ديجونكتور ديفيرونسيال
14: بالمواصفات الجديده راهي مش لها حتى شيء، المعدات القديمه هي فيها اشكاليه.
0: لا تتفق، وانا نخمم على اللي عندهم معدات القديمه قبل اللي عنده معدات جديده، خاطر هذاك الزوالي سي فيصل، هذاك اللي الضربه معناها كيف تتكسر حاجه، ونعرف مليح اللي انت ما يصير تخمم في الحكايه هذيا ساعات كيف.
14: انا معاكم الحقيقه وهي كلها بحاله بحاله.
0: الفاتوره فاتوره الشراء ولا الفاتوره نتاع التصليح؟ معناها انك نجيب فاتوره نتاع تصليح تنجم تعوض
14: في أقرب الأجيال، إذا ما يخليش الأمور تقعد بعد شهرين ثلاثة يجي الستين، معناتها ماذا به ديما في أقرب الأجيال.
0: شكرا على صراحتك سي فيصل طريفة، تحية جزيلة كبيرة لك، شكرا جزيلا سي فيصل طريفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية الكهرباء والغاز الستيج على الوقت الكبير اللي خصوا لي ديوان فام وناس الديوان. فاصل ورجعين
15: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية
16: تبليسيتي.
17: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
18: السنة في السيف، وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة، ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
17: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت ملا. يلا جو
19: عندك اورانج. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
20: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
21: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
15: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: صباحكم مبروك، مرحبا بكم في ناس الديوان. بعد ما حكينا على استاجهت نمشي ولي

0: تقول اللي الدنيا مش كلها فلوس، ربي قالك أعطي وأنا اللي نعطي. هات نسمع إكستريم من كلامها هي وزوجها من تونيزيان ستريت فود تشين تشانيل يوتيوب.
1: أنا كنت نخدم خدمة أخرى قبل الخدمة هذه، والمدام كانت تخدم في شركة اليوني، هي قروية والكافتيجي على القراوة، صحيح ولا؟ فكرة فكرتها أصلا من الأول باش نكذب عليك، قلت لها ب500 معناها كيفاش؟ حكيت
2: لي وداتني ظروف معينة، ظروف قاسية نقولوا احنا ظروف قاسية، الواحد ما لقاش ما ياكل، ظروف قاسية برشا معك مريت بها.
3: فهمت.
2: كان في حليت هذايا ريستورون، وأول ما بديت نخدم وأول ما عملت السوق عملت الزباب، لخاطر أنا عشت معناتها خاطر العباد لهنا كلها خدامة، كلها تخدم، كلها كريم، كلهم برايمية، كلهم أولاد بلاد صحيح تونسة الكل، بين كلهم فكرة ناس بسطاء، ناس ما عندهمش، وأنا عشت بالاحتياج هذاك عشته. عشت حد الفقر مش حاجة. لو بزين عملت سوم مناسب ودينا
3: هل بسيو بديت ب500
2: برين؟ دينا ب500 والحمد لله. هي باش تعب، هي باش تعب، باش أنا نصور، باش أنا نربح، باش أنا خلص كريه، باش نخلص الخضرة متاعي، باش نخلص كل شيء، يزمي نخدم برشا.
4: مطعم الزوالي للزوالي، الكاسكروت الصغيرة فما كاسكروت أكبر منه بالفين، الكاسكروت الصغيرة بدينار، واللي ما عندوش ما يخلصش. هذا فلما سعدين وكيف قعدوا يسألوا فيه، أنا شفتها الانترفيو كاملة 10 دقائق محلاه كلامهم، قال راهو كيف تربح قليل يجي الكثير، على خاطرنا كي نربح شوية في الكاسكروت نخدم على الكمية ما شاء الله. قال هو يخدم برشا وناس تجيه من كل بلاصة اليوم مش فقط من سعدين. مقابلوا مكتب قال نحاول نكونوا ياسر نظاف على خاطرنا نخدموا على الكلام ذا، يقول معناش مشكلة حتى في الرقابة، دي ما يجي ودي ما يطل ودي ما يثبت، وإحنا فرحانين خطر كل شيء على برا. محلاه الزوالي كي خمم في الزوالي عميد،
5: ربي يبارك لهم إن شاء الله. الله والله العظيم قسما بالله سما في شو أكير بالحق. شوف كيفاش عباد تفكر في الزوالي، هي توا الظروف في تونس صعبت بعد هالحروبات والدنيا والصعبة على التوانسة
4: العالم الكل،
5: يجي ناس تحس تونسي يحس بالتونسي يعرف اللي هو، هذه نقطة الأولى. والله العظيم ربي ما يبارك لهم، وتو تشوف يحل لها باب أرزاق اللي ما كانش صورها.
4: قاعد تجيت بالحانوت الأولى زدت الثانية وتوش نكبر في المشروع.
5: هذا فكرتي في الاستوديو كير. هذوما ناس نتمنى أنه القيم اللي نحكي عليها والتونسي للتونسي رحمة. راهو ما كانش في تونس كون يجوع، يا عباد ربي راهو في تونس وقت الضيق، وقت اللي ما كانش عندنا فلوس، وقت اللي كان الشعب التونسي بعد الاستقلال فقراء، ما كانش كون يجوع في تونس، ما كانش كون يبات عريان، ما كانش كون يبات جيعان. لازم تعرفوه، راهو كانت البيبان محلوله، كانت الناس الكل مع الناس الكل. انا حاب نقول لك حاجه سماح، هذوما ناس ناكد لك باش المساج الثاني، المساج الاخرين، مادام يربحوا الكاسكروت بالدينار اكلي بيه فيه ب9000 ما يخافش ربي. شنو هو كاسكروت
4: الكافتيجي ب5000 يخلط؟
5: والله ب9000 والله العظيم ب9000 اي قسما بالله. ونوريك ها توا نوريك في بلايس مع وبرشا، مش واحده اثنين ثلاثه، خلينا ندور في الجراند سيفاس ونشوف. 9000 يا رسول الله، هو شنو تكلفته؟ هاو تب دينار ورابح، مش تفهموا معناها؟ قال عليها سليم مره، فهمتني يعني بالحق، ولد عمليه كريتا طبيبه مول، مش لا مش يا ودي تقول اربح يا خويا، اربح 100% 200% 900% راهو مش معقول. راني نعرف الحكايه دي، القهوه راهي كانت في القوات المسلحه ب 200 فرنك وقت ما يبيعوا فيها ب 4000 و5000 200 مليم مرابح 5%، نعرف راهو يعني اسمع يتقوا الله في الزوالي، يتقوا الله في الشعب التونسي، يتقوا الله خاصه في الزوالي. الزوالي ما عادش عايش معانا راهو، ردوا بالكم راهو 3 طماطم ب 4000 فرنك يا اخي، شو بشكل غير عظم طماطم هوتي، هو كان طرف عجه نخلطوا عليه غادي حتى في
4: خلطنا
5: في
4: للعجه.
5: ايه هذا هو
4: دكتور.
6: لا ما يعطيهم الصحة معناتها بصراحة، كشيون معناتها حاجة إنسانية واجتماعية، ما يمكن هما يقوموا بدور معناتها نورمالمون حاجة عمومية ولا حاجة
4: تقول دور تعديلي،
6: دور تعديلي، دور تعديلي. وأنا كي نخم في كلمة الكافتيجي قلت جماعة ذوما عطاو كف لجماعة الكف تيجي، فهمت؟ والله بالحق معناتها حتى تو لي ساندويتش بون كاسكوت كافتيجي على ما نعرف معناتها ما بين 3000 و4000 في تونس، دونك 4 مرات السوم تاعهم هما.
4: هذه راهو في الشعبي، في المطعم الشعبي.
6: في الشعبي معناتها جو نهج غانا وتونس، نحكي لك تونس عاصمه مش على مخساه والمنظر. لا لا
7: ومسيو كافتيجي والله دكتور، مره كليت بريكه ب 30 دينار، هذيك ما ننساهاش.

0: بالكروفيت
1: والله لو بريكا بالتن صدقني مشيت مستدعي في مطعم فاخر الحقيقة الرافي سوم فهمتني البريكا قلت والله هاي بقدرها لهنا البريكا معناتها ب 30 دينار
2: كعب عظم ب 30,000
1: يعني اي ما حاجه مش نورمال
0: اي يا سيدي مالها هو باش نقول لك عام 2005 2005 خرجنا نتعشاو نحن البروموسيون تاعنا الكل خرجنا بنسانة واحد اي وهبطنا هكايا لي زونتري مع بعضه اي عاد فما جابوا اون اسيت هكايا صحن صغير فيه اربع ولا خمسه مقازات
3: اي
0: غزرت هنا قلت بلي خلينا نشوف قداش سومو الواحد 20 دينار هذايا 2005 معناتها المركز ب
2: 5000
0: المركز ب 5000 هذا وبعد الدوخ فهمت دونك نرجعوا للكوب هذايا اللي عملوا الكافتاجي بصراحه برافو عليهم وان شاء الله ربي يبارك لهم وكاو هذاك شنو نجم نقولوا معناتها برافو
3: ما احلاهم
4: يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب الحب

0: تحية لكل من يخمم في الزويلي. أنا فيارين كبرت على على كسكروت اللص. أنا كسكروت اسمه كسكروت اللص كفتج أبن ما تاكل في حياتك. حياة الكل بدينار وتوا حتى كيزيد ولا بربعتاش مية ولا خمستاش
1: مية. لص يهز الكل.
0: واللص ما شاء الله ما شاء الله ربي قديش بارك له وقديش ولا فما برشا
2: برشا خوانت عنده
0: برشا برشا ولليوم الناس ترحم على ودي لليوم الناس ترحم عليه وتقول الراجل هذاك كان يخمم في الناس كله كان يحكي يقول فما ياسر احنا عنا بنية وخدامة وناس تخدم وكان منبه على الناس اللي تخدم في في الغيستوران هذاك ممنوع انك تقول له خلصني اي كليون يجي مادام ما خلصش يعني ما يقدرش وفي رمضان الناس الكل تاكل اي واحد مستحق تلميذ كبير صغير بيسيغ اللي عنده اعاقه موجوده افيش كبيره انتوما لهنا عند خوكم في كسكروت اللص دونك شوف انا من صغري قديش قعدت نتذكر وكل ما نحب على كافتيجي نمشي للص باش ناكل كسكروت لص على خاطر تعلمت منه وقتها السيد هذايا قديش كان يحاول انه يعاون ولاد حومته ومازال الخير في الدنيا اليوم نحكيو على مطعم الزويلي للزويلي هذوما اللي سمعنا بهم وانا متاكده
1: اللي ثم اخرين
0: اللي توانسه برشا منهم برشا كيما مطعم الزويلي وبرشا منهم ان شاء الله ان شاء الله يخافوا ربي في الزويلي اخبارنا ورجعنا
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
3: ديوان افام فلاش نيوز
0: مجازوة الثامنة ديوان افام صباح الخير المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في خريطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية بأنه تم إسناد اللون البرتقالي أي درجة إنذار كبيرة لزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان صفاقس وسيدي بوزيد جابس وقفصة وقبلي وتوزر ويكون الطقس حارا إلى محلي حار جدا مع ظهور الشهيلي يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر نشرة متابعة تفيد بتسجيل ارتفاع في درجة الحرارة بداية من اليوم وتتوصل إلى نهاية الأسبوع حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة وتكون القصوى عامة بين 43 و47 درجة مع ظهور الشهيلي الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري يقول إن الدولة تتحمل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء في حين ما تزال تونس تستورد حوالي 80% من حاجياتها من الغاز الطبيعي وتؤمن حوالي 10% من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99% وأكد أن برنامج الإصلاح يتضمن استعادة التوازنات المالية للشركة وتحسين مردودها التجاري والفني وتسوية مستحقاتها وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتد بين سنتي 2024 و2028 حسب ما صرح به خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة تدعو البنك المركزي التونسي إلى إلزام البنوك بتفعيل آلية تخصيص 8% من أرباحها لتمويل القطاع ونشر تقرير رقبي مفصل يوضح مدى احترامها للفصل 412 من قانون المالية لسنة 2025 والجامعة تعتبر أن التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 ركز على تأثير الفصل المذكور على نتائج البنوك متجاهلا تقييم مدى التزامها بتطبيقه والإجراءات الرقبية المتخذة ضد المؤسسات المخالفة
1: صدور قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دبوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. وينص الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لفائدة أطفال القمر غير المشمولين بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية. كما أقر الفصل منحة مالية شهرية ب 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية دبوق القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي. رئاسة الحكومة تفتح اليوم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبي دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. ويشار إلى أنه صدر في 5 مايو الماضي قرارا من رئيسة الحكومة يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين دولة مساعدين بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. إلى الشأن الدولي، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تعلن مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يشهد أسرع معدل انتشار سجل حتى الآن في وقت تأتي فيه غالبية الإصابات الجديدة من سلاسل انتقال غير معروفة. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمين خنوش الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوج. يومكم سعيد.

0: عاجل الانرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور, اهلا بكم بداية مع كأس العالم. منتخب الاسباني هو اول المتأهلين الى نهائي مونديال 2026 بعد الفوز البارح ضد المنتخب الفرنسي هدفين مقابل صفر. الهدف الاول كان سجله ميكيل ويرزابال من ضربة جزاء في الشوط الاول, وفي الشوط الثاني بيدرو بورو اضاف الهدف الثاني. اسبانيا في الدور النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد نهائي اول في مونديال جنوب افريقيا 2010 وكان فاز به ضد منتخب هولندا هدف مقابل صفر. على المدرب القادم للمنتخب الوطني, وبالنسبة كبيرة سيكون تونسي مش أجنبي, عودة المفاوضات بشكل مكثف بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومدرب نادي نهضة بركان معين الشعباني اللي أبدى المرة هذه موافقته. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لموسم آخر, وهذا اللي يمثل حاليا إشكال أمام نجاح المفاوضات. حاليا الفريق المغربي لم يعلن لا على فسخ عقد الشعباني ولا على إيجاد اتفاق بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقد الشعباني واللي قيمته تقريبا 200,000 دولار, ولكن مصادر مغربية أكدت اليوم أن الفريق المغربي يطلب حاليا نصف قيمة الشرط الجزائي من أجل إنهاء عقده مع معين الشعباني, نحكي تقريبا على 300,000 دينار بعد ما تدخل فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية اللي يعتبر حاليا هو الرئيس الشرفي لنادي نهضة بركان المغربي. موضوع يبقى للمتابعة. معين الشعباني قريب برشا من تولي مهمة الناخب الوطني والمدرب الوطني للمنتخب الوطني التونسي. آخر أخبار الميركاتو, الترجي التونسي عن البارح على تعاقده مع متوسط ميدان دولي كاميروني مايل فرنانديز لمدة 4 مواسم قادم من نادي غازالة غروة الكاميروني. فرنانديز هو لاعب دولي في منتخب الكاميرون الأول ولعب 3 مقابلات خلال شهر جوان. ذكر زاد أن الترجي يوم أمس تعاقد رسميا مع مدافع الاتحاد المنستيري رأد الشيخاوي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال نهائي بقيمة 900,000 دينار ومعهم المهاجم أحمد بوعصيدة. مرسى تعاقد يوم أمس بصفة رسمية مع متوسط الميدان والمدافع كوني خلفه لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الترجي الرياضي الجرجيسي. نادي حامل الأمن تعاقد يوم أمس بصفة رسمية مع كورن الحارس علي جمل, المهاجم محمد علي المجري, الظهير الأيسر هيثم المحمدي, والظهير الأيمن ياسين الميزوني بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الشبيبة الرياضية بالعمران. نختم بخبرهم لاعب المنتخب الوطني ونادي أوكسبورغ الألماني إلياس سعد اللي قريب برشا من الانتقال إلى نادي ناشفيل الأمريكي بصيغة الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. نذكر أن إلياس سعد لعب الموسم الفارط أيضا بنطاق الإعارة مع نادي هانوفر في الدرجة الثانية الألمانية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: Agile Energy, قدمت لكم Flash Sport.
1: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: D1FM.

0: Publicité.
1: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
4: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ل 19 جويليا تجيكم اوفر الدوخ 18 غولو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو ومعاهم 4 غولو بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه
6: مونوبري ديما معك
5: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي

مع بعض نصيف يحلى. المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. شوية خلينا نمشيو مع الارتيستو في كويز غنيات. مع قبل ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، طقس حار مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر قليل اضطراب. الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو.
1: شكرا نور السيد العميد.
4: الطقس بشقت حتى النهار 21 هكا، وبعد يتيح نرجعوا يعني درجة الجاية نرجعوا للطقس نتاع 34 33. أيوة. طقس العادي يعني هالموجه هذه بتوفى ان شاء الله. يعني وبنقعدوا مده طويله طويله في طقس معتدل، فهمتني؟
1: بنقعدوا مده طويله في طقس معتدل
4: معايا هال 40 41.
3: المعهد الوطني للرصد الجوي هبط الخارطه نتاع اليقظه الخاصه بتطور العوامل الجويه اللي تشمل 12 ولايه، منها بنفسر لكم الساعه اللون البرتقالي، درجه انذار كبيره يعني اليقظه التامه، ظواهر جويه خطيره ومتوقعه. بالنسبه للمناطق المعنيه: زغوان، تونس الكبرى، نابل، جندوبه، الكيف، سليانه، المستير، المهديه، القيروان، سيدي بوزيد، قفصه، توزر، قبلي، صفاقس، مدنين، القصرين، وين بيجا، جيبس، بنزرت وسوسة. والوضع الجوي كما ذكرنا طقس حار إلى محلي حار جدا مع ظهور شيلي.
1: ميمتي الخريطة كلها
4: مقلوبة مقلوبة. شفت العكس كان تقبل الجنوب اليوم ولات شمال أصغر. شفت سبحان الله رو اللي وقع في أوروبا هذا مؤشر منه، لأنه مش معقول رو قبل نتكلم على برج الخضرة.
1: الجهات الأقرب البحر الأبيض المتوسط على خاطر القبة الحرارية غادي
4: دي فينومين غريبة غريبة غريبة. هذيك الأصفر اللي على الغرب هذيك خاطر مرتفع عليها مرتفعات ديما أقل. أما اللي المستغرب له أنا وقت نشوف رمادة وبرج الخضرة اللي كانت في الوقاية هذية ديما 48 49، في مشكلة. شوف صفرة أقل خطر والشمال معناها فيجيلانس كبيرة. شيء سبحان الله ردوا بنا
1: سيسر ويحكم ردوا بكم حتى على كراهبكم. هزم نجيبوا عن سبيسياليست في الكراب كيش تاون وعن الكراب في موجة الحر هذية. شوي آخر كويزة ما توا هكا جلبالي الارتيستو، نحبك تهدي غنية لكل حد في الاكيب. كل واحد شنو الغنية اللي يفكرك بها ولا تحب تهديها له؟ وبالعاني ما قلت لكش انا قبل ما نبدا وهكا باش تبدا. ما كل البارح محضر لي غنية في الكويز.
5: اليوم محضر لك 3 غنيات من الكويز. اليوم حبيت زادها كان نبدل شوية
1: مراوحة
5: الستيل متاع الكويز. حطينا حاجات هكا في علاقة بال
6: بشك
5: لا لا وما حطيت حاجات في علاقة بالذاكرة العامة، يعني معناتها متاع الناس كلكو سواء أفلام مسلسلات معناتها حاجات تنجم وراء وغنيات تكونوا تعرفوهم. أما بعد ما تجاوبوني على الغنية شنية باش تقولوا لي منين بالضبط، من أنا فيلم، من أنا مسلسل.
1: حلو حلو حلو.
5: ثم ببث غنيات معروفة
1: ماكش باش تهرب منها.
5: لا لا بيانسو رايين
1: خاطر خذي الوقت باش يتكلم وانتخلطون يغني يخمم شنو الغنيات
5: نربح الوقت.
1: بربي ديما حضر لي كالكوبلين تاعنا نادي على مين على بابا، فهمت؟ نستحقهم ساعات في الأمور. يلا كن نقول لك السيد العميد.
5: سيد العميد
1: شنو ندندنوا له اليوم؟
6: حومة الحمام.
1: وي
5: لا عندي مخير. بون هو ما ثماش بيان سور مخير يعني معناتها الوطني
6: فكره فكره
5: مخير. وبحب

0: برافو برافو استنيتها استنيتها من عندك يا ندى.
1: لا انا بابزون ساين
2: من تحت في القاعدة
1: والله هاي اقول لك هذا شيء حبيبي يا
2: بني هو الحقيقه بنديري للناس الكل
1: السيد هذا يدخل في قلبي كده تشوف لا والله يا ودي الدنيا الدنيا الدنيا نفوس هسه سامح مفتاح من اول نهار جاء
3: عيون السود
1: من اول نهار جاء تدخل في قلبي كده تحسن لك خاطر انسان باهي
3: اي والاغنيه زدت تعاون شويه في الحب
4: والله والله ميزه بارسا حاجه نحب نقولها للسيد العميد وقدام العباد الكل قديش نحب المحادثات مع السيد العميد ذكروني كي نقعد مع الوالد في القهوة ونقعد ونحكي عايشك على برشا حاجات ودير بربي الوالد مسلم عليك برشا وقال لي سلمني على سماح وعلى الاكيب الكل وقال لي راني من لي فان نتاعها في التلفزة وفي الإذاعة معناتها ويتبع
2: يعيش في ديجيتال
4: يعيش بنشور
2: فوالا باهي غنية للدكتور
4: غنية للدكتور قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة.

0: geriye.
1: Tur 2.
2: والله يا سماح والله يا سماح ما عندك على شنو تحلف تخل قلبي من الاول
3: اي جونتيل
1: هو الحقيقه من القلائل اللي تخلي قلوب الناس كل في ليكيب محمد
4: طيب طيب طيب الطيبه ظاهره راوي
1: متربي
4: متربي وطيب
2: بايك بايك نو ذا ستوري
1: يلا نوروز الجميله يلا
0: نوروز وداني من غير
2: من غير ما يسمع
0: لا لا لا تبيض
1: يلا يلا

0: اني
1: والله العظيم ست انبهر تبيك على انبهار نتاع قبيليكا يجي خمسه ولا سته انبهارات
2: نسمع
3: انبهرت بيك
2: وتحبوني نحب الهشك بشك
3: لا
2: بعد هذا تحبوني
3: غنيه للسيده المخرجه
0: غنيه
3: سيس روحك
0: للسيده المخرجه
3: قبيلك
0: اجمل نساء الدنيا وعيوني انت اجمل نساء الدنيا انت يا حبيبتي خدني الغرام خدني الحكاية حب حلوة عشت بيها شفت فيها أجمل حياة
3: نادية برافو احنا اسمها نادية الجميلة
0: نادية الجميلة ما زلت انت
3: مزيانة قلبا وقالبا ندون نحبها برشا هيت يلا
0: انت حبك انا من وقت اللي سكنت حذانا وشفت على خدك رمانا كي تحكي

0: Bravo. قولك دكتور
1: قماش
0: قماش
1: حلو عبد الحليم ورد فهمت
0: تونسي
1: دونك تونسي زاد لا ظاهر ليكول ظاهر ظاهر واضح
0: فوالا نادية تقول اسمه
1: جورج علاش لا
0: زدنا نشوفوا
2: غاني وجورج
0: حاجه جورج
1: لها وانت
2: حاجة جورج
1: حلف الأمر مثلا
2: أنا لا أنا نحب حلف الأمر نحبها نحب قرحونا برمشة عين لي زانترفال متاحة محليهم

0: معلقة. برافو عليك. كمالهم. طب استجيت الكل كمالهم.
1: فاصل حلو
0: حلو فاصل ورجعي ده
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي، والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي، والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي، والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي، إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي. سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:37 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة في انتظار وصول الكويز باش شانجمون دو بروغرام نمشيو لي ناس سبور.
0: ناس سبور
1: بارتي دومي فينال البارح تحت خط النار. الدومي فينال البارح اسبانيا ضد فرنسا. احنا هني البارح سالنا على لي برونوستيك انا
2: وفكرني اقرب واحده ايمان
1: الافرولي 100% البارح
3: عزيزة اتوقع بالنسبه لسيد العميد 2-1 لفرنسا، دكتور 3-2 لفرنسا، محمد 1-0 لفرنسا، انا 3-0 لفرنسا،
2: هني
3: هنا الغلا هني 2-1 لفرنسا، سامح 3-1 لفرنسا، عزيز عزيز 3-2 إسبانيا، وإيمان 3-0 إسبانيا.
2: هذه صحيح.
3: برافو إيمان وعزيز زيد أتوقع.
2: هي عزيز بعيد.
4: ماركاو الثالث. ماركاو الثالث وطح على زوسان.
3: برافو أمونات.
1: برافو إيمان. نتيجة ما كانتش متوقعة برشا. ولا وين بعد عامين مع الكابتن خالد حسني ما عادش نقول كلمه متوقعه ومش متوقعه، فهمت لي فريمون في الكوره معناها سي لو جو بعد اللي باش يربح. من اكثر العناوين البارح اللي شفناهم قلنا كتبوا مع انفانتينو لو غران بيردون سي لو فوتبول في الكوب دو موند هذي، مع اسبانيا لو غران غانيون سي لو فوتبول. البارح يقول لك التكنيك ربحت، ما نحبش نتشعبت، اما المحللين اجمعوا انه البارح لو جو سور لو تيران هو اللي ربح. وقلنا احنا قبل لهنا قلنا راه لا سول ايكيب كي بو فير دي جوي ولا دي جوي لا فرانس هي اسبانيا بالخط الدفاعي. البارح حتى المعلقين هما يعلقوا على البارتي عميد كلي بهتين شوية، على خاطر فرنسا كانت براتيكمون ديفازي. أول مرة من أول ماتش في الكوب دو موند فرنسا تتأخر في النتيجة، كانت ديما رابحة. كذلك إسبانيا على 6 على 5 بونتو الأولانيين ماركت ديما في الميتان الثاني. البارح لا، كل المعايير الموازين كل البارح تقلبت، والإشادة كانت لمدرب المنتخب بالضبط. الإسباني بالضبط. اللي فما يافي اون تكنيسيتي اون تكنيك ان جو، والأقدام البارح ربحت في البارتي.
4: البارح شفنا مدرب، احنا البارح عرفنا اش معناها قيمة مدرب يدرس الخصم وينحيلوا سلاحاته كل وقت. وقت الأربعة القدامين اللي هم القوة الضاربة تاع فرنسا اللي زايزولي، شو عمل له البارح المدرب؟ تعرف عمل امبرسيون من السنتي الاول، ما خلهمش يلعبوا كوره، راهو من اول ماتش لاخر ماتش فرنسا ما عملت حتى فرصه.
1: لويس دو لا فوينتي
4: ها واش معناها مدرب جاء يدرس السلاحات نتاعهم وجاء قتلهم. مبابي مس الكوره نشروا ثلاثه الكوره ياخذها جول تاع فرنسا يعملوا له بريسيون من المترو الاول. يعني قضاوا عليهم وزيد ثم فرق كبير بارح هو في وسط ميدان، وسط ميدان نتاع اسبانيا بعيد ياسر على وسط ميدان تاع فرنسا. دونك الحرب البارح ثم فريق نحى السلاح تاع الفريق الاخر، توت لي زارم معناها كل الاسلحه اللي فيدو نحاهم له، وكانت نجم تكون نتيجه عارض برشا. لكن زاد درس تاع كره قدم، درس في التحكم في الكره في الاخر، ولا كانوا مترناو راهو في فرنسا وما ادراك، فهمتي؟ اوليزي اللي هو عجوبه ما مسش الكره، يعني قضوا عليهم. وباميكانو ما لقاش روحه، الكلهم اوت اللي يشوف يكون يسخالوا فرنسا تحت هو. لا المخطط اللي عمله خطط رهيب، فكرني في فوزي البنزرتي وقت يقول راي بريسيون، فهمتي؟ راي يبدا فريق فيزيك مو حاضر. انا كل مره نقول باش يطيحوا توا يا سليم، والله كل يوم راهو تعرف من الاخر الماتش وجماعه تجري وبلوك عالي وخنقوهم في مناطقهم. اخويا برافو ليهم، بجوليه يستاهلوا توا كاس العالم زاد عن جداره واستحقاق، خاطر البارح كانت نتيجه تكون 4-5 راهو
1: فلاح. ويقول واه كان جاي يامال في فورمه شنو ينجم يعمل فيهم إجمالي المباريات بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. 38 مباراة فازت فيهم إسبانيا 18 مرة، وبالنسبة لفرنسا فازت 13 مرة، التعادل كان في 7 مباريات. بالنسبة للمواجهات، المواجهات كانت كبيرة، وإسبانيا كانت تتفوق في إجمالي المواجهات، رغم أنه فرنسا تاريخيا كانت أكثر نجاحا في بعض المواجهات الإقصائية الكبرى. نرجع لديلافوينتي، ديلافوينتي اللي تولى تدريب المنتخب الأول في أواخر عام 2022، عنده 4 سنين على رأس
4: المنتخب،
1: قاد إسبانيا إلى الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، ثم بطولة أمم أوروبا اليورو 2024، ومازال لليوم قادها لنهائي كأس عالم 2026. دكتور،
2: لا هو اللي شيء اللي باهت وسكي امبرسيونون، اللي معناتها أقوى أتاك ولا فرصة بند 90 دقيقة. أقوى أتاك في العالم هي متاع المنتخب الفرنسي، لي ميشون انت قلت تاعي طول
1: لي ميشون،
2: اي وما جابوا حتى فرصة. هذايا شي يعطي معناتها كيما يقول كابتن واحد ما يتشعبطش، مي فما تفوق تكتيكي نتاع المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي، والمنتخب الفرنسي كي غلبوا تكتيكيا المنتخب الإسباني ملقاش الحلول، معناتها في دكة البدلاء نتاعو ملقاش الحلول، لي شونجمون ما عملوا حتى شيء، ديسيبلين معناتها تفوق تكتيكي، والتكتيك ما تنجم تتفوق على منتخبات معناتها عالمية كان كي تبدا جاهز بدنيا، معناتها هذايا في الأونيفو ما نحكيوش على الجاهزية البدنية خاطر كلهم جاهزين، مي بصراحة امبرسيونون معناتها أقوى أتاك في العالم ما تجيب حتى فرصة.
1: وي
2: معناتها حافظها فرنسا، حافظها، حافظ خدمتها، حافظ على شنو تلعب، سكر على لاتيغو بون مي راهو اسبانيا زادا سي با ان سوربريز، معناتها اسبانيا راهو سي اون غراند ناسيون دو فوتبول، عندها اقوى شامبيونا هي وانجلتيرا في العالم، فهمت؟ معناتها نساو الجمعيات الكبار، معناتها توا اذا كان بي اس جي توا خالطه باش تهز الشامبيونز ليغ، الريال والبرسا عندهم باع وذراع في الكاس الأوروبية، دونك ماهيش سوربريز جوست على الكوب دي موند هذي اللي الناس كل حتى فرنسا هي المؤهلة باش تهز كاس العالم. زادة يفو دير فرنسا ما قبلتش منتخبات زادة في الكاس العالم هذي، البارح سمعت عصام شوالي شوية ما قبلتش دي كاليبر كبار، أول كاليبر قبلت اسبانيا دونك الوغ كو سبانيور بداو دبا معناتها عملوا ماتش نيول، وبعد ربحوا، وبعد قابلوا بلجيكا اللي بلجيكا زاد معناتها المنتخب باهي.
1: الماتش الوحيد راهو اللي عمل شويه مشاكل لاسبانيا سيتي بلجيكا
2: دونك فوالا، توا انا واحد من الناس توا نتمنى معناتها اي بارابول دومي فينال الاخرى، معناتها باش نشجع المنتخب الاسباني.
1: المنتخب الإسباني، الصحافة العالمية ما
2: الصحافة بوم عليهم
1: الصحافة الفرنسية تقول لا فرانس هوميليه في عناوينها، لو سون دو فوتبول سي لاديان اسبانيول. اليوم الصحافة الكل تكتب على ماتش امبارح. بالنسبة لديدي ديشان يقول شوف المدربين الكبار لا قال ما الله عنا والله خرج، قال نو زيتيون اون دسو تكنيكمون ديفون لا كاليتي دان فاس. واضح معناها مدرب المنتخب الفرنسي قال احنا كنا اقل برشا تكنيكمون قدام الكاليتي نتاع الفريق اللي قدام.
2: معناتها تكنيكمون معناتها مبابي ولا ماش تكنيسيان اللي البوت تكنيكمون
1: ان دسو تكنيكمون اللي موجود تكنيكمون. بالنسبه لي اسبانيا خير البارح
2: تكتيكمون،
1: نحكيوا على الماتش،
2: وقفوا تكتيكمون
1: الماتش. هو ديدي ديشام كنهم ماش هو قالتك
2: لا لا خاطري نقول لك تو مو يلزم تفهم انت في تصريحات لي زونتونور، ما نجمش يقول لونتونور الاسباني تفوق عليا خاطر انت اونترنور كي تحط بلان دو جو والامور ما تمشيش راهو خدمتك انت باش تلقى حلول كي الامور ما تمشيش. مي تكنيكمون اش معناتها تكنيكمون؟ معناتها مبابي مثلا ولا ديمبيلي ما عادش يعرفوا يلعبوا كوره في ماتش اسبانيا، ما عادش يعرف يعمل كونترول صحيح، ما عادش يعرف يعطي باس صحيحه.
1: هو كي يحكي تكنيكمون زعما يحكي على جوار ولا يحكي على
2: انا نحكي تكتيكمون. انا يظهر لي تكتيكمون فما تفوق اسباني
1: ما حبش
2: في البلان دو جو،
1: مي نقولوا تكنيكمون تكتيكمون
2: ممكن ما نعرفش
1: محمد.
5: لا والله الحقيقة البارح معناتها المنتخب الإسباني كان سوربريز كبيرة للعالم إنه قدر معناتها وقدر يوقف كترسانة متاع الملاعبية اللي أيه. عند فرنسا معناتها الحقيقة اللي هما
2: حاجة رهيبة
5: وتكنيكمو مع تقويين على الأخر اي سورتو اسبانيا اللي هي سي اون غوند ناسيون في الكره اما ملي مشى الجيل نتاع تشافي وبيو لوكازياس اللي لعبوا اخر كوب دي موند 2014 معناتها كانت مشاركه خايبه برشا معناتها خرجوا من معناتها البريمير تور انيستا بيان سور معناتها دافيد فيا كان عندهم جوارات باهيه انا الحقيقه لويس دو لافوينت اللي هو مش نبني على كلام الكابتن اللي حكاك النهار على سير اليكس فيرغسون هو لو بروجي جا بالحق ظاهر السيد عنده معناتها بروجي شد ليكيب ناسيونال نتاع اسبانيا اون ديسمبر 2022 ربح لا ليغ دي ناسيون دو لو اف 2023 ربح لورو انا كنت حاضر غاديكا في ميونيخ ومعناتها تفرجت الحقيقة على برشا كوره معناتها وقفوا المانيا اللي هي المانيا وقتها قويه على الاخر في اون دومي فينال معناتها سا سو فوا لو بروجي معناتها نتاع لونترونور سا سو فوا كو لونترونور زاد فهم فيش قاعد يعمل وعرف يوظف كل جوار عنده باش يوقف فرنسا ونجح وقفها اي لا بروف من معناتها الميتون الاولاني ماركه معناتها البونتو الاول وما خلى ما خلى حتى واحد يلعب معناتها اللي ياخذ كوره مبابي ياخذ كوره ينقزوا عليه ثلاثه
1: فوالا En tout cas, احنا كي قلنا من العناوين سي لاديان اسبانيول يحكيوا على لا فورماسيون اي نون با لانترينور كي يقولوا لاديان نتاع فريق سي لا فورماسيون نتاع الفريق هذايا فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: بوبليسيتي
7: يلا جو سي فسني حافله انترنت
8: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت مالا يلا جو عندك اورانج
9: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
7: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
1: يلا 48 دقيقة لارتيستو كويز غنيت توتسويت
0: كويز
1: كويز باش نبداو كالعادة حفظنا درسنا السيد العميد
5: سيد العميد
1: قلت لنا غنيت هكا من الذاكرة يلا سيد
2: العميد
1: شو عميد
2: عاد لولا لولا
4: هن سهل وردة
2: لولا لما
4: لولا
2: خلي الواحد

0: تغنيت في فيلم
1: في فيلم اللي هو شنو الفيلم
0: تاع العميد
2: حكايتي مع الزمان
1: الله
0: الله
3: في الافلام ما يرحمش في الافلام
1: لا
3: باش تكتشف
1: غنيت عام 73 في فيلم حكايتي مع الزمان كلمات مرسي جميل عزيز والحان
3: بليغ
1: حبيب الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب
3: وعاد
1: عبد الوهاب رشدي بابا بالرغم اللي يقال انه ثم مساهمات لحنيه وفي التوزيع ساهم فيها بليغ حمد
0: لا صحيح
3: اما هو لولا المنامه وفي
1: موسيقى افلام رشدي اباظه
0: نورز الثانيه
4: مش يلا دكتور
0: توصيتي البارح هذيك
1: عبد الحليم
5: علشان احنا شادية
3: حاجه غريبه
4: حاجه غريبه
1: اي من فيلم معبود الجماهير معبود الجماهير معبود الجماهير
3: لا لا
4: لا لا
3: لا لا صوتك برشا الكليب هذا في حياتي
0: تعتقديش نحب هذا
3: الباسكت
1: على بسكليت معبود معبود الجماهير
0: الفيلم
1: معبود الجماهير
0: فيلم معبود الجماهير
3: الافلام
0: عندك الديول مقابلك اغنيه مع
3: الافلام
0: انتهى الموضوع
3: لا انا خطيني في الافلام
0: لا قلت له الاغنيه يكونها سليم يكمل يقفل العميد شنو اسم الفيلم وروح
3: والقوه نتاع سيد العميد يعطيك ديما البطل والبطل
0: هاي على البسكليت
1: هكا واحد يقول الغنايه واحد يقول الفيلم الاخر يقول مقام كبير
0: نورس
1: دندن معانا
0: يلا اللي بعد
1: دكتور
3: ايوه
0: دكتور اي
3: اسمر يا اسمراني
1: ايوه
6: اسمر يا
0: اسمراني كل الفيلم
3: فيلم سيد العميد
0: يلا يلا يلا
1: لحظه خلنا نذكر فيلم
3: سيد العميد
1: مش خطاي لا مش خطاي لحظه خلينا
0: نذكر
3: السيده الخالية
0: نحب نقول للسيده المستمعين راني انا هكا انا اللي طلعت ما قال
3: المشاهدين يشوفوا فيك كيفاش الفيلم
1: السيده الخالية السيده الخالية فيلم الوسادة الخالية
6: بيتعذبني ويهون شعبني

0: انا على صوت تبقى عليك
1: مش مشكله مش مشكله مش
0: مشكله اللي بعد نرجع
1: لسيد العميد
2: اي
1: محمد عبد الوهاب
2: عبد الوهاب
1: اي الفيلم هو صعيب شوي
3: هيك
1: لا مثال هذا من غير فيلم هي ما عندهاش علاقه فهمتني بفيلم اما
2: محمد عبد الوهاب
4: يغزي الشيطان كده وسمي وغور على طول يغزي الشيطان كده
2: سنة معروفة عرفتها
1: هي صعيبة العنوان صعيب
2: باهي اعطينا الحرف الاول تاع العنوان تاع
1: ام
3: ام ام امتى
1: ام
3: ام
0: كنت تقول امتى حتى انا بعد كنت ما فماش
1: صعيبة
0: ام
2: ام ولا ان
1: لا لا ام ام الف ميم الف ميم امتى امتى امتى هترجع
0: امتى
1: امتى الزمان يا اسمعي جميل

0: انا طلعت وعنده من النقطه الاولى رغم ما
1: برافو اهل كتيبه سامي قالت عبد الوهاب توت سويت من بعد من عيادي عزابي قالت امتى الزمان برافو كتيبتنا محلكم قداش معبين موسيقى
2: بامتياز
0: في باش قاعدين نعملوا احنا تو ريت كيفاش الكتيبه ولات معانا في ها بعدنا مع الهشك بشك
1: غير مشعر
0: ولا في الفن الراقي
3: الهشك بشك ما تفيش حويجه
0: لا اختارنا بس وديك واختارنا
1: بالله يا بالله يلا نمشي نورز ولا
2: نورز نورز نورز نورز نورز
3: هاو تو بركة كنت مدندن فيها هقول لك تباعا تباعا ايه اسباب غرامي
4: تباعا ايه اسباب غرامي
1: وحبي الشديد

0: من الغنية
1: بيه هبل
2: حلوة على
1: الخ
2: نجم دندنها شوية حافظها شوية
0: لا لا حقيقة أما نسمعها برش أما نسمعها
3: ملوه الشيدين
2: تقريبا قديش 90 مليون مشاهده في هكا
0: في ظرف صغير برشا أي ثم الغنيه هذه والجيولي عملته مع محمد
1: 70 مليون في شهرين 73 مليون مشاهده في شهرين على اليوتيوب
0: كل يوم كل يوم
2: اي مصر الكل بي
0: دكتور
3: يا بابا قول
2: يلا في ساب شوف الوقت غنيه للدكتور
4: عبد محمد عبد
3: اي شو
4: محمد عبد
1: هل ترى الليل احلى
3: اي عامل كونسيرفاتوار وين
1: صغير
0: هل ترى باهي بون صحيحه ما هوش عامل الغنيه
1: اي عصيب الليل
3: نهر الخلد لا لا شو اسمه هاي طلعتها نودز
0: ما طلعتهاش لا لا عندما ياتي المساء
2: عندما ياتي المساء
0: المساء ونجوم الليل تنصر فيلم يحيى الحب
2: هاي
4: وكان ما عارفش يمثل عبد الغني ما عارفش يمثل
2: عندما يأتي المساء
4: لطفي البحري وراني يتصور اكسكلوزيف مع عبد الوهاب معناها في المباشر هو واحد انكر ويابل معناها
2: كامل
0: سماح حضر لك غنية
3: يا هلا السماح
0: حضر لك غنية الغنية رقم 2
2: رقم 2
3: انزل عليها محمد

0: والله ما
1: شد الحاجه شد الحاجه
2: ما احنا ليه شبابنا
1: لا شد الحاجه
0: ولا لا
1: ابي
2: عبد الشواشي
0: لا
1: ايه
0: تبدا بالسين مش اسم الغنيه اسم المطرب
2: سليم دمك
0: سليم دمك
2: سليم دمك
1: يا دمشقوني
0: لا
2: يا لا

0: يسلم عليك ولا
1: لم لم عليك
2: لم لم عليك يلا يلا
1: وين مشي وين مشي
3: عاد قلبي في الهوى ما بيكي لم
0: حلوة برشا الأغنية
1: هو
0: ليش أنا بالذات معناها
1: غنية من تعرف علاش؟
0: كي طلعت سليم دام قرا
1: طلعتوش
2: انا نجاوبك علاش؟
0: طلع
4: ما طلعتوش
2: ها نجاوبك علاش؟
0: نادية طلعت سليم دام قرا
4: يا بنتي فضلك
2: طلع طلع طلع
0: ننغر
2: نرجع ونقول لك سامح كيف ما كل يوم انا نختار غنيات هكاك خاطر نعرف ذوقك الموسيقي نعرف المكتبه الموسيقيه نتاعك الكبيره لا لا لا لا
4: محمد
2: لا صحيح صحيح صحيح
4: كل يوم هكا كل يوم
2: سامح سماح مفتاح عندها مكتبة موسيقية سمعية كبيرة برشا وذوق رفيع جدا في الأغاني وفي سماع الأغاني
1: وين مشى هو تو وين مشى السيدة هذه
0: سليم دام موجود موجود ما
1: سمعتوش بها سيفيني اختفى ما عادش نراه فيه جملة واحدة
2: هو اختار لعتي كيف سليم
0: نسألوه
4: يلحن يلحن
2: يمكن من آخر الحاجات اللي خدمهم جينيريك مسلسل على التلفزيون الوطنية
4: اي لحن
0: تري بيل فوا يلا شكرا لك الارتيست وهذه كانت الكويز نتاعنا لليوم نرجع بعد اخبارنا مرحبا
5: ناس الديوان ترجع لكم

0: وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب صحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
3: تدلل تدلل
4: سيف سنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
3: تدلل
5: جيون أيام دللنا
6: تنظم جولدن مومنت إيفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي
7: اللي تمنيته بأحلام دلوقتي لقيته حبيت الدنيا وأيام علشان حبيته
6: والنجم التونسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر
8: الخطافة خطفت لي عقلي بالطافة وفيك بصاتي رفرافة
6: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي وذلك يوم السبت 18 جويليا 2026 التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس برج فون سوس موقع تذكرتي بوينتين تطبيق باسي للحجز انفولاين 25-505-340 كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج
9: مازلت عاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونساي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي دي سنترال طموحك هو مستقبلك
0: ديوان افام فلاش نيوز
10: موجز التاسعة ديوان افام صباح الخير الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة يرجع أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الأخيرة إلى موجة حر استثنائية رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية إلى جانب عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية وفق ما صرح به لبرنامج ناس الديوانة موجة
11: حر كبيرة برشا ثم بعض الانفتاعات تكسر في الطلب وضغط على شبكة الحرارة دي ما تتكسر على برشا معدات بارح كانت ثم حاجة أخرى ضافرت مع هالإشكالية دي كل إنه في الجزائر حسب وكالة الأنبياء الجزائرية طب تقلي من المنطقة الشرقية اللي ثم تبدو نحن ثم كهرباء معناتها ناخذوه من الجزائر باش نزيدوا الجهود نتاع السكيب معناتها سان كومبليمون نسبوتي للريزو الكتريك نتاعنا خلى معناتها اليوم في الجزائر هم بيهم تسطروا المشكله هذيا استهلاك المفرط في المكلفات لازم نضافوا الجهود الكل كيفاش نصيروا ترشيد الاستهلاك هذايا اللي فات طاقات الكل الحقيقه اليوم كنا قبل عائلاتنا نحاولوا باش نعملوا ترشيد الطاقه حتى نصروا خلف سد بيت سهلة اليوم كل واحد المكيف نتاعه سيف سنين فترة هي من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الخامسة هذيك وقت الذروة باش نتعدوها لمرحلة سعيدة
10: وتطرق رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إلى ما يعرف بديلستاج أو القطع الدوري والمبرمج للكهرباء موضحا أنه إجراء تقني يتم اللجوء إليه عندما يتجاوز الطالب القدرة الإنتاجية المتوفرة بهدف الحفاظ على توازن الشبكة ومنع انهيارها بالكامل مؤكدا أن عدم اعتماد هذا الإجراء عند الضرورة قد يؤدي إلى حدوث بلاك أوت أو انقطاع شامل الكهرباء على كامل البلاد، وهو سيناريو وصفه بالأخطر نظرا لصعوبة إعادة تشغيل الشبكة وما يتطلبه ذلك من وقت وإجراءات تقنية معقدة.
11: الاستاجر يبقى عندك انت قدره تاع كهرباء، وانت القدره هذيك تفوت مثلا تجي مثلا برمج باش تبقى عندك قدره تاع 100%، انت نفس هذيك تولي في 110، ال10 هذيك الزايده ما عندهاش حلول، يا اما باش نجيبوها من عند جار الجزائر مثلا ولا ليبيا، الا ال10 ما عندكش باش يكون قطع الكهرباء في بعض المناطق دوريا باش تحافظ على استقرار الشبكه، خاطر اليوم ما نحكموش الامور خاطر ثم خدمه كبيره باش يحافظوا على استقرار الشبكه. اللي يخافوا منه شركه تضول الكل هو البلاك اوت. بلاكاوت يقص على النصف، هذا هو اللي خوفنا الكبير، واحنا تقف عندنا المسؤوليه هذه وحسب العطب اللي بشي
12: سيء.
11: اما الوقت كما شفتوا في اي بلاد صار في البلدان صار فيها من العطب اللي في البلدان العالم الكل صار، اخر واحد في اسبانيا قعدوا 24 ساعه في اسبانيا في سبتمبر 2025 24 ساعه باش يرجعوا المناطق الكل.
10: لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوة الحاملة للسلاح بالبرلمان تشرعان في دراسة مقترح قانون يهدف لتنقيح القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتتفقان على برمجة جلسات استماع إلى ممثل السلطة التنفيذية والإدارات المعنية في إطار مواصلة دراسة مقترح القانون واستكمال مناقشته قبل عرضه على المسار التشريعي. إلى الشأن الدولي، مقتل 7 من الجيش الإيراني إثر هجمات أمريكية على ثكنة بمدينة بامبور، والجيش الإيراني يتوعد برد حاسم على الاعتداء. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحية بهير عوجي في أمان الله.
13: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ماجد المهندس على حسب وداد قلبي يا ابوي. توصلنا للتسعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله صباحكم مبروك وإن شاء الله نهاركم أفراح ومسرات وإن شاء الله ربي يحفظ تونس والتوانسة الكل. شكرا لكم على المتابعة. باش نبدأ ساعتنا الثالثة بديديكاس تري سبيسيال اليوم عنا تور ولدنا أيلان الوهابي بو صابر أم كاميليا مماتو فوزية وعزيز ورابح يقولون نحبوك برشا إن شاء الله ديما لباس وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب ربي يحفظك للوالد والوالدة. وانا نحب نسلم سبيسيال مو أهل تتا فوزية مماتو إن شاء الله ربي يفضله لك وإن شاء الله تشوفوا خيره يتربى هو في خيركم. وزيد غرسة يزندلنا منه محمد زيد غرسة. وكما قلنا إن شاء الله أياماتكم لكلها أفراح ومسرات خطر عنا زيدة تهنئة خاصة جدا العائلة ماجد الرقيق اللي تستقبل مولودة جديدة تولدت نهار 13 جويليا سموها رزق وإن شاء الله بالرزق محلية اسمها إن شاء الله رزقها ورزق والديها والعائلة الكل. ومبروك عليكم تتربى في عزكم وتفرحوا بها هي وأختها إليفة. تحية للعائلة الكل ونجد سليم الماجد الرقيق محلية الاسم ياسر عجبني رزق. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وإن شاء الله ينزيد لكم كل الخير والهنا ورب يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. وبش نمشي وتوا توت سويت لناس الاختصاص.
1: ناس الاختصاص
0: ناس الاختصاص الموضوع تحكي عليه وعاود تحكي المطالب متجددة مجتمع مدني صفاقسية ولاية كاملة نواب وكأنه فما إجماع على المطالبة بشط تبارورة اليوم اللي برشا صفاقسية يقولوا احنا وين من هذا علاش احنا محرومين وين شطنا وين ملكنا العمومي البحري كل التفاصيل مباشرة بعد الفاصل.
1: Publicité.
2: يلا جو صيف السنه حافلة انترنت
3: اسني في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خاطر صيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: مرتاح.
1: الحكاية بديت ممكن من الثمانينات ومنطقة تبارورة والشواطئ تبارورة كانوا يعانيوا من التلوث ومن مشاكل عديدة، إلى أن السيد الوزير وقتها سياسين بن إبراهيم عام 2012 مشى وعام في شط تبارورة الصفاقسية تنفسوا السعداء وقالوا اليوم باش نرجعوا نفرحوا بشطنا وببحرنا، لكن تبارورة مرة أخرى نلقاو فيها الحواجز والخنادق والأبواب الحديدية وتتجدد الرحلة من أول وجديد، وكأنه في 2012 ما صار حتى شيء، مطالبات ومطالب متعددة. صفاقس الكل تسأل وتتساءل، وكنا حتى احنا حكينا في الموضوع هذا، وكان معنا في المباشر مشكور السيد الوالي سي محمد الحجري والي صفاقس. اليوم نحب نفهم التفاصيل، نحب نعرف علاش وصلنا لهذا. حق اليوم صفاقس علينا أن نسأل على شط تبارورة. باش نبدا انا مثلا مع سيد النائب بالمجلس المحلي صفاقس المدينه سي فريد السلامي، كيفاش يوصف الموضوع؟
2: سبق انه مجلس صفاقس المدينه عقد جلسه عمل بطلب من الناخبين نتاعنا، بعدد كبير من الناخبين نتاعنا عقدنا المجلس هذايا واستدعينا فيه الادارات المعنيه وحضر عليها محضر المجتمع المدني، ومشينا في اتجاه موقف موحد اللي يتماشى مع المبدأ اللي مشيت به جهة الشخص ومصالحتها مع شواطئ امتاحها، أن نطالبه بالفتح الفوري لشواطئ تبارورة، وضد فكرة أنه يبقى مغلق للعديد والعديد من العقود. وكان سندنا في ذلك سند قانوني صرف، باعتبار أن القانون عدد 73 لسنة 95 المتعلق بالملك العمومي البحري لا يخول لأحد الحق في أن يغلق الشواطئ أو يقوم بغلقها أو بأي شكل من أشكال التعدي، ويقوم بحرمان عامة الناس من الشواطئ نتاعها. هذا هو بالنتيجة هذية احنا نطالب بتطبيق القانون وبتمكيننا من الفتح الفوري لشواطئ تبارورة.
1: فلا سيد النائب بالمجلس المحلي يقول تمكيننا من الفتح الفوري لشواطئ تبارورة، الغلق كان بقرار من شركة تبارورة بعد استصلاح بكلفة قاربت 200 مليار. سعيدة باستقباله بحذنا سي شفيق عيدي ناشط في المجتمع المدني في جمعية شاطئ الكازينو. سي شفيق عيدي صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير وشكرا على الدعوة، ومرحبا بضيوفك الكرام وبالسادة المستمعين.
1: مرحبا بك سي شفيق. سؤال بسيط، شكوني شركة تبارورة؟ هل مسكرة على البحر؟ شكوني الشركة هذه؟
3: أنا لو تستسمح لي، لأن اليوم 16 جويلية هذا تاريخ عزيز برشا على أهالي صفاقس. عام 81 وقت البي آمر باستسلام مدينة صفاقس، في جوان أهالي صفاقس أعلنوا العصيان واتحالفوا مع القبائل المجاورة بقيادة شيخ المجاهدين المجاهد علي بن خليفة النفاتي، ووقعت مقاومة شرسة للاستعمار الفرنسي. أساطيل البحرية انتهت يوم 16 جويلية بحوالي 5000 جندي مدججين بالسلاح اقتحموا مدينة صفاقس وتسبوا في استشهاد حوالي 1000 مواطن من صفاقس الله يرحمهم، وإن شاء الله يوجدوا حظوة كشهداء. علاش جبت الحادثة هذه؟
1: بالك غدوة 16 جويلية تكتب تاريخ جديد.
3: علاش الحادثة هذه؟ لأن الجحافل متاع الاستعمار الفرنساوي كانت تقذف بمقذوفاتها النارية أسوار صفاقس من ناحية الشرقية وبرج النار اللي قاوم مقاومة شديدة من المنطقة المعروفة تو حاليا باسم تبارورة. هذا علاش قلت لازم القوس هذايا اللي فكرنا في هالجرح الدامي هذايا يلزمه يغلق، ما نحبوش البحر يفكرنا بالمأساة. نرجع المشروع تبارورة في الأصل شنو هو؟ هو مشروع جاء الاستصلاح الأراضي اللي على ساحل مدينة صفاقس اللي تم تلويثها نتيجة النشاط الفوسفاتي، وكما قلت أنت استبشرنا خير بزوال المرحلة الأولى سنة 12 وجاء كما قلت السيد وزير وعام وقلنا سيئ معك مش يرجع لنا
1: في الموضوع.
3: لكن للأسف الشديد كما قلت ما شفنا إلا السواتر الحديدية، ما شفنا إلا الخنادق، ما شفنا إلا الأبواب الحديدية لإغلاق الشاطئ أمام السكان. هذه حواجز بالنسبة لنا أحنا مصطنعة وغير قانونية، نحب نأكد عليها، معناتها راهو لا أحد، لا شركة تبلورة ولا غيرها من حقه أنه يقيم أي حاجز على الملك العمومي البحري ليمنع المواطنين من التمتع بزوز كيلومتر ونص من اللي نسميهم شواطئ تبلورة الجنوبية. في الحقيقة هذا احنا هنا نحب لفتة خاصة للابال، وكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي. هذه راهي
1: وين الابال من هذا الشفيق؟
3: جيستما راهو في كل اجتماعات كي الكورة يتقاذفوها لإدارة الكل، كل حد يقول غير مسؤوليتي. السيد وزير التجهيز وقت اجتماع عام 23 هذا حضرت فيه الإدارة الكل، والناس الكل راهو تقريبا أجمعنا على فتح تبلورة ورفع الأمر لأولي الأمر. وزارة التجهيز ما جاوبتناش وقتها، لكن من بعد في وسائل الإعلام قالت أنا غير مخولة بفتح شاطئ تبلورة، معناتها جواب مبهم. أي ما لفيد شكون المدير اللي يوضع في الحواجز؟ هو مدير هو مدير عينته
1: الحواجز محطوطة على أي أساس؟ انتم تقابلتوا معهم، صارت اجتماعات، شو الإجابة كيف تقولوا له علاش ما تتنحاش؟
3: الإجابة علاش ما تتنحاش؟ والله شيء مؤسف وقتي نسمع نوع من الإجابات. إجابة والله تو كان البحر هذا نفتحوه تو يتوسخ، إجابتنا واضحة، قلنا له ما يشبه شطو تونس كامل توسخ وما نحبوهاش احنا توسخ، لكن إذا توسخت تم البلدية تنظف، ثم المواطنين والمجتمع المدني يقوموا حملات، دونك هذه ماهيش حجة. الحجة الثانية عندي تجهيزات وعندي ممتلكات. قلنا له عندك حق، أنت تخلص والشركة تخلص، ومن حقها ومن حقنا عليكم باش نطالبوكم بحماية الملك العام. احفزوه ملك العام نتاع الدولة، احفزوه ملك تبلورة. تبلورة عند الحوزة نتاعها 420 هكتار، اعمل حاجز افصل بينك وبين الشريط الساحلي. مسيب رزق الدولة من رزق البالية كما يقولوا الماع البطيخ، فاش قام؟
1: لأنه شركة تبلورة شركة عمومية،
3: شركة عمومية
1: نفسروا الناس اللي تسمع،
3: شركة عمومية، والمدير العام نتاعها يعينه وزير التجهيز.
1: ألا وزير التجهيز يعني عارف وزير التجهيز.
3: دونك الحجة هذه هو أني باش نحمي ممتلكاتي لا تستقيم، لا تستقيم. أنت مسؤوليتك هذه. والله لو كان جات الحكاية هذه تو طلبناك اليوم وتقول لي يعطيني شوية وقت جمعة 10 أيام باش نعمل حاجة، معقول. أما هذه العملية سهلة.
1: السيد الويلي كي كان معنا في المباشر قال راهو والكلام نسبه لشركة تبلورة، قال احنا بالنسبة للشركة تقول يلزمنا على الأقل عام باش يتحل الشط هذا.
3: شوف سيدة سماح، أنا قلت لك راهو عملنا اجتماع عام 23 وهو بيدو السيد المدير العام هذا هو بيدو، وقدم نفس الحجة. إيش عملت 23 24 25 26 يعني فيتك 4 سنين، أنت تقول عام باش تعمل، أك ما عملتهاش عام 23، أك ما حميتش ممتلكاتك عام 24، أك ما حفظتش على المال العام عام 25، أك ما قمتش بفصل ما بين الملك العمومي البحري وحوزة الملك الخاص للدولة اللي هي 420 هكتار متاع تبلورة. دونك حجته لا تستقيم. وثاني حاجة، راهو تطبيق القانون ما يسمحلوش وما يعطيش حتى مبرر وما يسمعوش القانون. قانون هذا اللي قال عليه السيد نائب 73 لسنة 95 لا يسمح بأي شكل من الأشكال حوز الملك العمومي البحري وإقامة حواجز عليه، بل بالعكس حفوض للابال باش تقوم بكل الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية لكل من يتجرأ ويمس الملك العمومي البحري. فاش قام؟ فاش قام حواجز ترابية؟ فاش قام خنادق؟ الخنادق هذه تفكرنا بحروب القبلية وحروب ما نعرفش نتاع 10 قرون التالي. فاش قام؟ احنا مواطنين ودولة، ما احناش زوج جيوش متقابلة باش تعمل لي خنادق تمنع السكان من المرور. انا والله نقول لك فاصل
1: باش نقرا شويه مما ينص عليه القانون هذا 73 لعام 1995. يقول الملك العمومي البحري غير قابل للبيع أو التملك أو التقادم، لأنه ملك عام يخص الدولة ويخصص لشنو؟ للمنفعة العامة. هذي يقول القانون، يشمل الملك العمومي البحري الشواطئ والرمال والبحر الإقليمي، البحيرات والسباخ المتصلة بالبحر، الموانئ والمنشآت البحرية العمومية، والأراضي التي تغمرها مياه البحر أو تؤثر فيها الأمواج والمد والجزر وفق ضوابط القانونية. يقولك لا يجوز إشغال أو استغلال أي جزء من الملك العمومي البحري إلا بترخيص أو لزمة من الدولة ولفترة محددة مع بقاء الملكية للدولة. الاعتداء على الملك العمومي البحري أو البناء أو الردم أو الاحتلال دون ترخيص يعرض المخالف إلى العقوبات والإزالة على نفقته. الجهة المسؤولة هي وزارة التجهيز والإسكان التي تشرف على إدارة الملك العمومي البحري بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وغيرها من الهياكل المختصة. هذا القانون شقول حتى حد ما عنده حتى صفة قانونية، لأنه القانون لم يستثني، لم يستثني القانون، قال لك حتى حد ما يحط يديه على ملك عمومي بحري لا بالتقادم ولا بالحوز ولا بغيره. نتفاعلوا مع سي شفيق
0: والله نفهمهم تو، هو كلامه صحيح. بعد عام 23 ما عادش عندهم حق، 2011 و12 و13 نعطيهم حق 100%. ليش؟ لأن في الجمهورية التونسية كل وقت خلنا في حالة من الفوضى، ومعناها القانون ما عاد عنده حتى معنى، صارت هجمة على الشواطئ في تونس كل. ونذكرك ولي بنزرت كيفاش بالبيلدوزير يطيح في الواحد، وكان سايبه وقتها 2011 و12 صدقني راه مشي الشط هذاك كله، راه خسرناه توا. هذه فترة عديت، رجعنا للجدة ورجعنا للتطبيق القانون ورجعنا توا ما عادش عندهم حتى حجة توا. الحقيقة قبل كيف يقول راني حميت وسكرت باش خاطر كان يصير. نتذكر انا في 2011 رواد خذوها بغير غير حق، الليل قمت الصباح نلخص تبني تبني في في الملك العام راهو، اذا مفهوم. لكن توا بعد 2023
1: غير مفهوم.
0: اقل حاجه، اقل حاجه يخرجوا بكل صراحه يوضحوا علاش، خاطر توا نسمع في اشباه نتاع حجج واهيه. يا ودي انت ما تحبش تحل قول، وهنا نلتجئ لرئيس الدولة. رئيس الدولة يخفى قرار نهائي، لأن يضوح الحكاية ظاهرة، الناس كل تحف كرة، الناس كل ما تعرفش ما تعرف تحب تعوم حاجة، هذاك يقول هذاك مسؤول، هذاك يقول هذاك مسؤول، هذاك مسؤول. هنا أعلى هرم السلطة يضرب على الطاولة يقول لهم إيش أنا شكون مسؤول وعليش وكيفاش، وتوا ألقوا الحلول واعطيني حجج حقيقية علاش أنتم مسكرين خايفين. فما حاجة عندك ملك 24 حوزها عمل فيها حواجز،
1: ونحكيه على شريط ساحلي طوله زوز كيلومتر ونص.
0: اي سي انورم، سي كبير ياسر، شيء كبير معناها تعرفش معناها زوز كيلومتر ونص راه معناها ترفع نص صفاقس. زوز كيلومتر ونص راه مش شويه هكا تشوف الشط. اللي هم توا جاء وقت الوضوح ووضوح الرؤيه، خاطر الحق مش مفهومه. جاء وقيت يا خويا اخرجوا قولوا اللي تحب، المهم تقنعوا الصفاقسيه بحجج حقيقيه مش واهيه، ويزم التلويح الكره لبعضكم. والي صفاقس احنا شفناه من احسن الاولاد في تونس ما شاء الله عليه، احنا ما ثماش مره ما كلمناش وما تفاعلش معنا، ما نحطوش في حرج لان خطيته الحكايه تو. هو صحيح المسؤول على المنطقه، لكن هنا شركه عندها وزاره، ثم رئاسه حكومه، ثم رئاسه جمهوريه، ياخذوا فيها قرار باش يقولوا الناس الحقيقه ويزم التلويح الكره لبعضنا. وقيت 4 سنين ياسر ياسر
1: اكثر من لازم. محمد
4: يا خويا يزيونا من الحجج، يزيونا من الحجج، خاطر الحقيقه اللي قاعد صاير فيها معناتها صفاقس ماهوش معقول جمله. معناتها مشروع بدا من الثمانينات ومن بعد بدينا نفعله في 2004 وبعد 2005 سكر حل، راهو القانون واضح، راهو الشط ملك عام، ملك للدوله، من حق المواطنين انهم يمشيوا. اون بلوس هذاك المتنفس الوحيد نتاع المواطنين في معناتها صفاقس، انت شنو عندك ابار الكازينو وتباروره وشط القراقنه، ونعرفوا اللي سخانه في صفاقس مع صفاقس ولايه صناعيه معناتها كل دونك فيها برشا معامل وبرشا ضغط والفوسفات وكذا وكل شيء، والحقيقه زاد راه فيه ضرب للمجتمع المدني، معناتها كيف قديش من اجتماع يا خويا يقول لك لا فهمت انا باش نحمي، باش نحمي مع فائق احتراماتي، معناتها حد انت اللي عندك وسيب الشط للعباد، خاطر المواطنين ذاك حقهم وذاك متاع الدولة وملك عام، ما عندكش الحق انك شو يزيونا من الحجج ويزيونا من الكلام، نتعداو نطبقوا وخلي الناس، خلي الناس تخدم على رواحها، وخلي الصفاقسية زادة يتفرهدوا في يعني معناتها البحر نتاعهم. انا نروح معناتها نروح للصفاقس نطلع على العائلة، معناتها الحقيقة ساعات يكون لنا قبل المتنفس الوحيد كي نهبطوا لشط القراقنة ولا كيف نتعداو التبارورة ونشموا الريحة متاع البحر ونحبوا نعوموا وما نجموش نعوموا، اترسيلوا الواحد لازم يمشي القرقنة ساعة وربعة ولا ساعة ونص بال يعني معناتها البابور أو للشفار
0: بعيدة،
4: معناتها بعيدة برشا زادة، راهو من حق الناس الكل الحق في الحياة، الحق في الحياة هذاك متاعهم متاع الدولة.
1: لا تقول انت حتى وين نعيش في تونس،
4: أي
1: انت صفاقسي تحب كي تروح لصفاقس تلقى الشط مع دارك
0: ومعينتك، تعرف هم صفاقسية توا في الهوارية وفي رتيبة وفي
4: وفي المهدية
0: بعد المهدية ياسر ياسر عليهم راهو ياسر مساكن.
4: شوف كل واحد يخو حقه،
1: عنا تليفون سيد النائب بمجلس نواب الشعب سي طارق مهدي، شكرا ليه على التفاعل. صباح النور سي طارق، مرحبا.
5: صباح الخير ليكم ولكل المستمعين الكرام، بارك الله فيهم. كل اخواننا من المجتمع المدني في الساقس اليوم نعرف الهبه اللي قاعده صايره عندها سنوات مش اليوم. والحقيقه عندك كوماندون دبور ما شاء الله عليه، سي شفيق العيادي زميلنا السابق في مجلس نواب الشعب ما شاء الله، وسي فريد السلامي واخوه من المجلس المحليه والمجلس.
1: وين اليوم يظهر لي عندنا ورانا
5: السفاقس الكل، يعطيكم الصحه،
1: يظهر لي السفاقسيه الكل
5: قاعدين تبينوا في الاشكال هذا الكبير اللي قاعد يعانوا منه ولاد السفاقس.
1: كيفاش توصفوا هالاشكال سيد النائب؟ واليوم انت كنائب عن الجهه، ممكن شنو ينجم يكون دورك، ولا وين انت بيدك كنائب لاقي صعوبات في حل حاله هذا الملف؟
5: الملف نتاع تعتبروه بالذات كان لي فيه عديد التدخلات، كان لي فيه خدمه كبيره، بالاخص انا توا نائب رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي والتنميه المستدامه والنقل والبنيه التحتيه والتهيئه العمرانيه، هذا من صميم اختصاصي ومن صميم اختصاص اللجنه، وتمت دعوه عديد المرات الوزراء المختلفين معناها في الحكومه هذه واللي قبلها، معناها من 2023 كانت مع السيده ساره الزعفراني الزنزري اللي توا رئيسه الحكومه، واللي كانت قائمه على وزارة التجهيز والإسكان، وكان عندي تساؤل كبير معاها ومسائلات حتى على المباشرة، معنا بالأسئلة المباشرة تحت قبة البرلمان وبثت مباشرة وهذا، وتكلمنا وتعمقت جدا في مسألة التبرورة. التبرورة للعلم هي حسب الحكومة تكلفت في حدود 1200 مليار، 1200 مليار لردم تلك السواحل والحصول على تلك الرقعة الجغرافية اللي اليوم نرى فيها متنفس واكستنسيون جديدة للبلاد، ونحب نشوفوها إن شاء الله غدوة الحي، معناها جزء من الساقس اللي تبناه حسب معمار جديد، وحسب معناها على شلام ما نشوفوش دي بيلدينج، نشوفوش عمارات، نشوفوش مارينا، نشوفوش حالة بيسر. طريقة التعامل كانت مع التبرورة الحقيقة طريقة خاطئة جدا في البداية، وهذا مسألة من صعب ما نقولوها سريعا، يعني وما تسمعوا حاجة ما سمعتوهاش ديما. كانت البرنامج فما اللي مستثمرين او مستثمر او مستثمرين مش يجيو مش يدفعوا 1200 مليار من بعد يدخلوا باش يستثمروا. تعرفوا مليح انه حوزه المشروع فيها تقريبا 13.6 هكتار على مرك المجمع الكيميائي، وبخلاف معناها الاسطى الفوسفاتيه الاخرى اللي تقريبا في حدود ال 20 هكتار اون توتاليتي في جهه الميناء، واخذه جزء من حوزه مشروع تبرور. الكل معناها الدولة في حد ذاتها تنجم تلقى له حل سريعا وتوفى الاشكال هذا ويعوضوا المجمع الكيميائي، خاطر المجمع الكيميائي كان مش يبيعها بالدينار الرمزي، وما تطالبوش انت بالتعويضات اللي تسببها معناها في الخراب لصفاقس برا وبحرا وجوا، وتعرفوا البوليسيه وتعرفوا الامراض وتعرفوا الفساد. هذا بالنسبه لواحد تعوض في مكان اخر وتنطلق ويحول مكان اخر. وبالنسبه للكامل الانشطه الفوسفاتيه كان من الاجدر سريعا ان تتحول الى الى الى الى بورت صغير. فما توقف هنا نجيو للشريط الساحلي اللي اليوم المدينه المليونيه وابناء المدينه المليونيه عاصمه الجنوب وقلعه الاجداد الساخص طالبين بفتح الشريط الساحلي هذاك، وهذا معناها مساله بديهيه، وكما قلت الشريط الساحلي هو ملك يتحكم فيه معناها لابال معناها دي بي ام الشريط الساحلي نعرفوهم ليه، معناها الدومين ماريتيم هذايا تتحكم فيه بشكل اقل، وهو يحصر عليها راهو معناها اي حاجه اخرى راهي حاجه خاطئه القوانين وقرارات اخذت سياسيا من الحكومه او مما يتحكم في الحكومه. اليوم نعرفهم ليه انه السيده رئيس الحكومه اللي كانت وزير التجهيز الحقيقه كان عندها موقف انه الشريط الساحلي هذاك ما يتمسش باش الارض نتاع تبروره ما تفقدش قيمتها، على خاطر حسب رايها هي انه يمكن يتم احتلال الشريط الساحلي. يعني هو غلط جمله، معناها احنا اليوم طالبنا بفتح الشريط الساحلي هذوك لاعداد كبيره من ابناء ولايه صفاقس ما ينجموش ينتقلوا لشواطئ اخرى في الحر هذا اللي احنا فيه اليوم مع الشوفمون كليماتيك اللي قاعد صاير. معناها الشعب التونسي وابناء ولايه صفاقس عندهم الحق للولوج الى كامل شواطئهم. اليوم اش قلنا انتم شنو العذر هو خوفا على تجهيزات تبروره. قلنا انتم عاود عملتوا ستر ترابي وخندق كما قال زميلي واخي العزيز في شفيق على على على كينو معناها يفكرنا في الحروب وفي الخنادق وفي الواحد نتاع العصور الوسطى. تبغي انت راه الخندق هذاك اللي عامله والستر الترابي هذاك، انا قلت انا في يوم من الايام ما كنتش شفيق حاضر عليه، قلت انا نفسي او كان بشعب وعندي شكون معايا معناها من من من المتطوعين تو نعملوا ستر ترابي على طول الشريط، على طول الشريط الساحلي نخلوا به معناها بعض عشرات من الامتار للسماح للمواطنين بالولوج الى ذلك المكان واستغلال الشريط الجميل معناها الحقيقه في ذلك المكان. وبطبيعته مش تقول لي تتمسخ وما تتمسخ، احنا نحن دوله قيمه الذات معناها لو شواطئ العالم الكل يتم تنظيفها كل سواء من البريفي ولا من اللي من اللي
1: تعمل. لكن كيكا سيد النايب كان كيكا تنسكروا الشواطئ الكل تنسكروها البلاد كيوكي نحل الشط للمواطنين يتمسح هذا سكر الباقي كل وكهو. انا قاعدين
5: انت شو دورك، انت شو دورك؟ انا شفت المشكله هذه نتاعي يتمسخ ومشكلتي تكسر، هذه اكثر مشكله تعرضني انا في اللجنة متاعي أنا مع مختلف الإدارة. اليوم يعمل لك وزارة شباب الرياضة مثلا تعمل لك تجهيزات، تعمل لك سلد سبور وما تبش تدخل عدد من الجمعيات اللي هي معمولة للسلد سبور، باش تدخل عدد
1: يقولكش ما تتمسخش للسلد سبور.
5: لا والله اسمع، خايفين على التجهيزات تتكسرش. شنو خايف على التجهيزات تتكسرش؟ انت مش تعمل، فماش حجين من غير دم.
1: واحنا سيد النايب
5: تحاول تأثر وتحاول توقف وتحاول تعمل اداريين وناس واقفة على الـ على الـ على الـ على الفضاء هذيك ولا على
1: سيد النايب لضيق الوقت. لضيق الوقت وين وصلنا اليوم؟ اليوم احنا 15 جويليا 2026 احنا وين؟ وشنو تنجم تقول لصفيق سي اللي اسمه فيك يعني اما بعد
5: اما بعد اي اما بعد انا نشوفها وكل ما يمكن تجيك مغربة مطالبتي زي المستقسين يطالبوا يعملوا وقفة واضحة وصوت واحد وصرخة واحدة باش تفتح الشاطئ هذاك وبين الساتر
1: يصرخوا لشكون لشكون لشكون.
5: هذا دعوة لكامل المجتمع المدني باش نقف، وانا كنائب شعب انا اول الناس اللي يناقف. احنا طالبنا بفتح الشاطئ هذا، كلمنا عفيناه مع عدد كبير من الحلول. صحيح تبرورة اليوم كانت توفى متوجه جديد لتبرورة كاملة قالوا اعطوها معنى هذية في إجابة رأي الوزيرة رئيس الحكومة قبل ما تكون رئيس الحكومة إجابتها لي أنا في مسألة مباشرة
1: اللي حكيت عليه كموقف السيدة رئيس الحكومة قالت وهي وزيرة تجهيز،
5: هي وزيرة تجهيز ولازال تطالبوا به اليوم وهي رئيس الحكومة وتضغط على جميع الوزارات اللي يرجع لها
1: بالنظر. المطالب اليوم
5: اسمها تمشي تجهيز والاسكان
1: اللي تمشي اللي فماشي اجتماع قريب سيد النايب. شكون يدخل على الخط قلت لي؟
5: دخل على الخط اللي هي شركة البحيرة، هي شركة تونسية سعودية على اساس باش تقوم اليوم بالتقاسيم. اليوم الحقيقة تو ما شفنا حتى عمل
1: شوف شكون دورها الشركة هذيا شركة البحيرة شنو دورها في هذا؟
5: كيما خدمة في البحيرة في الأكاو ولا كدا ولا زيرو توا هي تقاسيم، هي تهيئة ذلك المكان وجعله معناها مجموعة تقاسيم للبنايات والمشاريع معناتها اللي مش تكون غدوة حية في المكان هذيك.
1: واضح. فما اجتماع قادم فما لما نكمل معك سي شفيق يلا. شكرا سيد النايب سي طارق المهدي تحية لي
3: سيد النايب. حب أنه عام 23 ما حبش يقولها ربما تحرش قال على نفقتي الخاصة نقيم الحاجز هذا. مكتب بارورة خايف على الملاك، قال لهم أنا ومجموعة من المتطوعين تنقيموه على نفقتنا الخاصة. أنا نحب نشكر المجلس المحلي اللي كان يتكلم باسمه سي فريد السلامي ومختلف الأعضاء سي إبراهيم بوعسيدة وغير من الأعضاء. غدوة الحي ثم اجتماع مجلس جهوي بدعوة من المجلس المحلي توجه برسالة السيد الوالي للفتح الفوري وتنشرت في وسائل الإعلام، وماشي نعقد اجتماع المجلس الجهوي لولاية صفاقس حول موضوع هذايا الفتح الفوري لشواطئ تبرورة، وإن شاء الله يتفتح لأن هما أعلى سلطة منتخبة في الجهة، هذا الشعب يريد مجلس محليا وجهويا. أنا راني كي نحكي نحب على تبرورة ونحكي على الكازينو راهو تحت عنوان هو مصالحة صفاقس مع بحرها. أنا الأوان كيما قالت ونسمع فيه وبارك الله وفيه على المداخلة الرشيقة متاعه يا أخوي يلزم المأساة سي محمد المأساة هذه تقف متاع صفاقس عنده شريط ساحلي من أطول مثلا في الجمهورية لكنها تدير بظهرها إلى بحرها نتيجة الأنشطة الملوثة. أبدأ من طينة 13-14 كيلومتر السياب سكرته أولمبيكا سكرت منها ما عادش عنا بحر بالسيف هذا اللي قال له سي مهدي بالسيف اخترقنا عام 15 المجتمع المدني كما قال سي مهدي عيط المجتمع المدني للمواطنين وجاءوا المواطنين وافتكوه الشط. يقول لك افتكوه افتكوه ما كان الشط. اي نعم افتكوه ومن غد الحي انعقدت اجتماعات مع كل السلطات. السيد الوالي المدير العام لتبلورة ويظهر لي هو اللي اشار له السيد العميد نتاعو اللي بنزرت وبارك الله فيه كان عندنا في تبلورة عاقبوه على خاطر على خاطر وقف مع المجتمع المدني عاقبوه نحاوهم بعد عينوه وزير في عينوه والي في في في في بنزرت مع مختلف السلطات وخدم باش هيئنا. دونك هذه المصالحه انا بريف المصالحه هذه اللي حاشنا به راهو عندنا جرح كبير راح نتبرور مغلقه الكازينو مطمعنا بالله باش هيئنا شنو اللي فيه اليوم الكازينو اللي تقول تهبط باش تحوس فيه مطمعنا بالله معناتها باش هيئناه راهو المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات ومع المعتمد ومع الوالي واو ما ثمش والي ما خلاش تراس وانا قلت له السيد الوالي الحالي ان شاء الله ان شاء الله السيد الوالي هدايا ما يلصقوش به انه في عهده هو باش يركزوا انشطه صناعيه في الكازينو ونحب نوجه له بالشكر على خاطر كان مش تقع كارثه مش تقع مصيبه ماساه المقاول هذا اللي يحب يستولى شركه خاصه تحب تستولى على على اراضي من الكازينو بدعوى ان عنده شراكه مع الدوله باش تعمل صناعه سفن يحب يستولى على 4 هكتارات في قلب مناطق الكازينو اللي استفاقسيه خدموا عليه باش يكون قطب سياحي واستجمامي باي حق قطب سياحي واستجمامي تركز فيه منطقه سياحية. قلنا لهم يا اخوي راهي سواحل صفاقس وشواطئ صفاقس راهي كيفها كي بنزرت كي سوسه كي نابل كي حمل ما شفناش في في في, في الشواطئ هذه الجميله اللي نعتزوا بها نتاع تونس تجي السلطه وتعمل لك منطقه صناعيه غير مقبول. كانوا مش يعملوا لنا ساس في شاطئ الكازينو 300 يوفى بالبربلاء معناتها بصوره اخرى معناتها مش يعيشونا كي الفيران محصولين. هذا علاش رحنا ملحين رفضنا قطعي كيما المجلس المحلي كيما المجلس الجوي رفض قطعي لقيام انشطه صناعيه في الكازينو وحتى الفتح الفوري دون قيد او شرط لسواحل تبرور الجنوبية.
6: انت حكيت على انشاء منطقه سياحيه راهو فكره مشروع تبرور عام 1985 جات بهدف اولا تنظيف واعاده تاهيل الساحل الشمالي لصفاقس اثنين استصلاح اراضي جديده على البحر والنقطه الثالثه انشاء منطقه عمرانيه وسياحيه وتجاريه جديده تربط المدينه بواجهتها البحريه
3: سياحيه فيها 3600
6: هذه راهو كانت من لي فوندمون امتاع انشاء شركه تبارورة مش توا باش نطالبوا به. هي الشركه جات قامت على اساس انه باش تعمل هالمنطقه السياحيه هذيا باش نعطيك كلمه سيد عميد خاطر وفي الوقت
0: توا باش نقلب الجناب الاخر الصفاقسيه اللي تعرف حبي لصفاقس قداش يا سماح وحبي للصفاقسيه قداش تحبوا تقطعوا الطريق قدام الحجاج الواهيه وعطيهم درس في النظافه ما تخليوش حتى وسخه في صفاقس. انا طلبت منكم وسمعتوني قبل صفاقس تستاهل باش تكون انظف مدينه في تونس. ريت الحجه اللي عملوها انكم باش تمسخوا يا سيدي وريهم صفاقسيه اللي انتم انظف خلق الله
3: وريناهم سيد العميد.
0: انا
3: كان تسمح لي سيد العميد
0: شفت انا شفت لحظه لا سامحني لحظت اللي تغيرت الامور
6: خليني نقول لك انا حاجه هي. بلديه العين في صفاقس
0: انظف بلديه في تونس
6: هي انظف بلديه في تونس
0: هذاك اش نحكي يعني.
6: بعد ما كانت المرتبه نتاع البلديات تقريبا قبل الاخيره ولا كذا فما هبه
0: اي
6: تاع رجال صفاقس
0: هذا كش حبيت تقول
6: صفاقس خليت اليوم بلديه العين هي اجمل وانظف بلديه
0: في الجمهوريه
6: الكل
0: ينجو على
6: ذلك
0: الكل
3: في النظافه شكرا سيد العميد في النظافه احنا كجمعيه انا نخدم في جمعيه شط الكازينو من عام 16 ملي فكيناه شط الكازينو ما ثمش بلديه تحب تخدم تقول لك هذه مش ملكي هذا مازال ملك عمومي نائي احنا اللي تولينا من فلوسنا الخاصه نجيبوا في فرق نتاع نظافه يوميه راهو الاكوام نجيبوا في البرامل ونظفناه الى حدود عام 24
6: اي ميكرو
3: باش البلديه باش البلديه تولات هي الاداره دونك النظافه المجتمع المدني راهو ناشط وقادر باش يخدم
6: الاجتماع القادم قلت لنا فما
3: نهار 16
0: الاجتماع
6: القادم
0: احنا معاك غدوه
3: اجتماع قادم في الولايه المجلس الجهوي مش يعقد اجتماع حول الفتح الفوري تبر وان شاء الله وانا متاكد اللي السادة الممثلين متاعنا في المجلس الجهوي وعلى رأسهم رئيس المجلس الجهوي وكافة الأعضاء ماشي يستميتوا لإصدار قرار بالفتح الفوري ومش ماشي يستنوا حد لمدير التبرور لغيره هو بالتنسيق مع لابال والبلدية والأمن التونسي اللي قال أنا الأمن راني نحمي كل شيء أنا حميت الجبال وحميت البلاد ضد الإرهاب باش ما نجمش نحمي 2 كيلومتر دونك بالتنسيق مع الأمن يهزوا عاد المنفذ ويهزوا تراك سواد وينحوا الحواجز.
6: شنو حماية شريط ساحلي لقواتنا الأمنية اللي حمات بلاد من الإرهاب وقت اللي أكبر البلدان ما نجمتش تحمي روحها من الإرهاب؟
3: حاضرين عام 23 وقالوا نحميو
6: بيان سور، وكل يوم حاضرين قواتنا الأمنية. وراو ما نحبوش خاطر راو ساعات شوية هكا كلام نقولوه، راو كي تقول لي يلزم حماية ما يلزمكش تستنقص من القوات الأمنية نتاعنا، حتى عن حسن نية راو، حتى ساعات الحسابات تبدأ عن حسن نية، بالعكس احنا وحتى زيدا راهو اليوم كل الشواطئ التونسية يظهر لي احنا يلزمنا استراتيجية وطنية ويلزمنا هبة شعبية تونسية كاملة لحماية شواطئنا، شواطئ هالبلاد العزيزة والغالية درة المتوسط. راهو درة المتوسط نحكيه على شطوط مسكرة وشطوط مسخة وشطوط كذي، والمواطن راهو يلزمه ينظف الشط على قد مسؤوليته. كي يبدأ راهو قنوات صرف صحي وكي تبدأ ما أمور وكي تبدأ معامل تصب في البحر، سامحني زيد حليله المواطن، ما فهمتش أنا كيفاش تقول له الشط مسخ. عنده حدود المواطن في أنه يكون الشط نظيف. شكرا جزيلا سي شفيق، كنت بحضرنا اليوم شفيق عيدي الناشط في المجتمع المدني عضو مجلس النواب السابق. إن شاء الله نكونوا فسرنا شوية، خلينا نحلوه الموضوع هذين فبوغتوت. وراو كل الملفات الكبيرة في بلادنا العزيزة الغالية لكل كل الولايات يلزم في كل مرة نحكيه على ملف
3: في عشر ثواني
6: الشائكة هذه. تفضل الشفيق عندك
3: في عشر ثواني. أنا رسالتي كما قال سيد العميد لرئاسة الجمهورية، راهو للأسف الشديد راهو ثم مسؤولين يستبسلون صباحا مساء باش يغذيوا النار متاع النقمة ومتاع الحرمان. أنا الأوان المسؤولين هذوم يقفوا عند حدودهم ويخليه الشعب يحقق ما يريد.
6: فلا ويخليه الشعب يحقق ما يريد. فاصل ورجعين في ناس الديوان.
7: ناس الديوان ترجع لكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: وبما أنه صبحيتكم أحلى مع ناس الديوان، باش تفرحوا برش على خاطر توا جبت لكم شكون ينجم يخليكم أحلى وأحلى توتسويت في أستوس بونوس.
1: أستوس بونوس.
2: سعيدة باستقبالها خبيرة التجميل صابرين ممو. مرحبا بك صابرين.
3: يعيشك.
2: سافا لاباس؟
3: الحمد لله. يعيشك سامح.
2: مرحبا بك صابرين بحضنا. السؤال الأول صابرين يسألوا فيه الناس الكل، وانا ساعة باش نبدأ نسأل يا اخي، كل عام والتندانس نتاعو في المكياج ولا كيف؟
3: بيان سور اي،
2: كل يعني عام. كل عام فما تندانس
3: بالطبيعه. اي
2: سا ديبون انت والامور والتراند والكل. باهي، انا باش نبدا على خاطر عندنا برشا كوسوسوا اصحابنا ولا الناس اللي تتبع فينا، عندنا برشا عرايس. أيوه. سيف سنه وتوا وقت فريمون العرايس، العروسه السنه شنو التندانس الخاصه بعروسه 2026؟
3: به عروسة 2026 توا ولينا نركزوا على إبراز الملامح.
2: أيوة.
3: متاع الوجه.
2: أي.
3: فهمت؟ نقعدوا في السامبل، معناها ديما نختاروا حاجة سامبل باش الملامح متاع الوجه ما تتبدلش.
2: أي باش ما يتفجعش هذا سبب. باش ما يتفجعش باش يعقلها، خلينا نقول.
3: حتى هي تعقل روحها زادا، معناها.
2: فوالا.
3: العباد تعقلها.
2: هذايا انتوما قاعدين تقولوا فيه ولا خاطر دو بلوز ان بلوس هنا ديما، حتى كيف نشوفوا كالفيديوهات والكل، تلقى العرايس قاعده تقول بربي ما تبدلنيش.
3: اي صحيح.
2: بربي ما تبدليش لوني، بربي ما تكبرش برشا العينين. هذا قاعدين يطلبوا فيه اليوم العرايس. ما نبدلوش الوجه، باغ كونتر شو السر باش ما تتبدلش اما ياسر تخرج حلوة العروسة، معناها مزيانة حليلتها.
3: بيه أول حاجة نبدأ ساعة نحضروا البو.
2: أيواش.
3: العروسة يلزمها قبل سيموة تحضر البو متاحة باللي سوا متاحة، تتذهب بشرتها. فهمت؟ دونك ديما نخليه البشرة طبيعية.
2: قبل قديش صابرين تبدأ تتلاقى؟ ستة أشهر
3: أقل حاجة. سيموة
2: باش فغيمون تخلط ليلة العرس وجهك بشرة مشرقة والكل.

0: نلقاو معناها نشوفوا الوان هادئه فهمت الهدف نتاعنا تظهر العروسه مزيانه
1: فوالا بلوك كالم هادئ
0: اي هكاك
1: اش معناها كي تقولي انت كالم معناها ما تمكيجوش برشا العينين مثلا
0: في سوفت في الفوندوتا في الروج معناها نبداو نقويو بشويه بشويه
1: بي كملنا من محلها تابين ديا ميرسي ودوني البيت حبيبي هذاك والله باهي قبل ما تمشي يودوها لوطية
0: احنا نبداو بلبستنا الساعة لبست عربي شارجي
1: ايوا
0: دونك نستحقوا مكياج شارجي زيدا فهمت بتبيعها حسب الوجه زيدا ما نعملوش مع فما وجوه ما تقبلش مكياج شارجي
1: دونك راهو كل وجه وشنو المكياج اللي وديه فوالا وفما جيوا هكا عرايس هي اللي عندك منهم اللي تجيب لك تصويره تقولك نحب كيما هذي ومش مقابل بعضه معناها في الوجه
0: انا بالنسبه لي انا ننصح معناها
1: فوالا
0: نقولها مثلا لوكي يجيك هذا ولا معناها فهمت دونك
1: نصيحتك انت اليوم اعمل حاجه لتويتيك
0: فوالا
1: مش لازم تتشبه بالاخرين بيه مكياج اللوطية اللي هو شارجي وكذا مش ديما هكا نحسوا فما الوان هكايا الاحمر وغيره اكثر في اللوطية يبدا موجود خاطر العرس روبا بيضا انا ما نسال راه ما نعرفش
0: احنا ديما قلت لك المكياج الشارجي نعملوه في اللوطية معناها الروج والدوغي والبرونز خاطر احنا لبستنا العربي ديما في الدوغي هذوكم الالوان معناها اللي تمشي مع اللوطية
1: بيه
0: فهمت
1: ثم العرس
0: العرس
1: اي
0: ديما سوفت جلام الحقيقه
1: سوفت جلام
0: تخرج هكا
1: اش معناها عروسه سوفت جلام
0: سوفت جلام سوفت جلام هي تبدا الالوان على الغوزي نيود حتى من الفوندوتان هكا نخفوا فيها فهمت
1: اي هذا اللي ماشي توا 2026
0: اللي ماشي
1: باش نقولك الشارجي وكالشوافرك اللي طويل برشا
0: لا
1: ما عادش
0: هو حتى في صديق ولوطيه ما عادش نعملوا شويفر طويل برشا
1: ما عادش
0: حسب معناها الفورم نتاع العين فهمت
1: به علاش صابرين العروسه تمشي ماضي ساعه تنجم تروح كنت 9 نتاع الليل
0: ما عادش
1: توا قاعدين يقولوا علاش يا خويا يسر وقت هذا
0: لا ما عادش قبل هذيك
1: اي توا ما عادش
0: لا توا
1: قداش وقت عروسه قاعده باش تعمل المكياج نتاعها ومن بعد شينيو قداش تاخذ وقت
0: بالمرتاح ثلاثة سوايع
1: ثلاثة سوايع وفريمون كملنا كل شيء
0: كملنا كل شيء بالمرتاح ثلاثة سوايع
1: فوالا
0: خاطر توا ولينا كل شيء في الخفيف معناها قبل تمشي تسبق فرد نهار انا كل شيء فرد نهار توا ولينا نقسموا لها العروسه
1: باه انا سماح مثلا نخدم الصباح نروح من بعد عندي ماما امور ومشاغل وكل شيء وعندي سهريه في الليل باهي نحبك توا تنصح لنا اللي يسمعوا فينا الكل كيفاش انت باش تمشي عندك سهريه ولا عندك فرح ولا عندك كذا شنو ما لي ماستاب اللي تعملهم شنو الحاجات اللي سهلين ونجموا الناس الكل يعملوهم انا جوست تبى تفهم شويه كيفاش تعمل مكياج وتخرج مزيانه وتنجم تمشي تسهر به المكياج هذا
0: تعمل مكياج في الدار معناها
1: اي في الدار اي
0: اول حاجه كالعاده البوم
1: صابرين
0: كالعاده نقولوا البوم تاعنا لازم تبدا حاضره معناها السكين كير تاعنا
1: سكين كير اللي عندك في الدار ابدا بسكين كير ثم
0: ونختاروا فوندوتان تبدا به هي معناها فوندوتان هكا انا بالنسبه
1: لي اهم حاجه في المكياج هو الفوندوتان شو اكثر حاجه تقول يلزم نصرف عليها الحاجه هذيا وناخذ جام باهية باش الفوندوتان الكل فوندوتان باش المكياج الكل يخرج مزيان
0: عندك البرايمر اللي هو اهم حاجه
1: اش معناها برايمر
0: برايمر هذا يثبت المكياج كي تبدا مثلا البوع تعرق فهمت لازمنا نعملوا برايمر
1: باش
0: يمتص
1: تبدا بالبرايمر هذا وانت في الدار
0: كريم ايدغاتونت بيان سور ومن بعد البرايمر
1: باهي
0: بعد نعملوا الفوندوتان الفوندوتان زيدا ما نعملوش كوش ايبيس
1: باهي اعطيني الطريقه المثلى تاع ابليكاسيون تاع فوندوتان كيفاش نعمل
0: باهي نعاود لك معناها الكريم ايدغاتون
1: لا نحط الفوندوتان ومن بعد نستومبي ولا
0: نستومبي وبشوي بشوي نحطه معناها زيدا فما البو زيدا كي تبدا بو معناها كبير واحد في العمر وكل ما نعملوش برشا فوندوتان خاطر باش تظهروا لي غيد
1: كل ما تكبر في العمر نقص في الفوندوتان
0: فوالا
1: باهي
0: هذه الاستوس زيد هذيا
1: استوس
0: باش ما نخرجوش العيوب نقولوا احنا
1: باهي كملنا من الفوندوتان ما نكثروش
0: ما كثروش
1: ثم شو نعملوا انا عندي سهري
0: من بعد نكملوا البودر نتاعنا وحاجه واحد
1: نرجع الفوندوتان اما خير بودر ولا لي

0: الكيد الفندق
1: ليه الزوز احنا نعمله الزوزة. نعمله الكيد ومن بعد البودر باش نثبته فوالا باش نثبته وزيد نعاوده البول
0: اللي ما عندوش ويقول لك ما تصعبهاش عليا صابرين بالنسبه الليكيد على الاقل الليكيد
1: لازم نثبتوا في الفوندوتان فهمت
0: لازم نقول لكم لازم صابرين الله غالب اي ثم
1: بازيكا نعملوا البلاش نتاعنا الفراجو انت وحسب باللون لبستك شنو باش تلبس مثلا غوزي تعمل فراجو غوزي بيش فهمت هكيكا
0: فراجو حسب لون اللبسه ولا حسب لون بشرتك انت
1: اي حتى تدخل فيها زاد اللون
0: البشر هذا وهذا
1: اي كي تبدا بو سمراء ما نجموش نعملوا حاجه غامقه ماغون مثلا ولا
0: داكوغ لازم نعمل تبدا البشره السمراء فتح في لون الفرجو
1: اي نعملوا غوزي هكا حتى في الالوان في الغوج معناها نحاولوا نعطيو اكلاه هكا للبون نحيوها معناها
0: وقد ما تكون البشره بيضه مثالش كيف نقويو شويه في الالوان
1: اي البشره بيضه كيف يمشيو عليها
0: ضدهم ضدهم الكل دونك هذه اهم حاجه شويه ما عينيك وكهوا انت حذر
1: شويه فوسيل خفيف هكا
0: اي
1: فوسيل خفيف حسب اللبسه معناها فهمت حس هاني قلت لك لبستنا والشعر كل شيء يدخل راه
0: كل شيء تبع بعض وتلقى روحك حاضر وتنجم تمشي للسهريه شكرا جزيلا صابرين مامو كنت معنا اليوم في استوس بونوس قبل ما نكملوا ناس الديوان ما نجمش ما نفكركمش اللي وقت اللي نعطيو للطفل مساحه باش يعبر يبدع ويكتشف قدراته واحنا قاعدين نبنيو في انسان واثق من روحه ويحمل الامل للمستقبل هذا هو الهدف من مخيم الامل في قرى اطفال اس او اس في دورته الثانيه تحت اشراف الطلبه السفراء والاخصائيين الاجتماعيين في تجربه لت كل طفل يعيش صيف مختلف صيف فيه تعلم ويفرح ويثق في روحه تقريبا 2000 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية موجودين في المخيم هذا ونذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش تواصل رسالتها النبيلة تدخلوا على www.sosvu.in تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا زيدة تكلموهم على الرقم 58 371 002. شكرا SOS شكرا لكم انتم على المتابعة نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من 7 ل 10 دي سي لا سامح مفتاح قولكم شكرا لكم نحبكم برشا في لمن ناس الديوان
2: ببليسيتي صيف السنة عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مدامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة يقول في برنامج الناس الديوان إن هناك مرافق حيوية واستراتيجية تستثنى كليا من عملية قطع التيار ومن أهمها المستشفيات والمنشآت التي يتواصل فيها تقديم الخدمات الأساسية باعتبارها تحظى بأولوية مطلقة في التزود بالكهرباء مضيفا أن توزيع الانقطاعات المبرمجة بين مختلف الجهات يتم وفق معايير فنية دقيقة تراعي خصوصية كل منطقة وخاصة تفاوت درجة الحرارة والضغط المسجل على الشبكة الكهربائية من ولاية إلى أخرى. وفيما يتعلق بتفاوت مدة الانقطاع بين المناطق أوضح الرئيس المدير العام لستاك أن مدة القطع المبرمج لا تتجاوز في الظروف العادية ساعة واحدة مؤكدا أن الانقطاعات التي تستمر لفترات أطول تكون غالبا ناجمة عن أعطاب فنية طارئة وليس عن برنامج تخفيف الأحمال داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خاصة خلال فترة الذروة والتحلي بالمسؤولية والتفاهم في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها تونس. وزارة الشؤون الدينية تعلن انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027 بداية من يوم 22 جويلية وذلك بالنسبة لجميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح وتستمر عملية التسجيل إلى غاية يوم الخميس 20 أوت القادم وتتم عملية التسجيل حصريا عن طريق رابط تسجيل خاص بالحج مخصص للغرض كما دعت الوزارة المترشحين المصدقين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن التحول الرقمي وما أفرزه من أشكال عمل مستجدة يفرض مراجعة وتطوير عدد من النصوص من مجلة الشغل لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تشجع الابتكار والاستثمار. والوزير يوصي بمزيد التباحث والنقاش خلال ورشة عمل حول حوكمة إدارة العمل في ظل أنماط العمل الجديدة. يوصي باقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بإرساء إطار وطني متكامل يواكب التطورات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة. إلى الشأن الدولي، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يقول إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية، مضيفا أن 6,000 بحار لا يزالون عالقين في المضيق. استشهاد 3 فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: أهلا بكم. البداية مع مقابلة البارح لعسابة دور نصف النهائي بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي. إسبانيا ربحت هدفين مقابل صفر، أهداف كل من ميكيل أورزابال في الشوط الأول وكذلك أضاف بيدرو بورو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني. إسبانيا تثأر من هزيمة مونديال 2006 في الدورة الثانية وقت ضد فرنسا، وقت فرنسا فازت 3 أهداف مقابل هدف. والمنتخب الإسباني يعود إلى الدور النهائي بعد 16 عام كاملين. آخر دور نهائي لعبته إسبانيا كان في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وقت إسبانيا فازت بلقب كأس العالم بعد الفوز ضد منتخب هولندا هدف مقابل صفر. بالهدف الأول البارح ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا وعاد الرقم ديفيد فيو يصبح ثالث لاعب في تاريخ الكرة الإسبانية اللي سجل 5 أهداف في كأس العالم في نفس النسخة. ديفيد فيو كان سجل 5 أهداف في مونديال 2010، وكذلك المهاجم إيميليو بوتراغوينو كان سجل زاد 5 أهداف في مونديال 86. كيف زاد أويارزابال يعتبر من بين الملاعبين القلائل في إسبانيا اللي سجل في كل دور متقدم أو أقصائي. كان سجل في نهائي أورو 2024، سجل في نهائي دوري الأمم 2026، وسجل البارح في نصف نهائي كأس العالم اللي كان سجل الهدف الأول في مقابلة فرنسا عن طريق ضربة جزاء كانت تحصل عليها لامين يامال. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، المنتخب الإنجليزي واجه المنتخب الأرجنتيني بداية من الساعة 8:00، وهذه تعتبر ثالث مواجهة في كأس العالم بين الزوز منتخبات. أول مباراة كان في مونديال 98 وفات هدفين مقابل هدفين. المقابلة الثانية كانت في مونديال 2002 فاز فيها المنتخب الإنجليزي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله ديفيد بيكام من ضربة جزاء. واليوم المواجهة الثالثة اللي تعتبر زادة أول مباراة في دور إقصائي بين الزوز منتخبات في كأس العالم. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان فام بنت. نخليكم مع ديوان ترانس
0: مونديال إكسبرس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

العشرة وتسعة دقائق. يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوان فيم. هذه السمر فايبس من توا حتىش للنص نهار. ان شاء الله تكونوا بخير. طريق سليمة لكم انتم. شكرا لكم على اختيار الفريكونس متاعنا. نسلموا على الناس اللي تسمع فينا في كرهبة توا وشد الطريق. الله يعين الناس الكل في خدمها. قداش تعبين العباد في الطريق في سيركولاسيون بسخانة وحتى في الخدمة متاعهم اللي تطلب برشا مجهود وبرشا تركيز وبرشا حاجات. الناس اللي تختار تتفرج فينا زي كيف كيف على اللايف متاعنا على اليوتيوب او الفيسبوك. ان شاء الله تكونوا مرحبا بكم من توا حتىش للنص نهار. نادي بالحاج في الاخراج, ايمان نورهين في الاخراج الرقمي. مرحبا بكم الناس الكليكم معكم وقدم ميكروك العاده ربيب الفرجاني. سيسر احنا شويه اليوم راهي برشا لمحله. اليوم فما برشا سخانه وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي في انه درجات الحراره بعد الظهر باش تتراوح ما بين 33 ل 46 درجه وتنجم توصل ل 47 درجه في توزر وجندوبة. دونك الحراره في ارتفاع بالنسبه لنهار اليوم وظهور الشيلي. البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الجنوبي ضعيفه. فمعتدلها وكعطيتكم فكره صغيره على حاله الطقس باش نردوا بينا على رواحنا نشربوا برشا ماء. اكل مظله ما تتنحاش. ان شاء الله ربي يعين الناس الكليكه. احنا باش نبداو بالفقراتنا الاولانيه اولد بات جولد. اولد بات جولد كالعادة كل يوم نحاولوا نخيروكم من بين زوز غنيات. غنيات نتفكرون برشا عشنا معهم برشا ذكريات ودوب ما تبدأ الموسيقى هذيك نتفكروا برشا حاجات. باش نبدأ ساعة بغنية خلينا نقولوا سافرت من برشا من بين برشا أجيال ومازلت تتغنى في كل بلاصة وتبدأ أنت دندن فيها وعامل عليها جو. أكيد العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في سواحة.

بالرفيف الرجيم متأكدة اللي نادي أول واحدة مش تصوت في الانستغرام متاعنا لي عبد الحليم حافظ والغنية اللي بعدها قاعدة اللي بتدي قاعدة نرجع فيكم البرشة حاجات مزينة وغنيات ما نعرفش كنتوهم زلتوا تسمعوهم ولا ليه نحكيكم مثلا على السنة في مع بنيام

التصويت يكون كما عودناكم على الستوريتنا في الباج انستغرام تاعنا ديوانا فيم تلقاو الغنية الرابحة باش تسمعوها بعد اخبار لحداش يعني في ساعتنا الثانية. يا نادية تهر قال لك حط لنا ذا ويكند اوت اوف تايم، هذا اقتراح المستمعين تاعنا ان شاء الله يكون معانا بعد في البلاي ليست. ونصبح عليكم سامية عبدو رانيا، عيشك يا رانيا ربي فضلك، صباح الفل. والياسمين نسلكوا ليك اللي خلطت نقرا على تعليقاتهم بالنسبة اليوم على ذكر الموسيقى من أول الجمعة لحتىش لنهار الجمعة زيدا كيف كيف كل يوم نحكي لكم على سهرية ياسر مزيانة وانتم تنجموا تحضروا لها وتستمتعوا بالأغاني اللي تسمعوها. فكركم ديما اللي Golden Moment Event تنظم السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي اللي متألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي. يدي باش يكون نهار السبت 18 جويلية 2026 أبرتير من 8:30. للناس اللي تسأل وين تحضر سهرية المزينة هذية، في مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم. تحبوا تاخذوا التذاكر متاعكم تنجموا تمشيوا سور بلاس لمدينة العلوم في الشبابيك مدينة العلوم أو في برجي فون في سوسة، موقع تسكرتي، تطبيق تباسي، ولا تكلموا مع 25 505 340. نعود لكم 25 505 340، أو تنجموا تكونوا سعيد أو سعيدة الحظ كما كل يوم رب حكم زوز تذكر ليك وإنسان عزيز عليك، أختك، زوجك، صديقك، صديقتك، وتنجموا تحضروا للسهرية هذيك. تكلمونا على 31 328 328. من توا حتىش للنصف النهار دونك ان شاء الله، خاصه ليلة البارح عديتوها ما نعرفش كيفاش تعديت، برامو تعديت صعيبه على الناس الكوليكا بالانقطاعات اللي صارت في الضوء، كانت صارت التوضيحات وفهمنا شنو صاير بالضبط. وسيسر واحنا والله واحد ساعات كيبدا مروح في الطريق، خاصه الناس اللي تروح في وقت الظروف، الله يعين الناس الكل اللي قاعده تخدم والله العظيم، فما برشا تعب، سيركيلاسيون، اسخان، العرق، الامبوتياج، معناها واصلا نحكي كما رفيتك كيفاش يبدا واحد متوتر. وفما قطاعات في تونس ولا في العالم زاد كوليكا اللي انا نحب نوجه لكم تحيه خاصه لكم انتوما الناس اللي تخدم في البني، فلاحه، اعوان النظافه، اللي يبدا حراس نتاع المؤسسات زاد كيف كيف، التاكسيات، اللواجات، النقل الجماعي، برشا برشا برشا قطاعات راهي تتعب. صحيح هذاك كل واحد رزقه كيفاش جاي وكيفاش ينجم يوفر القوت نتاعو، اما راهو برشا التعب كعلاش في العز نتاع الصيف، وقت اللي اغلبنا نحاول كلنا هاكم تراو نهربوا من السخانه، فما ما عندهاش خيار اخر كان تخرج تخدم وتواجه الشمس والسخانه. وذي والله العظيم قعدت نركز وقعدت تفرج في الفيديوهات على الفيسبوك، بالحق برشا ناس تعب، ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكوليكا، وانت اللي تعب راني نحكي عليك انت، ان شاء الله طريق سليمه، ان شاء الله ربي يعينك. عاد قلت هالناس هذيا اللي تخدم في باش توفر في قوتها اليومي وتعبه مع السخانه وبرشا ضغوطات نتاع حياتنا، نحبوا اليوم نعملوا لهم تحيه خاصه ونحلوا تليفونات ليكم. تكلمونا ميسيلش على 31 328 328. شكون الإنسان في عائلتك اللي تحبه وتقوله يعطيك الصحة خاطر يخدم في الظروف هذية وتعب، وممكن فما التفاصيل احنا ما نعرفوهاش، ولا انتو ما زيدة كنكم تعبين احكيونا على المورد رزق نتاعكم كيفاش، الخدمة نتاعكم كيفاش، وعلى المجهود اللي تعملوه كل يوم. ممكن انت ما لقيتش فرصة باش تقول ميرسي لبوك والأمك اللي تعبين، وقايت فرصة باش تكلمونا على 31 328 328. راهي الكلمة المزيانة عندها قيمة كبيرة عندهم هما. يلا احنا نبدأ بالموزيكا زيدا كيف كيف، ونخليكم مع الشامي توت سويت ولينا حايك فولا على ديونا فما.

0: عيونك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوانا فام.

0: Radio Anafa. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: العشرة 27 دقيقة سمر فايبس، مازلنا واصلين معكم حتىش للنصف النهار. إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكوليكا، قاعدة نقرأ في تعليقاتكم راكم مونسينا، إن شاء الله تكونوا بخير. يا رانيا فدوى صبري طاهر فوفا زيدة كيف كيف، ميرسي بوكو. دونك شوية آخر نتعلموا هاك جديدة في علاقة بالواتساب زيدة كيف كيف. عنا التذاكر اليوم اللي برشا برشا برشا تليفونات ما شاء الله، الناس كل تحب تعدي صارية مزيانة نهار السبت. أكيد نعرفوا شكون سعيد لحد شوية آخر، لكن قبلها عن تهنئة خاصة لعائلة ماجد الرقيق اللي تستقبل مولودة جديدة تولدت نهار 13 جويليا، سميها الرزق. إن شاء الله تتربى في عزكم وتفرح بها هي وأختها ليف. إن شاء الله ألف مبروك، ومحلى اسمها رزق، إن شاء الله تتربى في عزكم. إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك يا عائلة ماجد الرقيق. باش نكملوا في الموجات الإيجابية والربح والحاجات المزيانة، كنت حكيت لكم على إنكم تنجموا تكلمونا على 31-328-328، باش تربحوا معنا زوز تذكر لحفل نوال الزغبي ورؤوف ماهر. كيما عمل سيل عربي، أهلا وسهلا، صباح النور، بونجور يا سيل عربي، صباح الفل والياسمين. سيل عربي علق علينا مثالش، مش حبش تربح زوز تكيات سير عربي ميسيلش. نعود ونكلمو سير عربي مش يربح معانا، إن شاء الله يكونوا زيدا سعيد الحظ. نفكروكم اللي جولدن مومنت إيفانت تنظم السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجمة التونسي المتألق على الدوام رؤوف مهير في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي نهار السبت 18 جويليا 2026 أبرتير من 8:30 متاع الليل. للناس اللي تسأل فينا وين السهرية هذيا، باش تكون في مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم. بالنسبة للتذاكر في شبابيك مدينة العلوم تونس، برجي فونسوسة، تسكرتي، تطبيق باسي، ولا تكلموهم على 25-505-340. احنا فاصل إشهاري ونرجع نحكيه مع سي العربي. يلا
2: بيبليسيتي. تدلل تدلل.
3: سيف السنة في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
2: تدلل
4: جيان، إيام دللنا.

0: رجعنا لكم ما بعدنيش عليكم برشا في انتظار التليفونات على 31 328 328. بخلاف حكاية التذاكر اللي تنجموا تربحوها معنا اليوم، نقول قلت لكم انه في السخانة هذية فما برشا ناس قاعدة تتعب، فما برشا نوعية متاع خدم ولا نوعية متاع عميل بالحق تستحق برشا مجهود، ويزيد الضغط خلينا نقوله في موجات الحر اللي قاعدين نعيشوا فيها ليامات هذية. دونك ممكن عندكم حد من العائلة يخدم في الخدمة هذه وتعب وما نعرفوش برشا تفاصيل، وتحبوا تقولوا لهم يعطيكم الصحة وربي يفضلكم لينا، وتوجه لهم كلمة حلوة كلمة طيبة كلمة مزينة اللي ما عندكم حتى فكرة قديش تنجم تبدل في نفسية العبد، تنجموا تكلمونا على 31 328 328. من هنا اللي نتكلمونا هي تنعرفوا هاك جديدة نفسروه لكم في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: هو راهو في الأصل الأصيل كما يقولوا تفسير متاع خبر، تفسير متاع ميزة جديدة في علاقة بتطبيق الواتساب. خاطر ذي خلينا نقوله كي تجي تركز فيه تلقاه يهم الناس اللي عندها النسوة، نسوة الأعياد ميلاد. ما نصورش كان واحد فينا يسمع فينا طويكة ولا يتفرج ما صارت شكل فازة ونسيت عيد ميلاد شخص عزيز عليك وصار ما صار به. اوكي هي موجوده على الفيسبوك من قبل الجماعه يعملوا لها اي نسينا ناس كل نسينا، هي موجوده الفازه هذيا من قبل في الفيسبوك لانه واتساب كالعاده تقدم وتعمل حتى هي الميزه هذيا الجايه. كان قلت لكم علاش، خاطر باش تحل المشكله التطبيق يخدم على ميزه جديده تذكرك باعياد ميلاد اصحابك عائلتك من غير ما تسحق حتى انك تحل اي تطبيق نتاع رزنامة اخرى. الميزه الجديده باش تبعث لك نوتيفيكاسيون وقت يجي عيد ميلاد واحد من جهات الاتصال متاعك، يعني العبيد اللي مسجلين في الكونتاكت متاعك في الواتساب متاعك، وحتى زيدا هكيك بعد ما تجيك النوتيفيكاسيون تدخل انت للديسكسيون وتبعث التهنئة متاعك. السؤال تويك هل كل اعياد الميلاد باش تظهر اي ولا، وهذه تفصيلة صغيرة واتساب باش تستحق تكون عندها المعلومة. الميزة مازلت تحت التجربة وما خرجتش رسميا للناس الكوليكة، يعني قريبا معناها الواتساب باش يولي مش كان تطبيق متاع رسائل ولا حاجات متاع خدمة كهومة، زيدا يكون كمساعد بين ظفرين شخصي يفكرك في المناسبات اللي تهمك. مازلت ما اعلنتش بالضبط وقتاش باش تكون، لكن حسب النسخة التجريبية من وصف انه التطبيق ما زادش العناصر اللي تتحكم في الخصوصية. مرة اخرى اي ميزة جديدة ديما نحكيو على الجانب متاع الخصوصية في الميزة هذية اللي جاية، دونك المستخدمين حاليا ما عندهمش خيار ينجموا يطلعوا على معلومات تاريخ ميلادهم او انك تفسخها او بليتو انك ما تحطهاش في جهه الاتصال. دونك ومن المرجح بطبيعه حسب المختصين وحسب الخبراء، لانه كي تصير ميزه جديده ميزه جور جديده راهي تتبعث للناس مختصين في المجال هذايا، تكون عندهم النسخه التجريبيه هما اللي يستخدموها ويعطيو الراي نتاعهم. دونك نورمالمون قريبا الميزه هذه باش تطرح للعامه، ومن حسب النسخه التجريبيه راهي موجوده في الاندرويد. دونك فوالا فازا مزيانة من الواتساب هكيكا نجمو ما ننساوش عيد ميلاد، ولا انه راهو الحقيقه فما عيد ميلاد متاع عبيد ما تسحقش نوتيفيكاسيون جينا باش تفكرنا على الفيسبوك ولا على الواتساب ولا ندري شنو، راهو فما عيد ميلاد احنا جايين نهدي نفوس امامي سيلش. فما بالنسبه ليا فما عيد ميلاد ما تتنساش، ما تستحقش اشعارات ما تستحقش نوتيفيكاسيون. دونك واحد يحفظها كيك ديريكت وتقولوا برشا كلام مزيان. اوتوكا اذا انت من العبيد النسايه ينجم يعاونك برشا الميزه هذيا اللي قريبا مش تكون موجوده في الواتساب.
1: كويكلي هاكس
0: ولا احنا باش نربحوا التيكيت اليوم للسهريه المزيانه هذه لمدام رجاء. سي العربي هزش علينا التليفون، سي العربي يلا غالب سعيده الحظ باش تكون مدام رجاء. اهلا وسهلا
2: عسلامه،
0: يا صباح الفل يا مدام رجاء، كيف الحال؟ والله لاباس انا الحمد لله. كنت نجم تنقل شويه البلاصه خاطر مش قاعده نسمع فيك مليح. سافا
2: والله الحمد لله.
0: الحمد لله لاباس، يعيشك فضلك عايشة. مرحبا بيك، شنو تكلم فينا من الخدمه ولا مازلت في الدار ولا شنو الامور؟
2: والله من الخدمه نكلم فيكم.
0: في الخدمه سافا ماشي الامور في الخدمه؟
2: والله الحمد لله انا الحمد لله الكلمات الزي البير والحمد لله.
0: الحمد لله كلي عادي مانيش شنو نقول شنو تخدم مدام، اما امورنا مريقله.
2: امورنا مريقله
0: وقتاش باش نخرجوا كونجي ان شاء الله؟
2: والله انا خرجت ديجا عظمت 3 ايام هكا خاطر ما عنديش برشا سولد خرجت 3 ايام هكا ورجع ما عنديش كثير
0: برشا. اي مدام رجاي مشكله كالسولد واحد ساعات تصير فازه هكا في الشتا يرتاح يجي في الصيف ما يلقاهمش يلقاهم.
2: هذيك مشكلتي باش حقتني يلا قد قد.
0: ميسالش هكا عندك الويكاند مدام رجاي وعندك زيد السهريه اللي تنجم تحضر لها نتاع نوال الزغبي ورؤوف ماهر. وقتاش هكا كي سمعتنا انت هكا وتعرف التاريخ ان شاء الله
2: نهار السبت هذا مع عشر سنة
0: نهار السبت اي مثلا هي تفكروا الناس احنا
2: جديد
0: اي مدام رجاي نهار السبت 18 جويلية 2026 مع شكون ماشي يا مدام رجاي خاطر ربحت فاسيل
2: السؤال اي
0: انتي والبنوتة فوالا ان شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. مساش عديها ديديكاس نعرف ان انتم باش تستمتعوا في السهرية ما عطيها ديديكاس
2: ان شاء الله كل عام هي حية بخير ربي يفضلها وربي ان شاء الله ينجحها وكهو
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله تستمتعوا مدام رجاي يفضلك يا لله. دونك تحفظ النوال تحفظ الرؤوف كيفاش
2: والله ناويين نكتاري عرفت كني من الجيل القدام دونك ديما نستحب الاغنيه
0: صح استمتع يا لله ان شاء الله تعدي ساريه مزيانه نهار السبت 18 جويلية 2026 انت والبنوته على مسرح الهواء الطلق بمدينه العلوم تونس. احنا مواصلين معكم حتىش ليل ونص النهار ومازلنا نستقبلوا تليفوناتكم على موضوعنا اليوم. كان عندكم كلمه باهية الكلمه اللي تنجم تبدل في حال شخص للناس اللي تعبه للناس اللي شاقيه الناس اللي الحقيقه موجودين راوهم كل يوم في التاكسيات لواجهات النقل الجماعي عوين النظافه برشا برشا برشا ناس في في في خدم تستحق برشا مجهود وبرشا تعب وراهو برشا برشا ضغط خاصه في ايامات الحر. كان عندك شكون في عائلتك صحابك الناس اللي تعرفهم وتحب تقول لهم كلام به تنجموا تكلمونا على 31 328 328. خليكم مع نانسي عجرم توصفيت راديو نفهمه.

0: 10:40 دقيقة رجعنا لكم وكما نبعدوش عليكم موزيكا أخبار حاجات مزيانة ووصلي معكم حتىش للنصف النهار قبيلة شوية قبل الفقرات متاعنا والربح زادة كيف كيف اللي موجود طيلة الأسبوع في سامر فايبس كل يوم 10 للنصف النهار. عاد قلت لكم أنه في عز الصيف وسخان هذي وظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها تويكا غلبنا يحاول يهرب من سخانة, فما ناس ما عندهاش خيار آخر كان أنها تخرج وتخدم كما قلت لكم عمال البناء الفلاحة والنظافة الحراس السويق مهما كان وتاكسيات لوجهة نقل جماعي سياحي زادة كيف كيف للفرور زادة كيف كيف تعبين وغيرهم الناس تخدم باش توفر قوت تاع عائلتها وتواصل المسؤولية متاعها رغم الظروف الصعيبة. حبينا نعملوا لهم تحية ونسلموا عليهم ونقولوا إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله ربي يكون معاكم والله مستعان ويهدي ذيك شنو ينجم يقول. وقلت كان عندكم حد من عائلتكم تنطبق عليه الحاجات هذيا كلمونا احكيونا على الخصوصية متاع الخدمة متاعكم وقولوا لهم كلام محلو. عاد من بين التليفونات اللي تستقبل فيهم مريومة على 21-328-328 جلب انتباهي الاسم وجلب انتباهي الشخص اللي قلت لك لا لما شكرني حد انا باش نشكر روحي مدام عربية. صباح النور.
1: صباح الفل والورد والياسمين.
0: صباح الفل لاختي شنحويلك.
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي.
0: قالت لي كلمتها قالت لي شوفي انا مشكرني حد نقعد هكاك باش نشكر روحي. يا للا تستحق
1: روحي
0: يا للا تستحق. الساعة عرفنا عليك انت منين وشنو
1: انا عربية خميسي بناروس كوميرسيال
0: كوميرسيال
1: توا وقت الذروة نقولوا احنا نتاعنا وقت الفورنيتور سكولير وقت التيم بتصنع ما احنا توا وقت خدمتنا
0: وقت الخدمة
1: توا وقت الليبريري يبداو يعملوا لي ستوك نتاعهم ويجيو ياخذوا من عندنا احنا عاد نتزندوا كلنا بكبيرنا وبصغيرنا وكلنا نبداو نخدموا. دونك انا كيف سمعتكم انتم على حكاية نشكر روحي قلت نشكر روحي
0: نشكر روحي على الله ولا العظيم راهو واحد راهو واحد كان ما تقفش مع روحه راهو والله بالحق معناها غير المو هذيك هي الحقيقة. ما عازي معناه واحد يحكي مع روحه ويقول يعطيني الصحة وربي يفضلني ليا ويعطيني الصحة خاطر تجاوزت الصعوبات هذيك.
1: اي كل يوم شفت السخانة هذيك انا البارح مصورتها صورتها في التليفون قاعد ترهم فيه قلت برافو عربية برافو برافو برافو لي انا نخدم في خدمة تاع رجال صحيح وكل شيء خاطر فيها ساعتها في السرعة وساعتها الزين اما كمان الحمد لله فك السخانة هذيك نشكر روحي أمو عجبت كي نشكر روحي مش نشكر لعبة تشكرني نشكر روحي هنا يتهز المورال.
0: شو تقول الروح أي اسمع نيديا فرحة بيك قتلك من النهار ده هدلان يخرج معايا ودلان حشكي هاي إذا ينطبق عليك. دونك باش هتعب مدام عربية في المجال متاعك
1: الحمد لله كوميرسيال الحمد لله الحمد لله لبيت
0: تونس كلها
1: تعب أما الحمد لا لا لا لا أنا توا بن عروس تونس المغيرة بارو تكيكا معناها
0: ما شاء الله عندك برشا في المجال هذية ولا كيفاش؟
1: عندي فانكو انا كنت نخدم في زونيخ عند الشركة هذية
0: هي
1: تخرجت نجحت في الباك نجحت في الباك نجحتني بيزلتا وانا نخدم عندهم ليجل نخدم عندهم ونزيد نتخرج وانا نبدا نخدم عنده سيزونيخ نخدم في الدوماني دور دور دور نلقى روحي رجعت نخدم
0: فوالا شفت سبحان الله
1: الحمد لله.
0: شنو الحاجات اللي ربما الناس اللي تسمع فينا ما تعرفهاش على المجال متاعكم عربية شنو الصعوبات التحديات التعب معناها خاطر انت حكيت لي من الاول قلت لي راني تعبه باش نقول روحي يعطيني الصح تو سامبلومون.
1: ليه الحمد لله شوف تعبه اما الحمد لله فهمت وشنو هو اخر اللي خدمتنا احنا تتطلب برشا تركيز خاصه في الكياس هذا
0: اي بالحق
1: فهمت تو مثلا تتكلم في كليونت عندنا كليونات فاهم راهم الكليونات يدلوا كيما يحبوا هما يلزمك تربيهم الكل
0: بيان
1: سور باش تخلي الكليون معناها اي باهي باهي وتخليه ما ترجعلوش ولا ما تكلموش ولا تطفيه كل واحنا سامحني في الكلمه هذيا
0: لازم
1: تدلل الكليونات الكل والكل لازمهم يكونوا فرحانين وانت لازمك توسع بالك لماك باش يبداو الكل فرحانين يلقاو كي يبداو كي انت تبدا موسع بالك معاهم وانت توفر لهم في الخدمه دعم الدي بلوس معناها في الخدمه هذيك
0: شنو
1: يكون هي شنو تكون تولي لي انا الحمد لله عند كتبت الكليون كثقه كخدمه والكاليتي الكاليتي ساعات نخليها في الاخر عليه
0: خاطر
1: الخدمه الثقه اللي بيني وبينه اهم حاجه في كل شيء يقول له انا راني مش نجيب لك هاك الحاجه هذيك، ياخذها ويسكت عليه خاطر عارف اللي عربيه ويجلس وسط في الكبيسه هذيك. هذيك اهم حاجه
0: ملا عربية ملا الضمير المهني عربية هذي الأهم. تعرف الناس الكل تخدم بنفس النسق هذي راهو بحول الله أمورنا مريقلة. هي توا عربية وقتاش خارجة كونجي إن شاء الله؟
1: كي خليني عارف
0: علاش انت كيف تهنت في بلاصة الشعب التونسي اش كيفاش كيفاش
1: كي خليني عارف
0: يا عارفة يا عارفة نداء من إذاعة ديونا في معطيها كونجي. عندك سولد عربية؟
1: عندي سولد انا ما نخدمش توا خاطر انا نخدم خاطر احنا توا وقت خدمتنا فمتى معناها من نجمش بعد ما فكر العطله نتاع نوفمبر هذيك نختار كونجي مع الصغار معناها ما نجمش.
0: ضمير مهني عربيه بارك الله عليك ما شاء الله
1: الحمد لله عايشك يخليك
0: يا لاله ان شاء الله ربي يكون في عونه والله مستعان. محليك عربيه وتصحى
1: عايشك
0: تستحق تقول لروحك كلمه حلوه انا نحب نسمع.
1: ربي اول حاجه ربي يعطيني صحه لبين
0: أيوه.
1: نجم نقاوم لأولادي هذه أهم حاجة أنا على خاطرهم هما راه
0: صحيح.
1: عندي زوج صغار واحد اسمه محمد عزيز على يد ورنيم على يد
0: إن شاء الله ربي يفضلهم
1: صاروا يسمعوا فيا توا
0: إن شاء الله.
1: راني نحبكم برشا وراني أنا على خاطركم أنتم أنا وفيا ذكر
0: إن شاء الله ربي يفضلهم إن شاء الله ديما فرحانة
1: إن شاء الله وربي يعطيني صحة لبين باش أنا نجم نقفل أملام هما ونكمل معاهم المسيرة نوصلها.
0: إيه يا لله بحاول اللي مادام قلبك حي وواعية باللي تعمل قدرة ربي لاباس.
1: الحمد لله الحمد لله يا رب
0: الحمد لله يعيشك عربية ميرسي كلمنا ديما أختي ميسيلش تعدى بحذينا في طريقك تعدى بحذينا يفضلك عربية.
1: عندنا ماركة اسمها إيميمات نجيب لأختي السيلويت غاديكم نفرح فيكم
0: بارك الله فيك عربية مشكورة أخرجي كونجي ولا وقيت وقيت مش تخرج كونجي. ميرسي عربية يعطيك الصحة. مواصلين معكم حتىش للنص النهار شوي آخر آخر أخبار التكنولوجيا مع أنيس الغول في ديجيتال ويفز. نرجو لكم بعد لحديش وتسمعوا الأغنية الربحة سويح ولا كالعادة سويح عبد الحليم حافظ بعد لحديش يا نيديا. دونك خليكم معنا حتىش نص النهار.

0: ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. اكتشاف مهم جدا وراء إدحاق فريق تسانغلاي باستعمال الراديو تلسكوب ميركاتا واللي تلقى إشارات لاسلكية ضعيفة صادرة عن جسم مركزي مدمج سي سي او نومي E1-1207-452-09، وبدل فكرة أن هاته نجوم نترونية صامتة. لوبجي المسمى بولسار ألوي بلو من طرف الأسترونوم ليدي يبعث نبضات راديوية يمكن تلقيها كل 424 ميلي سكوند كوريسبون على سا بيريود دو روتاسيون تحتوي على أشعة إكس. السوبرنوفا واللي كانت مصدر هذا البولسار انفجرت منذ أكثر من 4100 سنة، واكتشاف ان جليتش دو روتاسيون سنة 2015 يمكن ان يكون سبب تاع الاكتيفاسيون او لا ريفيلاسيون دو سي زيميسيون راديو. يمكن زاد ان هذه الاشارات اللاسلكية التابعة لهذا النجم تنتهي لو الروتاسيون غالونتي بطريقة متواصلة بعد الجليتش، وهذا الاكتشاف يشير الى احتمال عدد كبير اخرين من النجوم النابضة المنفصلة من مر جرتنا درب التبانة واللي كانت تتعدى من دون ما يلاحظها حتى حد. اذا ليزيتوال نوترون اللي لطالما ظن الباحثون انهم كانوا بلا صوت كذبوهم، وتم التقاط اون ايميسيون راديو من نجم بعيد، وشي هذا باش يغير راديكالمون كل ما عرفناه على لا بوبولاسيون دو بولسار دون لا فوا لاكتي. النظارات الذكية تحدث جدل كبير في عدد دول من العالم فيما يخص احترام المعلومات الشخصية واحترام كل ما من حول المستعمل إذا أراد أن يصور أو يسجل مقتطفات فيديو دون علم الحاضرين. اون انترديكسيون توتال من 1240 محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، وهذا منذ 20 جويليا المقبل. القرار نزل في أول جويليا وينص على منع كل النظارات الذكية التي تحتوي على كاميرا وميكروفون من الدخول إلى قاعات المحاكم في نيويورك واللي عددها 1240، وكتصبح نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض المنع كل لهذه التكنولوجيا الجديدة. كل من عنده نوع هذا من النظارات أو حتى لو تحتوي على زادة ديفير كوريكتور فلازمهم يرجعوا نظاراتهم العادية التقليدية. هذا الكل لمنع التسجيل الغير قانوني لجلسات القضاء واللي هي حاجة ممنوعة أصلا. الحكاية بدأت في شهر فيفري الفارط وقت اللي قاضية من لوس أنجلوس طلبت من مرافقي مارك زوكربيرغ أنهم يخلعوا نظاراتهم الغايبة ميتا من وجوههم لأن التصوير دون لي تريبيلو استريكتومون تانتيردي. المنع على النظارات الذكية اليوم يشمل عدة مساحات عامة كما الكازينو ورياض الأطفال وبيوت الراحة وعدد دول منها فرنسا باش تتبع قوانين موجودة عندها من قبل، وهي سنة سجن و 45,000 يورو غرامة لكل من ينتهك الخصوصية الشخصية. الصيف جاءوا معه السخانة والاكتظاظ والستريس وزيدوا مشكلة حشرات الناموس في الليل تقلق المواطنين اللي ديما يلوجوا على حلول القضاء على هذا العدو اللدود اللي يحرمهم من نوم عميق وهادئ. شركة تورنيول الفرنسية تطور في مسيرات صغيرة بإمكانها تتبع والقضاء على حشرة الناموس. حل جديد للإبعاد وتخلص من الموستيك ينضاف للريبولسيف والسبيرال والموستيكير وحتى لراكات إلكتريك. هذا هو درون القاتل للناموس واللي يحمل اسم تورنيول، وهو ميكرو درون أوتونوم يرصد ويقتل الناموس من دون أي مادة سامة أو كيميائية، وهذا بفضل سونسونار ألتراسونيك وديز ألغوريتم دو بيلوتاج. المسيرة توزن 40 غرام، تخرج من مكان الشحن الخاص بها وتلوج على الناموس، ولما ترصدها تهاجمها مباشرة وترحيها بفضل ليزيليس اللي تستعملهم للطيران. درون مازال في مرحلة التطوير وسعره باش يكون 1100 دولار، ويمكن استعماله في المنزل والحديقة بطريقة تلقائية ويقضي على حشرة الناموس أينما القاها. يمكن الحجز من الآن على موقع الشركة الفرنسية tourniol.com والاستمتاع بحرب من نوع جديد في صالة الدار ما بين أندرون وناموسا. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع بوريدو اكتيفيسي فيكم احسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.

0: صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد التزام الشركة بتعويض المواطنين الذين تعرضت أجهزتهم الكهرومنزلية لأضرار نتيجة انقطاعات التيار الكهربائي أو تذبذب التزود بالطاقة، موضحا في برنامج نس الديوان أن الاستفادة من التعويض تخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية، من بينها تقديم ما يثبت قيمة الضرر الذي يعد شرطا أساسيا لقبول الملف، وذلك إما عبر فاتورة شراء الجهاز المتضرر أو فاتورة إصلاح صادرة عن فني أو ورشة صيانة تتضمن طبيعة العطب وكلفة الإصلاح. ودعا المتضررين إلى إيداع مطالبهم لدى الأقاليم الجهوية للشركة في أقرب الأجال، محذرا من التأخر في تقديم الملفات لعدة أشهر لما قد يترتب عن ذلك من صعوبات في استكمال المعاينات الفنية والإجراءات المعتمدة. اليوم الأربعاء وإلى غاية 23 من جويلية الجاري تنطلق الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، وتكون الانطلاق اليوم في كلية الطب سوسة التي سجلت توافد عدد هام من الطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا للمشاركة في اليوم الوطني للإعلام حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة مختلف الجامعات التونسية وإدارة التعليم العالي العسكري وعدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون الموعد الثاني لهذه الأيام الوطنية يوم 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس لتحتضن مدينة العلوم فعاليات الأيام يومي 22 و23 جويلية الجاري. كلية العلوم بقفصة تعلن أحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة، وذلك في إطار موائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. ويهدف هذا التخصص إلى توفير تكوين علمي وتطبيقي متكامل يمكن الطلبة من اكتساب معارف ومهارات في مجالات الجيولوجيا وعلوم المعادن والاستكشاف المنجمي وإدارة الموارد الطبيعية، بما يعزز فرص إدماجهم في القطاعات المنجمية والصناعات الاستخراجية والبيئية. إلى الشأن الدولي، الجيش البحريني يعلن التصدي لهجمات إيرانية جديدة اليوم بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب ضربات أمريكية على إيران. الاتحاد الأوروبي يرفض التهديدات الموجهة ضد الجنائية الدولية في ضوء الحملة الأمريكية على المحكمة، ويؤكد الالتزام بالعدالة الجنائية الدولية بشكل راسخ. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه في الدين مرمطانه يا عبد الحليم حافظ انتو مسويها توصلنا لعديش و17 دقيقه شرا تكونوا عملتوا جو على اختيار وفيتوا اخترتوه انتوما احنا خيرناكم بين زوز اغاني وديما قاعده لاحظ انه الاغاني القديمه هي اللي قاعده تربح دونك هذا هو تختاروا في ستوريتنا على الانستغرام في باج نتاعنا على الانستغرام دي وين فيمو سمعكم حتىش للنص نهار بعد شويه عندنا برشا حاجات مزينه باش نحكيوا عليها في بيهايند ذا ستوري لكن قبل نمشيو للترندينغ انا ما نتصورش وانتي تسكرولي على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه هنا نحكي على الفيسبوك ما عرضكش فيديو متاع مواطن تونسي ساعة ومعاه في الفيديو برشا متطوعين محليهم ما نصورش كان معرضكمش الفيديوهات متاع صفحة متطوعون للتجير اللي قاعدة تخدم في خدمة ياسر مزيانة وأسبوع كامل قاعدة نتبع في الليزاكسيون والمبادرات اللي قاعدين يعملوا فيها الفترة هذية في سوسة تحديدا الحقيقة احنا نقول لهم يعطيكم الصحة الناس الكل الموجودة عليه اللي في الفيديو والمشاركين وهذا تنجموا تفرجوا فيه معنا تويكا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كامتانا وجلب انتباهي القصة في حد ذاتها انتع بداية الفكرة هذيك علاش احنا معنا في التليفون سي زياد البسيلي رئيس جمعية متطوعون للتشجير صباح النور صباح الفل سي زياد
1: صباح النور مرحبا بك اختي رباب
0: يا سيدي حبيت نقول لك بارك الله فيك
1: عيشك عيشك
0: والله العظيم أنا... صح اي
1: كل شكر عيشك قبل كل شيء أنا رئيس فريق المتطوعون للتأجير
0: فوالا مرحبا بك سيدي لما فما برشا تفاعلات ليميت ذي على الصفحة متاعكم على الفيسبوك على فيديوهاتكم على الكلام اللي تقول فيه على التوعية زادة كيف كيف والنصائح اللي راو فيها على الصفحة هذية لفريق متطوعون للتأجير هو فرع تابع لجمعية متطوعون من أجلكم حكينا أخوي على الفريق هذية حكينا على الجمعية حكينا على المبادرة كيفاش تخلقت على خاطر كما يقولوا وقت اللي تبدأ بالمعاناة في حاجة معينة تتولد الفكرة
1: ايوه يعطيك الصحة مرة أخرى
0: ربي فضلك
1: بالنسبة للجمعية متاعنا متطوعون من أجلكم هي جمعية بالأساس معناها بيئية اجتماعية ثقافية عندها برشا أنشطة تعمل فيهم بما فيهم النشاط البيئي وبصفة خاصة هو التأجير رئيس الجمعية هي مدام حنين شواري
0: تحية لها مدام حنين ايوه
1: عندنا بتبيع جون خفاء مش كان من تونس راه عندنا حتى من برا عندنا من اللي تعيش في المانيا اللي تعيش في السياد ما شاء الله معناها فريق كامل
0: بارك الله
1: وخدمه اللي يشوف الشجره انا يمشي في باله كهو هيك حاجه سهله اغرس وتعدل احنا الشجره تبدا الخدمه بتاعنا تبدا بعد غرس الشجره
0: اي المتابعه وسقيين واللهوه بها زاد كيف
1: هذيك بالضبط هذيك المعاناه وهذيك الخدمه بالحق تبدا بعد الشجره
0: فوالا دونك بعد كنا نحكيو اكثر تفاصيل علاش سي زياد خاطر تعملوا فيه كبير برشا يعطيكم الصحه احنا نعيشوا في مع العالم مانيش ماني تونس ماهيش في غناء على التغيرات المناخيه موجات الحر كما ترى فيها من سنوات معناها المهتمين بالمجال هذا يحكيوا على التشجير كانت تفكر فيديو نتاع نساء سجنين كوقتها كيفاش الناس الكل تفاعلت معاه وفرحوا معاه لكن باقي تونسي يمشي ويقلعك الشجرة يقلعك الوريقات وانتو ما تقولوا هما يقلعوا احنا نغرسوا في فيديو من فيديوهاتكم
1: بالضبط نبدأ من الاخر معناها تعرف المدري فات بشينا للساقي كيف العادة ديما بعد كل موسم في الصيف يدخل وتطلع ترتفع درجة الحرارة نولوا المهمة متاعنا الأساسية هي الساقي المرة اللي فاتت مشينا نسقيو في الشجرات نتاعنا ما رانا الا وانه شفنا برشا شجرات تقلوا فعل بالطبيعة هبطنا
0: هم مش تقلوا وحدهم بفعل فعل الله يهدي العباد والله العظيم الله يهدي الحق
1: معاناة كبيرة الشجرات هذوكم عمناو الخذاو برشا جهد برشا جهد برشا برشا جهد وصلنا اللي قلع بالله رسالة اللي قلع وصلنا العام اللي فات جينا سراوه فما اللي يجي من قصر هلال فما اللي يجي من مستير فما اللي يجينا من مساكن فما كل واحد بلا سراوه ونوصلوا في اخر الحملة متاع السقي نبدو نلموا في كل صدق نلموا في الحق بتاع الستير بالخمسة والعشرة دينارات وبعد يجي انسان معناها هكا ما نعرفش شنو ولا
0: فاضي شغل ما عنده حتى وصف اخر
1: يقصهم يقلعهم
0: ماهوش واعي وفاضي شغل الزوز كيف كيف خاطر راهو فيهم الممارسات هذوما سي زياد يبدا ملي من الصغار يبداو يتعداو مش عارفه احنا نقولوا ينسلوا فك الاوراق نتاع الشجر وبعديك يمشي يقلع وبعديك فما تصويره جلبت انتباهي سي زياد ريتها في الباج نتاعكم شجره صغيره على روحها ظاهره مازالت كي تغرست ساشيات البوبيل معلقه فيها قل معليق راهو معناها شيء يصدم
1: بالضبط هو انا واحد من الناس نشوف اللي هو ناقوس الخطر عندنا في تونس لازم التأجير ثم التأجير ثم التأجير وزاد الطين بله هو الاوساخ والفضلات معناها في كل بلاصه تصور انت معناها كالحوض اللي معناها تبدا معاناه باش الواحد يخلط الشجره من سقي وجهد وكل وبعد يجي واحد يلوح دبوسه بكل بساطه واللي لوح ساك بلاستيك بكل بساطه معناها ما يعطيهاش
0: ما يخممش
1: لكن تعمل برشا مشاكل صوره مش باهيه لبلادنا ترى الشجر معناها ترى فيه الساشيات تصور في بعض الاحيان نمشي باش نصور فيديو ونمشي الشجره معناها نقطع كيلومترات ونقص الفيديو ليش لسبب انه فما برشا اوراق برشا ساشيات معلقين في الشجره
0: للاسف
1: صدقني يا اختي رباب انا نحكي معك توا والشجر اللي مقابلتني فيها البلاستيك
0: فوالا
1: هذا هو على
0: المباشر
1: على المباشر للاسف
0: وبعد زيك نبداو في الصيف نلوجوا على بلايصه نحطوا فيها الكهرباء سي زيد كان لقينا
1: اي كان موجوده وهذا هو المشوار طويل برشا كان فينا برشا خدمه وما الواحد باش يحب من غير ما يحسب ثم امكانيه باش تغرس اغرس من غير ما تحسبها شجر الزينه شجر الظل شجر نتاع فاكهه اغرس وكهو انا اللي راك هكا وهاك ترى تو الجبال وبرشا حرايق
0: معناها داخل
1: وزيد الموج نتاع الحر هذه ان شاء الله تعدى على خير وكل
0: امين يا رب العالمين
1: الحل الوحيد هو الغرس انتم نحكيوا على حوايج
0: ان شاء الله انتم الحملات نتاعكم في سوسه حاليا وقاعدين تعملوا في مبادرات اخرى كولا
1: بالضبط احنا توا في سوسه
0: ايوه
1: الفريق مثال معناها هكا باقي نكونوا في شبكه نحبوا معناها نخرجوا برا من سوسه
0: ايه ماذا بينا
1: مش سهله الحكايه
0: شنو لازمنا باش تتعمم الحكايه هذيا سي زيد خاطر تبارك الله ايكيب ما شاء الله واعيين على الاخر وفما صغيرات زاده معاكم دونك هذه الحاجه تصدج الصدر كما يقولوا شنو لازمنا باش نجموا نوصلوا نحاولوا نغطيو تونس على الاقل ولانه فما جمعيات اخرين زاد كيف في يعطيهم الصحه معناها الاسماء برشا وقاعدين يحاولوا حتى هما بامكانياتهم وبمجهودهم الخاص لكن ما فيها بس كنت تعاضد الجهود هكاك تولي اسهل العمليه نتصور
1: بالضبط اختي رباب تعرف انا
0: أيوة.
1: واحد من الناس نشوف وانه نغرسوا 10 شجرات وبعد تصير المتابعه خير من نغرسوا 1000 ونعمل معهم تصور ونمشي على رواحنا وبعد الشجرات هذوكم يبدو يقاسيوا في السخانه وفي البرد وفي الظروف الكل
0: صحيح
1: فراوا انه بالحق معناها يكونوا مثلا زوج جمعيات يتفاهموا ويعملوا حمله بتاع تأجير الجمعيه الاولى تغرس والجمعيه الثانيه بالمتابعه مثلا
0: اي
1: الجبال زاد كيف كيف وقت نعملوا برنامج باش تمشي واحد باش يشجر في جبل ولا في طريق يلزم الدراسه تكون ما بعد الغرس هذيك اهم الغرس
0: المتابعه
1: لانه الغرس راهو نجم معناها بذره تهز الريح وتطلع ولا باس معناها ما بعد الغرس
0: صحيح سي زيد ظهر لي حسب معلوماتي فعندكم انواع معينه من الاشجار اللي تغرسوها معناها في الحملات نتاعكم علاش خاطر انا نتفكر مثلا بعد ما وفي الشتاء الفتره اللي فاتت ما فماش تونسي ما هبطش تصور نتاع الاشجار مثلا اللي موجودين في وين باردو مثلا فما برشا اشجار عشق فوالا الاشجار هذيك محليها ومزيانه وكنا ظهر لي هبطنا تصوير وكنا محليها اما لازم احنا نبداو ونغرسوهم باش نراو الجماليه هذيك خاطر حتى ويك في العالم الامور تغيرت اوكي نحكيو على المعالم الاثريه نحكيو على البحر نحكيو على السياحه اما الناس لازمها تعرف فما شجره ساعات في برشا بلدان العالم هي تكون هي المعالم السياحي والناس تزورها من العالم الكل باش تعمل تصور وتهبطها معني
1: بالضبط اختي هو الشارع اللي موجود في تونس العاصمه هذاك الشارع الشهير توا ولا بالجاكرند كل عام الناس معناها تزوروا الوقت هذاك وتصوروا وتعمل مهتم علاش لا احنا ما يكون فما برشا انواع خير حتى من الجاكراندا. احنا ما عندناش مشكل حتى مع الشجره، بالعكس شجره كل باهي وظل. فما شجره البونسيانا للاسف ما لقيتش حظها كيف شجر الاخر، شجره تتحمل بالبيت بالبيت سخانه لازم تغرسها، والعام الثالث كيف يكون الطقس هكا مثلا توا اليوم في القروان مثلا 47 توصل 46 درجه.
0: ايوه
1: شجرة البونسيانا ما تقلقهاش السخانة هذيك، معنا تخيلها أنت معنا. مش مثلا كما تغرس شجرة أخرى يزمك تمشي تجري بالماء صباح تسخن في الليل تسخن وربما حتى العروق نتاعها
0: فهمتك
1: تتأثر وكل
0: تقعد خضرة معناها ما تقلقش بالسخانة.
1: أي بالضبط أي بالضبط. السخانة تمشي بالباهي بالباهي وتعطي نوارة نتاعها
0: مليح.
1: أي النوارة الحمراء المشهورة هذيك البونسيانا للأسف ما عندناش برشا منها في تونس. عندنا أنواع أخرين، عندنا التيبوانا، عندنا الجاكراند اللي هي فيها البنفسجي
0: الأبيض
1: مش موجود عندنا للأسف في تونس. ثم التيبوانا موجودة بكثرة زادة موجودة حتى في سوسة، ثم شوارع صورناهم تاخذ العقل بالحق المنظر اللي فيه من النوارة الصفراء. ثم لاكاسي روبينيا موجودة شجيرات معناها العدد قليل على الاخر في تونس موجود في الشمال في مكسر في بلايص اخرين زادة. ثم الاستيركيليا ثم استيركوليا ثم برشا اصناف نتاع شجر مزيان على الاخر.
0: اي هذوما اللي تحاولوا انتم تغرسوهم في الحملات نتاعكم. اي
1: بالضبط. احنا الشرط الاساسي وانه شجره تتحمل.
0: اوكي
1: هذاك الشجر هذيك الحاجه الاساسيه معنا عندنا في الغرس.
0: سي بيان. وانتم الحملات اللي قمتوا بهم ما شاء الله قاعدين نتابعوا فيكم ونتابعوا في الفيديو، النجاح نتاعكم كيفاش تقيسوه بعدد الشجر؟ خاطر مثلا اخر حمله في بالي اكثر من 250 شجره كان مانيش غلطه في الرقم صلح لي سي زيد تم غرسها، ولا بعدد الاشخاص اللي ولات عندهم الثقافه البيئيه؟ خاطر مهم برشا، وانا شفت فئات عمريه مختلفه معاكم في الخارجات هذيا.
1: بالضبط. عندنا شكون تبارك الله الكبير في العمر ومعانا، عندنا الصغار، عندنا صغيرات برأيي ساعات يكلمونا معنا، ثم البنية ميرنا أمها معنا في الفريق تقريبا، وكانت شبكة معنا كبيرة بيننا وبين الأساتذة خاطر إحنا عملنا غرسنا برشا حملات في المعاد. فكانت تجي أكثر شيء على ميرنا تحب تغرس وكل تصور انت في صغيرات معناها بحق عمر الزهور وكل يحبوا يغرسوا ويتعبوا وقاتل معنا الاخر لحظه هي معنا في الحمله
0: ما شاء الله
1: بحق معنا. والمقياس نتاعنا مش في العدد نتاع الشجر، بالعكس نغرسوا 10 شجرات ويكونوا معناها نواصلوا معاهم في المتابعه خير ما نغرسوا 100 واكثر ويكون المتابعه معناها صعيبه والا تنجم تكون منعدمه كما برشا معناها جهات وكل يغرس ويتعدى. كل شجره نغرسوها راهو اول شيء نحكوا فيه وانه الشجره هذيك مشتير متابعه ولا لا. اذا ماهيش مشتير متابعه يعني احنا نجموا كفريق بالعدد الصغير مش نجموا نتابعه ولا لا. اذا ما نجموش راهو نولوا ناجلوا الحمله هذيك اللي بعد باش نشوفوا كيفاش بالضبط المتابعه. اهم شيء المتابعه
0: مهم جدا. مواصلين معك احنا سي زياد، نرجع لك بعد الفاصل ونكملوا حوارنا اليوم.
2: بوبليسيتي. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

0: Vibes.
1: موصلين معاكم ونحكيو مع سي زياد البسيلي ونحكيو على الحملات اللي تقوم بها جمعية متطوعون للتشجير. كان لاحظت ونحاول من اللي بدينا الموسم الصيفي انه كل يوم ركزوا على اخبار باهية على جانب ايجابي في تونس, وهذا الحديث سي زياد معاك. دونك فما حملات اخرى ان شاء الله على قريب نجموا نراوها, ما عملتوا بلانينج ولا مازلتوا؟
2: هو الحاجة اللي تفرح وأنه مازلنا كيف بدينا.
1: مازلنا كيف بدينا يقول لي رباب.
2: ومازلنا كيف بدينا.
1: مازال
2: والله صدقني أختي رباب ننظر للجبال المحروقة
1: بكل
2: رسمي, معنا ننظر إن شاء الله نوصل نهار ونكونوا موجودين في الجبل هذاك اللي تحرق المرة اللي فاتت وزاد متاع أمس في جندوبة. إن شاء الله يجي نهار تشوفونا في على حاشية أودية, ويجي نهار زاد كيف تشوفونا في الطرق الوطنية والطريق السيارة في كل بلاصة تشوفونا
1: إن شاء الله,
2: لأنه طريق مازال طويل على الأخر.
1: صحيح إن شاء الله إن شاء الله, وأنا متأكدة من خلال كيفاش يقولوها هي إنك شدد. صحيح سي زياد, زادة كيف الناس المتطوعين الكوليكا اللي موجودين معاك الصغيرات, زادة كيف نجمو نوصلوا نعملوا برشا حاجات, وحتى بتنسيق مع الجمعيات الأخرى نجمو نخدموا حاجة ياسر مزيانة, وعلاش ليه تكون حملة متاع تشجير كبيرة في تونس يشاركوا فيها الناس الكوليكا عن جيل جديد واعي وينجم يبدل في برشا حاجات. سي زياد أنت في العمل التطوعي هذا لازم برشا مجهود في الأساس, كيفاش جاتك الفكرة باش تكون موجود في الفريق؟
2: الحكاية طويلة شوي,
1: نسمعك ميسالش.
2: أنا قبل كل شيء ساعة مربي نحل. أنا مربي نحل, وكيف تشوف النحلة هي أكثر كائن تنجم بين قوسين تفيق بالتغير متاع المناخ, يعني هي ترعى النوارة. ترعى النوارة, إذا ما فماش نوارة النحلة مش تتعب برشا, وإذا تتعب النحلة مش العالم كله يتعب بالحشرة والكائنات الكل تتعب.
1: فهذه
2: كتبت معناها مهمة برشا معنا. شفنا وأنه الواحد لازم يمشي للتأجير ويشوف معناها برشا غابات باقي تتحرق, برشا غابات باقي يقصوا في الكلاتوس, باقي فما القطع الجائر متاع الكليل ومتاع الزعتر وبرشا حاجة أخرين. فكانت البداية بالطريقة هذه, بديت ننزل على الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت فما جمعية حبينا نمشي في الطريق, ما كتبتش. تقابلت أنا وشيمة ميلادي الدكتورة ومعنا صابر شعبان, وحبينا نشوفه, بدينا نشوفه كيفاش بالضبط كيفاش نبدو. المشكل لازم قطاع قانوني ومع البلدية وتعرف مع الإجراءات
1: وكل شيء,
2: ما نجموش نغرسوا كيك نمشوا تريتوار معناها ما نسيب نمشوا نغرسوا
1: كيك ما يصير شيء.
2: فكان التواصل مع الجمعية بتاعنا متطوعون من أجلكم, وطرحنا الفكرة على مدام حنان الشواري, رحبت بالفكرة وانطلقنا في العمل بتاعنا.
1: يعني هي بديت زياد بمشكلة في المجال متاعك مربي نحل, لاحظت انه فما نقص كبير, فمش منتوج ولا مردودية من النحلات هذوما اللي كما قلنا احنا عالمة من عالمين نجموا يفهموا التغيرات المناخية اكثر منا الحيوانات هذيا بحسب الدراسات واللي تحبوا انتوما الكوليكا. انت ما قعدتش ساكت, قلت هيا نمشي وهيت نحاولوا نبدلوا, عرفت؟
2: وباش نجمت نوصل وعلى الأقل ناخد طريق واحد كل أن لقيت شكون معنا شيمة الميلادي, نوجه تحية كبيرة بطة.
1: ناس أمنت بالفكرة هذه مهم جدا
2: بالضبط, بالحق عقلية أخرى كيف تمشي لألمانيا وتبعث لنا تصاور وتشوف كيفاش تبدأ تتحسر طبقا في الكواليس, وأنا رغم ما شاورتش لش نحكي على بين خلصين. كانت تتحسر بالرسمي على بلاد كيفاش معناها, وفي النظام غاديك في الغرس وما فماش تقريبا بلاصة ما تنجمش تغرس في ألمانيا كل. كيف صابر زاد يعمل لي زياد احنا توا كيفاش معناها شنو وين نعملوا, اسمع عمل لي نمشي ولبع بعضنا وناخذوا شجر ونغرسوا وخلينا نمشي اللي يصير فيه.
1: قول لي
2: صابر مثالش, ويجي توا يجي الفرج والحمد لله قبلنا مع مدام حنان الحق لقيناها متفاعل معنا بالباهي بالباهي توا. في الجمعيه والامور ماشيه بالباهي, نحب ونشجر كل نقطه كل صدقني وقت اللي يجيني انا تليفون عنده جمعة ما نوقفش بالمساجات, ويحبونا في توزر فما من توزر فطوين فما اللي يكلمونا برشا اللي في في جبل شحمه بالضبط
1: ايه صحوين ايه
2: البلاصه اللي تحرق ويعملوا لنا ايه وقتاش يجيو راهو جبل تحرق صدق
1: والله العظيم شفنا تصاور شيء يوجع ان شاء الله ربي يعوض على الناس وبارك الله فيكم سي زياد يعطيكم الصحه واحنا قاعدين انا وليت فان بالصفحه نتاعكم تلمو فيها خضار وتلمو فيها روح محلاها يا سيدي ان شاء الله ربي يبارك لكم يعطيكم الصحه دونك تنجموا تدخلوا للصفحه نتاعهم وتتابعوا المبادرات الجديده مشكور سي زياد البسيلي عن جمعية ولا فريق متطوعون للتشجير دونك هذه الحملة هذه للناس اللي تحاول تبدل بطريقتها الخاصة بمجهودها الخاص نعرفوا ما برشا إجراءات وبرشا تنسيق أكيد جدا هذا لازم يكون موجود لكن الناس تحاول تبدل وهذه اللي فرحانين بيها احنا راو تغيرات مناخية مش في تونس كاو في العالم الكل لكن السنوات الأخيرة المختصين الخبراء وحكيوا على أهمية التشجير راو أنت كتظلل ديجا طريق فما أنواع معينة كما كنتوا تحكي يحكي في سيزيت فما أنواع معينة اللي تتغرس في الطريق مش الجارة كيكا عبثا نزرعهم ليه ولازمنا نستحفظوا وإن شاء الله يا ربي الصغيرات ولا الناس اللي مهيش واعية ولا فاضية شغل بين ظفرين مش واحد خطر فما برش وصفات أخرى متاع إنسان متعدي في الطريق يلقى شجرة يقلعها ولا دوبة غرست يقلعها ولا راو فما ناس سرقت مشيتل الكياس باش تزرعها في في في بلاصه اخرى دونك شيء يدوخ يا سيدي مادام فما ناس كيما هكا مازال عندنا امل بقدره ربي لاباس مواصلين معكم للنصف النهار موسيقى نرجع لكم في بيهايند ستوري

0: صوتك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة للنص النهار.
2: لحدش و 44 دقيقة سمر فايبس على ديوان فيم في الجزء الأخير من عمر حصتنا لليوم، نختموه بـ Behind the Story.
3: Behind the Story
2: الفقرة اللي حبيتوها وتسمعوها وتخليوا التفاعلات متاعكم على لي بلاتفورم متاعنا، نحكيوا على أصل الحكايات الدراسات الأسئلة اللي نسألوهم كل يوم، نرجع عليها بطريقة علمية بتصحيحات وذي اللي باش نعرفوه. اليوم نبدأ بحكايتنا الأولانية، وبالتونسي نقولوا معرفتك في رجال كنوز وجهك خير من الفلوس. إن شاء الله معرفتك معرفة خير، وهذا التفسير خلينا نقوله للخبير متاعنا اليوم، لأنه على مدى برشا سنين برشا عباد كانوا يعتقدوا أنه السعادة مرتبطة بالفلوس، النجاح المهني، الشهرة ولا المكانة الاجتماعية. أما دراسة علمية استمرت قرابة 90 سنة كاملين كشفت نتيجة مختلفة على السائدة وكنا نعرفوه. العلاقات يا جماعة الإنسانية القوية القوية هي من أهم مفاتيح السعادة والصحة وطول العمر. الدراسة اللي أطلقها باحثين من جامعة هارفارد عام 1938 تعتبر من أطول الدراسات العلمية اللي تبعت حياة الإنسان. باحثين هنا تبعوا مئات الأشخاص على مدى عقود، رانا نحكيوا على 90 سنة كاملين، ودرسوا الصحة الجسدية متاحهم، النفسية، الظروف الحياتية متاحهم، والأهم جودة علاقتهم مع الناس الآخرين. النتيجة الأشخاص اللي كانت عندهم علاقات اجتماعية قوية ومرضية كانوا أكثر سعادة، صحتهم كانت خير، وعاشوا مدة أطول مقارنة بالناس الآخرين اللي كانوا يعانيوا من العزلة والوحدة. الباحثين زي كيف كيف لاحظوا أنه الرضا على العلاقات في منتصف العمر كان مؤشر قوي على الصحة في سن متقدمة، حتى أنه المستوى الرضا عن العلاقات في سن 50 كان أدق في توقع الحالة الصحية وقت اللي العبيد هذوما وصلوا لعمر 80 سنة مقارنة بالمستوى الكوليسترول في الدم. دراسة بينت زيادة أنه المسألة لهنا لازم نركز شوية ماهيش في عدد الناس اللي نعرفهم، أما في نوعية العلاقات، يعني مجموعة صغيرة من الأشخاص نثقوا فيهم، نحسوا معهم بالأمان، الدعم تنجم تكون أهم من شبكة كبيرة متاع علاقات سطحية كمعرفة دي كونيسانس احنا نقوله. دونك العلاقات القوية لهنا تلعب دور كبير ومهم برشا في وقت الأزمات، كما لطف عليكم في فقدان شخص عزيز، مشاكل مهنية، المرض، خاطر الدعم النفسي اللي جي من الناس هذوما القريبين يعاون الإنسان باش يتجاوز هالصعوبات هذية. في المقابل الوحدة والعزلة الاجتماعية ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة ببعض الأمراض الجسدية، تراجع حتى القدرات المعرفية، مشاكل في الصحة النفسية، وانخفاض متوسط العمر متاعنا. معناه العلماء يفسروا أنه العلاقات الإيجابية تقلل برشا من تأثير التوتر على بدن متاعنا، تعاوننا باش نخفضوا من مستويات هرمون الكورتيزول اللي كنا حكينا فيه الأسبوع الفارط، وراهو سبب كبير متاع برشا مشاكل جسدية ولأنه مرتبط بالضغط النفسي وذية اللي يرجع عليه الصحة العامة. لكن ما يعنيش انه العلاقات المثالية هي علاقات بلاش مشاكل ولا طلعات وهبطات. حسب المختصين يقولوا العلاقة الهيلثي او الصحية هي اللي فيها ثقة، احترام، قدرة على التعبير على المشاعر. اوكي، كي تبدأ عندك حاجة في قلبك تقولها وانت مش خايف من الرياكسيون بتاع الشخص الاخر، وحتى في التعامل في الخلافات، معناها فيهم برشا ناس تصير خلاف تفصع ما تلقاهمش، اوكي على راحتك كما تحبوا بعد ما تلقاهوش، راه ديك غلطة برشا ولا تعبر عن نضج عاطفي ونضج فكري. الدراسة توصي بعادات بسيطة تنجم تعزز العلاقات متاعنا. أول حاجة نعطيه وقت للناس اللي نحبهم، نكونوا حاضرين بالحق وقت اللي احنا نقابلهم، نعبروا على الامتنان وما نخليوش الخلافات تتراكم. الخلاصة من هذا الكوليك، يمكن أكبر استثمار يعمله الإنسان في حياته مش عارف أنا كونت بانكير هكا في برشا فلوس ولا شهرة ولا برشا علاقات ومعارف سطحية، وإنما علاقات إنسانية حقيقية خلينا نقوله تعطيه إحساس بالانتماء والدعم. وأنا نحكي على التفسير هذي متاع الدراسة متأكدة لأنتم تفكرتوا شخص إنسان عزيز عليكم. قلونا في تعليقات شكون العبيد هذوما اللي كانوا واقفين معاكم وقرب لكم برشا خير من المعارف السطحية اللي تعرفوها في حياتكم اليومية، ورأيكم زيادة في العلاقات اللي ولات في وقتنا توا. نمشي ونحكي على مزلنا يا نادي مزلنا عجبتها العلاقات وقعد قلي وتقولي المهم نعرف ونحكي والمهم نسوي الخلافات. الحاجة الأخرى هذه مش نحكيه فيها اليوم تهم فئة معينة من الناس اللي تسمع فينا، الناس اللي عمرهم 60 سنة وفما فوق، ونعرف برشا من خلال لحظة هذه من خلال تليفونات اللي تجي برشا يسمعوا فينا ما شاء الله من فئات عمرية مختلفة، والأخبار هذا يهمكم انتوما. برشا ناس يقولوا انه الإنسان وقت اللي يكبر ما عادش يتبدل، يقول لك الطباع نتاعو ترسخت صحيح وهيك الشخصية اتسكرت سي بون. لكن دراسات جديدة قلبت الفكرة هذه وقالت حاجة حلوة برشا، انه حتى بعد 60 الإنسان ينجم يطور من الشخصية نتاعو، يكتسب عادات جديدة ويتعلم حاجات كان يستخيلها صعيبة، بشرط واحد بركة اللي هو عنده الرغبة وعنده الدافع. الحاجات هذوما زوز مهمين برشا، دونك خاطر الاعتقاد السائد ولا شنو كنا نتخيلوا انه شخصيه الانسان معناها تقعد واقفه كيكه مع مرور السنوات والتغيير يولي صعيب برشا، دونك هذه اللي فما دراسه شملت 165 واحد مقسومين على زوز مجموعات، الاولانيه دي جون في عمر العشرينات، ومجموعه ثانيه اعمارها بين 60 و 80 سنه. هل مشاركين هذوما المتشاركين بليتو عملوا برنامج تدريبي مدة 8 جمعات باش يتعاملوا مع، يشوفهم كيفاش يتعاملوا مع الضغوط وتحسين طريقة تفاعلهم مع المواقف الاجتماعية. في التدريب هذية قاسوا مجموعة من السمات الشخصية قبل التدريب، لتو منها الاستقرار العاطفي، الانفتاح على الناس الآخرين، والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة. النتيجة كانت مفاجأة. انتوما جماعة يا ستيني ويا ستيني راهو مهمة جدا الحكاية هذية، انه المجموعات الزوز معناها لي جون وكبار اللي كبار في العمر سجلوا تحسن في الشخصية نتاعهم، والأهم انه التغيير هذي استمر حتى بعد ما تعدى عام كامل من انتهاء البرنامج التدريبي هذي. هل تغيير الشخصية بعد 60 سنة ممكن ولا لا؟ اللي جاب جينا من الباحثة الرئيسية في دراسة هذية كورنيليا اللي قالت لنا انه نتائج ما كانتش متوقعة، خاطر التغييرات السلوكية اللي سجلها كبار السن وهذه الفئة اللي نحكي عليها اليوم كانت قريبة برشا من التغييرات اللي صارت اللي عند الأولاد ولا اللي جون الشباب اللي أعمارهم في العشرينات، وذي يتحدى الفكرة القديمة وقت اللي تقول إنه الكبار ما عادش يتعلموا حاجات جديدة. بالعكس الدراسة قالت إنه المشاركين هذوما الأكبر سنا كانوا أكثر التزام وحماس إنهم يخدموا التمارين ولا المهام اللي طلبت منهم، وذي عامل خليهم يحققوا نتائج إيجابية ونتائج كبيرة برشا. هل الإنسان ينجم يتعلم لغة جديدة بعد 60؟ العلم يقول انه انك تتعلم حاجة جديدة ولا هنين لغة تحديدا ينجم يكون ممكن، صحيح فما بعض المهارات اللي تنجم تكون ابطأ مقارنة باللي جون، خاصة انك تحفظ فيسع، انك تعالج المعلومات بطريقة سريعة، لكن التجربة والصبر والانضباط ينجم يعوضوا الفرق هذي كليكا. وبالعكس انه انك تتعلم حاجة جديدة ولا لغة هنا في الحالة هذية بعد 60 سنة نجم يكون مفيد برشا للدماغ متاعك، على خاطر يحفز الذاكرة، يزيد الثقة بالنفس، وتحلك الباب انك تعرف ناس جدد وعلاقات وتجارب جديدة. الخلاصة من هذا كله انه اوكي العمر ينجم يتغير ويكبر بالانسان، اما ما يحددوش لانه الشخصية ما هو شكل كتاب صحيح تسكر، ليه بالعكس تسكرت صفحات ولا صحيح ختمنا الخطوط الأخيرة في صفحة الكتاب للستين، ليه تنجم قصة تنجم تتواصل وتكمل وتتكتب إذا بقى حاجتين اللي هي الفضول والرغبة، دونك الرغبة في إنك تتطور. أنتوكا معاش كان أنتوما تعديتوا بالتجربة هذية يا ستيني أو يا ستيني أو اللي يسمعوا فينا الكوليك، عشان تكونوا بخير ومرحبا بيكم، وراني نقرأ تفاعلات متاعكم. شنو الحاجات اللي كنت تقول مستحيل نتعلمها بعد العمر هذي، خاصة الناس مثلا اللي خرجت في التقاعد، برشا ناس ما تختارش إنها تقعد في الدار، لي بالعكس تحل تعمل تجارب جديدة. وإن شاء الله موضوع ذي نطرحوه مرة أخرى ونستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328، نعرفوا حياتكم بعد التقاعد كيفاش كانت. هذه البيهايند ذا ستوري.
3: بيهايند behind the story.
2: أو كمدام إليهم تحية لها قالت سعادة داخلية مرتبطة بالناس المحيطين بينا ومهيش بالمال ولا البلايس. البلايس تحلو كما قالت هي بالناس البهين اللي معانا. وي كلمها صحيح وذي اللي التفاعلات متاعكم قاعدة نقرأ فيه. ما الناس مركزة على الفلوس قولك أنا مهمنيش نعرف عبيد ولا علاقتنا كيفاش المهم الكونت بتاعي يكون معبي تونا صناحة واحدة سعادة. تختلف الوجهات النظر المفيد في هذا كليك أنه نكونوا بخير ونعرفوا ناس باهين كما نهدي بالحاج اللي كنت معنا في الإخراج كما أمونة ونورهين ومرام. يعطيكم الصحة مشكورين. وآخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية تسمعوا بعد شوية منك نسمع مع هدى الورغمي. احنا نكون وصلنا نهاية موعدنا اليوم من سمر فايبس. إن شاء الله نتقابلوا غدوة في لمان وباي باي.
1: منك نسمع صوتك تسمع لك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. ديوان افهم عسلمة. شهر جوان 2026 يسجل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد، ليحتل المرتبة السادسة ضمن أكثر أشهر جوان حرارة منذ سنة 1950 وفق المعطيات المناخية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وسجلت أكبر الزيادات في درجة الحرارة بولايات الشمال والوسط، في حين كانت الفوارق الحرارية أقل في مناطق الجنوب، كما تميز النصف الثاني من الشهر بموجة حر متواصلة أثرت في درجات الحرارة خلال النهار والليل. فرق الحماية المدنية والغابات والجيش الوطني وعدد من المتطوعين ينهون السيطرة على الحريق الذي شهدته مناطق تابعة لمعتمديتي فرنانة وبلط أبو عوان من ولاية جندوبة، وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بمحيط عدد من المساكن وفي تضرر البعض الآخر منها، واحتراق أكثر من 30 هكتارا من الغابات ونفوق عدد من الحيوانات وكميات من العلف الجاف والحطب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يقول إن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. وأضاف بالعيد خلال افتتاح الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على أن يكون التوجيه الجامعي عملية مدروسة تقوم على توفير المعلومة الدقيقة ومرافقة التلميذ وتمكينه من التعرف على مختلف مسارات التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. موسم حصاد الحبوب بولاية نابل يسير في ظروف طيبة وسط مؤشرات إنتاجية إيجابية تجاوزت نتائج الموسم الماضي، وفق ما صرح به المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل محمد بن معاوية لمراسلة ديوان افهم بالجهة، مضيفا أن نسبة تقدم عمليات الحصاد بالجهة بلغت حاليا ما بين 85% و90%، وكمية الحبوب المجمعة إلى حدود 13 جويلية بلغت حوالي 266,000 قنطار، وهو ما يفوق إجمالي الصابة المسجلة خلال الموسم الفارط. إلى الشأن الدولي، القوات البرية في الجيش الإيراني تعلن إصابة 13 جنديا إثر الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية في بامبور فجر اليوم. ووكالة سلامة الطيران الأوروبية ترفع مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، داعية الشركات لتجنب عبور المنطقة وسط تزايد خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي، في منك نسمع أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان افهم.

0: Radio NFR.
1: تسمع ديو نفل في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

0: عينك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: صباح النور اهلا وسهلا ومرحبا منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل تحيه لكل مستمعينا الى كل متابعينا الى كل مشاهدينا بارتو سواء كان في الداخل ولا في الخارج تحيه لكل مستعملي الطريق مع ارتفاع درجات الحراره نسيسوا رواحنا ونردوا بالنا على رواحنا ونردوا بالنا على غيرنا في الطرقات وان شاء الله طريق السلام للجميع تحية خاصة للناس اللي تخدم البرة تخدم تحت أشعة الشمس الحارقة ربي يعطيكم القوة وما نقعدوش وقت الذروة في الشمس ونروحوا على بكري شوية وإن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية للناس الكل تحية للناس اللي تسمع فينا في ديار هزداش أنا أكونوا منزينكم مرحبا الجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج مرحبا والناس اللي تسمع فينا زدة في الخدمة مرحبا بكم الناس الكل شنو باش نحكيوا اليوم شنو هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تتسويتا
0: Le récap.
2: فيديو لحريفة توثق رحلتها في تاكسي فريد من نوعه يثير الإعجاب سائق التاكسي يوضح الجمعة في ماكس بارتاج مع الانقطاعات المتكررة في الكهرباء كيف نحمي الآلات الكهربائية الكهرومنزلية من الإتلاف موضوعنا في ديكريبتاج صدور شروط وأجراءات الانتفاع بمنحة أطفال القمر ومرضى حساسية الجلوتين رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن ضيفنا في الأكتو دجوغا إشعال النار بقصد أو غير قصد والتسبب في حرائق هل يعاقب عليه القانون موضوعنا في كواب مع ارتفاع درجات الحرارة كيفاش نحميو ديارنا وسياراتنا من خطرات من خطر اندلاع الحرائق موضوعنا في الوانفو الساعة الثانية مش تكون مفتوحة لتليفوناتكم مرحبا بكم 31 328 330 من وقتاش مقصوص عليكم الضوء إلا الماء وفي أي منطقة الضوء مقصوص والماء مقصوص كلمونا في الوديوانا مرحبا أهلا وسهلا أيمن مسعودي في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي انتصار لمكاور إيمان الغريبي ضحى السويسي كوتي ديجيتال مريم المصمودي في استقبال تليفوناتكم هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو
0: منك نسمع منك نسمع

0: بدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم لصف الدهش. تقولنا آخ ما الضوء فيها السخانة هذايا، وين أنت موجود؟ قص عليك الضوء ولا قص عليك الماء؟ مرحبا بكم 31-328-330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا أبختير ماضي ساعة في المباشر. نرجع للساعة الأولانية، تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، تحية لكل مستعملي الطريق، تحية لسواق النقل غير المنتظم، الناس اللي تهز فينا والناس اللي كان استحقوا معناتها نكلموها ألو يجهزني، سواء كان تاكسي ولا لواج ولا غيره ولا نقل ريف في كل المناطق، تحية ليهم ويخدموا في كل الظروف المناخية وفي السخانة. هذا يزد موجودين في الكياسات فيديو حريفة طلعت في تاكسي فريد من نوعه، أثار إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. تقدر كي تطلع في التاكسي عبارة طلع في مكتبة، الكتب موجودين، كل شيء معناتها عندك بحذاك، وين تحط القهوة متاعك، وين تحط الماء متاعك، يعني كان التاكسي مهيئ بطريقة غير مألوفة وغير معتادة من التاكسيات العادية اللي احنا نطلع فيهم بهما التاكسي كما تقول التاكسيات الاخرين. تاكسي هذايا مش عادي، هات نحكيه معاه على التجربة هذايا من وقتاش حتى التاكسي متاعه بالفورمة هذايا، نحكيه عن موضوعه وتفاصيله تتشويتا.
0: ماكس بارتاج.
1: مرحبا محمد سلام التاكسيستي اللي نحكيو عليه، مرحبا بك. صباح النور، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ مرحبا يا الحمد لله. اقوى تاكسي فيك يا تونس، هكا الحريفه حطت العنوان معناتها بعد ما التجربه نتاعها مع قولي التجربه هذيا كيفاش وقفت الحريفه هزيتها معاك، التاكسي شنو فيها للناس، الناس اللي تفرج هنا في اليوتيوب ولا فيسبوك تنجموا تعيشوا التجربه وتشوفوا التفاصيل. لكن انا محمد نحبك تحكي لي على التاكسي كيفاش هيئتها بطريقه غير عاديه. محمد تسمع فيا؟
2: نسمع فيك هكا، نسمع فيك.
1: مرحبا، قل لي التاكسي كيفاش هيئتها، اصفرنا التاكسي شنو فيه من داخل الحريفه هذيا، كيفاش جمعتك بها الصدفه حتى انه انبهرت بالتاكسي هذيا؟
2: ولا دونك السلام عليكم، اسم محمد سلام، تاكسي نخدم تاكسي فردي على تونس الكبرى. دونك التاكسي نخدم تاكسي عادي انا مده 10 سنين، جست عامل كتب باش اللي يطلع يقى ما يقرأ، عمل ديفورت جلوبلي باش يطلع ما يقاش يدور على داس وحط قهوته وحط أبو زامي متاعه وبابي فهمتني. دونك يقى راحته حالت موزيكا مع على كيف هو كم يحب يختار موزيكا يختار روحه. دونك
1: معناتها حتى الموزيكا يختارها هو،
2: اي اختي يحب يختار يختار هو
1: اي
2: لما يطلع لازم يطلع مرتاح ويهبط مرتاح. دونك هذاك الاوبجيكتيف انه الكليون يهبط يبانوي. هذا الاوبجيكتيف نتاعي الاول والاخر. فهمتي؟ وانه زاد الكتاب انه نتاكلوني بعد شويه على الاكرون كل شيء.
1: فما ديكير كود محطوطين في الكراسي نتاعي شنو؟
2: بيان سور كيو ار كود على الواتساب نتاعي الكونتاكت نتاعي باش جوست يسكانيه يلقى الكونتاكت نتاعي موجود. اون بليس فما كيو ار كود الثاني نتاع دي دي سيت نتاع البوست البريد التونسي نجم يخلص زاد اون ليني.
1: فوالا معناتها الناس اللي ما عندهاش صرف تنجم تخلص اون ليني معناتها مباشرة.
2: بتليفونك تخلص وتهبط على الاخر.
1: قداش عندك 10 سنين في التجربة هذه ولا حديثة التجربة؟
2: عندي 10 سنين.
1: 10 سنين التاكسي بالوضعية هذي.
2: بالوضعية هذي.
1: والناس معناتها يطلعوا ويقراوا ويشدوا كتاب بالحق معناتها فما ناس قاعدة طالع.
2: الناس أول حاجة هو الليدي متاع الكتاب تتشيخ عليها العباد. ثاني حاجة والله فما اتيديون طلعت معايا تو عندها 4 أيام صدقني طلعت بجنبي نجا حاجة كتب معتها اللي طلعت بجنبي كورسة كاملة سنين الكل مين با هذا تراسها من الكتاب
1: وهي تقرأ
2: ليلي هبت وهي تقرأ شيخت عليها محليهم العباد ليهك محليهم على الخ رطلة معك تجيب الكتاب تقعد تقرأ تقول لك بارك الله فيك على الكورسة وتقرأ.
1: فوالا البروفيت معناتها الوقت نتاعها فوالا. ويقولوا لي الزملاء في الريجي الكورسه هي نفسها ولا الكورسه ازيد خاطر فما شويه كونفور؟
2: لا هي نفسها هي نفسها هي نفسها. احنا عندنا تعريفه نتعاملوا بها ولا ما نموش نزيدوا بها. السيرفيس هذاك اللي هو يحب يخلي سيرفيس بارك الله فيه، يحب شي يخلي زاد كيف كيف بارك الله فيه.
1: اما الكورسه هي نفسها.
2: هي نفسها انا نبدا انا متفرهد خاطر بالحق كي تشوف العباد يطلع معك شيخين عليك هو شنو هي تعطي سيرفيس باهي العباد تجيك اكثر. انا عندي كليوناتي معناتها ما شاء الله يخدموا معايا كل يوم وسنين ربي يخدموا معايا
1: بالتليفون معناتها يكونتاكتيوك
2: بالتليفون صحيح بالتليفون نمشي لهم قدام دار نهزلهم وهزل في صغارهم وكل شيء. عندي محامين وعندي قضاه وعندي طب نهزلهم في صغارهم وهذاك هو الكيف.
1: فوالا معناتها بناء علاقات تكون مستمره ومتواصله مع ناس تعطي فيهم الثقه ويعطيو فيك الثقه معناتها.
2: اكزاكتومون هذاك واحد على الشيخ مهور فهمت. اول حاجه نعطيو صوره باهي لبعضنا وثاني حاجه صوره باهي لبلادنا فهمتي خاطر بلادنا باهيه وتستحق معناتها حاجه باهيه. احنا تاكسي معناتها هو الوجه الاول اللي ضوى التوريست كي باش يجي باش يطلع اول حاجه في التاكسي باش يطلع فيها مهما يكون شنو سيفته التوريست يشيخو تاكسي باش يتحرك به كي باش يتحرك ويطلع في التاكسي ويتلقى مضيف وكذا هو ديجا ياخذ معناتها فكره طيبه على البلاد هذيك فهمتني.
1: فوالا
2: هذا هو
1: تحية ندرة الرياحي اللي هي صورة الفيديو هذا وخلتنا نتعرف عليك. احنا ما جاتنيش الفرصة باش نطلعوا معاك وما جاتنيش الفرصة باش نتعرفوا عليك لانه انت تخدم مثلا في تونس الكبرى مش الناس كل عندها الفرصة باش تتقابل معاك في الكياس. لكن فما ناس اكيد كانت عندها برشا فرص وطلعت معاك وتعاود اكثر من مرة. احنا نحب نسوق لكل حاجة جميلة كل حاجة باهية في بلادنا وعلاش لا ننزلوا على منوالها باش تولي الثقة الكبيرة. ما عادش نشوفوا تاكسي يتعرض لبركاج، نشوفوا تاكسي ما يقفش الحريف، ما عادش نشوفوا معناتها نشوفوا العلاقه اكثر اكثر اكثر فيها ثقه واكثر متانه بين الحريف وبين التاكسيست. وحابين ولا كرهنا اكثر من شطر النقل تقريبا في البلاد نتاعنا يامنوا في التاكسيات.
2: بالضبط احنا حتى نحب نقول زادك المخرة زاد اشوف تكسيره وهو شريان البلاد وعمود معناتها ما نجموش نستغنيو على التكسير داكوردو هو معناتها بوان لازمنا الناس كل نقفوا عليه. لكن نقول شغل الزملاء الكل معناتها يكونوا هكا منظمين وكل شيء يعطيوا صوره باهي للبلاد ومام طون زاد الدوله زاد تشوف معناتها من ناحيه اخرى تشوف معناتها التكسير وتشوف شنو ناقصه وتلبي له حاجيات وتصلح القطاع معناتها اللي كان لزم. وفي هذا كله راهو كل نخدموا لبلادنا رانا كل اي واحد راهو يخدم بإتقان ويخدم ضمير في بلاصه هو من اي مكان كان راهو بلادنا كل تصلح. رانا احنا اولاد البلاد ما نشكر راي دونك لازمنا الناس كل من كل واحد من كل بلاصه في اي دومين يخدم بخدمه متقونه راهو البلاد كلنا تتقدم ما شاء الله والناس كل يمشيو فرحانين ونفرحوا ببعض. الناس كل تبسم في وجه اخوك كهو
1: كلمة باهية وكلمة طيبة. ديجا ندرة في الفيديو قلت أنا من التحية كي طلبت التليفون من التحية ولسأل على حوالي معناتها حسيت روحي باش نبدأ في رحلة غير عتاية. قلت الحمد لله إنه فما ناس مازال تسأل على حوالك كي تهز التليفون عليهم تهز عليك التليفون.
2: بيان سور بعد كي تهز التليفون ما نشرح تصور أنت تهز التليفون ألو يحض روحك كان يجي هكا تكون معقول ألو شنو حوالك سافا لاباس يحض روحك تاع 3-4 ساعات تبدا قدامك علاه سهلة ما تطلبش برشا لكن برشا شوية تربية لكن تعطي مع أنت انطباع مزيان على الأخر تخلي الإنسان على الأقل فرحان خارج من داره وما يبدأ على الأقل شيخ. راهو التاكسي يعني قلت لك هي البالولة تعملها في الشارع باش تاخذ تاكسي دونك إذا كان هو في سد نهارك بتاكسي زايد الحكاية خلينا نروحوا نزوروا بعضنا. راهو السيرفيس هو اللي يجيب لك الخدمة تعطي سيرفيس باهي تجيك برشا خدمة وخلينا معناتها الناس كل نكونوا هكا محلانا مع بعضنا ونفرحوا ببعضنا باش العجلة تدور نتاع البلاد وتمشي لبعضنا ونبقى الناس كل فرحانين ومرتاحين مع بعضنا. هذا هو اللي الناس كل فهمتني مانيش انكسبسيون يعني والله عادي معناتها هذا العادي
1: نورمال مو حين فعل عادي لكن هو ولا هذا الغير عادي الحقيقة اليوم في بلادنا. علاش أنا حبيت تكون ضيفي سي محمد حتى أنه معدا نسوقوا للإيماج المزيانة ونشوفوا ونقولوا هاو للناس نجموا رانا نكونوا كل محلانا ونجموا كل نخدموا بضمير ونجموا كل نخدموا وقدموا خدمة مزيانة في أي قطاع كان وكان مش كان في التاكسي في أي بلاصة احنا موجودين فيها أنه نبنيوا علاقات باهية مع بعضنا أنه نحبوا بعضنا أنه كل واحد يخدم خدمته متقونة بارك الله فيهم في الآخر باش يسمع باش تسمع دعاء الخير باش يرحموا لك على والديك وباش يذكروك بالخير. هذاك هو اللي باش يصير، مش باش يقولوا ها طلعنا في رحله ما خيبها وكالتاكسيستك العام ولك المره تقابلت انا وياه هو ومعناتها برشا كلام اخر خايب. بعد نحبوا ديما الكلام الباهي والحاجات الباهيه. يفضلك يا محمد سلام، يعطيك الف صحه وان شاء الله يا ربي ديما يفضلك. شكرا لك، شكرا. انا سعيده جدا بهالمصافحه هذه، يعطيك الف صحه، نهارك زين، وتحيه من خلالك الى كل التاكسيستاي. احنا باصين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. نص نهار و21 دقيقه على موجودنا
0: في الخدمه في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوالي الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكايه نعملوا لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا اين وديما على باج في منك نسمع.
3: اسمعوا ديوان فيلم إنادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: تفوتكم. منك نسمع، منك نسمع.
1: نذكركم الجزء الثاني من لقانا. أنت وين موجود في تونس؟ قص عليك الضوء من وقتاش؟ قص عليك الماء من وقتاش؟ مرحبا 31 328 330 باش توصلوا أصواتكم في الديوان. قبل هذا نمشيو نحكيو على الكهرباء. أمس الضوء اللي قص برشا مرات على برشا توينسا، واليوم الرئيس المدير العام لستيك نضيف زميلتنا سامح مفتاح ووضح علاش القصان متاع الضوء، عطا جملة من التوضيحات. لكن هذايا الكل معناتها نتفهم ربما الوضعية ونتفهم وغيره، لكن كيفاش زاد احنا نستيك؟ قالت فما تعويضات وفما بروسيدور معناتها انك تمشي فيها باش تعوض لك اذا كانت حرقت لك تلفزة ولا فريجيدير ولا مكيف ولا اللي هو. لكن احنا قبل ما نوصل وانه يتحرقوا كيفاش النجم نحميه الآلات الكهرومنزلية من الاحتراق، من الاتلاف، من العطب قبل في كي قصة الضوء معناتها بصورة مفاجئة. نحكيو على الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ديكريبتاج
1: وتقني صيانة آلات التبريد. سيد اسكندر بودبوس مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو أحوالك سيد اسكندر؟
2: مرحبا،
1: أهلا وسهلا، نورتنا. سيسكندر قل لي، أمس جاوك برشا تليفونات على آلات كهرومنزلية تحرقت معناتها مع الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي ولا لا؟
2: والله التليفون ما سكتش أمس، عبد الكل تطلب لأن الله محمد رسول الله. فما بون اللي سلكها، فما عرف كيفاش يتعامل معها، حكيها، فما اللي قعد كيما هكاك، فما اللي عنده كهرباء تحرقت، فما اللي قصلوا كلمات زر عندها. كل واحد هو الكام تاعه معنا،
1: كل واحد ووضعيته معنا، كل واحد وحجم الخسارة اللي وصل له،
2: كل واحد وحجم الخسارة اللي وصل له.
1: كيفاش احنا نحميه ولا مكيفات متاعنا مثلا والآلات الكهرومنزلية بصفة عامة من أنه يتحرقوا كي قصة الضوء؟ شو لازمنا نعمل في ديارنا؟
2: والله هي أول حاجة أنا ننصح بها معنا طلابات الكل، مهما أي حاجة إلكترونيك معنا، سواء كلمات يزر سواء ما كانش نية معنا، في قصة الضوء أول حاجة تعملها تمشي تنحي البريد على أي حاجة إلكترونيك عندك في الدار، سواء تلفزة سواء ماشينة لافي سواء ما مكان شنو،
1: باش كي يرجع الضوء ما تصير شكل شاك
2: صحيح، ما تصيرش معناتها تصير طونسيون ولا معناتها ساعات يرجع الكورون في بيرتيرباسيون معناتها نتاع كورون، ساعات معناتها يطلع الفوق ويهبط يعمل شيد دو طونسيون، كل مرة كيفاش ترش عليه معناتها. دونك معناتها واحد ينحي البريد أحسن حاجة.
1: لو فات قص الضوء نحي الفيشة من البريز، هذا كهو ديريكتومون
2: نحي الفيشة من البريز، جست يرجع الكورون تاع ما نعرفش 5 مينوت ولا حاجة، حطيت كورون في بون مريكل معناتها، خاطر معروف معناتها خاطر ساعات تشوف انبوبة تشعل وتطفى ولا مشعلتش كاملة مثل فهمت، في بون رجع كل شيء مريكل، ترجع أي حاجة عندك ترجعها في الكورون تاعها وكهو، واللي تسريه بطبيعة واللي يجم معناتها واللي يعمل ستابيليزاتور في وسط الدار
1: فهمت.
2: أما الحلول معناتها أما
1: ستابيليزاتور هو اللي معناتها اللي عنده ولا اللي قادر باش يعمل ستابيليزاتور في الدار يحمينا اوتوماتيكمون معناتها من اي اي اي عطب
2: ولا
1: اي
2: طونسيون.
1: تسمع فيا؟
2: هو لا اله الا الله محمد رسول الله. هو شو كما يقولوها احنا شويه من الحنه وشويه مرتبط اليدين، هو في الصيف جاب برشا نتاع كورون
1: اي
2: سوى مثال خطرنا أكثر حاجة معناتها كلمات زرات هما كما مثال أي مواطن معناتها ما هوش في سريع ما عندوش ولا حاجة يجي في وسط دار ما شاء الله كبيرة ويحط دوزميل معناتها كلمات زر نهار كامل ينتر يخدم وما يبردش معناتها ما يوصلش يبرد معناتها ما يوصلش تنفراتير اللي حاجته بها هو هو. أنا معناتها ننصح أي واحد عنده كلمات زر يخليه معناتها في سباسو اللي يجم يقدر باش يبردو
1: معنا، إذا كان سباس صغير 9 ميل، إذا كان سباس متوسط 12، وإذا كان معناتها أنت والسباس
2: صحيح مش معناتها تجيب تكنيسيان مثال يركب لك ولا حاجة يقول لك في بون ركب ومريك له بر، أنصح لك اليوم قل له مثال راهو 12 ميل في البلاصة هذه شوية ولا 18 ميل راهو شوية فهمت، وأنت كتكنيسيان معناتها لازمك تنصح لك اليوم. وساعات فما كليونات لا غالب يجيك يقول لك ركب لي
1: هذا كاش عندي ما عنديش شو آخر
2: ما عندوش حتى سوليسيون أخرى ما هوش مقدور وبيش ركب 24 ميل ولا 18 ميل ولا مدبر هو كلمة زر من عند واحد آخر ولا شيريه وكازيون فهمت هيك علاش راهي تصير معناتها الكوبير نتاع الكورون هيك
1: معناتها حتى كي يبدا نقولوا احنا اكليماتيزور يخدم في اكثر من طاقته وقت اللي تصير كوبير دو كورون يكون معرض اكثر انه باش يفسد هكا
2: هو معناتها كيما نقولوا احنا نجيو لزون معينه عندها معناها رش عندها كونتيتي نتاع كيلووات معناتها معين تخرجوا هي ستيك يولي اكثر من طاقته وطبيعته مش يقص الكورون على البلاصه هيك كامله دونك احنا كمواطنين معناتها نحافظوا على كيال كونتيتي اللي عندنا وكل واحد معناتها يرى حاجته معناتها فهمت اول حاجه تحمي انت حاجاتك ثاني حاجه العبد الكل معناتها تكون سواتية معناتها العبد الكل تاخذ قد فرسك الكورون باش ما نوصلوش للكوبيره كامله تاع الكورون وانا قاعده ديما محميين من التونسيون من شده التونسيون من كل شيء معناتها
1: فما الات كهرومنزليه جديده مثلا تحمي روحها بروحها فيها سيستم تاع انه يحمي روحه من الكوبير معناتها هذيا نتاع الكورون كي يصير مثلا سير تونسيون ولا غيره
2: هو بيصير في اي حاجه كيما كليماتيزور ولا تلفزه ولا فما بطبيعه فما بيزيب اللي يحمي هو اما ساعات تتعدى معناتها فهمت وخاصه سوى كليماتيزورات الانفرتر معناتها تكنولوجيا انفرتر معناتها فرجيل اكثر من الكليماتيزورات الاخرين فهمت فرجيل اكثر خاطر اكثريته الكترونيك وفيها معناتها فيها مكوارث وفيها برشا حاجات
1: تتحرق الكارتة معناتها
2: بيان سير تحرق الكارتة معناتها تحرق بلوك اليمونتاسيون معناتها برسك شطر حق كليماتيزور
1: فعلا.
2: هي قطعة صغيرة معناتها قد
1: الكليماتيزور بكله معناتها قد هو الكل وشني اكثر حاجات عرضه شني اكثر حاجات عرضه مثلا الفريجيدير تفسد اكثر ولا التلفزه ولا الكليماتيزور معناتها اكثر الخسائر المسجله عند التوينسا في السير تونسيون شنو بالضبط
2: ما هي اكثريه العباد خاطر بون يمكن نتصور انا فريجيدير اكثر حاجه شطيف يمكن زاد كليماتيزور فريجيدير اي برسك اي حاجه راهي
1: نجم
2: اي حاجه فيها تكنولوجيا وكل هي اكثر معناتها مش كيما حاجه عادية متاعنا احنا قبل معناتها نقولوا مثال حاجة اون اوف ولا حاجة ما فيهاش فارياتور ما فيهاش فارياسيون معناتها ما فيهاش تكنولوجي فهمت قد ما تكثر التكنولوجيا على قد ما يكون فراجيل اكثر
1: فعلا كل ما تكثر التكنولوجيا كل ما يكون اكثر حساسية باش يفسد الآلة الكهرومنزلية ربي يحمي الجميع ان شاء الله وربي ربما معناتها انا نحب ملاحظة منك انت مع انك مختص في صيانة الآلات نتاع التبريد وغيره الناس اللي تخرج تخدم الناس اللي تخرج تخدم سبعة ونص نتاع الصباح يروح ماضي ساعة ماضي ساعتين للدار ويخلي الآلات نتاعو برانشي في الدار شنو تنجم تقول له معناتها بالضبط
2: والله يعمل ماكسيموم باش يحافظ على الروح هيك شنو نجم نقول
1: ما نخليوش لي بريز يخدموا معناتها اللي ما نستحقوش ما نخليوش
2: مثال خاصة مثل شارجور تليفون ولا حاجة فهمت انت في الدار معناتها مش متيش تستعمل في حد شيء معناتها عادي انت خارج تنحي الشارجور نتاع التليفون تنحيه من البريز تنحي البريز نتاع التلفزة فهمت نقص ماكسيموم معناتها
1: نقص ماكسيموم من اللي عندك في الدار
2: ما تعرفش عليها تجم تصير كوبير نتاع كورون ويرجع الكورون وبريز مثال شارجور محطوط تعرفش عليه يشعل يقوى عليه لومبيراج يسخن الوزيت ما تعرفش عليها فهمت
1: ما تعرفش شنو ينجم يصير بالضبط واضح ربي يحفظ الجميع ان شاء الله شكرا جزيلا يعطيك الف صحه سيد اسكندر بودابوس تقني صيانه الات التبريد شكرا على كل النصائح وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا مرحبا بكم اهلا وسهلا نص نهار 31 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين نذكركم ابارتير من ماضي ساعه ودرج ودرجين بعد الاخبار ان شاء الله ناخذوا تليفوناتكم مقصوص عليك الضوء وين ومن وقتاش مخصوص عليك المازد وين ووقتاش من وقتاش مرحبا بكم 31-328-330 رقم التليفوننا
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
3: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا أهلا وسهلا. صدور شروط وإجراءات الانتفاع بمنحة أطفال القمر ومرضى حساسية الجلوتين في الرد الرسمي للجمهورية التونسية. القانون هذية أو الإجراء هذية اللي تمت المصادقة عليه في البرلمان لكن طال الانتظار متاعه وأخيرا يصدر اليوم من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ويصبح ساري المفعول. هات نحكيه عليه ونحكيه عليه بأكثر التفاصيل وشكون هما الناس اللي نجموا ينتفعوا به وكيفاش ينتفعوا به. موضوعنا تتويتا
0: لكتو دي جو.
1: دكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الأبطن. دكتور مرحبا بك أهلا وسهلا صباح الخيرات.
4: صباح الخير وبارك الله فيك على الاستضافة والاهتمام بالموضوع.
1: نتذكر دكتور قبل دخلت معايا وقلت وقتاش وقتاش وقتاش يتم التفعيل. بدينا في التفعيل هكا ولا الاصدار في الرائد الرسمي؟
4: ما نجموش نقولوا بدينا في التفعيل.
1: ما زال
4: صدرت إجراءات التفعيل.
1: فوالا.
4: ما بديناش التفعيل لأنه التفعيل تنحكيه فيه. الدولة قررت باش تعمل عدة إجراءات منهم الحقيقة إجراءات ظهرتنا مجحفة شوية نوعا ما وطويلة. نجم نحكي فيهم ونشوفوا.
1: معناتها عندكم تحفظ.
4: هو خطوة للأمام في الموضوع هذا. احنا قلنا اللي المنحة اللي أصدرتها اللي أسندتها الدولة في قانون المالية سنة اللي هي ب 130 دينار شهريا للعائلات المعوزة المحدودة الدخل المسجلة في برنامج الأمام هي خطوة للأمام. كنا ننتظروا الحقيقة باش تكون الإجراءات أسهل سنة وأسرع. هي نفس الإجراءات اللي صارت عم ناول تعاودت سنة اللي كانت 30 دينار أكهو عم ناول سنة 130 دينار لكنها نفس الإجراءات وتعاودت من جديد وطالت حتى قعدنا نستنى حتى الجويلية باش تخرج الإجراءات هذه. على كل حال نجم نناقش الموضوع هذه ونشوفه.
1: باي هات نتناقشوا ساعة. هو اصدار بالرائد الرسمي عدد 70 أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة وزير المالية. وزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط تسند منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأشخاص المصابين أمراض أطفال القمر ولا منحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية الدبوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد الجلوتين. شنية الإجراءات اللي تعتبروها مجحفة؟
4: أول حاجة أنا قريته مرتين وثلاثة في القرار الجديد ما يقولوش المنحة بكم. وهي في القانون المالية ذلي قالوا 130 دينار واضحة. كنت تقرأها ما هوش مكتوب
1: ده وينص الفصل 35 وحسب الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2026 على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينار لكل فرد. فوالا
4: هذيك واضحة.
1: هو
4: شنو يلزم العباد باش تعمل هذايا؟ هو نفس اللي صار عم ناول معناها به مطلب كتابي.
1: نعم.
4: كتابي للإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية معناها اللي في جهاتهم نتصور هذا هو المطلوب. مع شهادة طبية. توا الدولة طالبة شهادة معقولة في الحال يلزم شهادة طبية تثبت اللي الإنسان هذاك عنده مرض سيلياك. طالبين شهادة طبية من طبيب من الصحة العمومية. ثم الكثير جدا من الأطفال ومن الكهول ملفاتهم موجودة في مش في الصحة العمومية في عند أطباء.
1: هو قال لك شهادة من قبل طبيب في الصحة العمومية وتقديم جميع الوثائق الطبية لتثبت الإصابة بالمرض. معناتها تنجم تهز الدوسيه نتاعك من الطبيب هو اللي بخيفالي عاين فيك ومعاك فوالا شهادة طبية عمومية
4: شوية. معناها تو واحد كان يعدي عن طبيب خاص مدة سنوات يزمو تو يلم الملف نتاعو ويمشي المستوصف واللي يمشي للسبيطار واللي يمشي لبقعة أخرى من يمشي الطبيب الصحة العمومية ويأخذ موعد جديد ويشوف الملف نتاعه ويعطيه الشهادة. وهذه أنا اعتبرناها نوع من التعطيل معناها اللي كنا نجمو نجتنبوه الحقيقة. معناها طويل نعطي ثقة كذلك الأطباء الخواص اللي يعطوا باش يعطيهم الوثائق. على كل حال هو ماهوش باش يعطي شهاده طبيه وعنده الوثائق اللي يتم الموضوع نتاع المرض السيلياك. ما نعرفش علاش يسم شهاده طبيه من طبيب بعمر. هو كل حال هو عنده وثائق معها خلي مثلا هذه الوثائق المطلوبه نعرفوها في مرض السيلياك. يلزم التحليل نتاع الدم ويلزم التحليل تاع المنظار هذاك اللي يثبت الانسان هذاك عنده المرض هذايا. يعطيه طبيب طبيب من الصحه العموميه ولا يعطيه طبيب اخر. كيف كيف لان الدوله زاد عامله لجنه طبيه باش تعمل لجنه طبيه فيها ثلاثة اطباء باش ينظروا في ملفات طبيب من الشؤون الاجتماعيه، طبيب من الصحه العموميه، والطبيب من الكنام. معناها من من معناها مادام ثم لجنه باش تشوف الملفات معناها نجم نسهل وكل نجم نسهل والشهادة الطبية يعطيها الطبيب بتاع المريض معناها فهمت أكثر والأقل. هذا هو الحقيقة اللي
1: هذه المؤاخذة متاعكم معناتها
4: إيه معناها نوع ما يعني يعطل مدام الدولة عاملة توا عاملة لجنة خاصة الملفات باش تدرسها هي الملفات باش تجيها مع الطبيب من من من من من الصحة العمومية ولا طبيب خاص هي باش تشوف الملفات هذه كما اي حاجه اخرى مثلا الطلب نتاع نتاع نتاع الدويات ولا حاجه مش مطلوب باش يكون طبيب من من من من الطبيب الصحه العموميه معناها اي طبيب اخر وثم لجنه
1: اي
4: اللجنه اللي قررتها الدوله حاصيل معناها هذايا ضرتنا تعطيله نوعا ما فهمت على كل حال
1: واضح توا معناتها الناس باش تقدم ملفات نتاعها ومن بعد يتم دراسه الملفات هذايا ومن بعد باش نحكيوا على التفعيل هكا ولا لا دكتور؟
4: اي بعد سير التفعيل احنا توا عندنا نفس الموضوع في جويليا خرج القرار نتاع 30 دينار كانت فقط
1: اي
4: والحقيقه في التعطيلات اللي صارت ما استفعوا بها قليلا جدا توا نحبوا نفهموا ذو احنا توا القانون هذايا زاد الدراسه مفعول على طول ولا تابع كان القانون المالي نتاع السناء لانه اذا تابع القانون المالي نتاع السناء حابوا نعرفوا زادا كيفاش
1: اذا كان ما جاش ما يبطله هو في قانون الماليه الجديد يقعد ساري المفعول هذا المعمول به
4: باهي هذا هو هذا هو معناه
1: يقعد ما نتصورش معناتها البرلمان باش يعطي منحه ومن بعد يطيحها معناتها ما نتصورش الامانه يعني
4: ان شاء الله على كي يكون ساري المفعول على طول الناس توا يسمعوا فينا لازم يفهموا احنا باش نبعثوا المرضى نتاعنا اللي عندنا في الجمعيه الكل شنو لازم الكل يجمع كما هذا نجمع الرسمي مفهوم واضح شنو المطلوب قلنا مطلب كتابي شهاده طبيه من طبيب الصحه العموميه معناها الناس اللي تعدي في السبيطارات ما عندهمش مشكله يمشوا لطبيبهم يعطيهم الشهاده هذه الناس الاخرين يجب يتعداوا لطبيبهم الخاص يعطيهم
1: الملف
4: يعطيهم الملف نتاعهم اللي ما عندهمش ملف نتاعهم وكذا الشهاده الطبيه باش يمشوا بها للطبيب الصحه العموميه الوثائق ننصحهم باش يلموا من تو الوثائق نتاعهم اللي هي خاصه تحليل الدم والمنظار هذاك والتقرير نتاع العينات نتاع المنظار هذاك اللي تثبت المرض الافضل ومن بعد يحطوها يبعثوها مع مطلب وبعد اللجنه كي تتكون فيها الاطباء هذه تنظر في الملف نتاعهم وان شاء الله يصير التسريع على كل حال احنا بصفه عامه راهو ممتنين الحقيقه وفرحانين بالقانون هذا الجديد لانه كما قلت خطوه كبيره للامان رغم ما, ما, ما, ما مش للناس الكل هي هي هي هي, هي تخص كان العائلات المحدود الدخل والمسجلة في برنامج الأمن الاجتماعي لكنها خطوة كبيرة للأمام إن شاء الله إداريا وتصير التفعيل ويسهل التفعيل في الموضوع هذا وإن شاء الله ينتفعوا به أكثر من مش منا للآخر السنة هذه على الأقل يبدأ التفعيل نتاعه وينتفعوا به على الأقل البعض من المرضى.
1: واضح شكرا جزيلا دكتور مرجي بن حريز رئيس الجمعية التونسية لمرضى دار لابتون شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها إلى اللقاء نتقابلوا في مواعيد أخرى إن شاء الله موصلين معكم مشوارنا نص نهار 41 دقيقة على موجاتنا دي لحرائق مسكنت معنا الحماية المدنية كانوا 4 حرائق في 4 ولايات ومجهودات الحماية المدنية كانت متركزة أما زادة صار فما حريق واحد آخر وكانت فما زادة نداءات متكررة والحماية المدنية تدخلت مع الارتفاع متاع درجة الحرارة أي إتنسال صغير ينجم يكون سبب باش يندلع حريق كبير يأتي على غطاء غابي كبير وكبير جدا نقعدوا سنوات باش نجم نرجع الغطاء الغابي هذاك سنة ربع تخير وفم برشا حشيش فم برشا معناتها حاجات يابسة موجودة في الغابات متاعنا الناس اللي تمشي تخيم الناس اللي تشعل النار قرب الغابات الناس اللي طايش سيجارو سواء كان عن قصد أو عن غير قصد إذا كان تسبب في حريق شنية العقوبات لأنه القانون يعاقب على ذلك ولا لا نحكي في الموضوع بعد الفاصل
3: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك مي لا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا أهلا وسهلا. هل يمنع القانون التونسي الشواء أو إشعال النار داخل الغابات أو قربها؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
0: إكواب
1: إكواب ضيفتنا المحامية الأستاذة سيرين الهلالي. مرحبا بك أستاذة. أهلا وسهلا صباح الخيرات.
5: صباح النور. نشكركم على الدعوة.
1: مرحبا نورتنا يا لله. لو سهلة
5: عيشك موجودك عيشك. مرحبا بك كيف
1: تستمعين. شكرا يفضلك. أهلا وسهلا. القانون التونسي يمنع الشواء يمنع شعال النار الناس اللي تكامبي الناس اللي تخرج باش تشوي باش تعمل غيره قرب الغابات أو داخل الغابات وإلا لا؟
5: باهي نحب نشكركم على حسن اختياركم لموضوع نتاع اليوم خاصة احنا في موسم صيفي. انا نرى بشيكي محامية من واجبي اني باش نوضح جانب مهم قد لا يكون معروف او معلوم لدى الكثير يعني من التونسيين والمواطنين. باش نتعرف الى متى يمنع يعني اشعال النار في الغابات، متى تقوم المسؤولية الجزائية ونحكيه على مسؤولية جزائية وعقوبات، ومتى يلتزم المتسبب بتعويض الأضرار الحاصلة. هو المجتمع انه يعلم اليوم انه نعم القانون التونسي يجرم ويمنع بصفة واضحة وصريحة اشعال النار داخل الغابات او بالقرب منها. عندنا احكام خاصة، الاحكام هذه نلقاوها في مجلة الغابات. هذه الاحكام جاءت لحماية الثروة الغابية باعتبارها هي ثروة وطنية ومورد طبيعي له اهمية بيئية واقتصادية. كيفاش نرجعوا احنا للفصل 94 من مجلة الغابات، نلقاو انه المشرع التونسي ينص صراحة ويحجر اشعال النار داخل الغابات والأراضي الغابية أو حتى على مسافة تقل 200 متر منها. عنا تجدي خلال فترة معينة، فما في فترة معينة اللي هي من أول ماي إلى 31 أكتوبر، في الفترة هذه ترتفع درجة الحرارة ويزيد خطر اندلاع الحريق. إذيك علاش عنا زيادة تجديد ومنع من المشرع التونسي في إشعال النار ولا حرق الأعشاب أو الفضلات وغيرها، والمسافة هوني محددة ب 500 متر من الغابات. يعني القيام بالتخييم ولا شيوي وغيره مع إشعاع النار داخل هذه المسافات ودون الحصول على ترخيص راهو يعتبر مخالفة ويعاقب عليها القانون التونسي.
1: فوالا معناتها حتى الناس اللي تمشي تكامبي وتعمل الاحتطاب وغيره هذوكم لازم يحصلوا على ترخيص مسبق باش ينجموا يشعلوا النار في المخيمات نتاعهم ولا غيره في الغابات، هكا ولا؟ اي
5: هذا هو يعني المبدا، هو المنع. في حال مرخص فيها قانونا تاخذ الترخيص نتاعك وتقوم يعني بالتخييم نتاعك.
1: فوالا الاصل والمبدا والقانون يمنع ذلك منعا تاما. به نقول احنا اذا كان الله اللي قدر صار تحريق، متى تقوم المسؤوليه الجزائيه ولا لو فات انك شعلت المسؤوليه الجزائيه تقوم حتى اذا كان ما فماش خسائر؟
5: به هون احنا جنة نفرق هو فما خطأ
1: اللي
5: صارت ويقول، لكن نفرق وهن انه تم عن قصد او عن
1: غير قصد. هاي
5: يعني حالتي اذا ما كان شخص هو خالف التعليمات اللي كنا نحكي عليهم والقوانين والتطبيقات، يعني هو اشعل النار في مكان يمنع القانون ذلك لكن دون ان يؤدي ذلك الى حريق، هوني عنا عقوبات هي نوعا ما مخففة نلقاوها في الفصول من فصول 97 من مجلة الغابات اللي هي يا عقوبة سلبة للحرية سجن يعني من 16 يوم وأقصى مدة هي 3 أشهر، وإلا خطية مالية. الخطية هذه تتراوح المقدار نتاعها من 50 دينار إلى 150 دينار أو بإحدى العقوبتين. لكن قدر الله إذا ما أدى الفعل هذا إلى اندلاع حريق يعني بالغابة، راهو لهنا ما عادش نتحدثوا على مجرد مخالفة لمجلة الغابات وإلا لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، نحكيه على عقوبات سجنية تتراوح ما بين 3 أشهر يمكن أن تصل إلى حد عامين، بالطبيعة بقطع النظر على الغرامات والتعويضات.
1: مطالب أنه يعوض كل الخسائر.
5: بالطبيعة بالطبيعة.
1: فوالا هذا هو معناته.
5: العقوبات العقوبات راهي ديما تختلف في السياسة نتاع المشرع التونسي، العقوبة التكلفة نتاعها والمدى الشدة نتاعها ديما يتماشى مع شدة الضرر الحاصل.
1: يعني فما تدرج معناته.
5: نتيجة فوالا فما تمشي، فدي هي سياسة المشرع يعني من ضمن المبادئ الجزائية اللي تقوم عليها سياسة القانون التونسي.
1: وذلك يرجع لسلطة تقديرية للقاضي معناتها في التكييف معناتها.
5: بالضبط، يعني فما فرق ما بين حريق نجم يتسبب في وفاة شخص لا قدر الله ولا في إصابة أشخاص، في إصابات خطيرة، في احتراق منازل، في احتراق منشآت، في إتلاف ضيعات فلاحية ومحاصيل. يعني التجريم هو اللي يختلف بحسب محل الحريق والنتيجة والأضرار الحاصلة. وراو عندنا عقوبات يعني صبغة نتاعها جنائية، نحكي فوق من 5 سنوات 6 سنوات، يعني مش سهلة.
1: دونا سلب الحرية معناتها عقوبات وهي فوالا نردوا بينا معناتها هذا هو هذا القانون شو يقول، وهذه اللجات القانونية شو تقول، هذا المشرع شو يقول هكا ولا لا، هذه العقوبات تعطينا هيلكم وكل التفاصيل ان توا كيبدا غنى عن غير قصد معناتها ما يصير حد شيء استاذة معناتها ولا يتعاقب كمان.
5: هو الخطأ موجود
1: هاي.
5: عن غير قصد هو موجود، يعني هوني الخطأ هو صار الحريق هذي بسبب شنوة، بسبب أكل إهمال هيك وسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة. دونك مثلا شخص هو باش يمشي في مخيم باش يقوم يعني بشعل النار أثناء التخييم ويمشي بعد يكملوا تخييم تاعهم يتركوها يعني بدون حتى إطفاء، بعد يندلع حريق بالطبيعة هو باش يتحمل المسؤولية الجزائية إذا ما ثبت إنه الحريق هذا كان نتيجة مباشرة للإهمال نتاعو. يعني هوني لازمنا نثبتوا العلاقة السببية ما بين شنو، ما بين اندلاع الحريق والفعل المتسبب في ذلك.
1: واضح أستاذة. حبيت نشكر زميلك المحامي الأستاذ مختار جمعي، وأنا نحكي معك قلت الاحتطاب بكر شوية، قل يا ودي تحطيب مش احتطاب، رو الاحتطاب جريمة إرهابية تعني سرقة الكفار للحصول على المال لغاية تنظيم إرهابي. لطف علينا، وفعله محتطب، قل التحطيب هو جمع الحطب وفعله حطاب. فأنا نحكي على جمع الحطب بشكون واضحين. شكرا أستاذ على التوضيح، شكرا على التدخل، يفضل. شكرا لك أستاذة سيرين الهليلي أستاذة المحامي، شكرا على كل التوضيحات اللي تقدمت بها، يعطيك الف صحة. احنا باصين معكم مشوارنا نص نهار وخمسين دقيقة على موجاتنا حتى الماضي ساعتين. قص عليكم الضوء، قص عليكم الماء، انتم وين موجودين كلمونا على 31 328 330. بعد موجز الأخبار متاع ماضي ساعة نستقبل تليفوناتكم.
0: ما تبدلش الموجة.

0: منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا، نص نهار و51 دقيقة على موجاتنا، موصلين حتى للمديساتين مع ارتفاع درجات الحرارة. شفنا حرائق تندلع على لقدر في كراهب تشعل، فما ديار زادة تنجم يصير فيها حريق وتشعل على لقدر. كيفاش نحمي وديارنا وسياراتنا من خطر اندلاع الحرائق؟ نحكي في الموضوع تتفيته.
0: ألو أنفو،
1: المختص في طب الطوارئ دكتور محمد فاضل غويل، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
2: علينا الصيف على خير إن شاء الله، بدون ألام بدون حرائق إن شاء الله، بقى الحرائق لأنه هو الريسك موجود.
1: أي،
2: مش كان في تونس، العالم الكل يشهد موجة الحرارة الكبيرة مع هدايا التغير المناخي.
1: أي،
2: ولكن دائما الحذر يكون واجب والوقاية خير من العلاج. وإحنا نعرفوا صيفنا باش يكون سخون ونعرفوا فما الحرارة، لازمنا نعملوا باش نخيروا إحنا من الحرائق. كي نقولوا حريق معناها نار، والنار لازم ديما نذكروا بالقاعدة نتاع مثلث النار. كيفاش تشعل النار؟
1: أي،
2: لازم مادة حارقة، فما شرارة وفما أكسجين. إذا اجتمعوا مع بعضهم يكون فما حريق.
1: أي،
2: واضح. وكان مش نتجنب الحريق، لازم نتجنب أنهم الثلاثة يلصقوا لبعضهم. ناخذ احنا مثال، وهنا من خلالكم ومشكورين على الموضوع، نحاولوا على الثقافه الوقائيه عند المواطن قبل ما نشوفوا المسؤول على اطفاء الحرائق، لانه النار كي تشعل وتلهب طيب اطفاها، تلقى معنا طائرات وكذا وغابات وما نخلطوش بالنهارين وكذا ما نطفيوش النار. ولكن اللحظات الاولى نتاع الشراره النار نجموا نتجنبوا كارثة لا قدر الله. كي ناخذ احنا نبداو في الدار، احنا في الدار عندنا الغاز وعندنا الاكسجين هكا ولا؟ في الاشياء لازمنا نقيو منهم انفسنا هو نثبتوا الصيانة الدورية للمعدات نتاعنا الموجودة وخاصة الكهربائي. ريت احنا مثلا الميكروفريز مثلا نحطوا فيه كليماتيزر، هذاك فما ريسك كبير مش تسخن الميكروفريز ويشعل. هل انا الدار نتاعي نثبت المونجات الضوء نتاعي كديفيرونسيال تخدم ولا ما تخدمش؟
1: نقال
2: كور سيركي نقول له تصوت المونجاله، وهنا حمايه اوليه انت للدار نتاعي. اي، فما للاسف بعض الناقل نتاع الضوء تلقى فيها خلل فني. علاش الانسان في داره اول حاجه يتفقد المونجاله الضوء الديفيرونسيال الموجوده ولا اللي يسمعني هناك؟ ناخذ خاصه للديار الجديده تلقى كل التابلو، ثم كل البواتي هذاك، ثم بوطون غري هذاك نتستيوه نمسو، كان سوتات المونجيلا معناها الديفيرونسيال نتاعي قاعد يخدم. كما تسوتات معناها لازم نعيط الفني باش نصلح الشيء هذا.
1: واضح.
2: مع السخانه البلاستيك نتاع الخيوط الضوء، ثم خيوط الضوء للاساس في التجاره الموازيه قاعدين يتباعوا يبداو جويدين برشا، قل السخانه يترش. احنا صحيح الرخص يمشي المواطن يمشي الحاجة رخيصة، ولكن راهو رخيص ينجم يكون سبب في كارثة لا قدر الله.
1: أي،
2: حاجة اخرى من خلال دي بنفهم وبربي هذه ان شاء الله نحكي عليها ونعاود ونحكي. احنا عندنا الغاز وعندنا التويو نتاع الغاز، بين دبوسة الغاز ولا الغاز دوفيل ولا دبوسة الغاز وآلة الطبخ، فمش هكا التويو البلاستيك هدى فما ولا
1: فم.
2: التويو هذاك
1: عنده عمر
2: عنده عمر يعطيك الصحة، كيما باك الدواء ولا الياغورت مكتوب عليه وقتاش لازمك تبدله، مكتوب حتى كي تشري جديد من حانوت لازمك تثبت صالح ولا مازال صالح ولا لأنه بلاستيك هو.
1: اي،
2: احنا اغلبيتنا ما نبدلوش في الوقت،
1: نحطوه وننساوه. اي،
2: وننساوه. احنا كان ندخلوا مثلا ندخلوا طاولة الفطيرية اللي عندنا في الساقس ولا في الجمهورية ككل، تلقاه هذا تويو عنده 10 سنين وما تبدلش،
1: هو يخدم به كل يوم.
2: ياتك صح، هو سبب ينجم يكون سبب نتاع فيت نتاع غاز. فما معدات نجم نقوم بها احنا اذا صار انتلاع حريق، ماذا بينا نتمناو انه الوعي نتاعنا يوصل، يكون عندك ديتكتور دو فيمي ديتكتور دو غاز. هذوك الديتكتور شنو سومو؟ 40 دينار، 50 70 بالاكثر، ولكن هذاك اول فيت يبدا يشعل لك يصيح
1: يعطيك سينيال معناتها باش تفيق،
2: يعطيك سينيال. باهي، حاجة أخرى، أنا كي خارج ماشي للخدمة أول حاجة نعملها خاصة في السخانة وحتى في الشتاء، ولكن في

0: دار تحرق. دونك في تاع الغاز يتبدل ما نخلي حتى اله في البريز الا في الجدار خاطر مضطرين باش نخليوه نحيو البريزات مش نستنبو لقدره كتصير هكا كورتير في مع السخانه كذا وما ثم ثم معناها تدخل اولي
1: معناها الثقه في الالكتروميناجي في الصيف لا ما يمشيش
0: لا هو في الصيف وفي الشتاء ولكن في الصيف بحكم الريسك يكون اكثر بحكم الحراره هذه
1: فوالا
0: الحراره في العادات نتاعنا الطيبه تاع جدودنا الله يرحمهم حيين ولا ميتين احنا نقوم الصباح باكري اذا الشمس تطلع على 4 5 تاع الصباح 6 7 نسكروا الشبابك عشان خلي ديما
1: الدنيا بارده
0: داخل يعطيك الصحه هذوما العادات الطيبه نتاع جدودنا اللي ربيونا عليهم نرجعوا لهم لاجتناب هالشيء هذا هذا نحكيه في المنزل كي نحكيه في السياره السياره اول حاجه ما نخلي حد شيء في السياره تكون لهبه مثلا احنا كنلاحظوا السياره كي تعمل انت ديماري مش فما شراره مش عندك اكسجين نتاع ربي مش عندنا الكربيرام على المازوت ولا الليسانس اللي خدم المحرك هداو ليش تد المشاهدين يسمعوا فينا احنا في وسط مثلث النار كي انا في
1: لعطيناه من الاول
0: يا دوك الريسك الاولاني رقم واحد في السياره في كل لحظه تنجم تشعل نار دوك شو لازمني نعمل كمواطن مواطن عنده الثقافه الوقائيه في دمه يكون عندي اله اطفاء النار اللي هي الاكستنكتور هي اجباريه على السواق المحترفين ولكن مش اجباريه على السواق العاديين انا نعرف الريسك شنو دونك يكون عندي حتى كي تبدا انت كرهبتك بديت النار تشعل بشويه كي نخلط في الدقائق الاولى في اللحظات الاولى نستعملك الاطفاء نتجنب الحريق الكبير وانفجار السياره
1: ننقذ هاي
0: بالنسبه للسياره نفس الشيء نثبت ديما مع الفني ولا انا بيدي كمواطن عندي سيارتي في الصيانه الدوريه نثبت تخويط الضوء فماش خيط مسيب فماش خيط متاكل بالسخانه تاع المحرك ما خاب من استشار عندي فني كهربائي هو يتفقد الى خيط الضوء خاطر بالسخانه ينجم يشعل يذوبك البلاستيك ويولي فما كور سيركوي ومع المازوت الموجود ومع الاله معناها الليسانس نجم لا قدر الله السيارة تحترق حاجة أخرى من الأشياء من الناس نحطها في السيارة خاصة وقت السخانة أول حاجة نحاول نظلي لها ديما السيارة نتاعنا ما نخليهاش مباشرة في الشمس هكا علاش احنا عيد الشجر نحتفلوا به نتذكروا بربي الأيامات السخونة
1: أهمية الشجرة في حياتنا
0: هاي التسجير وكذا هذا حاجة حاجة ثانية ما نخلي حد شيء مثلا ما نخليش بريكي في الكهرباء نتاعي ونخرج ما نخليش كل البابوريزاتور سواء ديدونان تكون يخليك البوتاغون ديدونان ولا هذوكم اللي فيهم غازات مع السخانة تنجم هي تنفجر في وسط السيارة ريت أشياء بسيطة هي
1: ولكن أمر هي
0: تقينا برشا برشا مشاكل ونشوفوا معنا ناس تبعورة وفي الحرارة في تونس وخارج تونس احنا في تونس الحرارة دي ولت حاجة معنا كل يوم نراو فيها موجات الحرارة ولكن لابد نقيو أنفسنا تكون عندي المعدات لإطفاء علاش ما يكونش في ديارنا كما في الدول المتقدمة في الكوزينة متاعي فما آلة الإطفاء وفما نقولوا احنا كوفرتور أنتي فيو معناها كي تجي النار في مرميتها تشعل نجم نحطك الكوفيرت هذيك مش توقف النار خاطر مش نوقف الناحية على الأكسجين مثلا أنا قاعد نقلي في الزيت في زيت وفي الكوزينة وفما نار تعلق في المرميتها كيفاش نسكر لقطة نجيب الجنب ما نجيش نسكر أي بالفوق نسكر المرميتة من الفوق تزيد النار تطلع ولا فما شكون يقول فما نار نصب عليها الماء لا نصبش عليها الماء لأن الماء زيد تلها بالنار
1: فوالا خاصة زيت معنا تاكل بعض
0: هنا صحيح أنت تجي الطباخ المحترفين يعرفوا يجي لقطة ويعملوا توجون سيم معناها تبدا جنوبي نقولوا احنا مش هكاك نسكر أي الأكسجين كي نسكر الأكسجين معناها سكرنا على أحد أعضاء عناصر مثلث النار وكيك انطفيو
1: النار فوالا شكرا دكتور فضل يعطيك الف صحة على جملة النصائح اللي تقدمت بها دكتور محمد فضل غويل المختص في طب الطوارئ شكرا نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى ربي يحمينا جميعا وربي يبقي علينا ستره إن شاء الله شكرا لكل الناس 31-328-330 نحكي على قصان الماء والضوء أنتم وين موجودين ومن وقت إيش بعد الأخبار مع فؤاد مبارك
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل أحوال الناس

0: Foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز الواحدة ظهرا ديوان FM عسلمة. المرصد الاجتماعي التونسي يكشف في تقريره الخاص بالثلاثية الثاني من سنة 26 و2000 عن تسجيل ارتفاع لافت في نسق التحركات الاحتجاجية، بما يعكس استمرار اعتماد الاحتجاج والضغط الميداني كأبرز وسيلة للتعبير عن المطالب الاقتصادية والبيئية والسياسية. والتقرير يسجل ما مجموعه 1884 تحركا احتجاجيا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى جوان 26 و2000، موضحا أن المطالبة بالحق في التشغيل تصدرت أسباب الاحتجاجات بنسبة 64%، تلتها المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بنسبة 20%، فيما شكلت المطالب المرتبطة بالحق البيئي نحو 7% من إجمالي المطالب المسجلة. وعلى المستوى الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر تسجيلا لتحركات الاحتجاجية ب 470 تحركا، تلتها قفصة ب 142 تحركا، ثم القيروان ب 134 تحركا، ومدنين ب 98 تحركا، فيما سجلت ولاية القصرين 30 تحركا خلال الفترة ذاتها. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على مبدأ الصحة في جميع السياسات. والوزير يشدد خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الإعلامي الوزاري الذي نظمته منظمة الصحة العالمية حول تعاطي المراهقين والشباب لمنتجات التبغ والنيكوتين التقليدية والمستجدة في إقليم شرق المتوسط، على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول والشركاء بما يدعم سياسات الوقائية الرامية إلى حماية الأطفال والشباب والحد من مخاطر استهلاك التبغ ومنتجات النيكوتين، وبما ينسجم مع أهداف الصحة العمومية والتنمية المستدامة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يؤكد إثر زيارة ميدانية أدها إلى ولاية القيروان اليوم أن نسبة تقدم أشغال مشروع مستشفى حفوز الجديد بلغت حاليا نحو 20%، مؤكدا أنه تم تنسيق والاتفاق مع المقاولات الكويتية المتعاهدة وكافة الأطراف المشرفة على المشروع للالتزام بالآجال التعاقدية المحددة بسنتين. ويندرج هذا المشروع وفق الوزير ضمن صفقة مجمعة تشمل 4 مشاريع كبرى في القيروان وسيدي بوزيد وسليانة وجندوبة بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دينار، أي بمعدل 100 مليون دينار لكل مستشفى، مؤكدا أن هناك تنسيقا وثيقا ومستمرا مع وزير الصحة لتأمين كافة التجهيزات وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي الضروري لضمان حسن استغلال هذه المنشآت الصحية.
2: مستشفى مع تجديد بالنسبة لمعتمدية حفوز، الحمد لله يعني انطلقت الأشغال. احنا حاليا قاعدين نقدم في حدود تقريبا 20% تقدم اشغال، توصلنا مع المقاولات وكل المشرفين انه يتم التعهد بالاجال التعاقديه اللي هي معناتها في حدود سنتين، ولكن ان شاء الله مع تقبل ذلك يتم انهاء الاشغال وقبل الاجال التعاقديه. اكيد مش تكون فما متابعه كبيره من طرف كامل الفريق جهويا ومركزيا حتى يكون نامنوا المشروع هذايا وانهائه ودخوله حيز الاستغلال. نذكر ان المشروع هذايا هو تقريبا قيمته 100 مليون دينار، هو ضمن 4 مشاريع ينجز في إطار صفقة معتها مجمعة، تم تكليف معتها مقاولات من الكويت. مشاريع هذه مهمة للمناطق هذه الكل، ذكر بهم هي في منطقة حفوز المشروع الأول، ثم مشروع آخر في جلمة مش نزوروه اليوم زادة كيف كيف في ولاية سيدي بوزيد، عنا زادة في مكثر وكذلك في غار الدماء معناتها مشروع آخر الرابع اللي هم نفس الصفقة. الصفقة الكل تقريبا في حدود 400 مليون دينار، تقريبا كل مستشفى فيه 100 مليون دينار، وهذا معناتها مشروع مهم للجهات وكذلك مهم للقطاع الصحي.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 13 فلسطينيا في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، مع استمرار عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. أكثر من نصف الولايات الأمريكية تواجه تفشيا لمرض معوي تسببه طفيليات تنتقل عبر الغذاء، وفق ما أفادت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، مشيرة إلى تسجيل حوالي 7000 حالة مؤكدة أو مشتبه بها في 34 ولاية أمريكية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM صوتكم. ما تبدلش الموجه.

0: دوت كوم. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: تسمع فينا تاو انت وين موجود؟ مرحبا. مخصوص عليك الماء ولا الضوء؟ 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشرة.
0: الو ديوانة.
1: الو ديوان، معك ديوانة فام حياة من الهورية. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مساء النور يا هدى، تحية كبيرة ليك وعلى المجهود اللي قاعدة تعملي فيه. تعرفين تكارك كارنا نكرموك احنا كمستمعين.
1: بفضلك يا لله، اكبر تكريم لي هو اني نسمع اصواتكم الجميلة في المباشر. مرحبا، نورتني.
2: يعطيك الصحة على المجهود تعملي فيه، وديما معناها المواضيع كل تترقي لها. يعطيك الصحة وربي يعاونك.
1: يفضلك، شكرا لك. شكرا. قل لي مدام حياة، هاي شنو الوضعية في الهوارية؟
2: احنا فخامنة على نفسي كلها محالة، ربي يلطف بينا. اما الضوء يا هدى من نهار لحد،
1: الضوء من نهار لحد وين بالضبط؟
2: منطقة نسكن فيها هنا دار شيش وقليبيا، ما بين
1: ما بين الهوارية وقليبيا معناتها.
2: يرحم والدي
1: دار شيشو
2: 16 على قليبيا و 18 على الهوارية.
1: وقداش فيها من ساكن هذي تقريبا؟ معنا عنده من هارين، ما عندهمش من نهار لحد، ما عندهمش الضوء
2: من نهار لحد. لا مش فرد مره يا ودي، لا سبعيني نهار الاول يقص قص الصباح نصف نهار ونص، رجع ساعتين وبعد عود قص نهار الثاني كيف كيف. اما امس امس تقريبا على طول
1: نهار كامل تقريبا
2: نصف نهار ونص، حتى كش نص الليل يقص ويرجع يقص ويرجع.
1: لباس الأجهزة ما فسد شيء؟
2: لا الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله يا رب.
2: اليوم قص العشرة ونص رجع لحديش
1: عشرة ونص. إن شاء الله نقولوا كحد الباس، قولوا إن شاء الله من لحديش ما يخص.
2: قلت لها مريم باكري، قلت لها إن شاء الله كحد الباس،
1: إن شاء الله كحد الباس، إن شاء الله ما عادش يخص يا رب.
2: أمي مريضة يا هدى،
1: لطف عليها لطف عليها.
2: يعيشك وما أنا يجمح بلاس هذا هردة
1: لطف عليها. نحاولوا نحاولوا معناتها نبردوا ونهبطوا شبابك على بكري ومعناتها نمسحوا القاعة وفلا. إن شاء الله وربي يلطف بينا وتتعدى هالموجة إن شاء الله يا ربي. على سلامات يا ربي إن شاء الله، وإن شاء الله صوتك وصل الستيك متاع ولاية نابل فلا. هاك عندكم ريكلاماسيون في دار شيش. خلي سيدة حياة
2: يعيشك، تحب نطلب منك طلب بعد
1: اذنك.
2: كان بالامكان، كان ما فهمش غلط.
1: تدلل اذا كان في استطاعتي نعمله لك. قل
2: يعيش الغاليه، امنيتي تعدي لي اي غنايه رؤوف ماهر.
1: اي غنايه رؤوف ماهر، اي غنايه. اذا كان شو نقول لك، اذا كان اليوم كمان التليفونات بكري نعدي لك الغنايه، سينو غدوه تسمعها في الحصه نتاعنا ان شاء الله.
2: داكوردو يا ربي خليها.
1: تدلل يا لاله تدلل. شكرا لك. شكرا سيده حياه، يفضلك. شكرا لك، نهارك زين. يا قاسي محمود من صفاقس، مرحبا اهلا وسهلا.
3: مرحبا باختي هدى،
1: يفضلك اهلا وسهلا. مرحبا يا سي محمود، نورتنا.
3: انا من المتابعين الوفيين للبرنامج نتاعك.
1: شكرا، هذه حاجه تسعدني برشا برشا برشا.
3: ولكن عندي مش نعكس السؤال نتاعك انت لو سمحت.
1: هاي تفضل.
3: وقتاش مشى الماء؟ مش وقتاش خص الماء.
1: وقتاش مشى عندنا الماء فوالا؟ وين بالضبط سي محمود في صفاقس؟
3: انا مسخيره وقريب من العائله.
1: مرحبا، نورتني يا سي محمود. قل لي معناتها وين في الصخيره بالضبط تسكن؟ يعني
3: في هي صخيره، منطقه صغيره انا محل، اما في سواني. مع سواني تبع 6 كيلومتر الصخيره.
1: نعرف يا سي محمود، معناتها في سواني الماء مقصوص عنده قداش تقريبا؟
3: تو كي نقول لك شهرين ثلاثه، معناها شهر مشى قص وبعد ثاني مشى قطره
1: على سواني الكل ولا على مناطق على بلايس؟
3: والله البيت بارتو في الصخيره كيما نقول نحكي لك. انا كنت في الاطارات في الصخيره كل شيء واحد، ولكن نعرف البقايا وكل مقصود في معاناه كبيره جدا.
1: معاناه كبيره.
3: تصور انت اذا كان ضوء فرحان حتى يقص ضوء ما يسالش، ندمس وكاكا تدميس وبرا، ولكن الماء هو اصل الحياه.
1: الماء اصل الحياه فوالا. ماء اصل الحياه.
3: كنا نتندروا بجيراننا، مانيش باش نسمي الاسم، وقت اللي يعطونا ساعتين في النهار.
1: وليت وانتم معناتها ما فماش اصلا.
3: معناها دالوطون. ولينا احنا مش ساعتين في النهار، اعطينا ساعتين في النهار وخذ الباقي.
1: فوالا هذا هو معناتها. السواني في الصخيره، الماء راهو مقصوص عنده شهرين. يهديكم. الو سوناد.
3: شهرين حتى يمشي قوت.
1: فعلا قطر قطر
3: معنا. أما والله يتوفق مشار لازم قطر ما زماش
1: فماش حتى قطرة في السويني فعلا. سوناد ألو سوناد متاع صفاقس الجنوبية. سوناد ده فرع صخيرة فعلا صفاقس الجنوبية. هو مشكل صفاقس الجنوبية معتمديات صفاقس الجنوبية وقتاش معناتها ربي يحل هالمشكل هذايا. معناتها كي نحكيه على صخيرة نحكيه على غريبة نحكيه على بير علي نحكيه على منزل شاكر نحكيه على عقارب نحكيه على الحنشة. هذوما تقريبا كلهم المعتمديات اللي تعاني من من من الماء. المحور الجنوبي لولاية صفاقس معاناة الماء وقتاش باش تنتهي ما نعرفوش الحقيقة.
3: اختي هدى استبشرنا خير بالتحلية نتاع قربور قلنا هاي بيته وتخف علينا شوي ولي يمشي يا سيدي اعطينا ما ما حسناش بالماء الحلو اعطينا ما باش باش نعيشوا باش باش يدوش باش يقضي حاجات البسيطه. الملح لو يخلف علينا ربي كان ياخذنا قدرنا باش ناخذ صافي ما كناش نشربوا الماء اللي يبيعوا فيه ولا كل شيء واحد. انا في في في في جحيم بكل صراحه
1: في جحيم. ناس عايشه في جحيم يقول لك اعطيني حتى شويه ماء واضح. شكرا لفضلك سي محمود يعطيك الصحة. تحياتي لكل شكرا لك لكل مستمعينا في الصخيرة وفي السويني وفي كل المناطق المجاورة. احنا وصلنا معكم مشوارنا مرحبا 31-328-330 رقم التليفون. فوالا مرحبا سي بالقاسم من زغوان. اهلا وسهلا شنحوالك.
4: اهلا وسهلا ومرحبا.
1: شكرا سي بالقاسم نورتني
4: الحمد لله. السلام التونسي
1: شكرا يفضلك يعطيك الصحه. شكرا
4: مدام قبيكا نكرموك فعلا معناتها والله هذا نداء برشا نقول خلينا كيفاش نعملوا جيست ونكرموها المدام هذه.
1: يفضلك انت احسن جيست في الدنيا انكم تهزوا تليفونات وتكونوا معايا في المباشر واني نسمع اصواتكم الجميله. قل لي سي بالقاسم
4: يفضلك. شكرا لك اجمل واحلى ربي يكرمك.
1: شكرا جزيلا. قل لي زغوان ايش صاير فيه؟
4: انا بير مشارقه بالضبط منطقه المنطقه هذه اسمها عين عسكر.
1: عين عسكر في بير مشارقه
4: عين عسكر هذه يعني الوحيده في الكره الارضيه اللي تسمع لقفص تاع سيدي بوسعيد تونسي او معناتها معروفه في الجمهوريه تيتريب في الحكايه هذه.
1: تسمع ما فهمتهاش الحكايه قل لي ايش معناتها؟
4: القريه هذه عين عسكر تصنع القفص نتاع العصار
1: نتاع سيدي بوسعيد. القفص فوالا القفص اللي موجوده في سيدي بوسعيد تتصنع في في عين عسكر. هاي
4: عين عسكر هي هي هي هي معناتها معناتها كي نقولوا احنا معناتها القفص هذوكم هذه القريه هذه هي للاسف احنا اليوم ثلاث ايام فهمني الماء ما فماش
1: الثلاث ايام الماء مقفول
4: وسير الايام حتى في الشتاء مطر تصب السبت ولا حد ما تلقاش الماء.
1: سبت ولا حد ديما
4: في هذا واحد اثنين عندنا فويت تاع ماء يجري في الكياس اللي ماشي يشوفه اللي جاي يشوفه وعندنا مطالب ما يثبت في الكلام هذا. خمس سنين الفويت في الكياس يمشي له
1: خمس سنين فويت يمشي في الكياس وما تصلحش
4: خمس سنين وعندي ما يثبت
1: وما تصلحش
4: ثم المطار ما حبوش مش ما فهمتش انا انا بنهار قطين فهموني اللي صالح شكون عليه الماء هنا ماشي هكا في الكياس ماشي
1: ما يهرهر في الكياس والناس ما عندهاش في ديار
4: عشوائي اجا شوف السوناد هي اللي ربط عشوائي الشبات بتاع السوناد فوق الارض هل يعقل الكلام هذا؟ والله العظيم عاد واحد فهم روحه اصلا يا اخي احنا ماناش في اداره في دوله يفهمونا شعري هكا او انا نكلم فيك نسمع فيك الراديو من التليفون الضوء مقصوص هاي
1: الضوء مخصوص من وقتها الضوء
4: مخصوص شو معناتها؟ معناتها نجوع وما ثمش كوشه تخدم. انا من البارح والوقت دخلني قال ايش ها ولا لا شيء ها واقف اخوي شلون نحب نعمله؟ قص الماء لا ما لاشين ما يتعجنش قص الضوء لاشين ما يتعجنش يعني نعطشوا فهمني ونوطوا من السخانه فهمني ولا ونجوع.
1: قال والله
4: 2026 يعني هكا يعني قالت شو ما انت باش تهجونا من البلاد قولوا لنا شو تحبوا ربي اعطانا كل خير اعطانا ربي سبحانك يا ربي عليه هكا عليه التنكيل الله يتنكيل عليه السما شو اللي سما حكايه فارغه معناتها يفوز مليون احنا يفوزين يشربون على ميده واحده فهمني تعبنا بتوفر مع الشيء كذا إلى متى معناتها؟ عليه واحد قرفوه في حياته، لا هو لا صغار ولا كيفاش يقرا، يلقى مال يلقى ثولة يلقى كذا، شو هذا كل سم؟
1: فرح لا ماء ولا ضوء ولا خبز، هذا هو.
4: طفلك معناتها أعطاش ومعناتها فني ولا فدين من السخانة وشو يقع؟ تلقى هيش اللي يفهم فيه أنا بر فما دولة تلقى هذا يا فما شعب. بالله شو يقولون؟ وشو دون بلوس معناتها احنا توا بير مشيرقة معناتها مديد بالمشيرقة نكتبوا ثلاثة كوش اسمه بالقندويت. معناتها تفوت من نص نهار مالي ساعة ما عادش تلقى حتى طرف خبز إذا الماء والضوء مش مقصوص.
1: خلي الضوء الماء مقصوص معناتها فما حد شيء فمش خبز واضح.
4: لا سير
1: واضح.
4: معناتها توا المعاناة الأكثر تعلقين أخويا تعطيه ساعة ولا ساعتين ولا كذا خلي ياسر خلي الناس ما تقولش بالشر. سيب موجودة. والحمد لله رب العالمين. يا والله العظيم ما واحد ما ما عرفش
1: من في بلاد الخير احنا بلادنا بلاد خير وعام عام خير واحنا الماء مقصوص والضوء مقصوص واللي قاعد يصير هذا
4: والله العظيم وليه مش مقلع والله يسمع عندهم مشيت يبعدوا عليه 25 كيلومتر ومشيت له مش منا قال لي من كبير نقول او مقصين من قادي شاولي مش منه وقدير انا ما مشكلتي انا مانيش فيها معناتها شي يحكي ما لم يقنعني
1: كلامه غير مقنع وما يهمنيش كمواطن انا يهمني خدمات الاداره اللي موجوده بحذايا. شكرا سي بلديس شكرا.
4: السبت ولا حد انسى ما نعرفش انا الماشي عملوا له سبت ولا حد والله انا صيفا وشتاء
1: ديما السبت ولا حد ما يمشيش الماء في بير المشاركه واضح
4: هذيك اوفيسيال معناتها.
1: شكرا سي بلديس تحياتي لك وكل مستمعينا في ولايه زغوان الى جرومباليا. سيد احمد مرحبا اهلا وسهلا.
5: مساء الخير يا هدى لكل سادة المستمعين.
1: مساء الفل اهلا وسهلا. شو احوال جرومبالي بلاد الخير هذا جرومبالي نورمال مو هكا ولا
5: مش قولي معناها منك نسمع
1: هاي فوالا
5: هذا هو والله جرومبالي في خضم الموجود الحراره نعيشوها كيما العباد الكل
1: هاي
5: من قطاعات في الكهرباء من قطاعات في الماء ولكن السؤال يبقى مطروح في شأن الكهرباء والضوء. مدة 5 سنين تقريبا العملية دي تجي الصيف يقصوا الضوء يرجع ولكن ناخذ ساعة من ممثل قانوني للستات وناخذ ممثل فني هذية باش تصبح فيها العملية يجب يكونوا حاضرين من خلال ملف ما يسمى معناها متاع درج ودرجين أو نصف ساعة فهمت هدى لأنه قلوا احنا من ناحية فنية وقت اللي تتقص يعني يقص الضوء وتضرب لك حاجة في الدار يشكون يجي يعني
1: هو اليوم يعني الرئيس المدير العام لستيك كان ضيف زميلتنا سماح مفتاح في الماتينال في ناس الديوان قال أراه ستيك تعوض تقوم بالجرايات متاعك وتاخد تعويض ونكاو معناتها فسدت لك حاجة في الدار وفسر معناتها علاش الضوء قاعد يقص على بلادنا.
5: الضوء قاعد يقص على بلادنا من خلال معناها قلنا عدة سنوات ولكن دولة عاتية زادة توا وستيك وبارك الله فيهم عاتين يعني الإمكانيات باش تعمل لي بانو فولتايك يلاقي تات الشمس هكا ولا لا يعني في البلاد ولات فما راهو مئات العباد شريت ما يتكلف لها هو عملوا على 3 أو 5 سنين وقداش المليون وعملوا لكن الضغط مازال ما نقصوش على سي بوان. إذا كان ناخذوا احنا 500 واحد أو 500 شخص أو 500,000 لاقطة شمسية هات ما تنقص قداش من ميجا وات وقداش تنقص من كيلو أمبير. علاش قلت كيز ممثل فني علاش هذي نعيشوه لحد الآن فهمت يا هدى وثم شو قولك عن ممثل قانوني لكن هاني قلت ما زدت انت ما جاوبنيش ربما اسكسكون يعيني العطب نتاعي يجي عاون مستيق
1: هما فالا عاون مستيق فالا تمشي الستيق هما جوا يعينوا نورمال مو هذا هو معناتها المعمول به هاي فالا تمشي تقدم الملف نتاعك يعني وهما يجوا يقوموا بالمعاينه وفالا تاخذ نورمال مو تاخذ تعويض نتاعك هذا هو اللي قالوا معناتها اليوم سيد الرئيس المدير العام للستيق وهذا المعمول به في الستيق بعد
5: على كل
1: ان شاء الله تخبرك شنو تمنى.
5: مشكور انت بدورك
1: شكرا سيدي
5: المكان الغير وسادة المستمعين
1: فضلك وتحياتي ليك. شكرا ليك فضلك تحياتي ليك المستمعين في قرنبالية في الوطن القبلي. سي وسيم من منوبة مرحبا اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا مدام.
1: شكرا فضلك. شحوى المنوب مرحبا قل لي شحوى المنوب.
6: مرنقية مدام احنا المرنقية نتخدم حميل المرنقية.
1: مرنقية قل لي شحوى المرنقية.
6: المرنقية فرع الضوء مخصوص ما في حميل اللي هي مبلطة يضع المرنقية.
1: اي
6: عن اكثر من 10 أيام الماء مخصوص.
1: اكثر من 10 أيام الماء مخصوص.
6: اكثر من 10 أيام في منطقة حميل.
1: اي
6: انا نفهم شوي تكنيك نوم عن كل شيء. صارت اكسبانسيون دي الريزو.
1: اي
6: السيكيل تاعنا وكل شيء.
1: اي
6: انا الجواب اللي جاوبني فيه هو حتى الاشخاص اللي كانوا قبل ما تصير الاكسبانسيون معناها الديار اللي كان عندهم الكونكريت القديم ما عندهمش ماء. قوليش انت خاطر زدنا عملنا 200 متر اخرين اكسبانسيون تاع ريزو هو مشكور السيد المعتمد وقفت معنا وزدنا عمل الاكسبانسيون والولاية والشيف ديستريك عملوا الاكسبانسيون وصار في الاكسبانسيون وركبوا للناس الكونتيرات وكل شيء ويعطيهم الصحة. أما مدام راهو ميجيش معناها أنا ندفع فلوس ونخلص كونتير متاع ماء بمليون ولا بك الحسبة هذيك وبعد ما راني إلا ما نستهلكش الماء الوين نخلص فيه نخلي فلوسي عندي أنا نمشي نعمل بيهم حاجة أخرى.
1: هذا نصلح نخلص في فاتورة أنا مش قاعد ناخذ في الخدمات.
6: مش فاتورة خلصت كونتير أنا خلصت كونتير 900,000
1: 900,000 وأنت ما عندكش ماء وأنت ما عندكش ماء
6: وأنا ما عنديش ماء.
1: تخلص في الهواء معناته.
6: تخلص في الهواء. علاش خلصت أنت سامحني أنت تحب ما نعرفش أنا الغاية متاع الإكستنسيون أنك أنت مش تشرب الناس اللي ولا تحب انا معناها نقول يعطيهم الصحه ولا يوم جابوا اكسبانسيون تاع ريزو والماء انت اللي ما يسعولكش ولا قوي الشعب اللي البومب نتاعك باش يولي الماء يوصل وحس بينا معناها حس بينا زاد معناها حس بينا معناها ما نتصورش انا الشرق ستريكت مخصوص عليه الماء انا ما نتصورش انا ما نتصورش المدير نتاع الصونيد ما عندوش ماء عليه الماء.
1: وهذا حطوا للمسؤولين حطوا رواحكم في بلاصة المواطنين
6: ولا مسؤولين حطوا رواحكم في بلاصة المواطنين.
1: شنو ينجم يصير فيك بعشرة أيام مقصوص
6: أقول لي أنا وماهوش عام جفاف مدام راه ماهوش عام جفاف
1: عام خير
6: عام ما شاء الله وجاتنا خيرات مطر وجاتنا معناه
1: السدود معبية
6: والقصان بدون سبق علام علمني يا أخويا علمني
1: حذر روح
6: أنا جميل بنتي علمني راني مش أقص مش نعمل أنا وقت شو قص فيه شو قص راني المساعدين من الستة متاع العشية راني مش أقص 10 أيام عندي ترابو
1: مش نحذر روحي مش ناس تحذر روحها فعلا
6: نجم نمشي أنا نغادر البلاطة هذيك حتى لين ما نعرفش أنا نجم نشوف حل نعمل حل نعمل عليها مدام صراحة والبلاصة هذه اللي يقول لك عليها عنا دوموند عاملين دوموند في ترانسفورم تاع السيت وصبينا الدوموند ومشينا بعثونا البلدية واخدنا التراخيص في البلدية في إدخال عداد أو عداد مو البلدية خلصناها وعندي الدومون ان شاء الله كان ما نعرفش انا كلاش لازم نسكنيه ونبعثولك باش تشوفه
1: مصدقتك ما غير ما تبعثولي هاي
6: انت معناها وانت مشي انا للشيف ديستريكت قبل بيرو دي جوج نتاع السيت في منوبه هذه المنطقه تاعنا نشير المال حنين
1: اي
6: فهمتي انا عملنا اليوتيوب انا عملنا ايه عملت اليوتيوب يا اخي شنو هو البارتيسيباسيون تاع ليتا وشنو هي البارتيسيباسيون تاع المواطن خل نحضر روحي بعد انت تجيني دقيقه 90 قولي لا انت ما جيت خدمت لك قولي لنا نخدموا حكايه الفار والقطوس معناها واحد يحصل في واحد إيه انا شكون قال لك انت لي مويان تمشي تقول انت اذا خلص 200,000 انا وقتها موجود انا عندي فما شكون ما عندوش
1: واضح.
6: اي انت ماك عملت لي تي اعطيني شنو المطالب انا كمواطن باش نخلص ويش اختم على روحك إجا أعطيني الضوء. رئيس الجمهورية قال الماء والضوء راهو حق، حق موجود، موجود بالدستور حق لكل مواطن يتمتع بالماء والضوء.
1: ولا حق بطبيعة أكيد جدا. إن شاء الله يوفرونا هالحقوق متاعنا هذا يا سيد أحمد، وإن شاء الله منطقة حمايم في في المرنقية في منوبة تتحل المشكلة متاعها، وإن شاء الله يرجعوا الماء 10 أيام اليوم الناس من غير ماء. نمشيو وين نمشيو؟ سي وسيم هو اللي كان معايا مش سيد أحمد. أعطيني تليفوني بعد، شكون معايا؟ ألو على سلامة. مرحبا، أهلا وسهلا.
7: مدام رضا حرباوي معاك
1: من سليانة، أهلا وسهلا، نورتنا.
7: يعيشك خليك ويخلي لك كنوارات يا مدام هدى.
1: يعيشك، شكرا لك، فضلك. قلي مدام ربح، بسالي انا سنتر ولا في المعتمديات ولا وين بالضبط؟
7: معتمديات الروحية.
1: الروحية
7: هاي يعني مش نعيش بحذاها. امه يومين تحكي لي على الموضوع هذا من بكري، انت وقت جبت على الماني نسمع في الراديو وهي طلبتني حكيت لي نفس الموضوع، قلت لها والله ما شارك لك ومينتي اليوم. الماء كان ما تقولش وقتاش قاس هو الماء، قول وقتاش قص هو الماء. الماء يقص يرجع لهم ماضي ساعتين لخمسة متاع الصباح، ما ساعتين متاع الليل. راهو
1: معناه واحد لازم يقعد فايق في الليل باش نجم يعبي شويه ماء.
7: صار مينتي ترقد معناها تصبح بلا ماء حتى نكته ما عندهاش. قالت لي ضر نبقى نستنى مينتي ضر نكبي في النوم باش نبقى باش نعبي الماء معناها باش نجم تحرك في النهار باش بابي داوش باش نجم تغسل صابون ولا معون ولا حاجه يلزمها تبقى ما ترقدش ليله كامله حتىش تعبي الماء باش نجم ترقد. وكان ليله عاد حتى التبزيم يتعبى الماء وناست الدنيا بحرت بالماء
1: تعوم وتغطس.
7: صحيت معناها الموضوع هذا بتاع قصان الماء بالرسمي معاناه، راهي معاناه. احنا توا اني نعيش
1: الروحيه الكل هكا، الروحيه الكل بالوضعيه هذه.
7: معوش كاو جاهم الوالية حتى ما حكيت أمه ما تحكي لي جاهم الوالي والكل وما ثماش حتى وضعية تبدلت ما نعرفش علاش شنو المشكل وما مازالوا ما يعرفوش راه مواطني شنو المشكل الماء علاش يرجع ماضي ساعتين ويقص الخمسة متاع الصباح وما رجعوا في النهار الاخر هيك ولي
1: أكيد فعلا علاش عباد ليلها ليل ولا نهارها نهار معناتها الناس في الروحية
7: هذه معتمدية الروحية. أنا معناها نحكي لك على أمه الموضوع هذا عنده ممكن شهر ونص والموضوع هيك راهو اليوم توا معناها من بديت أنت وقلت توا كانت تتكلم فيه قالت لي نكتة البارح بنيتي عبيت شوية قالت لي ونعست نلقى الدنيا بحرت مشيت بالماء.
1: لا والله حالي ربي والله حال هذا في 2026 رحنا توا فلا عايشين هكا في الماء ولا الضوء ما نعرفش وقتاش
7: علاش يرجعوا في مساعتين ما يعرفوش العباد يلزمها ترقد وقتها ما فماش عباد فائقه باش تبقى تعدي في الماء يرجعوا في الصباح يرجعوا ماضي ساعتين توا قصر الماء وموضوع معناها ولينا عايشين به على طول الناس الكل معناها عايشه به اما ما رجعوا الاخرى في وقت اللي بدا العباد فائقه رجع فيه راكده شمعناتها ما نعرفش يعني ولا حد وبيه أنا مش نحكي لك زيادة على موضوع بتاع الضوء. أنا سارت لي في داري
1: أي
7: قص الضوء على الناول وضربت لي تلفزة
1: أي
7: وضربوا لي كشار جوات متاع الويفي وكل شار جوات صغارة
1: أي
7: ومرة كبيرة والكل
1: أي
7: وجانا خبير والكل قال هذوكم حكايات صغار معناها كوم حكايات فارغة رغم يرجع فيهم حد شيء تلفزة وعمل معاينة للناس الكل جيران الكل معناها كل واحد شنو تضرب له
1: أي
7: قال لي برا صلحها وجيب لنا فيها فاتورة
1: أي
7: صلحته وهذه تلهم فيها فاتورة قاعدة تيجي قريب العامة باش رجعونا معنا الفلوس
1: الفلوس اللي صلحت بيه
7: اللي صلحت بيه التالف رجعولي
1: مش المفيد رجعولي المفيد هكا ولا ما أقولوا احنا حتى بعد عام خير من بلاش هكا ولا
7: أم بالحاجة الصغار قال لي لا ذوكم راهم مش حاجة كبيرة ما نشري
1: شفت معناه واحد ولا حتى كي ياخذ حقه ويحمد ربي معناتها شو أنا شقلت معناتها لا وعي متاعي يتكلم قلت لك ناخذ معناتها يعوضوا لك خير من بلاش معناتها كانوا عاملين علينا مزية معناتها إنه واحد يعوضوا له على خاطر صار له خلل ما ولا صار عطب ما عندوش حد فيه حتى دخل يعني فلا هو كان من الأجدر إنه التعويض يصير مباشرة للناس اللي على كل فلا سكروه القوس
7: كامله وقتها وجرى لها نفس اللي عنده تلفزه في الضوء ضربت اللي عنده فريجيدار تضرب له المهم حاجه مربوطه بالضوء كانش بريز منحي معنا من الضوء انا من وقتها توا تلفزه في الصباح نحي مش نستعمل فيها نقص الضوء
1: هلا قصة دواء وأرتاح وأسلم للناس الكل. شكرا سيدة ربح، كنت سعيدة جدا بالمصافة. تحياتي لي كل الوالدة، سلم لي عليها برش. إلى صفاق سي مجدي، مرحبا لو سهل.
8: مرحبا مدام هدى،
1: شنو أحوالك؟
8: الحمد لله
1: الحمد لله. قل لي صفاق دواء ولا ما
8: حاجة نحب نبداها قبل الماء وقبل الضوء.
1: قل لي
8: نورمال مو التليفون الستندار نتاع السوناد ينحيوا، يمشيوا للسوناد ينحوا لهم التليفونات نتاع الستندار الكل،
1: ما يهزوش.
8: انا ديوان اف ام نتبعكم وديما نتبع في برامجكم، ما تعرفونيش انا كي كلمت هكا ولا
1: هاي.
8: طلبت اول مره ما هزيتوش، ثاني مره هزيتو ورجعتوا لي
1: هاي.
8: وحتى تو طلبتوني قلتوني انا طوند عاودت رجعتوا لي قلتوني رانا نتكلموا
1: هاي.
8: السونات تطلبهم 100 مره ما يهزوش عليك التليفون جمله،
1: ما يهزوش التليفونات
8: هاي، ما يهزوش التليفون جمله، ما يعبروك الجمله. انا من معتمديت منزل شاكر
1: هاي،
8: يعني ماده لي
1: هاي.
8: لا نسكن في السقف، ما نسكنش بحضة دار الوالد. دار الوالد في ليتاي، ما تنزيت ليتاي قسما بالله. شهر ونص المال يمشيها جملة،
1: شهر كامل
8: ما مقصوص، واضح. الماء مين يتعدى يجي من صبيت له، وين يتعدى يتعدى للسقف، مين يتعدى يتعدى من مجل الشاكر. ليتاي مقصوص عليها الماء، يتعدى الماء من بحضانا، أما الماء احنا مقصوص علينا. حشاك زي لبك ما كلب باش تعطيه ماء ما ثماش شهر كامل. والكلام اللي تسمعه شنو؟ وترجع نفس الموضوع 5 سنين 6 سنين التالي، عندنا سيانة من البلاصة الفلانية للبلاصة الفلانية، أبارامو ريبوندير تسجيل يحطوه كل عام للمواطنين، عندنا سيانة نصلحوا فيها من البلاصة الفلانية للبلاصة الفلانية نفس الكلام. رجعت الكلام عن ماول على الماء وكل شيء، نقع نفس الموضوع. هالسيانة هذه أبارامو ريبوندير يقعدوا يعودوا فيه للمواطنين. تخيل انت حشاك، انا عندي الوالد والوالده يسكنوا غادي يشربوا من الماجن، سايو فيها الماجن ايه باش نعمل. والله العظيم البارح روحت لدربويا قال لي وليدي راه الماجن فرغ، باش نعمل احنا تو. تخيل انت
1: تشري سترنا بقداش وتمشي تعبي هكا ولا
8: صحيح، باش نعمل احنا تو. قال لي معاناه نعيشوا فيها. التور ضوي يقص والله على عباد وكل ما يسالش يقص هكا درجين ربع ساعه ساعه ويرجع مشى. أما ما كي قلت لك والله أكثر من شهر السبالة لا تحلت في الدار. أخي نحب نفهم أنا حاجة، المدير متاع السونات يقصوا له على دار نهارين كهو، ما هو مسؤول ولا قصوا على دار نهارين، خلينا نشوفوا كيفاش ماشي. إيه يجي يقول له راك نهارين أنت وصغارك ما نعرفش نحلوا لك الماء.
1: مش شهر وشهر ونص.
8: والله أكثر من شهر، والله هذا شهر يتسمى كيفاش مش يعيش هو زعم في داره في مرته وصغاره كيفاش يعيشوا من غير ما.
1: فعلا كيفاش مش يعيش في داره مع ناس كبار، مع ابوك وامك، مع ناس كبار.
8: حشاك حتى بكلام مانيش عارف شنو في 2026 تدخل باش تعمل ترتاح في بيت الراحة تتعبي بالسطل. كما زلنا نعيشوا هكا في 2026 احنا،
1: كي تلقى مني مش تعبي الماء خاطر لازمك سترنا وتفرخها وغيره هكا فوالا. هذا هو
8: اللي هو الماء يتعدى من بحذانا بجنبك، الماء يتعدى، الماء يجي من صبيط يتعدى للسواق الوسط البلاد. منزل شاكر ما فيهاش ماء، ما حشاك عباد تشرب فيه منتن جيفه ما يتشربش.
1: فوالا
8: تطلب 100 مره ما يهزوش عليك التليفون، ونعملوها بالتجربه مادام نعلق توا ونطلبهم ما يهزوش عليك التليفون.
1: لهزش التليفون
8: مأساة. احنا تو في 2026 قلنا اسمع صبت المطر ومش السدود وكل تعبات، قسما بالله كنهار نسمع كيفاش يقولوا السدود تعبات فرحت، قلت الحمد لله اللي تاين السنة مش تشخص عليها الماء.
1: مارح
8: السدود ما مش عارف وني عدوا فيها الدول الاخرى ولا البلاد اخرى ولا مش لنا، مش تبعتنا
1: السدود موجود فيها الماء. احنا مشكلتنا ديما انه ما نحضروش رواحنا وقنواتنا وضعيتنا كل عام.
8: خلينا نعطشوا اسلامي سيرش ما ترجعوناش الماء. عم جاي ما تقوله ليش الكلام هذا، كان عشنا كان قعدنا حيين وعشنا. عم جاي ما تقوله ليش الكلام هذا، ما تقول ليش راه وكذا وتصيان وتصليح و اعطينا يا اخويا اعطينا تنصلح وحدنا. قولنا وين لمبان طو احنا نتلمدش معتمدية وعمادة كاملة طو نلمدو الفلوس ونمشو نصرفوها احنا لمبان. ما تم شي تجي باش تخلص تخرج لك دورية بالحاكم، انتم ما كمش خلصين ايجا خلصوا طو هاي
1: تخلص وانتي ما عندك شماء. واضح سي مجدي، تحياتي ليك لكل مستمعينا في صفاقس في الليتاي في منزل شكر. يلا ناخذوا سي قيس من صفاقس. مرحبا اهلا وسهلا.
9: مرحبا اختي، مرحبا بك. مرحبا
1: شكرا. فضلك منين تكلم فينا بالضبط؟
9: من صفاقس.
1: شخص المدينة. أهلا وسهلا. قل
9: الله يخليك.
1: ما ولا ذو؟
9: والله ذو. ماش نحكي على الماء، ثم إشكالية في الماء. أما الذو راهو والله العظيم نتبع في البرنامج نتاعك قلبي يوجعني، والله قلبي يوجعني كي نشوف تونس هكا، والله قلبي يوجعني. شو مش نحكيش مش نقول، أنا عندي واجبات كمواطن تونسي ولا ما عنديش واجبات؟ أنا أقوم بها واجباتي. شنو واجبات؟ إني نخلص أداءاتي ونخلص فاتورة الضوء ونخلص فاتورة الماء ونخلص كل شيء. أعطيني حقوقي. يا ودي ما تقوليش راني أنا كل عام عايشة السيتياسيون هذه. يا أخويا شوف لي حلول على 4-5 سنين قدام وما عادش تخليني في السيتياسيون هذه. راهو عيب. راهو ثم نساء كبار ورجال كبار وثم بيبيات وثم يا ولدي راهم يسيرش. راكم تتسبوا في أمراض وتتسبوا في برشا حاجات. أنا إنسان نخدم ديبلاسمون، شو معناها في الليل نخدم كيماتيزور ما يمشيش وما نجمش نرقد والصباح نشد ثنية ونسافر. هاك تحب تقتلني أنت، تحب تقضي عليا. راهو عيب، راهو ما يسيرش. يا ولدي أنا نقوم بواجبي، عندي واجبات نقوم بيهم ونطالب بحقوقي. يا ولدي راهو شيء أسف. وش معناها ما تهزش عليا تليفون؟ إيش معناها 3 أيام نطلب فيك ما تهزش عليا تليفون؟ إيش كعامل عليا مزية باش تهز عليا تليفون باش نعطي رأي باش نعرف؟ جاوبني، قول لي شنو صاير، قول لي تو يرجع في الوقت الفلاني، خليني أنا نعرف على الأقل برنامج إيش نعمل إيش ما نعملش. راهو عيب، راهو عيب، راهو ما يصيرش. رحنا في بلاد رانا قاعدين نتوجعوا في كل شيء. يا ولدي رحنا نحب ونشوفوا بلادنا تقدم، مش بلادنا واقفة ولا قاعدة توخر. راهو الشيء هذا ما يقدرش بينا. أعطيونا شنو الحلول، قولوا لنا كيفاش نساهموا باش البلاد نتاعنا تتصلح. مش هكا يا ولدي ما يصيرش.
1: التعتيم ما عنده حتى دور معنا، ما عنده حتى فايدة. يعني كنت تسكت وما تفسر ليش وما توضح ليش وما تخرج وما تكلمنيش وما تقوليش وقتاش.
9: أنا نطلب فيك، أنا قلت في الليل ما يهزوش بيكش ما يخدموش، معني نعرف أنهم يخدموا ثم جارد وثم. قلت نطلب في النهار ما يهزوش، العشية ما يهزوش، في الليل يعليه يعليش. إسك أنت تعمل بالعاني ولا أنت حاطه النمر؟ من لوش عبتني نمر تليفون أنت؟ شو تعمل بيه هنا؟ سكرها انت لدارك، انت بتهزش عليا. سكرها يا اخويا، ما تستحقوش انت فيها. سكر لداره وبروح على الاقل انا نرتاح. لو انا عندي مشكله ونحب نحكي لك ونحب ناخذ من عندك ريبونس وتقول لي علاش تما هكا، ولا ترتحني تقول لي اخويا ساعه اخرى راهو يرجع، ولا نعمل برنامجي تعلي هكا. راهو عيب تقص عليا الضو وتخليني في ظروف يعلم بيا كان ربي وما تهزش عليا التليفون. شنو الحل؟ اعطيني شنو الحل. شنو الحل؟ عبيت تحتفل البرة بقداش من عام ضو ما يتقصص عنه، واحنا كل عام نستناو المصيبة وقتاش باش تصير لنا. احنا يدخل الصيف واحنا تبدا يدينا على قلوبنا، باش نبداو تو فاش قصر الضو تعرفش عليه قصص يقص عليك. تعرف احنا ولينا في القهوة في كل بلاصة نحكيو كان على السجي هذا حتى روحك.
1: موضوع توينس الكل، موضوع توينس الكل.
9: عليه عليه، راهو عيب، راهو عيب يا خويا. باهي السنة يتعدى ونزيدوا نتعذبوا معاكم يا خويا. شوفوا لنا حل على قدام، احنا حاسدين على المناخ اللي عندنا. الشمس تضرب قديش من ساعة في بلادنا؟ نورمالمون راهو هيك اللي بانو بارتو. سجع على بيت خلي تركب. علاش علاش راني امنيتي يهز عليا تليفون. تخيل وصلت اللي انا إدارة نطلبها في تونس، نتمنى تهز عليا تليفون. وصدقني راهو مع بيت ماناش عارف، يا اما التليفون حاطينه بالعاني منقصينه في الحس باش ما يهزوش عليك، عارفين هما شنو الحكاية اللي قاعدة صايرة، يا اما ما فهمتش. صدقني تزيد انت اعصابك تتوتر وتولي معينك في حد شيء في هالبلاد.
1: واضح. شكرا سي قيس، يعطيك الف صحه. سي مروان من صفاقس، مرحبا، اهلا وسهلا.
10: عسلام مدام،
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا.
10: يعيشك
1: سي مروان. من وين بالضبط؟
10: صفاقس، ولايه صفاقس، طريق لفران تحديدا.
1: طريق لفران، مرحبا. شنو احوالكم في لفران؟
10: والله هنا مدام نعاني في ليل ونهار.
1: ما ولا ضو
10: ان فيت في الليل ماء وضوء وفي النهار ضوء.
1: في الليل ماء وضوء في النهار ضوء. كثر الهم يضحك. قال لي
10: والله والله
1: من وقتاش الحكايه هذيا وشنو الوضعيه؟
10: باه ان فيت الماء من اللي يدخل الصيف الاغلى هذيك كل ليله ما فماش ليله، يبداو 9 10 8 كل ليله وقسمه. نحكيوا على الماء. الضوء تو عندنا براتيكمون 2 سيمين.
1: جمعتين كاملين.
10: جمعتين
1: معناه ما عندوش علاقه بموجه الحر يعني من قبل.
10: نورمالمون والله كنت نسمع في الاخيان شيء. انا ما عندي منزيد خطر سيد، معناها هما حكيو
1: كفاو وفاو. هاي اللي هي
10: صحيح حاجه برك. السيد المدير عام ستيك اللي حكى اليوم قال احنا معناها بما معناها نحبوا نيفيتي
1: والبلاكه
10: اللي قاعده صايره باش ما تصيرش الكارثه.
1: اي
10: انا جست نفهم أنت كمسؤول شنو قاعد تعمل تو أربع سنين كل صيف يقص علينا في الضوء؟ أربع سنين ما نجمتوش تلقاو حل معناها. سامحني هذه أنا نشوفها معناها ما همش في مستوى المناصب نتاعهم. هذه التفسير الوحيد اللي نشوفه أنا. معناها كي نفهم ما قيتوش سوليسيون ما قيتوش حل على أربع سنين يا رسول الله كل صيف نعديوها هكا. بالحق معناها أنا نشوف اللي العباد هذوما ما تستحقش المناصب نتاعهم مع كل احترامي للناس الكل. أما نحكيو هوني بروفيسيونيل معناها ما نشوفش معناها في بروفيسيوناليزم معناها في الحكايه هذه.
1: شوف شو مهنيه معناتها فوالا في الوضع.
10: واضح
1: سي مروان.
10: شكرا
1: امين حتى. شكرا لك يعطيك الف صحه تحياتي لك الى اللقاء من صفاقس البن عروس. سي سمير مرحبا اهلا وسهلا.
11: مرحبا بك اختي هدى.
1: نورت قل لي.
11: عايشك بارك الله فيك. والله هذه حاجه معناها عمرها ما صارت. أكثر من 15 ساعة الضوء مقصوص على طول. نمشي والستاج يقول لنا ما في علميش بكم توم الضوء مقصوص. بربي فينا بلاد احنا تو. بربي فينا بلاد. رأو 15 ساعة كونتينيو مش يقص ويرجع. والله ذاك استنسنا به. أما 15 ساعة كونتينيو مازال ما رجعش تو. التو مازال ما رجعش.
1: ما في بالهمش
11: بيك. ولا من مجيب. وتعرف التليفونات حد ما يجاوب. كيفاش عرفنا؟ واحد من المتساكنين مشى الستاج قالوا ما في بالنيش بكم تو. وانا معقول تو بالله في 2026 يا اخي احنا مواطنين بالله شنو احنا في البلاد دي احنا شنو مواطنين شنو فسروا لنا اخويا كان ماناش مواطنين قولوا لنا انتم ماكمش مواطنين ونحكموا فيكم وتعملوا تسقطوا على روحكم يعلمونا يا اخويا يقولوا لنا ما عندكمش فلوس قولوا لنا رانا نقصوا من الوقت للوقت اتو نتصرفوا تو احنا كيفاش نعاونوا بعضنا الناس الكل اما مش هكاك يا اخويا بالغدره قص ماء قص ضوء قص درا شنو كيفاش نعيشوا فيها البلاد هذه ما عادش عارفين والله ما عادش عارفين حبونا نهجوا تنهجوا خوي شنو كيفاش نعملوا احنا في البلاد هذيا والله مش معقول تتصور 15 ساعة لا صغار لا مرضى لا واحد بشي معناها تصور انت في كارثة في تقول حرب هذي في حتى في حرب يعلموهم يقولون ما باش يقبلوا عليكم احنا ليه 15 ساعة وهنا نستناو في فرج ربي ويخرج نتاع الساق يقول لك معناها توت بور لو دون لو مير دي مون يقول لك عامر يقلا يا خويا انت عندك ضغط نتاع الكتريسيتي كما قال السيد عندك اربع سنين وعندك ادارات كامله نتاع استراتيجيه وبريفيزيون تعرف اللي الدنيا باش تسخن اش عملت انت باش تحضر روحك باش انت تنجم تواجه هل معناها البزوان هذايا اللي جاك ماهيش سيربريز هذي شنو واحد قاعد في كرسي كليماتيزور وتليفون وكراب ويقول لك هكا هو مش معقول هذي مش معقول يا عم جاي كيفاش نوليو يتو نعرفوا عام جاي بتولي 50 اش نعرفوا عام جاي ترى
1: ماشيين في الارتفاع
11: العالم كامل يعرف تو هذي سر هاك شفت انت موجة الحر فين موجودة في سويسرا في البلاد الثلج في درجة نوع يعيشوا في 40 وانت هنا ما في بالكش اللي فما معناها عندك بزوانك زايد باش تستحق باش تتوفر انت الاستهلاك للمواطن في بالكش تقدرنا هذا كو تقدرنا مش عارف والله اللي عارف ان ما احنا معاش مواطنين يا اخويا انا مستنيه وكهو وقسم على ربي وكهو قسم على ربي وكهو
1: قسم على ربي شاكيد جدا احنا مالش كرايه كما يقولوا معناتها في البلاد احنا ملاك هكا ولا من نهجوا لعنا وين نهجوا اللي نجم اللي هو قد المسؤوليه وباش يخدم بلاده ويقدم ببلاده مرحبا واللي هو زاد ماهوش قد المسؤوليه خلي بلاصته لغيره هذا هو معناتها هذا هو المنطق اللي لازم يطبق فينا الكل راهو نبداو برواحنا مش كان بالمسؤولين ولا الادارات اي مسؤول في اي بلاصه ولا اي واحد في اي بلاصه مش قاعد يخدم مش يقدم ببلاد يا اخويا خلي بلاصته لغيره وخلي غيرك يخدم البلاد مرحبا 31 328 330 رقم التليفون شكون حاضر معنا حتى حد باهي نستناو هاي نستناو شكون شكون حاضر معنا نقرا شويه لي كومونتير ماتر لسعد النفات يقول ماتر يرجع ساعة ويقول ساعتين ياسر العباد شعلت بالسخانة زبيدة الزوابي تقول كامل الولايات قاعدة تقاس فيها مش ساعة ولا ساعتين صبحية كاملة ولا ليلة كاملة بربي شنو المقاييس اللي بش يخدموا بهم الفواتير اللي بش يبعثوهم هذا هو الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على فيسبوك سمير بكار نمنيه يقول الضوء قسم البارح العشاء متاع الليل التوى الماضي ساعة ومرجعش في ماتر زادة مرة أخرى الـ الـ الـ الـ الـ ماتر مقصوص ما نعرفش الضوء ولا الماء. أيوب يقول بربي وقتاش يرجع الضوء ما نعرفش وين بالضبط الحقيقة. معز شعبان يقول كل التبريرات غير مقبولة، نفس الإشكاليات في كل سنة والمسؤولين لا يتقنون سوى التبرير، أي استهتار هذا بصحة الشعب ومصالحه. يقول يمارسوا علينا في الفشل متاحهم. حمدية نجوى لحالي تقول من 11 الضوء مقصوص علينا. أنا بارح مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم في الناس كل. بربي مدام هدى عودنا الفقرة متى قصتان ماء والضوء، جيب مسؤول يسمع شو أصير في التوينسة ويفسر ويعبر الشعب اللي هي بالمجوري. المانع مرحبا أهلا وسهلا سين مانع.
12: مدام هدى
1: مرحبا نورتني، منين تكلم فيا؟
12: مرحبا صحياتي ليك وسادة المستمعين والمستمعات.
1: شكرا. قل لي سين مانع من وين تكلم فينا؟
12: الحنشة عمادة مرسى مصباح.
1: مرحبا هلا وسهلا بالحنشة والعمادة. شنو اسمها؟
12: مركز مصباح.
1: تحياتي ليك والمركز مصباح، هلا وسهلا. قل لي شنو الوضعية؟
12: والله الوضعية الماء.
1: ماء الماء هاي
12: الماء عندنا توا 5 سنين ونسمع في الداخلين يقولوا شهر وشهر ونص. احنا 5 سنين الماء ما فهميش.
1: 5 سنين من غير ماء.
12: 5 سنين من غير ماء.
1: 5 سنين من غير ماء. كيفاش مواطن نجم يعيش معناتها؟ كيفاش وعندكم الانستالاسيون وعندكم المناجل وعندكم الفاتورات تجيكم واموركم واضحه معناتها؟
12: احنا نتاع فلاحه نتاع جمعيه فهمت؟
1: جمعيه مائيه هاي؟
12: جمعيه وما هيش مؤامره ولا غرف مظلمه فهمت؟
1: هاي؟
12: معناتها تقنيه وامور كذا كذا.

0: اي
1: زعما 300 كونتير مش يزيدني يجيبه هو مش يخدم 300 كونتير ولا ايه؟ ضم الخزان نتاع 300 كونتير راهي في 2005 فهمتني؟
0: اي
1: السكان ولوا 700 و800 زادت العدادات فهمت؟
0: ضربوا في اثنين اي خزان ولا ما عادش ينجم
1: صحيح وقتها يقولوا لنا النظره الاستشرافيه وانجازاتنا تعبر عنا وقت بالخالق وفي الموضوع وكذا اي
0: فعاد بن علي اي
1: النظره الاستشرافيه ما حتى النظره الاستشرافيه ما ثم حتى انجازات الماء معناها امور تقنيه ما بقاش يوصل للبعيد على الخزان حتى القريب ما يوصلوش فهمتني
0: ولا الماء مخصوص على الناس الكل معناها لازم خزان واحد اخر
1: لازم خزان شنو يعمل يا مدام توفي عندهم شهرين ولا ثلاثه
0: اي
1: عطاو مناقصه المقاول وخدمك الدزاز يقولوا لزوز
0: اي
1: هو المفروض انت معناها هو انا تعرف خدمتك معناها ما شوفني الماء هكا ولا ايه ما وصلش الماء صار وراه مستحيل ماهوش مشكل من اللي واش تعطي فيها المناقصه هذيك فلوس عملت لي خزان في بقعه هذاك وعلاش تعمل فيه الدزاز هذاك ولا زوز فلوس صار هكاك المقاول ما وصلناش الماء
0: فوالا واضح واضح جدا واضح جدا شكرا لفضلك يعطيك الف صحه تحياتي لكم مستمعينا في الحنش نختم بزينب المهديه مرحبا
2: مرحبا اختي هدى
0: شكرا اهلا وسهلا قل لي ايش عندكم ضوء ولا ما
2: ضوء
0: هاي
2: اقول لك معناتها انا كيما قلت لك معناتها كيما حكاو الخيال الغبيه تجيبي مسؤول حجاج والناس هلو اذا كان عند امه ولا معناتها الوالد ولا الوالده عمره 85 ويقص الضوء في نهار كيما اليوم. معناتها يجاوبنا يحط راحه في بلاصتنا.
0: هاي فنكملوا ليميسيون نبعثوا مايل للستيك للستيك والسونات يجيب حدانا ضيف يجاوب يجاوب المواطنين هاكا انا في المباشر في المباشر دعوه للستيك والسونات يجي حدانا شكون ويفسر
2: جاوبنا على السؤال هذا وتهو
0: خلينا
2: صغار احنا صغار معناتها نعدوها كيما نعدوها انا عند جاوبنا اذا كان عند
0: ناس كبار
2: ولا ام
0: شنو يعمل بالضبط
2: شنو يعمل
0: جاوبنا عنده صغيرات وكل واحد والوضعيه نتاعو واللي عنده حيوانات واللي كل واحد
2: عنده عبد كبير حاله اخرى
0: حتى اللي عنده ببيرة وحالة أخرى واللي عنده حيوانات راه ما ينجمش يشربها بزاد حالة أخرى صدقني يا زينب كل واحد والمعاناة متاعه يا خويا احنا نحبوا ماء نحبوا بلادنا فيها الماء وفيها الضوء ما نحبوش مواطن يعاني نحبوا مسؤول يخرج ويصارح الشعب يقول شنو صاير بالضبط إذا كان عنا معنا ضعف الإمكانيات نقوله إذا كان عنا مشاكل نقوله باش نصلحوا نقوله معناتها نفسروا للرأي العام شنو اللي قاعد يصير إن شاء الله نراو بلادنا مخير هكا نتمناه
2: جاوبنا على السؤال هذا جاوبنا انت كي تدخل لدارك وتلقى الهواء مقصوص وعندك امك ولا ابوك معناتها تستحق مرحة ولا مكيف ولا ما نعرف انت شنو هو موقف ما نقدرش نرقد ما نقدرش نقيد وخاطر امي يجيب 85 ما عندهاش لا مروحه لا عندها حاجه تبرد عليها اعطيتها مروحه عربي رجعنا للمروحه العربي
0: واضح واضح سيده زينب ان شاء الله صوتك يكون يوصل شكرا لك
2: ان شاء الله ربي يبارك لك
0: وربي يعاونك وان شاء الله ديما المواضيع هذه شكرا لفضلك يعطيك الف صحة شكرا الى اللقاء هكا وصلنا لختام لقائنا شكرا ايمن هيفا شكرا مريم شكرا ضحى انتصار ايمان جمال تحيات هدى الاخبار مع فؤاد شهية طيبة نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات باي باي
3: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان الفيلم ديوان الفيلم فودكم
4: ببليسيتي
3: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي.ان، تطبيق

0: باسي للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: محلياك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية ديوان افام. عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد على هامش افتتاح الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة أن الوزارة تعمل على توفير مقعد في الجامعة التونسية لكل تلميذ نجح في امتحان البكالوريا، مشيرا إلى تنظيم 3 أيام وطنية للتوجيه الجامعي هذا العام بهدف توفير المعلومة للتلاميذ الذين دعاهم إلى استقاء المعطيات من الموقع الرسمي للوزارة.
5: التحديات ديما موجودة، من التحديات احنا حارسين الوزارة على تعديها لأن تحضروا بالنسبة لكل عودة جامعية بأخذ عن اعتبار نسبة النجاح وعدد النجاح. نكون قد حضرنا في الغالب زوج سيناريوهات حسب عدد الناجحين، ويقع ضبط طاقة الاستيعاب بالتنسيق مع المؤسسات والجامعات. والهدف الأساسي اللي احنا نبغى له هو كل تلميذ ناجح في البكالوريا يبدأ عنده مقعد في الجامعة التونسية. احنا حرصنا حقيقة على خاطر الوزارة تؤمن زادة بأهمية الإعلام، وحرصنا كون المعلومة توصل للطالب للتلميذ في جميع أنحاء الوطن والجمهورية. كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة نظمنا 3 أيام وطنية، لولا هذه في سوسة، وإن شاء الله نهار الجمعة في جابر، نهار 22-23 ستكون أيام الوطنية بمدينة العلوم بتونس، والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ باش يعرفوا المسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم.
4: وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يكشف أن نسبة تقدم الأشغال على مستوى كامل لمشروع طريق السيارة تونس جلمة بلغت نحو 40%، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في القسط الثامن 47%، مؤكدا أن الوزارة تستهدف استكمال جميع أشغال طريق السيارة وفتحها أمام مستعمليها مع موفى سنة 27 و2000.
6: هما نذكر لهم 8 أقساط بالنسبة للأقساط الكلهم مع بعضها، معناتها احنا في حدود تقريبا 40%. القسط عدد 8 هذا يتجاوز 47%، والبقية معناتها في نسب مختلفة، لكن الكل في العموم هو تقريبا في حدود 40%. وعندنا هدف هو إنهاء الأشغال نتاع كامل الطريق السيارة في حدود إن شاء الله موفى 2027.
4: فرق الحماية المدنية بباجة تتمكن اليوم بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على حريق نشب منذ أمس بجبل الهريب بمجاز الباب من ولاية باجة، وهو حاليا في مرحلة التبريد والمراقبة. وأتى الحريق حسب ما أكده مصدر محلي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على مساحة تقدر ب20 هكتارا من النباتات الغابية والأشجار وبقايا الحصائد، كما ألحق بعض الأضرار المادية ببعض الممتلكات الخاصة للفلاحين على غرار أكوام التب وعدد من البساتين وأشجار الزيتون. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تعلن في بلاغ أن عطبا فنيا خارجا عن نطاقها طال الرقم 198 وموزع الهاتف، مؤكدة أنه جاري العمل من قبل الشركة التونسية للاتصالات لإصلاحه. والإدارة تدعو المواطنين إلى الاتصال بأرقام النجدة للأمن الوطني 197 والحرس الوطني 193، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عبر صفحتها الرسمية عند إصلاح العطب لمواصلة الاستجابة للنداءات بصفة طبيعية على الرقم الأخضر 198. وفي الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران، قائلة في بيان على منصة إكس إن هذه الضربات تهدف إلى زيادة أضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وختاما، مجلس التعاون الخليجي يدين اليوم وبأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية، والذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة في دولة الكويت. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك.
7: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
8: 9.1
9: ديوان فان فلاش سبور.
10: مرحبا بكم عودة المفاوضات بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لزوز مواسم، وهذا اللي يمثل حاليا ممكن إشكال قدام نجاح المفاوضات. حاليا الفريق المغربي ما أعلنش لا على فسخ عقد الشعباني ولا على إيجاد اتفاق بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، سورتو الشرط الجزائي الموجود في عقد الشعباني واللي قيمته تقريبا 200,000 دولار. مصادر مغربية تأكد أن الفريق نهضة بركان طلب حاليا نصف قيمة الشرط الجزائي من أجل أنه يكمل الكونترا مع معين الشعباني، نحكي تقريبا عن 300 مليون. من جهة أخرى مصادرنا الخاصة تقول أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض من حيث المبدأ دفع قيمة مبلغ الشرط الجزائي كلكو سؤال، يعني المبلغ 600 وإلا 300، أنه الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض دفع المبلغ الكبير هذا. وتأكد مرة أخرى أنه المفاوضات ما زالت مستمرة بين جميع الأطراف، سواء جامعة التونسية لكرة القدم وإلا فريق نهضة بركان وإلا أيضا معين الشعباني، ليكون هذا الأخير هو المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي. الترجي الرياضي التونسي يعلن رسميا التعاقد مع متوسط الميدان محمد بالحاج محمود لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029. بالحاج محمود 26 سنة تقمص قبل أزياء النجم الرياضي الساحلي، وخاض تجربة احترافية لمدة 4 مواسم مع فريق لوغانو السويسري، لعب خلالها مع الفريق السويسري نحكيه 182 مقابلة، سجل 19 نبونت وقدم 3 تمريرات حاسمة. نذكر الترجي كان أعلن أيضا على تعاقده مع متوسط ميدان دولي كامروني مايل فرنانديز لمدة 4 مواسم قادم من لاغازيل غاروا الكامروني. فرنانديز هو لاعب دولي في منتخب الكامرون الأول ولعب 3 مقابلات خلال شهر جوان، بالإضافة إلى المدافع رائد الشيخاوي واللي كان صحح لمدة 3 مواسم. مستقبل المارسة تعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي كوني خلفة لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية كونترا متاعه مع فريقه السابق الترجي الرياضي الجرجيزي. نادي حمام الأنف تعاقد مع الحارس علي جمل، المهاجم محمد علي المجري، الظهير الأيسر هيثم المحمدي، والظهير الأيمن ياسين الميزوني بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الشبيبة الرياضية بالعمران. في كأس العالم اليوم تلعب نصف النهائي الثاني بداية من 8 المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الأرجنتيني، المنتخبات تقابلوا في 15 مقابلة تاريخية عبر مختلف البطولات. الكفة تميل لصالح منتخب إنجلترا، 6 انتصارات مقابل 3 انتصارات الأرجنتين، بينما وفات 6 مقابلات بالتعادل. إنجلترا تتطلع لبلوغ نهائي كأس العالم بعد غياب 60 عام، تواجه الأرجنتين بطلة العالم بقيادة ليو الميسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت www.dionfm.net.
11: ديوان FM.
12: تسمعوا ديوان FM في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمسي.

نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر. عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي الهباتل. ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة. ينس من الكلام يزين بربي يزين عميت العين اللي بيها نخاطر. كي يحضر سلطان البيا ما تقولوها.

0: Foodcom. Publicité. الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for better life.
1: Tous les hits sur D1 FM.
2: اسمع أغنيتي الجديدة ومعك على D1 FM. حمدي.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز.
6: موجز الثالث diwanfm عسلم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد في تصريح لديوان فام أن الوزارة قامت بحملة تأهيل جديدة شملت شهادة الإجازة، حيث تم تأهيل وإعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسارا تكوينيا بهدف تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات العلمية والتكنولوجية الضرورية وتمكين الطالب المجاز من مواكبة التطورات الحديثة ليكون متلائما مع تخصصات وحاجيات الاقتصاد الوطني وفي خدمة

0: والتنمية. والوزير يشدد على إعادة النظر في مسارات التكوين لضمان تلبيتها للمتطلبات المستقبلية بشكل يستجيب لانتظارات الطلبة والناجحين الجدد في شهادات البكالوريا.
1: توسنا الوزارة قامت بحمل التأهيل جديدة في الإجازة كما وريتكم وقع التأهيل أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين. الغاية هي كان ساعة تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية وتعرفوا الاختصاصات وحاجيات الاقتصاد الوطني كل خدمة التنمية الوطنية. الهدف هو إعادة النظر في مسارات التكوين اللي أكدنا عليها، هو كونه حاولنا حسب تطلعات وحسب ما كان يطلب في السنوات القادمة حسنا نوفره أكثر مسارات تكوين تتماشى مع انتظارات الطالبين والناجحين في البكالوريوس.
0: المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر العبدلي يؤكد تسجيل 25 حالة تسمم غذائي إثر تناولهم لمادة الفريكاسي تم اقتناؤها من أحد المحلات التجارية بالمظلة، موضحا أن فريقا رقابيا قام برفع عينات من المواد الغذائية المكونة للأكلة المشتبه بها وتوجيهها إلى المختبر لإجراء التحاليل البيولوجية والجرثومية اللازمة لتحديد مصدر التلوث بدقة. والعبدلي يؤكد أن عملية التقصي ما زالت مستمرة، كما أشار إلى أنه تم غلق المحل المعني بصفة مؤقتة إلى حين استكمال عملية التقصي بشكل كامل ورفع وتلافي كافة الإخلالات الصحية والبيئية التي تم تسجيلها ومعاينتها بالمحل.
2: على أثر الإعلام من طرف إدارة مستشفى الجهاد المدوي يوم الاثنين مساء حول حالة تسمم غذائي، تم تكليف فريق مختص في التقصي الوبائي للتسممات الغذائية وتنقل مباشرة وقتها للمدلوي حيث تجوب الحالات اللي جاها في المستشفى واللي بينت انه تناولوا اكله مشتركه تتمثل في الكاسيه من احد المحلات، حيث تم التواجد المحل معنا هذا وقمنا بمخينا ورفع عينات من المواد الغذائيه مكونات نتاع الفريكاسيه لانه هي الاكله المشتركه المشتبه فيها هي فريكاسيه، وتم توجيه عينات للمخبر لقصد تحليل. عمليه التقصي ما زالت متواصله الحقيقه، العدد يجمل الحالات معناها 25 حاله في الشمالي معناها مع 10 محلات اخرى كلهم معناها غادر المستشفى بعد تلقي العلاج، وكاجراء تلقائي تم غلق المحل بصفه وقتيه الى حين استكمال عمليه التقصي ورفع الاخلالات الصحيه اللي تم تسجيلها بالمحل.
0: وفي تطورات الوضع بشرق الأوسط، القيادة المركزية الأمريكية تعلن اليوم تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران، قائلة في بيان على منصة إكس أن هذه الضربات تهدف إلى زيادة إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ومن جهتها القوات البرية في الجيش الإيراني تعلن إصابة 13 جنديا إثر الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية فجر اليوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودمبارك.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس 9.2.

0: موجة
1: ديوان فهم صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: سبع دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية. كما استنستوا بنا في البرمجة الصيفية على ديوان فهم ساعة من زمان في البرمجة الصيفية شهر جويلية وتنرجوا فيها على آخر الأخبار. سبور ماج تلقاوه يوميا على ديوان فهم. كما استنستوا كلها الأربعة معاكم هاني براهمي في التقديم، تحية كبيرة لفاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وتحية أكبر لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في دياركم، في كرهبكم، في الخدمة. ملقي نعرف سيونس يونيك تاوى نسكت كم بعد ساعتين، لكن إن شاء الله تكونوا كلكم في صحة جيدة وبعدوا على السخانة لأنه طقس سخون برشا ليمات هذية. ربي إن شاء الله يفرج علينا وربي إن شاء الله معناه يحمينا الناس الكل. كما قلنا ساعة كاملة باش يرافقني فيها اليوم ثنائي أكيد ملاعبية دي زونسيان جوار أكيد تعرفوهم. خلنا نبدأ على يميني بالصديق اللي كان ديما يزورنا ويجيب حدانا، خالد المولي. خلودة مرحبا.
3: مرحبا هاني، مرحبا أمين بالسادة المستمعين، وإن شاء الله نعديو ساعة نعطيو فيها الإضافة.
2: يعطيك الصحة خلودة. أمين عباس أهلا وسهلا أمون.
4: مرحبا بك هاني، مرحبا بخالد وستاف الكل، وإن شاء الله نعديو ساعة كما قال نكونوا فيها خفيفة.
2: تحسكم الأولاد فاشلين شوية مسخة
4: والله إيه الساعة سرتو ما زلت كوصلت
2: يسأل شاي نخدم فس كما قلت ساعة كاملة نرجع فيها لآخر الأخبار الرياضية في تونس. البداية باش تكون بعد شوية بموضوع المدرب الوطني، ناخب الوطني شكون باش يكون، لكن الأسماء المتداولة تفاعل سطح ال 24 ساعة الأخيرة. اسم معين للشعباني اللي يبدو أنه يقترب من تدريب المنتخب، لكن فما أيضا مصدر مسؤول من نهضة البركان يستبعد الأمر هذا في تصريح اليوم للديوان فهم. نتسألوا هل يكون شعباني هو الناخب الوطني الجديد، ونحكيه بعد شوية في كل التفاصيل بالنسبة للموضوع هذا اللي هو تقريبا الأهم في الساعات الأخيرة، مستقبل منتخب الوطني خاصة بعد خيبة وكارثة مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. أيضا نحكيه على آخر أخبار الميركاتو، تعرفوا طبعا فترة الانتقالات الصيفية حاليا. نحكيه على اليسعد اللي ينتقل إلى البطولة الأمريكية الدوري الأمريكي MLS، الكوني خلفه في مستقبل المرسى، والترجي يعلن تعاقده مع فرنانديز الكاميروني لاعب الشاب، وايضا الحاج محمود محمد الحاج محمود اللي رسميا معناه اعلن لك التعاقد تم تقريبا منذ الفتره نتاع الكاس العالم الفارطه. والختام كالعاده بكاس العالم المونديال اللي البارح تعرفنا على المقعد الاول شكون باش يكون في النهائي، واللي اخيرا ورسميا باش يكون للمنتخب الاسباني لاروخا اللي تغلب البارح 2-0 على المنتخب الفرنسي. ونحكي ايضا على قمه الليله بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الإنجليزي. هذا كل معنا في حلقة اليوم من سبور ماك حتى للأربعاء متاع العشية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعاء متاع العشية.
2: كما قلنا باش نبداو باش نحكيو على معين الشعباني، اسكو يكون هو الناخب الوطني الجديد، شنو صاير مع فريق نهضة بركان، حكايه الشرط الجزائي وكل التفاصيل، هذا كل في فقرة لاكتو دي جور. لكتو في الصيف ولكتو دو جور في الشتاء ما تبدلناش برشا تقريبا. كما قلنا نحكيو على معين الشعباني. انا نحب قبل ما نحكي على معين والاسماء وخاصه الاسم هذايا خالد وايضا امين، نحكيو ساعه على الفكره التوجه نتاع انه نمشيو لناخب وطني محلي. يبدو انه ما نعرفش، يظهر لي ان كانت الناس الكل والجماهير الكل تطالب انه يكون فما ناخب وطني اجنبي، والناس الكل توسمت خير مش كل موجود ايرفي رونار. بعد رفض ايرفي رونار المواصله ديريكتومون، ما يبدو انه الجمع ما مشيتش في البيست نتاع انه نلوج على مدرب اجنبي اخر، ديريكتومون مشينا لبعض الاسماء التوانسه واللي معين الشعبيه تنحكيو عليهم بعد. لكن على الاقل نبدا معك انت امين في التوجه، كيفاش تبدلنا اليوم من مدرب اجنبي واسم كبير وباش نصلحه الى فجاه نرجع دون سابق انذار للبحث على مدرب محلي؟
4: اكيد هاني توا ظهر لي المنتخب سيرتو بعد الشيونس تاع كوب دي موند، شفنا اللي توجه كان اجنبي، لكن بين بالكاشف انه التوجه ما كانش توجه، يعني كان كيفاش نقوله، كان حاجه انا باش نسكتوا الجمهور انه باش نجموا نعملوا باش نلقاو اعذار. يعني اليوم كي نشوفوا ريفير رينار ومن بعد انه ريفير رينار اللي هو رفض يكون في المنتخب توجه هما حبوا على الفنران لكن هو رفض. نتصور سيرتو انا كي نشوف انه رفض يعني فما اسباب علاش رفض، فما اسباب كبيره تخلي ايرفين رينار يرفض. دونك هوني نتصور التوجه نتاع المكتب الجامعي من الاول كان اجنبي، لكن اليوم
5: كيفاش
4: بالوبليغاسيون حسيتو انا معناه تبدل خاطر هو رفض اي عرض من المنتخب.
5: هذه
4: فما ظروف، فما شوف فما دي كونديسيون، ما نعرفش اي مدرب ينجم يحب يلقاهم موجودين. فما دي كونديسيون في في في في نيفو معين، نحكي على ستاندينغ ليكيب ليكيب ناسيونال على ستاندينغ لازم يكون. دونك هوني نتكلموا ريفينورير رفض صابر لا موشي خاطر التوجه ولا البروجي، ما فماش بروجي هاني. اليوم منتخبنا اليوم كي جاي صابر لا موشي ظهر لي كونتراتو يوفا 2027 اليوم تنحى صابر لا موشي دوب ما خسر ماتش في ليكيب ناسيونال
5: في سابقه تاريخيه في وسط
4: معناها التوجه ماهوش واضح. اليوم انا كي نجي عندي اليوم بروجي سبورتيف للجامعه التونسيه كرة القدم، عندي منتخب اذا كان حبيت نشبو، عندي دي فاكتور، عندي اونترونور، عندي سيليكسيونور يكون دو كاليبر. دونك هوني تنجم تكون معناها تنجم تعطي اكلها، لكن كي تبدا انت ما عندكش توجه معين وانت في اول غلطه لاي مدرب كان معناها مش كان عند كسوا سابيلا موشي كسوا ايرفين نار كسوا قبله جلال قادري سامي الترابلسي كلهم جاوا دي بروجي ولا قولوا احنا اللغه نتاع كونترا دوبجيكتيف
5: ديما ديك.
4: معناها انت اليوم كي تقول لي كونترا دوبجيكتيف شنو هي الاوبجيكتيف تاع كوب دي موند الحقيقه سامح اوبجيكتيف في كوب دي موند تعدي الدوزيام تور مش صحيح. ما عندكش الامكانيات وما عندكش الكاليتي وما عندك حتى شيء.
5: قول انت كي ما عندناش الامكانيات والكاليتي
4: شو
5: سامحوني في الكلمه نحطوها في راس مدرب محلي وخلي يتصرف.
4: شو اليوم خلينا نكون واضحين شو اليوم منتخبنا خلينا نكون واضحين، منتخب تبدل فيه كل شيء، ذلك كل مره نتبدل مدرب حتى من لي جوار، فما برشا دي جوار زون دي ايكارتي وجبنا دي جوار جدد بور بور بور بور, بور انتجري يعني منتخب وفوزيدا فما، لكن الناس المحاطه بالمنتخب ما تبدلوش. دونك العقليه والانفيرونمون تاع المنتخب باش يقعد هو بيته نفسه
5: بالضبط.
4: معناه اليوم حتى في نفس السياق سامحني هاني اليوم انت حتى مش نحكيو حتى على معين الشعبين، اليوم حتى كيف يجي معين شعبين لازم ام بروجي سبورتيف ولازم مش بروجي الون تيرم، ماهوش بروجي معناه على المدى القصير ولا المدى المتوسط، بروجي الون تيرم باش نصلحوا به كره تونسيه
5: بالضبط. احنا راه كي حكينا تو جبدنا وحتى خالد والناس تسمع فينا الكل، معناه راه مش انقاصا من قيمه المدرب المحلي مهما كان اسمه شعبان ولا غيره، ولكن فتره صعيبه، فتره اللي باش يجد فيها برشا حاجات، على الاقل نجيبوا اسم اجنبي بعيد عن التجاذبات والجمعيات وحتى هو يكون بعيد عن الضغط. تونسي مهما كان راه باش يخزر الفيسبوك وباش هذا يضغط وتليفونات وكذا، كي تجيب اجنبي خويا تمنع من هذا الكل هكا ولا خالد؟
3: شوف ساعة قبل كل شيء هذا السؤال اللي تطرح لأصحاب القرار، شنو التوجه اليوم؟ كان فما توجه المدرب تونسي يقولوا راه اليوم الفترة تستحق مدرب تونسي يقولوا عليه، وكان متوجهين في مدرب أجنبي وراو الأجنبي هو الأحق في الفترة هذه. لازم نعرفوا المعلومة ساعة فما كيستيون دو كومونيكاسيون من أصحاب القرار قبل كل شيء يقولون علاش كان تونسي علاش وكان أجنبي علاش. تبقى توا احنا نحكيو على المنتخب التونسي، اما الكرة اما المشكل ماهيش منتخب برك، احنا مشكلة متاع الكرة التونسية فهمني، كان باش ناخذوا باش نصلحوا يعني باش نحطوا جوست نعملوا فوكاليزاسيون على المنتخب باش نقولوا حطوا مدربي والمشروع الاخر نتاع الكره التونسيه شكون باش يعمل، فهمت؟ اسكو باش يعملوا مدرب تونسي، اسكو باش نعملوا مدرب اجنبي ولا عرفت الامور كلها ضبابيه. اليوم الفوكاليزاسيون على ليكيب ا، مش مشكلتنا ليكيب ا برك، انا مشكلتنا كوره كامله
5: سيستم كامل
3: نتاع فوتبول فهمني، كان باش نقعدوا هكا رانا ديجا متاخرين احنا فهمني. دونك المشكله اليوم راهو ماهيش المنتخب الاول، المنتخب الاول راهو تنجم مثلا تجيب مدرب تونسي وتمشي معاه الامور وتوفر له كل شيء ويلقى لي كونديسيون ويعمل لك نجاحات زاد ظرفيه وقتيه، اما اكورتير من بعد بشي وقت صحيح باش نلقاو روحنا بعد برشا. دونك اليوم راهو المشروع لازم يكون ساعه مشروع نتاع كوره تونسيه مش نتاع المنتخب، والبش الحقيقة نحبه لنكره هذه قناة عندي رأو ما نجم يعملوا كان مدرب أجنبي
5: ولا
3: للمشروع المشروع أنا مش المنتخب ده نحكي على المشروع نتاع الكرة التونسية المشروع الكبير
5: باش نطوروا
3: ولا باش نخدموا من اللوطة من القاعدة في التكوين في فهمت، نحكي على الكرة مدرب أول
6: من نجم يكون تونسي ونجم ينجح راهو حتى نجاحاته تكون في يعني في وقتيه في مستوى معين, اما وقت لي جد الجد نجم نوح. دونك لهنا لازم فما لازم يكون فما وضوح في التوجه. لو مدرب تونسي علاش ليه لازم ساعة توفر له كل الظروف باش ينجح. نحكي على المنتخب الأول
5: وتبعدوا على الضغوطات.
6: ليه فما شو فماش تبعدوا على الضغوطات هاني راهو
5: كان جاء أجنبي
6: فماش تبعدوا على الضغوطات هذيك هي خدمة المدرب هذيك هو باش يعيش بالضغط.
5: إيه لكن كيف بدأ أجنبي أقل
6: على الضغوطات أنت كمسؤول لازمك توفر له ظروف النجاح. تونسي أجنبي لازمك توفر له ظروف النجاح يعني على الأقل على مستوى الفريق الأول المنتخب الأول. ما نحبوش نسمعوا حاجات اللي تطيح من قيمة الكرة متاعنا واللي يجيوا حتى اللي يأثروا على الملاعبية على التيران. دونك لازمنا في لابار دي شوز. اليوم كان توجه متاع منتخب متاع مدرب المنتخب تونسي ولا أجنبي نقوله تونسي لأسباب معينة نوفر له, كان أجنبي لأسباب معينة. أما رأي أنا الكرة التونسية اليوم تقتضي أنه مشروع وإصلاح على كل الوجهات, ما هيش مربوطة باسم المدرب متاع الفريق الأول.
4: حاجة بركة باش تفعل لنا على المشروع كسواء أجنبي ولا باش يكون تونسي رأو لازم خليوها يخدم معناها شو كل أمانة كل ما فماش حتى مدرب اليوم الاكزامبل تاع صبري لاموجي بالنسبه لي انا سي تام فري اكزامبل خاطر راهو الاكزامبل معناها اليوم صبري لاموجي جاء قبل شهرين يمكن عمل 4 ماتشات مع المنتخب هذه نحكي بريبار معناها بريباراتوار لعب ماتش اوفيسيال راهو ما تنجمش اعطيه الوقت اعطيه اي المدرب اعطيه الوقت باش ينجم يشوف الافكتيف باش يعمل كاستينج صحيح باش يعمل باش يشوف الظروف ما تتدخلش فيه كون شو انا متاكد انه صبري لموشي اليوم قبل معناها لما نكونوا لهنا قبل كي جاء الناس كلنا توسمنا خير كيفاش هو كان نجح اتصاليا عرف كيفاش يدخل الشعب التونسي عرف كيفاش يتكلم. لكن من بعد كما انت قلت تو بعده على الضغوط من بعد تخلف الضغوط وتخل واسمع وصبري لموشي خليني نقول انا بتيتر كان مش فما برسنتاج فيسبوك من الفيسبوك بركة تنحى صبري لاموشي فما برسنتاج كبير انه الفيسبوك كان سبب انه تنحى صبري لاموشي. نحن نحكيه على ناخب وطني في الكوب دي موند معناها ضغوطات انتع ضغوطات كبيرة لازم هو يتحمس قوليته وزيدة وسيء ليس اصحاب القرار يعني اسكن انت ممن بيه كفي المشروع ولا ما تجيبش واحد ومن بعد تمسح بيه وجهك انت ولا تمسح الخسارة ولا تمسح الفشل بالمدرب خاطر ملينا منها في تونس وتتكرر فمال دفوا كسوا مع أجنبي كسوا مع تونس.
5: وهذا اللي نتمناه انه ما يصيرش المرات المقبلة. حاليا في الوقت الحالي معين الشعباني هو الأقرب لتولي تدريب المنتخب, مازال ما صار حتى شيء ما فماش اتفاق رسمي لأنه يبدو أنه فما بعض العراقيل. أول حاجة تعرق للساعة الشيء هذايا هو أنه يستكمل ساعة المفاوضات مع معين الشعباني ويعطي موافقته المبدئية. ثاني حاجة واللي هي الأهم الشرط الجزائي في عقد معين الشعباني مع نهضة بركان المغربي, نذكر عقده يمتد حتى جوان 2027 وفى جوان تحديدا, وعنده شرط جزائي في العقد متاعه به حسب ما صدرنا. فأنه الشرط الجزائي ساعة قيمته تقريبا 600 ألف دينار في عقد معين الشعباني. لكن الجامعة يبدو أنه فما تدخلات واتصالات خاصة مع فوزي لقجع اللي هو رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية وأيضا رئيس شرفي لنهضة بركان, واللي بعد تدخل متاعه يبدو أنه نهضة بركان ذي راهو طبعا حسب مصادر تونسية طبعا نجيك المصادر المغربية لأنه فما تضارب. يقولوا أنه حسب مصادرنا أنه نهضة بركان قابل أنه يتنازل على شطر متاع الشرط الجزائي دونك يقبل 300 ألف دينار فقط. هنا زاد السؤال هل الجامعة قادرة أنه تدفع ولا رغم أنه حسب ما نعرف أنه الجامعة رافضة رفض تام أنه تدفع فلوس باش تجيب مدرب على الشرط الجزائي متاعه مهما كان اسمه تونسي ولا أجنبي. الحاجة الثانية واللي هي الأهم والمهمة جدا أيضا نعطيكم المعلومات كلهم بعد نعلقه اللي هو أنه فما مصدر مسؤول في نهضة بركان المغربي أكدنا أنه فما حتى اتفاق بين الطرفين لفسخ العقد مع معين الشعباني بالنسبة للفريق المغربي, وأنه الشعباني ديجا انطلق في التحضير للموسم المقبل. دونك هنا نبدأ معاك أنت خالد مرة هيتم بعد نجي لمين ميسيرش برشة تفاصيل شرط جزائي نهضة بركان قابل أنه ندفع وشطر الجامعة رافضة أنه تدفع حتى من لين مهما كان المدرب. أيضا من جهة أخرى نهضة بركان مصادر منه يقول لك ما فهمش مسعى للتفريط في معين الشعبين.
6: دونك توسا نحكيه على أمور غير واضح
5: صحيح هذي حبينا نحكيه
6: منا ومنا صحيح موش موجود. عش قلت لك ديما نرجع لك البرنسيب لازم فما فما خطاب معين يتعدى الناس كل باش نفهموا راهو اسكو التوجه ماشي المدرب تونسي ولا مدرب اجنبي باش على الاقل الصوره نسبيا توضح من بعد اسم حكايه اخرى
5: لكن فهمني. على الاقل الخطوه هذه انه الاتصالات مع معين الشعباني وكذا وكذا على الاقل تفهمنا انه
6: في الكوتي نتاع معين حاجه عاديه بالضبط. معين شعباني من المدربين الناجحين التوانسه الناجحين نجح في تونس ونجح في المغرب دونك عادي باش يكون اسمه بين الاسامي اللي بروبوزي ماناش نناقشوا في معين معين واحد فالور سور مانيش ناش نحكيو على معين نحكيو على التوجه العام خاطر اليوم توا احنا نحكيو المغاربه غادي يحكيو والمعنيين بالامر ما قالوا لنا شيء حشنا بالمعنيين بالامر يقولوا المرحله الجايه يخرجونا يقولوا المرحله القادمه تاع 3-4 سنوات لعشر سنوات اللي هو راه باش ياخذنا ياخذوا مدرب تونسي باش يتلا بالفريق الاول باش يتلا بالبروجي نتاع الكره التونسيه واللي هو فهمت وسط الضبابيه هذه الكل احنا شنو نجمو نعلقوا على تكهنات واحد قال اخر رد ما نجموش ما عندناش المعلومه الصحيحه
5: فم منتخبات خالد خرجوا من كاس العالم خرجوا بعد نحن من الادوار الاقصائيه كما كرواتيا مثلا على سبيل المثال تنحى مدرب وعين مدرب جديد ديجا عنده نهارين معناها وسي بون وكملوا ناس منظمه احنا ما فما حتى
6: كم خويا البلدان اللي عندهم يخدموا بارام بروجي موش الاسم يعني الاسم يفي بارتي من لو بروجي تنحى اسم حتى اسم غير من البروجي متواصل
5: بروجي
6: متواصل البروجي نتاع الفوتبول في كرواتيا في اي بلاد متقدمه راهي متواصل البروجي موش مربوط بالاسم ينجم يجي اسم مدرب باش يضيف حاجه باش يبدل حاجه باش ينقص ملاعبه باش يزيد ملاعبه باش يحط هو الفكره التكتيكيه نتاعو لكن
4: هو باش يدخل في المنظومه
6: صحيح هو باش يدخل في المنظومه وشو باش يمبوزي منظومه دونك فوالا هذا الفرق احنا اليوم في ما في وضعيه بعيده على الناس هذوما الكل احنا في وضعيه نتاع باش نبنيو حاجه من الاول باش نبنيوها لازمنا ساعه نعرفوا شنو هو التوجه نتاعنا مدرب تونسي مدرب اجنبي بدينا بخطوه نتاع ديريكتور تكنيك متفاهمين حاجه باهيه اللي مو حطينا حاجه في بلاصه باش نبداو نخدموا عليها دونك الباقي الكل لازموا برشا توضيح برشا توضيح سورتو باش ما يكثرش الكلام ونعملوا ضغط حتى الراجل يخدم في المغرب غاديك وعليه بريسيون وبتاتر ما فما حد شيء فهمت والناس تتكلم حتى هو الكونسنتراسيون نتاعو ولا لي فيزافي نتاعو يتقلقوا دونك لازم توضح الامور كان فما توجه مع معين ولا غيره يبداو في الخطوات تقولوا المدرب تونسي للمرحله القادمه كان اجنبي كيف كيف يدوا باكسيليري باش خاطر الوقت هذا الكل راه يقدم يكثر الكلام راهو قد باش يكثر المغالطات باش يكثر الحسابات دونك
5: يفوترونشي الكلام لانه الجامعه ما فهم حتى موقف رسمي يفوترونشي توضيح
6: اللي تو سامحني الناس وكملوا بعدنا الكوب ديمون وبدا مدرب يخدم والعجله دو
5: فوالا
4: انا باش نكمل على كلام خالد كي جدا شو اليوم بعد الخيبه تاع كاس العالم في في تونس ما حتى رياكسيون من الجامعه حتى حاجه حتى بالغ ما اوكي نحي لي تحط رضا الجدي كديريكتور تكنيك
5: في حتى ذاك رضا عينته وزاره
4: اليوم شنو صار اش صار في المنتخب في الكوب دي مون اخي بسايت عدى وفي الموضوع هذاك ومشينا الموضوع اللي بعده لازمنا قبل كل شيء لازمنا نيقفوا نحدوا المسؤوليات ونحملوا المسؤوليات ونصلحوا الاخطاء باش نبداو على الاقل احنا وكيف مانيش تو نحاولوا تو نشوف الشعب الكل نحكيه وتونس كامله ان نبداو من الاول في هيكله جديده للرياضه التونسيه في هيكله نتاع ملي جون وفي الانفراستركتور وكي لكن هذه الشيونس اللي عديتها انت يا اخي عملت تقرير فما شنو صار بالضبط
6: تقييم
4: تقييم فما تقييم وشكون باش يقيم باش يكونوا واضحين اليوم ريفيرو نار ولا صبري لا موشي لازمهم
6: يتكلموا ولا ما تحقش تقييم
4: هي ما تحقش
6: في اسكو توتال يعني
4: ما حتى مع سامي ترابلسي كي كانت قبل اوكي باش نستناو بيلون باش يعطي سامي ترابلسي للجامعه ما فما شيء اليوم باش ريفيرو نار وصبري لا موشي نورمالمون يتكلموا ريفيرو نار صبري لا موشي المسؤولين الناس اللي مشيت للغادي سافرت اللي عاشت مع ليكيب ناسيونال شنو اللي صار شنو اللي ما صارش باش نجموا نقدموا هذا قبل ما ندخلوا في اي موضوع تاع تعيين واللي هو بورتون مازال عندك شيونس نورمالمون في سبتمبر تلعب ليكيب ناسيونال في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دافريك دونك شو هوني فما حاجات بريوريتي عندي انا في الجامعه التونسيه اليوم كره القدم لازم يصير بين وزاره والجامعه يعملوا في الرينيون انت فما واحد فينا يعرف شنية صاير في الرينيون وشنية القرارات اللي باش نجم تكون معناها فما حاجات فما انا اللي نشوف فيه انه استبليه كيفاش للشارع الرياضي معناها انت اليوم انا اليوم موجود قدامي ميكرو لازمني نعرف شنو صاير في الجامعه بالضبط. لازمني نعرف في المكسيك وفي امريكا شنو صار بالضبط
7: علاش الخيبة صارت كيكا وكي تعديت الخيبة والناس تنسى فيسا راه الناس تنسى فيسا وزبست ريفيت في الفوتبول لكن أتينا على الأقل نسمعوا الفيرنر نسمعوا صبري لاموشي نسمعوا المسؤولين اللي كانوا غاديكا موجودين وعاشوا مع الجروب وكي جواريت وكي توا أنا من رأيي إنه جواريت لي يعطيوا رأيهم فنيا في الكرة في اللي نحكي وتكتيك ولا حاجة لكن في توسكي لوجيستيك وتوسكي يقولوا قراءة فنية وقراءة للمشاركة في كأس العالم رانا ما عملنا حد شيء ورانا نتو ما نسيناش
5: بالضبط مشاركتنا في كأس العالم وفيت نهار 26 جوان احنا اليوم 15 جويلي نحكيوا على 3 أسابيع بالتمام والكمال آخر ببليكاسيون على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على فيسبوك 26 جوان اللي هي النتيجة متاع ماتش هولندا آخر ببليكاسيون آخر ببليكاسيون على صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم زوز تعزية الله يرحمهم زوز 24 جوان 27 جوان فقط وقبلهم آخر حاجة هي التشكيل الأساسية متاع مباراة المنتخب التونسي ضد اليابان اللي بارتجيون الباج دونك معناها أنت زوز صفحات رسمية ناخذ منهم المعلومة بخلاف الذيارة مفهم حتى مسؤول من الجامعة خرج في حتى وسيلة إعلام تكلم من نهار 26 جوان من نهار اللي خرجنا من كأس العالم وغدرنا اليوم 15 جويلية مازلنا حتى طريقة متاع أنه كلام صمت مطبق كامل من الجامعة التونسية كرة القدم لا تصريحات لا معلومات لا اتصالات لا حتى شيء لا بشكل رسمي ولا حتى يخرجوا في وسيلة إعلام باش يتكلموا ويوضحونا ويحكي راهو هذا اللي تعملوا فيه 3 أسابيع 21 يوم راهو ماهوش معقول ناس خرجت بعدنا في أول جويلية بعد 5 أيام نحاو مدرب وبعد 3 4 أيام أخرين جابوا مدرب آخر وانطلقوا يخدموا على رواحهم بلدان عادية دونك اليوم احترموا الشعب التونسي شوية وضحونا خلي الناس تفهم وخلينا زاد نتلهو في البطولة متاعنا واللي جاي في باقي الموسم هذايا كنكونوا كملنا مع موضوع معين الشعباني نمشي وفاصل قصير نسمع موسيقى قصيرة ونرجع ونحكيه على أخبار الميركاتو وأيضا كأس العالم
8: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية
9: ببليسيتي جو صيف سني حافلة انترنت
10: اسني في الصيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
9: فاش تستنى خطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
11: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل ماكسويل for a better life

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم باش نكملوا نحكيوا على أبرز الأخبار، باش نحكيوا على الميركاتو، نحكيوا على ملعبيتنا التوانسة قبل ما نمشيوا للأندية متاع البطولة مستقبل مرسى وخاصة الترجي. خلنا نحكيوا على لاعبنا الدولي التونسي الياس سعد اللي يغادر فريقه أوكسبورغ الألماني، يتجه إلى نادي ناشفيل الأمريكي في الأمليس الأمريكية. ناشفيل متصدر البطولة الأمريكية في الوقت الحالي. الياس سعد يمشي في ليبر معناه بعد نهاية عقده مع الفريق الألماني، أو عفوا يمشي بصيغة الإعارة، تم تجديد عقده مشى بصيغة الإعارة مع حقية الشراء إلى ناشفيل الأمريكي بعد إعارة أولى في هانوفر في البوندسليغا 2، يمشي يرجع لوكسبورغ ثم يمشي لإعارة أخرى إلى نادي ناشفيل الأمريكي. ناشفيل اللي الفريق ذي اللي معناها متصدر في البطولة الأمريكية اللي هي توا فيها فترة في وسط الموسم. كيف تشوف أمين الوجهة بتاع الياس سعد؟ إعارة أخرى بعد إعارة أولى إلى هانوفر، ثم توا إعارة لكن موسم كامل مش طر موسم، لكن مرة هذه لوجهة الحقيقة مفاجأة اللي هي البطولة الأمريكية.
2: أكيد لا قبل كل شيء يعني الياس سعد ظهر لي جوار معناها انترناسيونال، ظهر لي قاعد موجود في الأوروب، عنده برشة دونك، حتى في الكوب دي موند الأخرى الياس سعد الحقيقة ما كانش خايب برشا، ما كانش معناها ما كانش كان عمل الحاجات باهيين اللي ساعات حاول، كان في الفلين اللي داتاك معناها كان خطير شويه، كان ياخذ الكره عنده الانيشياتيف باش يعمل لي دريبل والتير وكل بابا مال دو فوا جي ودي زوبورتونيتي انه يكون في المنتخب اكثر افيكاس. دونك بورتون تصور المشاركه نتاعو ولا بيرفورمانس نتاعو ما كانتش خايبه تلمون بارابور برشا ملاعبين اخرين اللي ساعات. دونك اليوم في جيستيون تاع الكارير ولا في التوجه نتاعو، هو اليوم ثاني مره يمشي بري يعني بعد عام، وانت تعرف خالد راهو انك تقعد في الجمعيه فما ستابيليتي، فما كيما نقول نحكي فما ديزابيتود تعرفهم، فما حاجات تولي تعود بهم كيما دي ريفليكس كيما نقولوا نحن ديما، لكن كي تغير برشا جمعيات في كل 6 شهور انت في جمعيه راهو ماكش تلقى روحك، لازم تتادابت باش تنتري في جروب جديد في بلاد جديده. دونك اليوم امريكا ما تصورهاش هي بيدها المانيا، نتصور فما باش تكون نقلة أخرى باش تكون عنده يعني فما خاصيات كل بلاد تمشي لها. بالنسبة لي أنا شو يقعد لي هو كي جدا في جيستيون تاع الكارير نتاعو ولا المانجير نتاعو ولا الانتوراج القريب منه هذاك سيكيسور هذا هو، لكن بالنسبة لي أنا الجمعية اللي هي في أمريكا اللي هي متصدرة الدوري الأمريكي ماهوش دوري كبير لكن دوري يتحسن، يلعب في ميسي يلعب في برشا ملعبية كبار. دونك التوجه نتاعو هو أكثر واحد ينجم يعرف وأكثر واحد ينجم المانجير نتاعه ولا اللي بارون نتاعه ولا الانتوراج نتاعه، نتمنى له كل خير، نتمنى له يكون يشارك باش يعاون المنتخب في سابق في قادم المسابقات ان شاء الله.
1: بالضبط، ناشفيل متصدر المجموعة متاع ليست برصيد 33 نقطة بعد 14 مباراة، ثاني خلفه بالضبط انتر ميامي فريق ليونيل ميسي اللي 31 نقطة، عنده فرق نقطتين لكن سيزون مازالت طويلة. طبعا إعارة لمدة موسم ما نعرفش حتى من بعد، تعرف خالد انت مش الموسم كيما يوفى في امريكا كيما يوفى في اوروبا وبقية العالم، كيفاش يكون الموسم معناها من مثلا من تو جويلي حتى الجوان جاي، جوان جاي باش تلقى روحك ديجا عملت جدا شطر سيزون الاولى مع ناشفيل باش ترجع ليه، ما تشوفش انت تعمل بيرتوباسيون شويه حتى لمسيره اللاعب ولي الاستابيليتي نتاع الروندمون نتاعو ولا عاديه؟
3: شوف هو التيتر جنرال اللي اللاعب ما فرضش نفسه في الفريق نتاعو هذا اللي
1: ثاني اعاره
3: دونك اي سامبوز با في وسط الافكتيف نتاع الفريق نتاع اوزبورغ اللي يلعب في الدرجه الاولى الالمانيه
1: بوندسليغا
3: مستوى جيد. ولهنا خلينا نحكيه على البارابور المستوى الملاعب انترناسيونال، وقت نقوله انترناسيونال اون برانسيب يكون في مستوى سامبوز في اي بطولة كانت. دونك مع الاسف الياس سعد ما فرضش نفسه، هذا اللي خليه ديما من اللاعبين اللي يعني ما فيهمش برشا ثقة باش يعطيه حاجة للفريق، وهذا اللي يفرض عليه ويفرض على النادي باش يمشي على الأقل يربح الكومبيتيشن. مع الأسف أنا ذهر لي الخطوة متاع من أوروبا لأمريكا رو فما موند تري ديفيران. الفوتبول في أمريكا رو ان فوتبول صحيح قاعد يتطور لكن تري أتليتيك بارابور ممكن المستوى اللي كنا نلعب فيه اللي هو أكثريته فني تكتيكي اللي يلقى فيه روحه بارابور للتكوين متاعه. دونك حسب رأيي اون بليس يمشي في ستار سيزون مش ماوش فهم ده بشلقى ديجا فما ديفيرانس على المستوى البدني مش كيما فريق باش يلعب الروتور كيما فريق كيما لعب كمل سيزون متاعه باش يمشي عم بريباراسيون وعنده وقت لازم وقت شويه متاع ادابتاسيون ما عمل هو الادابتاسيون متاعه كان ديجا تلقى سيزون قريب توف. دونك الحقيقه الاختيار هو ولا الناس اللي هين بيه يعني يعرفوا ما يصلح به. لكن انا كره مثلا الديغراداسيون اللي صارت بارابور المستوى اللعب وبارابور زاد للمنتخب الوطني نتصور ممكن حتى بنسبة كبيرة ياسر مش يكون موجود في الستاج الجايين لانه لازم طون دابتاسيون شوف يلعب شوف ليه شوف يستانس ليه. دونك في وسط هذا الكل نجمو نخسروا ملاعبي عنده مستوى في المرحلة القادمة.
2: نتصور غلد انه هو كيما يمشي لامريكا نتصور هو ظهر لي خرج من ألمانيا خاطر ممكن كومبيتيشن تصور باش يمشي يلعب. دونك لازم
3: سي با غارونتي
2: هو مش غارونتي لكن شو هنا راهو منك باش تخرج من ألمانيا تمشي لأمريكا اوكي يمكن في نص يغمى في الأمور المادية اوكي لكن
3: خم في الأمور
2: لكن سيرتو في الكومبيتيشن لازم يمشي يلعب يعني لازم يعمل الشواء انه هو لازم يمشي يلعب.
1: يمكن فما نقطة ضوء صغير انه فريقه حسب الليستة بتاع الفريق ما فهمش حتى نجم معناه في الفريق
2: ما عنده حتى نجم لكن
1: ديجا الفريق متصدر في مفاجأة
3: من ناحية أخرى الفريق متصدر يعني
1: صحيح بالضبط
3: اللي
1: هو مش مستانس خارج انه يكون في مراتب الأولى ناشفير مش مستانس يكون في مراتب الأولى لكن المرة دي متصدر كما تعرف فرق تبدأ بداية الموسم بعد تهبط ربما ليش ليه يلقى معناه وقت لعب في الفريق.
2: حقيقه تو شوف من بعد ما نشوف انه الفريق الامريكي ولا هو اختار يمشي معناه اليوم عندنا زوج لاعبيه في البوندس ليج كيما اللي سعد كيما اسماعيل الغربي
1: بالضبط
2: يلعبوا مع بعضهم فرجه معايه شوفوا فيهم مشاكل يعني شوف مانيش خير من الالمان يعني زوز ما عندهمش نيفو باش يلعبوا خلقولوا
1: يكونوا اسماعيل الغربي يمكن فهم مشاكل من نوع اخر
2: ما لعبش
1: فهم شوية مشاكل من نوع اخر اسماعيل
2: في دي مينوت شو معناها تكروا معناها على قد ما يتعديوا عليه لي كوتش ولي زونترونور وكل شيء معناها ما لعبش باز لو فما شكون يعطي البلوس خير منه ما فغادي راهو ستري بروفيسيونيل
1: خلينا نمشي نحكيو على تونس
2: حاجه برك نكملها على اللي سعد واسماعيل الغربي خاطر معناها كان مشاو وخرجوا بريرا وما قاوش بلاصه غادي معناها ما امكانياتهم تسمح لهمش باش يلعبوا في البوندس ليغ هذيش يكونوا واضحين اوكي يمكن لازم زاد هو يبدل البلاصه يلوج على البلاصه وين نجم يلعب
1: بالضبط. نرجعوا لتونس نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي فيسع معناها على زوج صفقات مع بعضهم ثم بعد زاد نحكيوا على مستقبل المرسى. الترجي اليوم على تعاقد رسمي مع الكاميروني لاعب مايل فيرنانديز مونيبي لاعب عمره معناها 19 عام وليد 5 جوان 2007 الملاعب هذايا ساعة الحاجة المميزة انه في العمر هذا يعمل دو سيليكسيون مع منتخب الكاميرون دو ماتش اميكو قبل مقابلات كاس العالم وقت يلعبوا زوج مقابلات لعب فيهم زوج مقابلات زوج شارك فيهم في عمر 19 عام منتخب الكاميرون الاول. الحاجه ايضا الباهيه انه لاعب متكون في غازيل غاروا الكاميروني معروف فريق ذا بالتكوين وحاليا ينتقل للترجي. طبعا البوزيشن مو نتاعو خالد هو مليو سنترال يلعب ولا حتى مليو اوفنسيف دو بوست ذوما يلعب فيهم كيفاش تشوف خالد البروفيل هذا مع زاد نزيدك زياده الحاج محمود محمد الحاج محمود كنا حكينا عليها زاد ايضا لكن اليوم بشكل رسمي الترجي اعلن كونترا 3 سنوات والحاج محمود غني على التعريف.
3: بو حسب رأي اللاعب الكاميروني براتيكمون لو بروجي نتاع اوغبيلو زاد جاء من لي جون نتاع نيجيريا وعطى مدة باهية في الترجي. الفترة اللي عداها كان من اللاعبين المميزين تقريبا نفس الديمارش 19 سنة بتقول يلعب في المنتخب الأول بتاع كامرون حاجة ما هي سهلة من أجمع ملك كان لاعب عنده إمكانيات تبقى بعد الميدان كيفية التوظيف متاعه باش تعطيه من يعني من الاول باش تدخله في الفريق الاول ولا باش يكون فما ديمارش سبيسيال مع اللاعب باش بشويه بشويه زاد يتعود بالبطوله وما لازمها. دونك حسب رايي لاعبي نجم يصلح اكيد باش يصلح للمستقبل لكن حتى في الوقت يعني اكور تيري من نجم يكون لاعب هذا لاعب مهم هذا نستناوه في الكومبيتيسيون نشوفوا اسكو يسادابت فيسع فيسع ويعطي الاضافه والا لازم شويه وقت. مي لو بروجي سا سوفوا لي فما ناس خدمت عليه ومش بسهل انك تجيب لاعب 19 سنه في المنتخب الكاميروني التونس ما يمشيش لاوروبا ديريكت راهو هذوما حاجات مهم سهلين توا وقت اللي تنجم تخطف ملاعبي في المستوى هدايا سوكي سور خدمت خدمه كبيره ياسر.
1: يبدو انه هو على بكري دوب ما عمل بعد شهرين من اللي عمل دو ماتش ميكو مفاوضات
3: سوبالي فما ناس تتبع وفما سيلول اللي عرفت كيفاش تخطف الملاعبين.
1: كلمة على محمد الحاج محمود ديجا حكينا قبل
3: باش يدخل في ثوب الملاعبي اللي لازم يعطي الإضافة مباشرة ما بين نجون نجم نصبروا عليه ونستناه لكن الحاج محمود في كونتكست آخر جوار انترناسيونال جوار انترناسيونال كنت تنشط في اوروبا
1: ويعرف البطوله
3: ويعرف البطوله ما عندوش برشا من اللي بعد البطوله دونك باش يلقى روحه دون لو بان اللي مطالب باش يعطي الاضافه من يعني من المراحل الاولى نتاعو في الترجي.
1: بالضبط امين
2: اكيد الترجي بعد الموسم نتاع اللي فات اللي ما كانش ناجح للترجي دونك الترجي بدات ترمم من شفناها الترجي من اخر الموسم اللي فات من قدوم شكري الوعر بتعيين لجنه سيليور تاع انتدابات فيها ناس دي كونيسور فيها ناس دي كومبيتون يفهموا في كره القدم. نتصور اليوم الترجي قاعده تخدم الملاعبي اللي جون والبوتنسيال موجود سكي سور دونك كما قال توا كوتش خالد راهو ما عادش تلقى بالرسمي انه ملاعب يجيبهم من الكاميرون ديريكت يجيو يعملوا ترامبلان في تونس ويتعداو الاوروب دونك تعودنا بها كما تشوف توا كما كان يحكي خالد كيف الحاج محمود اليوم لازم تعطي الاضافه ولازم هو يعرف اللي هو جاي الفريق كبير اسمه ترجي اوكي انترناسيونال اوكي لكن لازم يعطي الاضافه ماهوش اترونجي جوار تونيزيان اول حاجه فهم فرق ما بين جوار اترونجي اللي الاضافه لازم تكون دوبل وتريبل لكن زاد الحاج محمود في نفس السياق براتيكمون لازم يعطي الاضافه واليوم جابته الترجي باش يعطي الاضافه واللي ملاعب معناها انترناسيونال كاليبر يلعب في باليه كان ممتاز نتصور بالخبره نتاعو بالاكسبيريونس مع الانتوراج نتاع الترجي ان شاء الله زوز يعطيو الاضافه دونك قاعده تخدم الترجي قاعده الناس اللي لاهي بالانتدابات قاعدين يخدموا على رواحهم قاعدين يتحركوا دونك ربي يوفقهم وربي يوفق الجميع اكيد.
1: بالضبط نمشي نحكي على مستقبل المارسا وتحديدا الكوني خلفه واحد من اكثر اللاعبين اللي لعب سنوات في البطوله التونسيه عنده تجربه وحيده خارج تونس كانت مع نادي ظفار العماني 22-23 لكن مر بعديد الانديه اتحاد طاوين اقل من 21 عام نادي الافريقي في الامال ثم من بعد مشى الاولمبيك سيدي بوزيد رجع اتحاد طاوين عمل الاتحاد المنستيري رجع عمل الاتحاد طاوين ثم مشى العمان ورجع اتحاد طاوين ومن بعد عمل ترجيس وتوا نهايه عقد يمشي لمستقبل مرسى. خلينا معك انت خالد مستقبل المرسى مع عماد بن يونس يبدو انه فما توجه مركز خاصه على اللاعبين اللي عندهم خبره في البطوله واللي بكاليتي معينه زي كوني خلفه شفناه الموسم الفارط مع ترجيس الحقيقه كان من بين العناصر المهمه في وسط الميدان للعكار
3: ونعرف الملاعب خطر دربته في اولمبيك سيدي بوزيد 2016 وقت اللي كان صغير
1: انت تحكي على موسم 2016 هكاك
3: 2016 شوف كوني عمل خبرة كبيرة ياسر في البطولة ولا التجارب متاعه ولا المتنوعة تقريبا كلهم ناجحين سورتو الى اكسيلي في ترجي رجيس مش الموسم اللي هذا بركة والموسم اللي قبله مع انيس بوجلبان فريمون كان من الملاعبية اللي عطاو برشا اضافة ونجح لو بروجي يعني سبورتيف متاع الفريق برمي دوتر لانه معليش قول هو لانه هو عنده اكثر اكسبيريونس
1: خاصه في 3 5 2 شهير نتاع
3: بوجلبان ابسوليمون لا هو سادابت الحقيقه وستان جوار بوليفالون نجم يلعب بيفو نجم يلعب على يعني كوم رولير نجم حتى يلعب في الديفونس نجم يلعب الحقيقه يعني عنده ان بوتونسييل تكتيك اللي يخليه يلعب في برشا مراكز سورتو الخبره اللي كبرها اللي كسبها في البطوله الوطنيه يظهر لي مستقبل مرسى خدام لاعبي اللي باش يعطيه اضافه كبيره في كما قلت لك الاكسبيريونس وال الفلكسيبيليتي اللي عنده سو لو بلان تكتيك.
1: به نمشي معك يمين
2: اكيد ظهر يكوني خلفه حتى هو وخوه ليد خلفه يذكروني انا وخويا لعبوا برشا في تونس الحقيقه براتيكمون في الجمعيات الكل شو راهو سي با فاسيل راهو باش تلعب وتكونفيرمي معناها في, في في تونس وشك قولوا كل عام في جمعيه ولا انك تمشي تبدل الجمعيه راهو مش ساهل باش تلعب
1: 29 سنه فقط
2: راهو 29 سنه شو معناها اليوم كوني عاملين في جرجيس ولا عاملين ولا كانت عنده بلاست وظاهره يعني مالجري اخر ماتش شويه ما لعبش لكن موجود ويتسحقوا جمعيته تلقاه كما كان يحكي تاول كوتش بولي فالون يلعب سنتينير يلعب بيفو روليور يلعب اريير دروا ينجم يدخلوا اللاكس كي يستحقوا دونك ان جوار واكثر حاجه كاليتي هنا تعجبني فيه اللي هو تري جينيرو في الايفور ياسر جينيرو في الايفور دونك عماد بن يونس اليوم على راس مستقبل مرسى قاعد اليوم اشوف سمعنا عامر العمراني واليوم الكوني خلفه دو جوار كونفيرمي يعني ملاعبيه يعرفوا الرابطه المحترفه الاول تري امبورتون اليوم راك لازم جيب ناس باش مخاطر تعرف مستقبل المرسى ولا جمعيه كل انها باش تلعب المنتين لازم لاعبيه يعرفوا الرابطه المحترفه الاولى يعرفوا الضغوطات يعرفوا اجواء الرابطه المحترفه الاولى اللي نعرفوها الكل هي شنو دونك زوز انتدابات بالنسبه لي انا ممتازه على عماد بن يونس بالنسبه لي انا من احسن المدربين الموجودين في السوق التونسيه اليوم الكونفيرما شاك فوا يمشي لاي جمعيه كسوا متلوي كسوا خدم قبل المتلوي كسوا في المستير كسوا كان مع
3: الاولمبي البيجي
2: الاولمبي البيجي اكيد جدا تصور يعطي في بيرفورمانس بيا اليوم التوجه هو بيدو الانتدابات وانا نعرف عماد برشا دونك شكون سيبلي في دي بوست معينين
1: قبل من المسكيني زاد
2: اكيد جدا سيبلي في دي بوست معينين وين هو يحتاج وين هو يستحق الملعبيه ويخدم برشا على الجروب دونك هوني راهو ما فماش ملاعبي واثنين فما جروب ونسيون تاع الجروب هذاك هي اللي باش تنجح نجح اي جمعيه
1: واضح جدا لكن نكونوا كملنا من الميركاتو في تونس هذايا اخر الاخبار فاصل قصير وراجعين نحكيو على كاس العالم والمباراه نتاع نصف النهائي الثاني الليله بين انجلترا والارجنتين
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثه للاربعه نتاع العشيه باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم ديوان فم صوتكم سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية
1: 51 دقيقة بعد الثلاثة رجعنا لكم في الجزء الأخير من سبور ماغ تسمعون على الفريكونس متانا تتابعونا وتفرجوا فينا صوتا وصور على الشانل اليوتيوب متانا ديوان اف ام لايف أيضا لباج فيسبوك متانا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام أمين في الأوف كنت تقول لي عندك حاجة تعليق صغير حاجة قبل ما تعدوا الكاس
2: العالم جدا اليوم نحكيوا على الميركاتي ونحكيوا على تحضيرات الفرق كلها كي جدا البارح نادي صفاقسي محمد نبيل كوكي كي جدا رسميا اللي هو مدرب المنتخب وباش مدرب النادي الرياضي الصفاقسي وبشر مهامه يعني على الميدان دونك نتمنوا له حظ ممتاز جدا لكن حاجه بركة حبيت نقول عليها اللي حبيت تكون فما باساسيون ما بين محمد الكوكي ونبيل الكوكي البارح انا قعدت لي برشا ليماج نتاع عماد بن يونس وعامر دربيل كانت ايماج ممتازه جدا حبيت نشوفها في جمعيتي الحقيقه تكون باساسيون ما بين نبيل ومحمد الكوكي تكون تصويره مزيانه اليوم مستقبل مرسى مدرسه والنادي الرياضي الصفاقسي مدرسه كبيره دونك حبيتها تكون موجوده ان شاء الله تكون موجوده ان شاء الله نشوفوها لكن اكيد جدا فما حاجه بركه نحب نقولها انه فما حاجات هاني سيرتو في فما حاجات اكيد جدا في انهاء العلاقه مع المدرب اكيد جدا لازمنا نشكره جدا زياده توا محمد الكوكي اللي اعطاه اللي عمل عام ممتاز البارح عام ممتاز اللي فات مع النادي الصفاقسي اللي كان يعني ما بخلش انا نعرف برشا حاجات اكيد جدا محمد الكوكي 6 شهور ما خذي حتى فرنك اليوم في سي اس اس لكن كانت طريقه الخروج نتاعو ما كانتش انا واحد من الناس ونحكي اكيد جدا ما عجبتنيش اليوم نتمنى حظ كبير حظ موفق بون شانس نبيل الكوكي في المهام نتاعو لكن طريقه خروج محمد الكوكي ما عجبتنيش خاطر ضحى مع جمعيه وكان يستاهل طريقه خروج خير من برشا
1: بالضبط هذا هو بالتوفيق ايضا نبيل الكوكي مع النادي الرياضي الصفاقسي نمشيو لكاس العالم نحكيو على مواجهه البارح قبل ما نخصوا 3 4 دقائق في الاخر باش نحكيو على مواجهه الليله ايضا البارح مباراه كبيره خالد لاروخا اللي الحقيقه أقوى دفاع أمام أقوى هجوم في المونديال والمنتخب الإسباني الحقيقة ديجا نحب تفسروا لي لماذا المنتخب الفرنسي كان شبح البارح والمنتخب الإسباني البارح كان في قمة التركيز، كان ممتاز تكتيكيا وعرف كيفاش يربح المباراة، وكان حتى نجم يسجل أكثر البارح. الحقيقة شفنا شبح المنتخب الفرنسي من إسبانيا.
3: هذا شوف وراه
1: بالتنهيد نتاعك ذا حتى
3: لا لا مش بالعكس بالعكس، هما الاستات يقولوا الاسباني عنده الدوسو على
1: لا نحكي لك تفاجأت في طريقه اللعب واللي صار في الماتش
3: لا ربحوهم تقريبا في الورور ربحوهم نفس الطريقه فهمت يعرفوا فرنسا القوه نتاعها في ال 30 40 متر الاخرانيه اللي عندها الفنيات الملاعبيه اللي عندهم الفنيات باش يعطيوك الباس الاخره والملاعبيه النجموا يعملوا لا ديفيرونس في الان كونتر دونك الديمارش نتاع اسباني الفوق كوره عالي بدا الماتش والضغط عالي لوبجيكتيف الكره ما توصلش لوليزي ما توصلش ديمبيلي ما توصلش اللاعبين نتاع الاروخه ولا حتى لمبابي وخلي ديكروش دونك باركولا دونك خليو الكره ديما الضغط فوق العالي حتى الكره اللي باش توصل ما توصلش حيه دونك هذا جون دونك لان استعملوا الضغط العالي ولهنا لهذا لازم
2: حتى الكونتر بريس سامحني كوتش حتى في الكونتر بريس شك فوا تخسروا الكره يفكوها قريبه
3: جوستمون يعني دونك ربحوهم على المستوى البدني في البريس في الكونتر بريس ولا ربحوهم زاد على المستوى الفنيات خاطر لا تكنيك اللي عندهم سورتو في لي سباس صغار حاجه بريمون البارح وراو قيمتش معناها ملاعب متكون في المستوى العالي على الاكستيريور دو بي باش عمل كونترولور بالاكستيريور بالانتيريور حاجه عاديه وريناها البارح الملاعب الكل برسك عملوها سو بريسيون الانتيليجنس زاد نتاع الملاعبيه شوفوا اللي خرجوا الكوره السيركوي اللي يصير ديما تلقى فما اسباس فارغ باش ياخذ فيه ملاعب ساعات الكوره وحده ويمشي فير لافون
2: عكس اللي عكس اللي مع فرنسا كوتشي اللي هو اللي فرنسا خليت دي سباس وكانت توجور روتار معناها حتى في البريس كان ديما روتار بارابور
3: هذه صحيت من نقاط القوه نتاع اسبانيا البارح الاخر هو ليكيليبر ديفونسيف حتى في لي زاكسيون اللي مشاو فيهم فرنسا في لي زاتاك رابيد ديما زيتي équilibré à deux contre un, à trois contre un. Donc voilà, البارح vraiment درس تكتيكي فني بدني يعني أكد السيطرة متاع الكرة الإسبانية اللي تعتمد على الفنيات راه خاطر أثرت مومون الفوتبول هزوه الاثنية متاع لازم الفيزيك فيزيك فيزيك فيزيك إيلي كما ما عندكش تكنيك راه حتى الفيزيك ما زمش تروح لكبار فهمني دونك البارح فريمون درس على المستويات الكل سورتو على المستوى الفني اللي هو يقعد ديما للباز متاع الفوتبول أنت وقت اللي تستحوذ على الكرة عندك الكرة تجري أقل والمنافس بتاعك يجري اكثر يعني باش يصير له ايبويزمون فيزيك وقت لي انت عندك تستحوذ على الكره اللي شانس نتاعك باش يكونوا اكثر وقت انت تستحوذ على الكره عندك الفنيات اللي زوكازيون اللي جيوك تمشي بهم الاخر تماركيم دونك فريمون درس كبير البارح وباش مش نعاودوا نرجعوا للمدرسه الاسبانيه اللي هي حسب رايي كي فون دوميني باللي قاعد يعملوا فيه توا خد بالك راه ملاعبيه فيهم يعني فيهم دي جوار رومبلاسون في لي زيكيب نتاعهم راه ماهمش ملاعبيه اللي ديما يلعبوا دونك تريز امبورطون بشوريك الاهميه نتاع التكوين الفني بالنسبه للكره الاسبانيه واللي هي هذيك اللي يعتمدوا عليه باش يربحوا المنافسين نتاعهم اللي يمكن بتقدر يفوتوهم على مستويات اخرين يفوتوا في السرعه يفوتوا في القوه البدنيه لكن التكنيك في الاخر يتربح
1: بالضبط ولويس دي لافوينتي الحقيقه المدرب اللي مظلوم من ناحيه المدح وغيره لانه يخدم في الخفاء معناها امين
2: الحقيقه البارح انا نفرج الماتش طرقني ما بوش بي معناه سرتو اني ما تخيلتش اني في اسبانيا باش الفادوميني كيكا والاسبانيا معناها امبوزي الستيل دو جو نتاعها والاسبانيا تلعب في الاسباس الدوي كما كان يحكي راه ما فماش انا حتى كي نشوف من رولانس من الجارديان بيوت حتى كوره الادفيرسير كل شيء مدروس شو مالجري راهو شو يلعبوا ياخذوا شويه ريسك ياخذوا في الريسك التالي
1: لكن الريسك دمبرت تركيز
3: برشا خاطر عنده ثقة في الفنيات
2: برشا كاريسي اسمع في الميتريس تكنيك اليوم ما بين رودري وفابيان رويز وأولمو في التريو هذوما نتاع وسط
3: راهو أولمو اللي هو ريبلاسون في برشلونة
2: ما يلعبش في برشلونة راهو ما يلعب اليوم هذوما ساعة فابيان رويز بيدري على البنك بيدري معناها بيدري تاع برشلونة من أحسن الملاعبين

0: تكنيك اللي خطر بالرسمي اليوم كي تشوف يمين يامال بعدين
1: قادر اسباني تفكيس العالم
0: لا قادر اليوم عملت ماتش بيه. بلان انا شيختني الحقيقة عملت كيف على اسبانيا
1: تريبا ان شاء الله الليلة زاد نشيخ في المباراة التالية 30 ثانية بربي لكل واحد كيفاش تتوقع وتكون مباراة الليلة بين انجلترا والارجنتين دو ستيل متاع لعب مختلفين خالد على الاخر اليوم نشوف شكون سيواجه المنتخب الاسباني في الفينال
2: والله انا اتمنى انجلترا الحقيقة لانه الارجنتين يأخذوا ديما ناسيون دو فوتبول وعندهم لاعبين كبار لكن في كاس العالم هذه دزوا برشا عاونوهم برشا بشوفوا المرحله هذه دونك ليتيك دو فوتبول فريمون بوشي دون مانيير اللي الارجنتين خسرت التعاط حتى مع الناس نتاع الناس اللي يحبوهم اللي يحبوا الفوتبول نتاعهم اللي يحبوا لاعبيتهم انا راه اليوم ما تسحقش باش تكون في المرحله هذيك دونك نتمنى ان شاء الله انجلترا تتعدل للفينال
1: باه امين
0: اكيد هذا الماتش باش يكون سيريس كيسير اكيد ان شاء يرجوان الكوتش اللي قالوا خاطر ظلمت برشا عبيد زاد مع الارجنتين اولا منتخب المصري الشقيق اللي تظلموا مع الارجنتين وكان ينجم يكون هو في بلاصه اخرى دونك
2: سويسرا
0: زاد لكن تو اليوم نحكيو على 90 دقيقه اللي جايين 90 دقيقه اللي باش يكونوا باش تكون سيريس 90 دقيقه باش نشوفوا فيها برشا كره انا الحقيقة أنا نحب الأرجنتين تكمل كل أمانة على خاطر ما نحبش لاعبين دونك أنا نحب الأرجنتين تكمل لكن زاد جيرجوال كوتش اللي ظلمت برشا لكن ما دام مشيت معاه خلي تكمل
1: وشاهد من أهلها لكن أمين عباس شد هو يحب الأرجنتين لكن شد يقول لك خويا راهو دازوا معنا يعطيك الصحة أمين عباس شكرا لك خويا على الحضور شرفتنا برشا ميرسي بوكو خالد ملهي شكرا جزيلا يعطيك الصحة مرسي بكو فاروق مرسي حسام يعطيك الصحة كنكونوا كملنا في سبور ماغ بالنسبة لليوم وعدكم جدد غدوة إن شاء الله مع كريم مقني في نفس التوقيت من 3 حتى للأربع
3: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربع متاع العشية
4: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
6: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن عدة مناطق بالبلاد سجلت اليوم وإلى حدود الساعة الواحدة بعد الظهر درجات حرارة مرتفعة تجاوزت 43 درجة مئوية ووفق المعطيات الصادرة عن المرصد فقد تصدرت نصر الله من ولاية القيروان قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 48.2 درجة مئوية تليها جندوبة ب 48 درجة ثم جعفور ب 46.5 درجات فيما بلغت درجة الحرارة في باجة 45.7 درجات والمعهد الوطني للرصد الجوي يدعو المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة شمس خاصة خلال فترة الظهيرة والأكثر من شرب المياه تزامنا مع موجة الحر التي تشهدها عدة مناطق من البلاد المناسق الجوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفص عمر العبدلي يؤكد تعرض 25 شخصا في المتلوي للتسمم الغذائي إثر تناولهم لمادة الفريكاسي تم اقتناؤها من أحد المحلات التجارية ببلجيا موضحا أن فريقا رقابيا قام برفع عينات من المواد الغذائية المكونة للأكلة المشتبه بها وتوجيهها إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة وتحديد مصدر التلوث بدقة والعبدلي يؤكد أنه تم غلق المحل المعني بصفة مؤقتة إلى حين استكمال عملية التقصي بشكل كامل وتلافي كافة الإخلالات التي تم تسجيلها ومعاينتها بالمحل
8: على أثر إعلامنا من طرف إدارة مستشفى الجامعي المدوي يوم الاثنين مساء حول حالة التسمم الغذائي تم تكليف فريق مختص في التقصي الوبائي للتسممات الغذائية وتنقل مباشرة وقتها للمدلوي حيث تجوب الحالات اللي لقاها في المستشفى واللي بينت انه تناولوا اكله مشتركه تتمثل في كاسيه من احد المحلات حيث تم التوجه للمحل معنى هذا وقمنا بمنحنا ورفع

0: معينات من المواد الغذائية مكونات نتاع الفيتاسي، لأنه هي الأكلة المشتركة المشتبه فيها هي فريكاسي. وتم توجيه العينات بالمخبر لقصد تحليل. عملية التقصي نزل متواصلة الحقيقة. العدد جمع الحالات معناها 25 حالة إجمالي، معناها 10 حالات أخرى كلها معناها غادر المستشفى بعد تلقي العلاج. وكإجراء تم غلق المحل بصفة وقتية إلى حين استكمال عملية التقصي ورفع الإخلال الصحي اللي تم تسجيلها بالمحل.
1: رئيس الجمعية التونسية لمرضى الأبطن منجي بن حريز ينتقد الشروط الإدارية المفروضة للحصول على المنحة المالية التي أقرتها الدولة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمقدرة ب 130 دينارا شهريا، وخاصة اشتراط تقديم شهادة طبية صادرة حصرا عن طبيب من الصحة العمومية. كما أشار إلى وجود نوع من الغموض في صياغة القرار الجديد، حيث لم يتم تنصيص فيه صراحة على قيمة المنحة أو مدى ديمومة هذا الإجراء، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
2: المنحة اللي أسندتها الدولة في قانون المالية سنة اللي هو 130 دينار شهريا للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل المسجلة في برنامج الإعانات هي خطوة للأمام. وننتظر الحقيقة باش تكون الإجراءات أسهل سنة وأسرع. هي نفس الإجراءات اللي صارت عم ناول تعاودت سنة اللي كانت 30 دينار هكاهو، عم ناول سنة 130 دينار لكنها نفس الإجراءات وتعاودت من جديد وطالت الحقيقة حتى قعدنا نستنى حتى الجويلية باش تخرج الإجراءات هذه. أول حاجة في القرار الجديد ما يقولوش المنحة بكم، وهي في قانون المالية اللي قالوا 130 دينار. هو شنو يلزم العباد باش تعمل هذايا؟ نفس اللي صار عم ناول معناها به مطلب كتابي الإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية مع شهادة طبية، طالبين شهادة طبية من طبيب من الصحة العمومية. ثم الكثير جدا من الأطفال ومن الكهول ملفاتهم موجودة مش في الصحة العمومية، في عند أطباء، فهذه أنا اعتبرناها نوع من التعطيل معناها يكون نجموا نجتنبوه الحقيقة. تو نحبوا نفهموا ذو احنا تو القانون هذايا زاد الدراسة مفعول على طول ولا تابع كان القانون المالي تاع السنة.
1: وفي الشأن الدولي، المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الكابينت يصادق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب جنين بالضفة الغربية حسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية اليوم. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تؤكد اليوم رفض موسكو نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، مضيفة أن روسيا ستعتبر قوة من هذا القبيل تهديدا مباشرا أو هدفا عسكريا مشروعا لها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.
3: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. فان تايم كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: يا أهلا وسهلا عسلامة مرحبا أهلا وسهلا بيكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تابعوا في ديوانا فام فانتايم الأربعة لسبعة كيما كل يوم. تحية ليكم الناس الكل وشكرا ليكم على اختياركم ديوانا فام باش تتابعونا. مرحبا بيكم برشا عنا ما نحكيه كيما كل يوم في علاقة بالشأن الثقافي الشأن الفني المهرجانات الصيفية التظاهرات الثقافية والفنية اللي موجودة في تونس بطبيعة بمناسبة فصل الصيف وكل ما يحدث على الساحة. إن شاء الله تلقاوا عنا مع استضافات فنية متنوعة. اليوم معايا في الفريق في الإخراج معانا صديقنا الجميل فاروق السويسي. هلو مرحبا مرحبا. وفي الإخراج الرقمي كيما العادة وديما متعبين وساعات ساعة نجيوها آخر لحظة نزيدوها شوية تساور ويكون ديما حاضر بالطبيعة. نشكره برشا في الإخراج الرقمي حسام يحيى. مرحبا يا حسام. وعلى مستوى الأعداد معنا جميلة الجميلات جميلة الصحفيات الصحفية المتميزة شلية الخياتية. وإلى جنبي الثنائي الوليدات الشباب مستقبل الغد ديما معايا
2: نورت البلاد
1: شكرا روحو غازي بالقيد
2: شكرا
1: نورة الأولى مرحبا
2: شكرا شكرا الله أحرشني بهذا التقديم جي حمار شكرا للجميع فريق
1: قدم روحو بروحو نورت البلاد وبعد قالي أحرجتني
2: الحمد لله الحمد لله الخدمة تجيب عفاف ديما قولوا تجيب تقديم كما هكا إن شاء الله التقديم يتحسن من حلقة إلى حلقة سنو الخدمة
1: شو بدي ماذا بك تحمد ربي هكي يا
2: خدمة على خير التقديم قد على قد خدمتي التقديم شكرا عفيف ان شاء الله تعديوا معنا ثلاثه سوايع مزيانين برشا
1: نحكيوا
2: برشا في الشأن الثقافي. ردوا بالكم شمس كلنا نعاني وفي نفس المعاناه اللي فيها ربي مش عاديه السخانه ربي يحمينا وربي يسترنا وربي يلطف بينا
1: ربي يحمي الجميع ان شاء الله
2: وكما العاده عفيف مواضيع
1: حضر لنا برشا
2: بيان سور
1: حكيت وتنبيرات
2: ومواقع التواصل الاجتماعي والتوانسه تو باش نحكيوا بالذكاء الاصطناعي باش نلتزموا الحياد. الذكاء الاصطناعي هو الذي يقرر شنو هما المهرجانات الاكثر تفاعلا كيفاش تفاعلوا العباد معاهم
1: بالارقام باش نحكيوا
2: بالارقام بالذكاء الاصطناعي بتقنيه اخرى تنفسرها لكم بعد تكنيكمون ماهيش ارقام 100% مي تقنيه مزيانه شويه
1: تري بيان ممتاز. ايضا فرحانه وانه معنا رضوين التونسي التوينسي مرحبا يا رضوين
3: في النواره الثانيه
1: النواره الثانيه فوالا نوارات الاستوديو منو شو لابسين كيف كيف اليوم هما جايين
2: هو يتبع فيا
3: اليوم نسقنا مع بعضنا نفس السروال نفس السوريه
2: هو يتبع فيا ديما يقول لي تظهر مضخم في التصويره دونك خليني نحاول نلبس كيف
1: بالك منه يا رضوين
3: لا فاندي فاندي
1: طلع البارة شويه كومي معني هم
3: هو بدو بالموجود تو يا اخي
2: ما يغركش الكلام انا والله ما يغركش الكلام ثقه في نفسه برا ذاك الموجود
1: دونك مش نبدا معك بجديد فما جديد الصبيح عشنا لحظات جميله مع بعضنا دايوغ رضوين
3: باش نحكيوا على الحفل حفل التخرج ينظموا معهد صحافه وعلوم الاخبار اليوم
1: وي اليوم كانت لما ممتازه الحقيقه في منوبه في مقر معهد الصحافه وعلوم الاخبار
3: باش نحكيوا على الحفل اللي بدا مع العشرة متاع الصباح تحت اشراف مدير معهد صحافة الاستاذ الدكتور الصادق الحمامي وثلة من الاداريين والطلبة والاساتذة ومنسق الحفل الدكتور معز الكافي. الحفل كان فيها عدد من الفقرات من بينهم تكريم الطلبة المتفوقين في الإجازة سواء في الصحافة ولا في الاتصال الماجستيرات المهنية الكل وكيف كيف الاختصاصات الأخرى ماجستير البحث زادة مش هذا بك أكثر فقرة كانت فعلا مزيانة برشا يا عفيف هي فقرة تكريم الطلبة اللي سميتهم أنا الأبطال
1: أبطال النينجا
3: الطلبة هذوما هما أبطال فعلا الفقرة اللي تكرم فيها الطلبة اللي تحداوا كل الصعوبات اللي كسروا كل العراقيل والحواجز وكبشوا في الحلم وفي تحقيق أهدافه من بينهم أنت عفوف
1: سما في بليزير
3: أنت كنت نجمة الحفلة اليوم فعلا
1: هو شوف يمكن فرصة لأنه ما حكيتش فيه الموضوع هذا في ديوانا فهم بالكل, يمكن فرصة وأنه باش نحكي فيه اليوم. التجربة اللي خذتها كانت تجربة إنسانية أكاديمية مميزة جدا, معناها لو كنت تسألني عم ناول هالوقيت ما كانش في مخي جملة معناها وأنه باش ما كنتش نتصور وأنه باش نتشجع ونرجع نسكر الحلقة المفقودة اللي قعدت في مسيرتي وفي حياتي. وبالحق معناها
3: تجربة
1: كانت مزينة, والتجربة رغم التعب متاحة ورغم الصعوبات متاحة, واللي منحبش نعدي طاقة سلبية للعبيد خطر يعرفوني أنا معناها من ديما ذبذبات إيجابية وطاقة إيجابية, دونك ولكن أرهقتني نفسانيا, أرهقتني جسديا, مرضت لأنه ما كانش سهل أنه نجمع ما بين العمل متاعي والتزاماتي المهنية, التزاماتي المهنية في الراديو كل أسبوع 10 ساعات من البث المباشر بين سبت وحد وراهم تحضير ولازمهم كونسنتراسيون
3: نعم
1: فوالا ومعاهم التسجيل لقناة الحوار التونسي حلقتين في الجمعة وزيد في الليبسي بريزونسييل ما فماش هذه تقرا من بعيد, دونك نحضر كل يوم نلقى روحي نعمل في 6 جوغ سيغ 7 اللي هي حاجه اومنمون صعيبه برشا, خاصه في عمري انا معناها 50 وشويه معناها مانيش صغيره مانيش شباب, ولكن ارهقتني ولكن استمتعت برشا حاجات بالجانب الاكاديمي. نحيي كل الاساتذه نتاعي اللي قراوني واللي قريت عندهم الكلهم ما نحبش نذكر الاسماء لا نذكر اسم وننسى اسم, ولكن نشكرهم من اعماق قلبي, راني استفدت برشا, راه مش جوست جيت قريت باش خديت الدبلوم نتاعي, لا بالعكس, علاش؟ لانه معهد الصحافه وعلوم الاخبار في السنوات الاخيره وهذين الطلبه الكل يشهدوا به تحت إشراف بالطبيعة وإدارة الدكتور صادق الحمامي صاروا برشا تغييرات في البرمجة, بوكو دو ماتيغ جدد, دخل الديجيتال, الكروس ميديا, الموجو, الذكاء الاصطناعي, معناها لقيت روحي نتعلم في حاجات جدد, استفدت منهم برشا إلى جانب الجانب النظري البريباراس الخدمة على المشروع متاعي متاع التخرج, دونك معناها تجربة ياسر محليها. دونك ميرسي للأساتذة الكل, للإدارة, للإداريين الكل اللي يخدموا, سعاد, نسرين, سلوى, صلوحة, شيراز, نسكل ميرسي بوكو من أعماق قلبي. وزيدة حاب نشكر برشا جروبي, فريق متاعي جروب بي الثاني, الفريق متاعنا اللي هما صحابي راهو معناها لعبيت تصوروا, وأنه حتى عندي زملاء يقولوا لي عادتي ما يسخلوني مصاحبة
3: اللي هما كانوا دعم كبير
1: وانا اللي مكريتني معني عام كامل نقعد مع الطلبة اللي هما وفوفة عفوفة صحابنا وياهم محليهم برشا دعم نفسي محليهم معني تجربة ممتازة. وهوني نشجع الناس الكل اللي مكملتش قرايتها اللي تحب ترجع تقرأ وما هيش متشجعة, نقول لهم ما فما حتى شيء منعكم في أي عمر تنجم ترجع تقرأ وتنجم تنجح وتكمل وعيش التجربة متاعك وعيش الحلم متاعك, ما تخليهش في قلبك حتى شيء ما يمنعك. كان تحدي كبير كبير كبير بالنسبة لي, وانا ياسر اليوم النجم نقول أنا فخورة بروحي بالحق وأنه نجحت في هذا التحدي, فمن القلب ميرسي بوكو للناس الكل.
3: برافو عفيف. ومن بين الطلبة زادة اللي كانوا تحداوا زادة برشا صعوبات عنا كريمة المرواني وعنا أحمد أمين
1: وأحمد زيدة, تحية ليهم محليهم زيدة كيف
3: قصص نجاح فعلا,
1: قصص نجاح ممتازة وتميزوا وتفوقوا إلى جانب كل المتفوقين اللي كانوا حاضرين اليوم زيدة. بالحق ما احنا لما عائلية اليوم
3: ليبسي هي بطبيعتها عائلة واحدة,
1: عائلة سي عائلة.
3: كانت فما زاد عفيف فقرة فيها برشة مشاعر مختلطة فيها لمسة وفاء كبيرة. أنا الحقيقة تلفت وقتها نلقى الحضور الكل يبكيوا متأثرين. الفقرة اللي تم تكريم فيها عامل بمعهد صحافة سيحال على التقاعد, ريت برشة فرحة من زملائه, ريت برشة دموع زادة من زملائه لأنه بشي ودعوه لأنه للمرة الأخيرة بشيكون متواجد معهم. كيف كانت فما لمسة وفاء لروح الفقيدة هادية كربولة التقنية باستوديوهات المعهد. كل واحد قرأ في معهد صحافة يعرف هادية, يعرف قديش بشوشة وقديش إنسانة طيبة فعلا. ربي يرحمها.
1: ربي يرحمها.
3: هذا عموما
1: الحقيقه الامبيونس كانت ياسر محل ياسر عائليه, وهذيك هي اللي بسي معناها هذوك هما الصحفيين وهذوك هما يقعد ديما راهو نقول انا الصوره ما تتقطعش من اللي بسي. ها لا بروف بعد 30 سنه معناها دونك ديما تقعد لنا محطه مميزه. فما واحد دخيل على الصحافه يحب
2: يتكلم دخيل على ليبسي ما يحب بالحق فرحان لجميع ليبسي كل
1: يجي اعمل ماستر وعندنا ماسترات يفتقوا في ليبسي وماتيريات جدد وحاجات
3: كيت معاه في نفس الموضوع شيء
2: والله جنيف عاد. خليني نتمنى لهم النجاح والتوفيق وخليني نفرح معاهم مشيش انا وين نلقى فرحه. راو رضوان بصوته راو يردها ماهيش فرحه راو يردها عزام عنده حتى مشكله رضوان راو صوته العميق والمؤلم فرحه هو تخرج. والحقيقه نحب نقتبس من عند شادليه ونقول لك براود عفيف عمرنا ما قلناها نحن في الاوف
1: ماني كنت محرمه عليهم باش ما يقولوليش براود عام كامل وعام كامل ونقول لهم اللي يجي باش يقول لي والله رجعت تقرا براود عفيف والله فخر في غدته عمر نقول لهم لا حتى حد ما يقول لي براود كان ما نكمل كان ما نتخرج كان ما نكمل كل شيء.
2: الباركور الاكاديمي صعيب ماهوش متاح بسهوله يلزمك تتعب فيه وفي الاخر في وقت من الاوقات قاعدين نحكيوا على شباب تونسي يمكن بدأ واحده واحده يعزف على القرايه ولا يخمم في حاجات اخرى مواقع تواصل اجتماعي وغيره وغيره وغيره. راو نرجعوا للاسس نرجعوا للباز نتاعنا
1: راو
2: القرايه هي الكل راو المستوى الاكاديمي نتاعك ينجم يحسن لك برشا في حياتك. شكرا عفيف على المساج اللي وصلته للشباب اليوم اللي تو مومون تنجم ترجع للمقاعد الدراسيه وتنجم تاخذ الدبلوم نتاعك. انت تحكي على ليزونجاجمون اللي عندك نسيت لونجاجمون فاميليال زاد اللي عندك نذكرك بيه كبير وكبير جدا أبار الديوان أبار الحوار التونسي أبار غيره غيره غيره
1: نسيت العائلة والدار
2: اللي نحن الشباب معناش لونجاجمون هذايا معناش المسؤوليات هذايا وبالتالي لأي إنسان قاعد يخمم شوية شوية يمكن ينجم يرخ. شوف هما دي زيكزومبل قدامك في مراحل ما أصعب وصلوا وعملوا وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل وقادمين على توجيه جامعي يركزوا بالكدا فيه وربي يوفق.
1: يعطيك الصحة غازي. ودايوغ مادامك حكيت على الديجيتال من الحاجات الممتازة اللي عندنا في ليبسي وأنه عندنا إجازة جديدة فوالا نتاع السرديات
3: الميديا
1: والسرديات اللي هي راهو بعد 30 سنة جات الإجازة هذية إجازة ممتازة. إذا كانك تحب تكون صحفي ومغروم بالمجال الصحفي ومغروم بالمجال نتاع الإنترنت والديجيتال إجازة هذية راهي تعملت ليك أنت اليوم تنجم تكون صحفي وباش تتعلم تاخذ الأدوات الكل نتاع الميديا ومتاع السرديات الرقمية ومتاع كيفاش تعمل ان كونتوني ومعاها بعد تعمل ماستير كروس ميديا وهون يكون الباركور متاعك متكامل وتتخرج وانت يعني تعمل على روحك تقش تستنى في مؤسسة عالمية باش تخدمك لي نجم بالحق تولي صحفي صانع محتوى إعلامي ممتاز وتعمل الغزو متاعك وحدك وتعمل المنصة بتاعك وحدك وتخدم بالجدي إلى جانب عنا المسارات الأخرين ذكرنا فيهم
3: على مسار زاد الاتصال السياسي
1: الاتصال السياسي والمؤسساتي اللي هو ممتاز زاد
3: عنا مسار صحافة دولية اللي هنا
1: اللي هذا هي مسار جديد متاع صحافة دولية للناس اللي تطمح واللي تحب تخرج البرة واللي تحب تتعامل مع وسائل أعلام أجنبية. المسار هذا زاد مهم برشا
3: ماستر الإعلام السمعي البصري
1: وي.
3: وعنا ماستر الصحافة متعددة المنصات اللي هي كروس
1: ميديا
3: وماستر
1: والبحث بطبيعة الماستر ريشيرش زاد هذيك باز لازم موجود. يعطيك الصحة ميرسي ميرسي بوكو. دونك يلا ليه ما الغنية هذه ما عجبتنيش ما نحبهاش جو فاليد با نمشي للغنية اللي بعدها ومن بعد باش نرجع مع غازي باش نفهموا بالذكاء الاصطناعي اش صاير المهرجانات كيفاش قراءة بالذكاء الاصطناعي يعني هي المهرجانات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: تايم.
1: شنو أجواء المهرجانات؟ شنو أكثر المهرجانات اللي قاعدة تحكي عليها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بحاولوا نفهموه مع غازي بلقيت؟
2: أكيد عفيف، خلينا نحكي ساعة من الأول. حكيت على فكرة الحياد، أنا كيفاش نجم نكونوا محايدين، خاطر نجم أنا نحب فنان، نجم ما نحبش فنان واحد آخر، نجم فما كومنتاريات يغيبوا عليا ما نقراهمش، وبالتالي استعملنا فرع من الذكاء الاصطناعي اللي هو يهدف إلى تحليل المشاعر في التعليقات والمنشورات، معروف برشا اسمه NLP Natural Language Processing، اللي هي معالجة اللغة الطبيعية، استعملوها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. أعطيناه أكثر المنشورات اللي موجودة من الباج أوفيسيال، وقلنا له أناليزينا لي كومنتير اللي موجودين الكل على فيسبوك وعلى انستغرام وأقصينا التيك توك. يقول القائل علاش أقصينا التيك توك؟
1: بلا راحة
2: ارتحنا
1: بلا راحة.
2: التيك توك الذكاء الاصطناعي يبيد وباهت في التيك توك التونسي اليوم، باهت في شنو موجود في التيك توك، تلقى منشور على حاجة والتعليق على حاجة أخرى.
1: في بالك اللي أنا سكرت التيك توك
2: في بالي في بالي، وبالعاني أنا حبيت نبروفوكي الموضوع، خلي تعطينا سبب، أعطينا بالله سبب، خلي العبيد تستفيد.
1: خلي العبيد شفتوش ولا يعمل
2: ولا نحب من بعد العبيد على التيك توك. أنا
1: والله
3: أنا من رأيي عفيف معاش يزيد حتى حلقة
2: ستار يا جبار، شبيك انت
1: يلعب لك على البلاصه يا غازي يا غازي، مش البارح في الايامات
2: نسيس وبعضنا مش بالخبز طول.
1: خليني نفسر ميساج على خاطر غازي. انا تيك توك علول ما عملته كيما الناس الكل، ساعملول علول ما بديت هي التطبيقه نهبطها وفسخها ونهبطها وفسخها، مانيش فاهمه منها حتى شيء. من بعد بون جو لي انستالي ومشي وكبر بالقدي الحمد لله، معناها عندي برشا متابعين ونعمل في فيو سافا وجابي ونهبط عليه في الكونتوني نتاعي العادي الاعلامي، نعمل لايفات وقت ليميسيون، خاطر العباد نقول للجمهور اللي موجود في التيك توك ما يتبعش لا راديو لا يوتيوب لا حتى شيء، يتبع كان كان تيك توك. اسني ماني عم كامله في القرايه وفي في اموري، دونك تيك توك مانيش قاعده نسكرولي، مانيش قاعده نشوف شنو قاعد يهبط، جوست نحل لايف في الويكاند ساعه ساعه نهبط فيديو نرميها ولا تصوروا كهو، ما نسكرولي جي با التون لا الانرجي لا المخ باش نسكرولي. من جوان وفيت القرايه وكل شيء رجعت نسكرولي نشوف، فاكتشفت وانه تعدينا من مرحله متاع قبل كنا ننقدوا العبيد كيفاش تلعب جوالات وكيفاش تعمل احكام قاسيه على بعضها وساعات احكام ما خايبه معناها وملفو كل شيء، اللي نلقى عبيد حالة لايفات ببعضها، عبيد تشهر ببعضها، عبيد تجبد في الأعراض، يجبدوا في العائلات، هذي يجبدوا لها تصوروا أولادها، الآخر يجبدوا له تصور أمه واخته وبوه وخاله وعمه، يسبوا في بعضها
3: والغريب تعمل أكثر من سبوشات.
1: معناها اللايفات محلولة محلولة لهذية فهمت دونك، ولا كل مره يخرج لي ما وين فوا انت الالغوريتم ما يتبعك، وين فوا دخلت شفت حاجتين ثلاثه كيكه يولي يهبطوا لك، فما راني الا اكتشفت وانه احنا في ستاج الوحش. فقلت معناها قلت عفيف اش تعمل غادي اش تعمل، لقيت روحي يا اخي التيار أقوى مني برشا، وأنه فكرة اللي خيت نعدلوا الكفة بمحتويات فيهم فالور أجوتي باش على الأقل يبدأ فما معادلة ما بين الرديء وما بين المحتويات اللي ذات جودة
2: صعبة على تيك توك.
1: لا لا سي معني يا أخي وليد ديزاكتيفيت ودونك
2: تيك توك كتطبيقة امتهن النذالة.
1: ونزيدك حاجة ونزيدك حاجة، أنا راني خدمت عليه تحقيق صحفي كامل تيك توك وعندي كل المعطيات والأرقام وعملت عليه بحث يعني مدقق جدا، وإن شاء الله تن كنت فرغ ننشره. تطبيقة خبيثة معني خبيثة. تطبيقة تعملت لهذا وأكثر، تطبيقة تعملت لهذا وأكثر، ولا بخوف أنه اللي صنعوا التطبيقة السنين ما يستعملوهاش، عندهم تطبيقة أخرى مغايرة تماما. فأخويا هنا علاش عليا بعد ما زلت حاجتي بصحتي النفسية
2: إن شاء الله تكون المعلومة جاوبتك. وصلت شكرا عفيف هاني وصلت ترافيرك معلومة يمكن قضية ندفع عليها عندي برشا في حجمي في مسؤوليتي. نحكي وطا على أكثر المنشورات تفاعلا في الشأن الثقافي في تونس، نلقاو عفيف سهرة افتتاح مهرجان الحمامات مسرحية هيريبي وفاء الطبوبي
1: هيريبيت
2: سامحني. نلقاو فيديو من سهرة ظافر يوسف، ظافر يوسف بالنسبة لي أنا كان اكتشاف ولقى برشا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي من عند العبيد وكان تفاعل إيجابي. الإعلان النهائي عن برنامج مهرجان تطاوين وقرطاج لقى التفاعل متاع التوانسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبرمجة مهرجان صفاقس الدولي. الكلمات الأكثر تكرارا في التعليقات نلقاو الراب، نلقاو الشباب، نلقاو الأسعار، التنظيم، الهوية، التذاكر، قرطاج، حمامات، ظفر يوسف والبرمجة. دو بش ندخلوا أكثر في التحليل بش نحكيو على أبرز ردود الأفعال حسب كل مهرجان. نبدأ بمهرجان الحمامات الدولي، كنا حكينا شوية على المنشورات اللي هبطت وكذا، دونك نقصي والموضوع ذاك ونحكيو على المهرجان بيدو. التفاعل كان فما برشة تفاعل إيجابي على شعار ذاكرة تعيش. ذاكرة تعيش، ذاكرة تعيش كان شعار جذب الانترنت التوينس على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحوا به برشا، اعجاب كبير بافتتاح المهرجان، اشادة بحفل ظفر يوسف وترحيب بالتنوع بين المسرح والموسيقى العالمية والعربية. من ابرز التعليقات كان النجم ملخصوا على مهرجان حمامات الدولي، قالوا التوينس قالوا انه برمجة راقية تحترم عقل الجمهور، اخيرا مهرجان يهتم بالموسيقى الحقيقية، وظفر يوسف الى حد الآن نجم كبير في المهرجان، قالوا أنه قيمة عالمية طبعا. وإن شاء الله يلقى حظه أكثر من هكا. مهرجان قرطاج، مهرجان قرطاج ديما الأكثر إثارة للجدل رغم أنه مازال ما انطلقش. التعليق الإيجابية كانت الإعجاب بوجود أسماء عربية وعالمية وترحيب بعودة عروض عالمية. في التعليقات السلبية البرمجة لا تمثل الشباب، عدد حفلات الراب قليل، وعليش نفس الفنانين كل عام. هذا فيما يخص مهرجان قرطاج. فيما يخص مهرجان تطاوين، الاتجاه العام خلينا نقوله كان إيجابي. أبرز التعليقات جميل أن يكون الافتتاح بالتراث، المهرجان يحافظ على الهوية المحلية، ولكن طالب البعض بإضافة نجوم أكثر جماهيرية لجذب الشباب، وهذا بوان نجم يتفعلوا معنا المسؤولين فيه، طالبوا به برشا أهالي الجهة سورتو في تطاوين، يحبوا على نجوم في تطاوين في مهرجان تطاوين بور اتيري لاتونسيون تاع لي جون. أسماء متداولة بالنسبة للشباب
1: من تونس ولا من برا؟
2: من تونس ومن برا،
1: تونس ومن برا. يعني ساعات والله نقطة ذي حكينا فيها وقتيش ولا نسيت قلت البارح ظهر لي، وانه الجمهور التونسي ساعات ما نفهموهش راهو معناها كي تجيب نجوم من برا يقول لك وينهم الفنانين التوانسه وركزوا لنا على الفنانين التوانسه، خاصه في فتره وانه تونس تعاني فيها اقتصاديا وما عندناش برشا عمله اجنبيه، فبرشا عبيد تلقاهم لي بنقص عمله اجنبيه جيبوا التوانسه، ومن جهة أخرى تلقاهم يطالبوا بنجوم.
2: مازلت عنا حكاية الهوية زادة فيها كونتراديكسيون كبيرة في الشعب التونسي تنزيدوا نحكيوا فيها. نختموا بمهرجان دقة، نختموا المهرجانات كان فما تفاعل إيجابي حول جمال الموقع الأثري، العبيد حبتوا برشا بتصاور بالفيديوهات، قيمة العروض الموسيقية، ولكن من جهة أخرى أهالي دقة يطالبوا بتحسين النقل والخدمات باش ينجموا يتنقلوا ينجموا يتفرهدوا بالمهرجان متاعهم. نحكي وتو على أكثر المواضيع اللي ناقشها الجمهور. الموضوع الأول أسعار التذاكر، الأسعار مشتة ومرتفعة، ضرورة توفير تخفيضات للطلبة. الطلبة عملوا دي كوميونيتي مع بعضهم اللي يحبوا يحضروا المهرجانات، يقولك الكارد ديتوديوم تاعي يلزم تصلح لي في المواقف هذوما.
1: أو مش معمول بها البرة في بعض الدول الأوروبية؟
2: معمول في بعض الدول
1: في بالنسبة للجالا والفستيفال عندهم تاريف ديتوديوم
2: معمول البرة معمول به. وكان فما حاجة في تونس إن شاء الله نزيدوا نطوروا فيها وإن شاء الله نزيدوا زادا نكوميونيكيوها ونفسروها للطلبة، لأنه الطلبة لما ينخرطوا في الحياة الثقافية نقاو طلبة أكثر ثقافة وأكثر علما. صعوبة الحصول على تذاكر في بعض السهرات بسبب السوق السوداء. الموضوع الثاني الراب التونسي، الشباب يريد برمجة مختلفة، لماذا يحصل الراب على سهرة أو اثنين فقط في مهرجان؟ والموضوع الثالث لهنا ونقاو نقاش واضح نجمو حتى نطرحوه ونحكيو فيه، هوية المهرجان. فما زوز اتجاهات، الاتجاه الأولاني يقول لك المهرجانات يجب أن تحافظ على مستواها الثقافي، وجهة أخرى يقول لك المهرجانات يجب أن تستجيب أيضا لما يطلبه الجمهور والشباب. وبالتالي هذا التحدي اللي قدام المسؤولين، هل أنه بشي يرضي الجمهور والشباب وإلا بشي يحافظ على المستوى الثقافي للمهرجانات؟
1: رضا الناس كل راهي غاية لا تدرك، هي كلها اجتهادات، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. صحيح البرمجة راهو في برشا مهرجانات، فما أنا شفت معناها طلعت على أكثر من برمجة بتاع مهرجان، فما برشا اجتهادات به الحقيقة معناها راهو، ونعرفوا أنه فما الإمكانيات محدودة، نعرفوا سوق الإشهار تقلصت برشا، دوك فمش برشا دعم زيدة ما نطلبوش من برشا مهرجانات حاجات اللي ما يقدروش عليها. لو فما عبيت تبلعت في الشيكات قبل وفما شكون شاد الحبس معناها من جرت أنه ما نجمش كامل يخلص المصاريف خلص من مكتوبه. فمش سهل إدارة مهرجان راه.
2: وأكيد وهنا رينا عفيف فما برشة تفاعل إيجابي من عند العبيد المحترمة في الجمهورية التونسية. فما زاد نقد بناء جدا لما نحكيه على النقل, لما نحكيه على الخدمات, لما نحكيه على نجوم في مهرجانات معينة, لما نحكيه على ما يطلبه بالجمهور. وبالتالي فيه الشعب التونسي من الكفاءات ومن العبيد اللي تنجم تنقد وتنجم تعطي تفاعل إيجابي. في آخر نقطة فما موضوع الساعة اليوم اللي هو بشي يلاقي برشة تفاعل وماشي في تصاعد اللي هو ما يخص صابر الرباعي وما يخص الصحفية كريمة الوسلاتي. كريمة الوسلاتي هبطت ستاتيو ديريكتومون إلى مدير أعمال صابر الرباعي في تونس, قتلوا إذا أنت غير قادر على تنسيق حكاية بسيطة جدا. يظهر لي قايت باش صابر يعرف اللي أنت قاعدة تبلبز, هذا إذا اعتبرنا أن صابر ما في بالوش. وإذا صابر طلع في باله نقولوا له علاش عملت هكا. خلينا نفسر شوي.
1: كريمة كتبت هكا,
2: كريمة الوسلاتي
1: معوديش روا معناها كريمة مدام وصلت كريمة الوسلاتي هبطت تدوينة كما هكا معناها فما علاش والله كيف ما امكانية نتصلوا بها كريمة خلينا نفهموا منها بالضبط علاش ليه والله نحاولوا نتصلوا بها.
2: المعروف عليها واللي كتبته هي قالت انا نقدر ونحترم من الناس الكل كلمه اي تقضي وكلمه لا تقضي وهذا بالضبط. حق ليجيتيم باش تتعدى معايا قول لي اي, ماكش باش تتعدى معايا قول لي ليه. خلينا نتعاملوا برشا حرفيه, خلينا نتعاملوا مع الفنانين نتاعنا برشا قدر نحبوهم ندلوهم في الاعلام, ولكن في الاخر يبقى الاسم هو اسم الفنان. الاسم اللي انا نحكي على صابر الرباعي مدير اعماله ما قام به يرجع ديما لصابر الرباعي. وبالتالي نحاول الفنان انه يتبع مدير اعمال نتاعه, يحاول الفنان كيف كيف انه يعطي حق الميديا ويعطي حق الاعلام باش الاعلام بيدو يعطي حقه باش نعبيه المهرجانات نتاعنا وتتفرهد الناس الكل فيها.
1: خلينا الصيفية. من نسبقوش الاحداث اللي انا نعرفه انه صابر الرباعي وحتى مدير اعماله منظمين على الاخر معناها سي دي بروفيسيونيل. سي فري كو هو صعيب شويه راهو في تعاملاته مع الاعلام لانه عنده توقيت محدد يحب يظهر فيه, عنده استراتيجي دو كوم تاعو احنا اون لا ريسبكت كلنا معناها دوبي توجور. مي زيد في المقابل مدام الصحفيه كريمه الوسلاتي هبطت حاجه كيما هكا سي كو فما علاش فوالا تو نحاولوا نتحصلوا عليها ونفهموا منها بالضبط شنو اللي صاير. يلا نسمعوا حوالي ناس جديد الفنانه الجميله وسلطانه من سلطانات الطرب يسرى محنوش اللي بشكون موجوده على ركح مسرح قرطاج الاثري نهار 28 جويليا ان شاء الله باش تكون معانا. في انتظار ناخذ التليفون نتاع كريمه الوسلاتي.

0: الله الله الله، انا اخترت اغنيتي متاع الصيف. سي فوالا يسرى محنوش، نهار 28 جويليا ان شاء الله باش تكون على ركح مسرح قرطاج الاثري. سينو احنا معنا زميلتنا الصحفيه كريمه الوسليتي. اهلا وسهلا كريمه.
1: مساء النور. اهلا وسهلا بك.
0: مساء الفل.
1: تحية لك وكل مستمعي إذاعة ديوان فاس.
0: يعيشك يا كريمة. أنا قلت لهم كريمة وصلتي كي توصل
1: تهبط
0: تدوينة كيما هكا سيكو فما حاجة، خاطر نعرفك أنت قديش مهنية وقديش بعيدة على الجدل والبوليميك والمنطق متاع البوز والحكاية كيما هكا، ماهوش مش جونة معناها لا أنا لا أنت. فما ما كتبت حاجة كيما هكا إلا فما حاجة هذيك، علاش حبيت نفهم منك شنو اللي صاير بالضبط، ما الذي يحدث كريمة؟
1: ما الذي حدث هو ما كل دقيقة يولد مجتمع جديد، واحنا ديركت مو بعد الغناية دخلنا في الموضوع. خليني بركة سريعا نقول اللي انا صباح قمت كتب التدوينة عندها علاقة بمدير اعمال صبر بيعي في تونس. يعني فهمت منها اللي انا متغشة على حكاية فيها عدم احتراف في التنسيق مع وسائل الاعلام. وانا كما قلت عفيف مش عوايدي، ما هوش جملة انا مش غادي، لكن وقت اللي من جوان بدينا ننسقوا على اساس، وانا كي ننسق باعتباري اني مهنية برشا والناس الكل تشهد نعرف كل كلمة وزنها بالكدا. انا بديت ننسق وقلت اذا من نحيك المبدأ الفنان القدير والكبير صبر بيعي موافق انه يتعدى معانا في بلاتو نحكيه على سهرة الافتتاح، اذا من ناحيه المبدا موافق باش نقعدوا ننسقوا فقط على التوقيت. هذا هو اللوجيك وعادي جدا.
0: بالضبط.
1: قعدت قداش مره نرجع فمش جديد، حبيت في جوان انا بعد طلعت ما فمش الامكانيه، قلنا يختار الوقت اللي يساعده ونحن باش ننسقوا ونقدوا كل الامور اللي اتامن استضافه تليق بفنان قدير جدا نحن نحترموه، والإذاعة الوطنية أكيد ما تنجم كان تحترم كل الفنانين.
0: أكيد طبعا.
1: لحد الآن الأمور 5-5. آخر مكالمة جمعتني بمدير أعمال يقول أنه صبر بيعي قرر أنه مش يكون في حتى بلاتو قبل الحفل، وإلى حد الآن الأمور 5-5 ونحترم رغبة الفنان.
0: على أساسه أنه مش بش يعمل مش بش يكون حاضر في حتى بلاتو
1: في حتى
0: للحفل، معناه كان بش يحضر بعد الحفل.
1: فوالا دونك انا اطمئن قلبي ومشيت لحالي سبيلي وبديت ننسق في حكايات اخرى على اساس فما كلام مع مدير اعمال فنان قدير وكبير برشا، معناتها مش فنان مازال في بدايه الطريق ولا يعني المفروض الحكايه هذو ما نلعبوش فيهم.
0: لا وحتى مدير اعمال من قبل الحقيقه للامانه كريمه معناها تعاملنا معاه قبل ومعناها ستجوغ اي تقضي لا تقضي معناها على الاقل
1: بالطبيعه ما وصلتش مع اي مع اي مدير اعمال، خاطر فما زاد مدير اعمال على المستوى العربي، نحكي على مدير اعمال
0: نحكي على في تونس. انا نحكي في تونس
1: وانا نفس الشيء يعني الى ديما عندنا تعامل لما محترف. ما فهمتش شنو اللي صار في المساله هذه. وانا ما عنديش رقم صبر بيعي الشخصي ومانيش مطالبه باش يكون عندي رقم صبر بيعي الشخصي. عندنا مدير اعماله اللي هو شوكي وحريري مدير اعمال اتشد بخيس كل شيء، يعني قلت تقول صبر بيعي فما اسم معين تربط به كما للفنانين. دونك نتفاجئوا احنا انه هو مشى في بلاتو في اذاعه نحترموها زاد اللي هي مزيكا فيه ومش غادي الاشكال جمله مش في المساله في الاذاعه او مع شكون طلع مش غادي. احنا اتفقنا انه انت قلت ماهوش شكله في حتى بلاتو، دونك من بعد كيف تبرر انه طلع في بلاتو والحال انه كارتاج وإدارة الإعلام. أنا اليوم اتصلت بزميله هدى قالت لي صدقني ما عندي حتى فكره، دونك انت جاي في اطار مهرجان قرطاج في دورة 60، مهرجان قرطاج عنده اتفاقيات مسبقة مع شركاء إعلاميين فيها بنود معينة. أنت ما نسقتش مع قرطاج، ما في بالهمش اللي أنت بتقع في بلاتو، خاطر قرطاج تنجم تكون عنده محساباتهم زادة في إطار الشركات الإعلامية والحكايات هذوما الكل نعرفوها يعني.
0: هي ما أما بصفة عامة الفنان راهو في ظهوره الإعلامي مش فورسيمون يرجع للمهرجانات.
1: لا ما أنت لا استناني عادة أنت والحالة إذا هو عنده حضور فقط في مهرجان وفما اتفاقيات ويقول له عليها المهرجان وقتها يلزم يحترم راهو، خاطر وقتها نوليو حكي نوليو ما عادش.
0: كان شي ذاكر في العقد نتاعه فما بند وأنه الحضور الإعلامي يتم على أترافير المهرجان.
1: بيان سور بيان سور بيان سور كيف ده فما عقد بينه وبين المهرجان. فما عقود بينهم بين المهرجان فيها الحضور الإعلامي مرتبط بالشركاء الإعلاميين، وفما العقود مش حتى كان مع الفنانين، عقود مع متعاهدي الحفلات وفيها شروط معينة. مش غادي موضوعنا، الموضوع يا عفاف أنه احنا توا رانا نمشيو بطريقة محترفة، نعم تقضي ولا تقضي، مش معقول أنك أنت تقول راهو قرر الفنان أنه مش، وهذا زاد موضوع والله نحشم أنا باش نحكي فيه الحقيقة، أما راهو مهم جدا زاد باش ليزارتيست يعرفوا مع شكون يتعاملوا، وخاطر ينجم يكون صابر مش يبلوش، وينجم يكون هو في باله ومن بعد باش تكون الحكاية مربوطة بمدير أعماله. أنتوكا راهو فما احترام يلزم يكون متبادل بين الفنان وبين وسائل الإعلام، ومش بالضرورة تجي، نجم ترفض أنك ما تجيش، هذه أنت حر، لكن ما تخليش الحكايات في الضبابية، خاطر تنجم تقول أنا أرفض الحضور، أرفض وما يقلقش.
0: صحيح يقلقش. حر في الاخر معناها هو
1: انت حر والفنان،
0: اما انه يقول اليوم واش باش يحضر في حتى وسيله اعلاميه قبل الحفل ومن بعد يطلع في احدى وسائل الاعلام، مش حلوه.
1: اي وهذا نداء زاد للناس الكل باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا، راهو الحكايات مش في الفوضى العارمه، راهو معناتها ما نجموش نكملوا هكا. وفما كما قلت انت عفيف، واحنا يوميا هذا نعيشوا فيه معناتها، ويوميا نتبعوا فيه، ويوميا مره عندي مرة عندك ونعرف كيفاش نتصرفوا احنا في بعضنا زملاء، اما مش انت تخليني ماشي في بالي انه مش شكله وبعد نتفاجئ بيه. دونك هون فما استخفاف بالمؤسسه اللي هي عريقه جدا، مؤسسه احب من احب وكريمه من كريمه،
0: بصفه عامه عدم احترام.
1: مثالش هو عدم احترام، وبصفه عامه فما زاد اذاعه كانت ساهمت يوما ما في انه زاد ساهمت في انتشارك. انا راني ما نقلقش لا اقلل من قيمه الفنان، مش غادي الحكايه. وبالدرجه الثانيه عفاف تغيرت الآن كل القواعد، يعني أنا ينجم الفنان لا يحتاج وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل الإعلام التقليدية لا تحتاج الفنان، نجم نخدمه أترمو أنا حفلتك وإلا حضورك نجم نتبعه وننقده ونخدمه كأني أنا في الحفلة وأنا ما نتحركتش. دوك عنا أساليبنا كيفاش نغطيه وكيفاش نحكيه وكيفاش ننقده الحفلات أو الحضور أو إلى غير ذلك. لكن وقت اللي واحد يهز تليفون من شهر جوان باش ينسق بصفة احترافية ويقول لك راهو احنا كذا كذا وعلى ذمته في الطريقة اللي راها وباش ننسقه، ومن ناحية المبدأ إذا موافق أعطيني الأوكي، من ناحية المبدأ إذا موافق نمشي إلى ترتيبات أخرى. أي. مش معقول
0: وهذا المعمول به ديما،
1: هذا المعمول به. دونك أنا اليوم الحقيقة ومدير أعماله طلبني أكثر من مرة على الواتساب، وأنا كنت في حالة وأنا ما نتغشش ديما راني ومش مع
0: علاش احنا بهتنا في التدوينه نتاعك كريمه، خاطر مش من عوايدك.
1: اي ونجم نقول لي ومحسوب تغشت في المشكل، مش غادي انا ما يقلقش، اما فما صوره نتاع فنان قد لا يعلم ما يدور حوله بسبب مدير اعمالي، والدليل انه انا قلت لي حطيت التدوينه ان بوكس جوني برشا ملاحظات قالوا لنا رانا نعانيو.

0: المميزات اللي حريصة على عملها، وهي مش الأغلاء مزيك وسامية الحامي ما همش في المشكل مع مدير أعماله تنجم تكون في بلاش أصلا، وهذا طبيعي جدا.
1: شكرا على التوضيح، شكرا على التوضيح كريمة. دونك وصلت للصورة فوالا. دونك هذه علاش كريمة اليوم داونت هكا، العلاقة ما بين الصحفي والفنان راي علاقة نقول أنا تشاركية، راو أنت مصلحتك بالإعلام والإعلام مصلحته بيك، ونخدمه مع بعضنا في إطار التقدير والاحترام، ولازم التعاملات تكون فيها ديما احترام. احنا عموما كما قالت كريمة أنا شخصيا تعاملنا مع برشا مرات مدير عمل سابر في تونس وما صررناش مع حتى إشكال، وهي بيدها كريمة قالت دايغ نحييه برشا، وإذا كان يحب يتكلم مرحبا بيه. أنتوكا منعرفوش بالضبط علاش تصرف كما هكا، ولكن هذا الموقف وهذا اللي صار مع زميلتنا الصحفية والمنشطة كريمة الوسليتي في الإذاعة الوطنية. احنا نرجو لكم بعد أخبار الخمسة، خليكم معنا.
2: فن تايم، فن تايم، vivez l'été autrement. D1FM. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. الدورة التاسعة للمسابقة السنوية لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000 تشهد مشاركة قياسية ب 145 عينة من مختلف ولايات الجمهورية. توجت منها 36 عينة في 5 فئات، من بينها فئة صغار المنتجين التي أحدثت لأول مرة، وقد تم تقييم العينات وفق المعايير المعتمدة في مسابقة ماريو سوليناس الدولية، بما يعزز ثقافة الجودة ويشجع المنتجين على اعتماد أفضل الممارسات الفنية للارتقاء بتنافسية زيت الزيتون التونسي وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. هذا وقد أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة لمسابقة الديوان الوطني لزيت الزيتون أو لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 26 و2000، وذلك بحضور عدد من ممثل المنظمات المهنية والهياكل المتدخلة في القطاع والمنتجين والمصدرين والمهنيين. وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري يطلع خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع، من بينها تواصل أشغال إعادة التهيئة وتدعيم الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي قفصة وصفاقس. والوزير يؤكد أن نسبة تقدم الإنجاز في هذا المشروع قد بلغت حاليا حوالي 70%، متوقعا انتهاء الأشغال في غضون الأشهر الثلاث المقبلة بعد أن تم التنسيق المباشر والتجديد على المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز لضرورة تسريع وتيرة العمل والتزام بتعهداتها، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
3: زيارة مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف وصلت 70%، لكن فيها شوية تأخير، دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة هذه حتى نشد على أيادي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أنه تنهي الأشغال هذه مع تأخير الصيف إن شاء الله. مؤمل أن تكمل الأشغال هذه، يعني هي تدعيم فيه خرسانة أسفلتية أساسا مع تقاعد يقدم 70%، قادرين باش من هنا 3 شهور إن شاء الله نكمل المشروع هذه 100%. حتى المزونة حتى حدود ولاية صفاقس معناتها يعني مشروع مهم، طريق وطنية 14 تعرفوا فيها العديد من حوادث الطرقات معناتها لتأمين السلامة نتاع مستعمليها، ارتأينا أن المشروع هذا يتم برمجته والحمد لله يعني قاعد يتواصل وقاعد ينجز. فما صعوبات جاوزناهم، المقاولة اليوم هي على الميدان، اليوم مش اكتشفوا أنه حتى البرنامج نتاعها والتعهد نتاعها باش يتم الأشغال هذه إن شاء الله في 3 شهور.
2: تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة زعطية تابعة لمعتمدية قفصة الشمالية اليوم، وذلك بعد استكمال كافة مكونات المشروع ودخول

0: تدخله حيز الاستغلال. ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن ولاية قفصة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والارتقاء بجودة خدمات المرفق العمومي، حيث سيمكن من تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة 226 عائلة، أي ما يعادل 1130 منتفعا، موضحة أن الكلفة الجملية للمشروع بلغت 2.573 مليون دينار. وفي شأن الدولي، لبنان والكيان المحتل يتفقان خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت اليوم على استكمال هيكلة مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين، وفق ما ورد في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت. ونقلت السفارة عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجانبين سيبدأان أيضا محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي أبرم في جوان الماضي. ومن جهته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم لمحطة فوكس نيوز أنه سيكون جيدا أن يقوم الكيان المحتل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران، مضيفا أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله وسيفعل ذلك بطريقة مختلفة، وهو لن يهدم المباني وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

ناس الديوان ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك en bonne humeur وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة ناس الديوان أحلى ناس ديوان أفهم.

0: للأغنية الشعبية نصيب طبعا في فان تايم. والأغنية الشعبية هي جزء من تراثنا، من هويتنا، من حكايتنا في تونس، واللي حاضرة في كل مناسباتنا. ضيفنا اليوم فنان ارتبط اسمه بواحدة من أهم فترات الأغنية الشعبية في تونس منذ التسعينات، وقت اللي فرض روحه وفرض حضوره بصوته بأعماله اللي دخلت لقلوب التوانسة، ولليوم ما زالت أغانيه حاضرة في الذاكرة وتتعاود وتتغنى في السهرات وفي الأفراح. مسيرة فيها نجاحات عديدة، أغاني عاشت مع أكثر من جيل وتجارب خليت عبد الكريم البنزرتي واحد من الأسماء المهمة والمعروفة في الساحة الشعبية. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك عفوفة، مرحبا مستمعين ديوانة فام،
0: نورتنا.
1: سعيد جدا بحضوري معك في البرنامج، وإن شاء الله نكون خفيف ظل عليك وعلى الناس اللي يسمعوا فينا كل. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. المهم وأنه التقينا، لأنه أنا برشا ما التقينيش، ومهم وأنه نعرف وينك وش عندك جديد. رحلة فنية مميزة، نعرفك قديش إنسان منظم في خدمتك وبعيد على كل الحمد لله يا ربي على اللي بوليميك والمشاكل والقيل وسار وجراء. لي على روحك شد ثنيتك تخدم عندك سنين هو، لكن فما غياب كبير عبد الكريم، اختيار منك أو ما الذي يحدث؟ معني قبل كنت باستمرار، فما أنت إيش فما حضور ماكش ما تكثرش، نعرفك ماكش من اللي تحبك الحضور المجاني، ولكن كان حضورك على الأقل متوازن.
1: والله هو كاختيار مني أنا ونعرف اللي الأغنية الشعبية معناتها كمونجين كلمات، معناتها الناس اللي تكتب وتلحن في التسعينات ما همش الناس اللي يكتبوا ويلحنوا توا، يعني ذاك زمان وهذا زمان. دونك أنا ديما نعمل ريشيرش ونفركس على الأغاني اللي نحب نسمعها لجمهوري باش نخليه ديما يستمتع بالأغاني اللي يستانس بها معايا. دونك قاعد نخدم، مانيش معناتها بخيل، وإن شاء الله عندي إنتاجات جديدة إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله باش نخرجها ويسمعها الجمهور إن شاء الله.
0: تري بيان، هذه حاجه باهيه. دونك عطيني فكره على الاعمال الجديده.
1: الاعمال الجديده عندي اغنيتين من عند خويا بشير الهيشري اللي هو بشير الصالحه. ان شاء الله بعد الصيف هذيه تو ما عادش نجم نخرج حتى شيء خاطر دخلنا في السيزون. بعد الصيف هذه ان شاء الله ترضى ويسمعها الجمهور ان شاء الله.
0: اكتوبر
1: والله ان شاء الله ان شاء الله. واغنيه المحمد رمزي الرحال اللي هو مقيم في باريس، اللي كانت عندي عده اعمال مع محمد رمزي.
0: تري بيان، دونك زوج اسماء من الاسماء اللي تعاملت معها واللي عشت معها نجاحات.
1: عشت معهم برشا نجاحات.
0: ممتاز، ولكن السؤال يطرح نفسه اليوم، وينك في المهرجانات الصيفيه؟ معني انا نعرفك ولد المهرجانات الصيفية عبد الكريم.
1: والله الناس كل تعرف كنت أنا ولد المهرجانات وخدمت برشة مهرجانات، يعني حتى تونس كاملة يعني درتها في المهرجانات. فما ترجع كبير اللي معناتها قاعد نشوف فيه سنين هذه الكل. الفن الشعبي ما عادش موجود في كل المهرجانات، مانيش عارف علاش. أنا بدي نسهل السؤال هذايا للناس اللي قاعدة في المناصب اللي هي كانت توزع في المهرجانات وتعطي للفن الشعبي، وإحنا نعرف الفن الشعبي اللي هو يجيب جمهور، اللي هو يلزم يكون حاضر في كل المهرجانات. غيابه في المهرجانات أنا بدي نتسائل ونقول علاش، وقت اللي هو المستمع التونسي الفن الشعبي في دمه،
0: معناتها
1: يسري في دمه.
0: طبعاً.
1: كيفاش
0: في كل الأوساط معناها نتاع المجتمع التونسي بأنواعها،
1: كيفاش تحرموا انت تحرموا سيرتو في المهرجانات في الصيف ناس متعطشة للمزود، كيفاش تحرموا ما تخليهش يسمع الفن الشعبي؟ يحب يرى كما نقولوا ثم برشا عدة أسامي ما شاء الله عليهم حتى في جدد، معناتها ما شاء الله عليهم، علاش تحرمهم انت وتعمل لهم مهرجان واحد كما نقولوا توا عملوا في أذنا مهرجان باش يلم الفن الشعبي؟ انا والله
0: يعني كل فنان ماكسيموم باش تجيه سهره ولا شطر سهره،
1: شنو باش تعمل؟ باش تعيشوا؟ باش تعيش العازفين؟
0: معناها المهرجانات داخل الجمهوريه وفي الجنوب وفي الساحل وكل ملي ما فماش حتى مش مبرمجين، معناها
1: ما فماش. ما ريتش.
0: انت قدمت ملف؟
1: انا نقدم كل عام ملف. كنت نحظى بعدة مهرجانات يعني قبل معناتها العام اللي ما فماش مهرجانات ما فماش تلقى عندي 14 مهرجان على الاقل. كي كان المهرجان على اللجنه الثقافيه قبل ملي ولات جمعيات من الثوره وردوا لهوني يعني ما ثماش مهرجانات جمله. ما عادش الفن الشعبي وكانه قساوهم المهرجانات. نتسائل علاش، نحب نعرف علاش وقت اللي الفن الشعبي الناس تموت كان على الفن الشعبي. كيفاش
0: شفنا توا شفنا ما عندناش برشا سمير لوسيف
1: ما شاء الله،
0: شفنا فوزي بن قمره،
1: فوزي بن قمره وسمير لوسيف ايش عملوا في مهرجان كارتاج
0: بارك الله.
1: شفتوا الناس كيفاش جات متعطشه للفن الشعبي وتحب تسمع الفن الشعبي، علاش تقسيوه؟ شنو اللي بيه الفن الشعبي؟ شنو المشكله اللي عندكم مع الفن الشعبي حتى تقسيوه من المهرجانات؟ يا رسول الله خلي الناس تسمع، خلي الناس تشيخ بالفن الشعبي حتى في خارج تونس، خارج الحدود التونسية. يعني كي تعمل لهم فن شعبي، ودنيار ما كنا في مارسيليا خدمنا مهرجان واحد، خدمنا حفلة أنا والأخت مريم نور الدين وتليلي القفسي ومحمد علي الأسمر، ما شاء الله كان حضور جماهيري كبير.
0: بينا اللي نعرف السنة وأنهم عملوا تطبيقة والمفروض وأنه كل الفنانين يحطوا الملفات متاعهم ويسجلوا أتغفيق التطبيقة هذية. انت دخلت سجلت بالتطبيقه هذه؟
1: سجلت
0: ورغم هذا ما جاك حتى عرض،
1: مازال ما عندي حتى عرض. عندي كان عرض في اذنا نهار 30 جويليا،
0: عرض وحيد
1: في اذنا نهار 30 جويليا على طريق بتاعات حفلات
0: هكا هو.
1: وشفت معناتها حتى هبطوا معناتها الافيش، شفت معناتها عده اسماء نتاع فنانين شعبيين موجودين معايا في الدوره نتاع اذنا
0: اللي هو خاص بالفن الشعبي.
1: لكن ما ريتش فيهم حتى مصراوي، احمد شيبه موجود وتوا مازالوا كيبعثوا لي الافيش.
0: موجود معاكم في المهرجان؟
1: موجود. شفت كل واحد عنده نار، اما ثم فنانين معناتها قاسمين عاملين زوز اسماء نتاع فنانين في ليله واحده، وثم فنانين عندهم ليله واحده.
0: ما خذوش رايكم؟
1: والله أنا توا شفتها.
0: توا
1: بعثوها لي، توا شفتها.
0: غريب. غريب شوية معنى وأنه يغيب الفن الشعبي بالطريقة هذية، وأنه عبد الكريم بزاتي معنى من الأسماء المهمة في الفن الشعبي وعنده جمهور، ونعرف مدى التزامك حتى في المهرجانات والعروض اللي تخدم عليها، تخدم عرض كامل معنى، مش تخدم حاجة
1: عرض سبكتاكل كامل. قدمت عدة عروض معناتها وعدة أسماء متاع عروض معناتها، حتى كل عامين نبدل الاسم متاع العرض، فهمت؟ ونعمل حاجة جديدة ونبدل. هذا نحكي لك لو من أواخر التسعينات.
0: ما تراش وأنه ممكن مثلا تأثير متاع الريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي، وليت معناها ربما هي تفرض ترندات وأسماء معينة زيادة على اختيارات إدارات المهرجانات ربما؟
1: والله
0: يقول لك هذوما الفنانين اللي مطلوبين.
1: لا لا لا والله ممكن، ما هني نشوف حتى معناتها حتى الفنانين اللي عندهم توا أغاني مشهورة معناتها وطالعين جدد زاد ما قاسينهم من المهرجانات، ما هو مش في كل المهرجانات. ما عرفتش علاش وقت اللي هو الفن الشعبي معناتها يجيب جمهور والناس تحب الفن الشعبي أكثر حاجة تحب الفن الشعبي في تونس. ما عرفتش علاش، أنا بدي نتسائل.
0: سينو اليوم ترى المزود به، نبعدوا على البرمجة متاع المهرجانات، مازال حاضر بقوة بنفس القوة؟
1: حاضر، موجود المزود، ما يتنساش المزود. والله ما يتنساه المزود وما ينساوش العباد. نقول لك المزود يمشي في الدم بتاع التونسي. فماش انت تاو تشوف السهرات حتى في العروسات معناتها في الحنان بتاع العرايس، ما يجيبوا كل مناسبة كان المزود حتى يعملوا معناتها
0: فرقة وترية.
1: لازم موجود المزود. انا البارح مثلا نخدم هنية كالكو بار هنية انا ونوردي الكحلاوي عاملين عودة، ولازم المزود موجود
0: يكون حاضر. شو اللي تبدل في الأغنية الشعبية لو كان نقارنه ما بين التسعينات وتوا؟ شنو اللي تبدل فيها الأغنية الشعبية؟
1: والله هو ما تبدلش في الأغنية الشعبية. تبدلت يوم كنا الشعراء اللي كانوا يكتبوا، فما ناس ماتت الله يرحمهم، فما ناس يعني بعدوا شوية على الكلمة الشعبية على الكتيبة نتاع الأغنية الشعبية، فهمت؟ وما ننساوش أنا جات الثورة زادت الراب تغاش شوية على الفن الشعبي،
0: خاطر القول بيهم
1: ما عاش فما شركات انتاج. قبل كانت متبنيتنا شركات انتاج في تونس، شركات الكاسات، ملي تنحت الكاسات القول كي جات الثورة القول معناتها الفن متاع الراب لقى روحه هو الاولاني متصدر صداره في على اليوتيوب. أوكي. وقت اللي احنا ما كناش داخلين في اليوتيوب ماناش عارفينها. فهمت دونك الحاجه دي زادت غط شويه على المزود، لكن بعد بشويه بشويه ارجع المزود لغدا المكان متاعه.
0: عاود رجع لي انا نتذكر حتى في المهرجانات الصيفيه، ونتذكر حتى في كارتاج جيت فترات وانه تبرمج المزود، تبرمجوا سهريات كبيره، تبرمجوا فنانين كسوات او مسهرات وحدهم والا زيد بالاشتراك زوز مثلا مع بعضهم. معني قعد شنو اللي يقول انا ما فهمناش بالضبط، ما فهمش استراتيجيه واضحه، قعدنا مربوطين احنا والاداره شكون، احنا والوزير شكون، وكل مره كيفاش معناها المزود ما قعدش حاجه اللي ثنيتها واضحه والخط نتاعها واضح. لا، يجي وزير مثلا يحب المزود يرجع يتبرمج المزود بالكدا، يجي وزير ما يحبش المزود نحيو المزود، قعدنا هكي.
1: لكن مش داخل نطاق المهرجان، خارج نطاق المهرجان في حفلات خاصه معناتها المزود ياخذ حظه في كارتاج ولا في الحمامات ولا في كلكو بار، معناتها في اي مهرجان،
0: حتى في مهرجانات اخرى داخل الجمهوريه كان موجود.
1: اما اما اما داخل نطاق المهرجان ما ريتش انا في كارتاج داخل نطاق المهرجان، في حفلات خاصه ممكن موجود،
0: يمكن المزود. كارتاج مش موجود، ولكن في مهرجانات اخرى موجود.
1: موجود لكن مش بكثره،
0: مش بكثره،
1: مش كما في التسعينات الالفينات كيفاش كنا نخدموا. قلت لك العام السيزون اللي ما فيهاش معناتها تلقى 12 14 مهرجان عند كل فنان، دونك ينجموا يعيشوا شويه هو والجروب اللي عنده. توا ما دام ما فماش معناتها مهرجان واحد شنو باش يعمل؟
0: عنده ما يعمل، عنده ما يعمل. بيه نحب ترجع لي لغاني التسعينات عبد الكريم، هو كسوا بالنسبه للمزود ولا حتى بالنسبه للوتري، اليوم الجمهور نتاع توا 2025 2026 وغيره من السنين هذيه الناس ياسر ياسر رجعت الاغاني التسعينات، ياسر رجعت للكلمه هذيك للحن هذيك، شو سبب زعما؟
1: والله على خاطر حاجه صادقه،
0: ميكرو قرب
1: خاطر
0: شوي.
1: حاجه صادقه وما تموتش، ونحكي لك بيرسونال مو عليا انا، معناتها كل عروس باش يجي نخدم له ولا يحب كان الاغاني القديمه.
0: اي والله
1: ما فهمتش انا شنو انا ثم جينيراسيون اختي عفاف صغار نبدا نغني في يزي خلي الجرح مخبي مثلا تلقاه يعاود فيها معايا نقول انا هذايا وقتاش خلقته منين عرفها وكيفاش.
0: صحيح، هذا يوري نلقى شباب ساعات يبداو يغنيو في اغاني نتاع التسعينات، تجي انت منين تعرف الاغنيه هذيا؟ هذوما اغاني نتاع جيلي انا، منين تعرفوهم؟ حتى الشباب معايا لهنا شاد لي خياتي باغ اكزومبل ساعات تبدا تظن في اغنيه يقول لك منين تعرفها هذه بالحق.
1: هذا يوري
0: شو السر في الاغاني نتاع التسعينات،
1: لان الكلمه خرجت من عند المؤلف والملحن ككلمه ولحن خرجت صادقه وروح ما تنساش.
0: شنو قصنا اليوم باش يتبدل، باش المزود يرجع يفك بلاست عبد الكريم ياخذ بلاست؟
1: والله يلزم يعطيه فرصه للمزود، الناس اللي شد الادارات والمهرجانات واللي على الناس اللي في المناصب يعني اللي نجموا يفرضوا المزود ويرجعوه. انا معناتها هاي نداء من عندي انا، رجعوا لنا المزود، خلي الناس تشيخ، خلي الناس تفرهد في المهرجانات، خلي الناس تعمل برشا جو. راه ما كناش هكا قبل، معناتها كنا شيخين في المهرجانات حتى كي نهبط انا معناتها نشوف الجمهور ما شاء الله، معناتها بالله الكريم اختي عفاف كنت نخرج نطل هكا نعمل طلة نشوف الجمهور قلبي يعمل هكا نقول ما شاء الله. فهمت؟ خلي الناس متعطشة للمزود، خليها ترجع ان شاء الله، ان شاء الله من المنبر هذايا يسمعونا ويعطيونا فرصتنا زادة مرة أخرى باش حتى احنا نقدموا ديما جديد ونقدموا للناس الحاجة اللي يحبوها وخلي الناس تتفرهد.
0: بالله يا طير البريري كي تعديت هكا مقطع منها أغنية عاشت مع الأجيال الحقيقة، تم استعمالها في مسلسل الخطيفة، عودة الأغنية حياة من أول وجديد، كيفاش عشتها أنت؟
1: والله أنا نتفرج ككل
0: الحق اكتشفتها مع المشاهدين، قاعد
1: نتفرج في الحلقة الأخرى ومراني إلا ما شفت معناتها كيفاش نور دول وخيالي يغنيوا فيها، قعدت بيت قلت كيفاش معناتها سوسن نجمني معناتها اختارت، وهو اختيار من سوسن نجمني، سمعت انا المخرجه هي اللي اختارت تير البراري. تير البراري هي من الاغاني متاعي، خرجت عام 95 كان البوم فيه عده اغاني، من كلمات عماد الورغي الحانيانا، اغنيه حلوه برشا ناجحة. دونك تنسيت من عام 95 ما راني إلا تعاود تخرج معناتها 2026 وتعاود تعمل ترند في التيك توك وعلى اليوتيوب.
0: فرحتك الحكاية؟
1: فرحتني برش والله، فرحتني برش.
0: حتى لو كان ما تصلوش بيك فريق العمل
1: فرحتني. مسالش هي شنو
0: هم
1: عملوا مقطع صغير
0: نماج. بالعكس
1: هم زادوا معناتها زادوا عاودوا حياة والغناية، ودجا معناتها حتى العباد العاديين ولاو يغنيوا فيها على التيك توك ويعملوا في دي فيديو هكا ويهبطوا.
0: دونك المسلسل عرف بها زاد الجيل الجديد،
1: عرف بها الجيل الجديد. فوالا
0: جيت شوي طلبات، جيت تحركت شوي الخدمه بعد
1: هذيك تحركت لا تحركت يطلبوها توا في في الساريات في الحفلات الخاصه ويطلبوها وقاعد نغني لهم فيها، وان شاء الله قاعدين نعملوا في حاجه جديده ان شاء الله باش تخرج في لون جديد ويسمح الجمهور
0: في حاجه جديده. باش تعاود تسجلها معناها
1: قاعد نخدم فيها ان شاء الله.
0: ممتاز. شفتك تهتم اكثر بالانتاج، كيف جات الفكره
1: الانتاج نتاع الاغاني؟
0: بالنسبه ليك انت معني
1: انا توا ديما نخمم، نحب نشيخ على الاغاني نتاعي. انا عندي ذخيره كبيره تبارك الله في الدار، عندي خابيه معبيه بالاغاني عندي حتى اللي ما خرجتوش.
0: ابخي قديش من غنيه هذيك؟
1: ما نجمش نحسب.
0: تعرف على الناس اللي انه فنانين من تينتك انت، واحنا نعرفوا بعضنا منذ البدايات، راهم قبل كانوا ياخذوا برشا اغاني، معناها فماش غنية تجي ما بين يديه وتبدا بها يخليها، مستحيل ياخذ.
1: احنا كنا قبل كي ناخذ غنايه من عند المؤلف والملحن ديريكتومون نعرفوها الغنايه ذيك باش تضرب، تدخل في القلب ديريك، وتلقانا نبرفوا عليها ونبرفوا على ست اغاني دونك مش على غنايه، ونخدموا الالبوم وما شاء الله. وكنا ناجحين الفنانين في نفس الوقت، تلقى 7-8 فنانين بالاسامي زاده يمكن نسميهم لك، الكل ناجحين في نفس الوقت ما شاء الله.
0: كنا نذكر سيزون عديتها يمكن وقتها في حنبال بريسك شتر السيزون، عديناها اغنيه شعبيه
1: عديت معك قداش من برنامج انا عديت معك ما شاء الله.
0: نعمل سبيسيال مزود مره في الشهر عام كامل، عندنا سبيسيال مزود مره في الشهر من الليله شخنا ليلة.
1: شخنا قبل وعملنا برشا برامج حلوه.
0: ليه اسمع ديما نغزو القديم مع عبد الكريم، ديما نغزو القديم. اليوم تنجم انت الاغاني هذوما اللي عندك في راسي داك اللي مزات حتى ما خرجتهمش، تنجم تنتجهم الفنانين شبان اخرين، تتعامل مع فنانين اصوات اخرى؟
1: لا ما نجمش نعطي اغاني هذوكم عزيز عليا الاغاني، كيما تقول انت بناتي وولادي ما نجمش نعطيهم. حتى كي نقعد في الدار ونحط نبدا شيخ على الريبرتوار نتاعي ما شاء الله، معناتها ريبرتوار كبير، قلت لك عندي حتى اللي ما خرجتوش، وتوا نعاود نحب نخدمه خاطر التسجيل القديم، نعاود نحاول كيفاش نعمله بالتقنيه الجديده ونخرجوا للجمهور يرنور ان شاء الله.
0: بالضبط، لانه برشا اغاني بما فيهم الاغاني نتاع التسعينات اللي كنا نحكيوا عليهم، التسجيل القديم ونقولوا احنا عندي فيزابل، معناها حتى في الراديو كيتعدي ويتعديو كاليتي خايبه دونك حرام. وانه اغاني كبيره كيما هكايا كي تعاود تتسجل اكيد باش تلقى حظها من اول وجديد
1: ان شاء الله بقدره الله سمير علي.
0: يلا نمشي ونحكي شويه بصفه عامه. لو ترجع لاول نهار دخلت فيه للفن، اول ذكرى تجي لبالك؟
1: اول ذكرى
0: في البدايات؟
1: في البدايات قبل ما نسجل ولا بعد ما سجل؟
0: قبل باش تدخل للمجال، اول ذكرى هكايا في الاول بالكل في البدايات قعدت ما تنسيت شاكه كي تتذكر.
1: هي يزي خلي جرحهم خبي
0: بالحق.
1: هي يزي خلي جرحهم خبي
0: اقرب
1: الميكرو. هي تسجلت عام 88.
0: اي
1: سجلت في استوديو معين مع موزع معين، وكانت الشركه اللي ماخذه الالبوم زادت رقدتها عام. من بعد عملوا الالبوم وسجلوه وعملوا تبارك الله الاف. اعطاني منها صاحب الشركه كما نقولوا احنا كاسات باش نسمعها. انا ما عندي الجروب معايا وخياني، فهمت اخواتي، نسمع مع بعضنا. كي سمعنا الالبوم لقينا حاجات ما همش هما، فهمت، الاغاني حلوين لكن التسجيل والتقنيات اللي موجوده فيها ما هيش هي. فاقترحوا علي قالوا لي نعاودوا التسجيل.
0: اي
1: قلت لهم يلا
0: نعاود.
1: كلمت خويا محسن الماطري وقتها معايا، هو المؤلف الملحن وعازف المزود، ومشينا خذينا استوديو آخر وخدمت الخدمة الكل على حسابي أنا الخاص. ما حبش مولي الشريف
2: في البدايات
1: اي باش نوريك قداش صعيبة وقتها الدنيا وقداش معناتها يصعبوها علينا. قال لي صاحب الشركة من أنا ما عاش نصرف حتى فرانك. أنا صرفت ديجا اللي عندي اللي عملتهم
2: النسخ اللي خرجهم ديجا صرف عليهم
1: باش مانيش باش نخرجهم دونك باش نخسرهم. فعم عودت على حسابي كل شيء وعودت الدنيا كل
2: وكما
1: حبيت أنا وخرجتها. من أول ما خرجت الكاسات عملت ضجة كبيرة في تونس
2: ونشحت.
1: نتفكرها عن 89 في أواخر 89
2: قبل كانوا زوز ثلاثة شركات متاع كاساتات في تونس حاكمة في الفن في تونس
1: حاكمة في الفن بالضبط.
2: يلا باش نرجع معاك بعد الإشهار خليكم معنا. بلكن عنا الأغنية متاع يزي خلي الجرح مقبل نعديوها فاروق كاني موجودة والكاليتي بتاعها ديفوزابل.
3: فن تايم فن تايم Publicité. Super Siesta. Et j'arrive à la première fois en Tunis. Très vite, 30 ans.

0: ناس الديوان أحلى ناس
1: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان.
0: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بون إيمور.
1: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان FM

0: الله الله، هذا المزود، هذا المزود اللي نحبوه الحقيقه. إليا دوكوا، وأنه أغاني كما هكا ما تموتش راي وتقعد ديما عايشة. قبل ما نكمل الحوار متاعي مع ضيفي عبد الكريم بزرتي، عنا تان خاصة نحب نقدموها لعائلة ماجد الرقيق اللي تستقبل مولودة جديدة تولدت نهار 13 جويليا، سميوها رزق. إن شاء الله تتربى في عزكم وتفرحوا بها هي وقتها أليف. دونك تان خاصة تجيك من فريق البرنامج من إذاعة ديوانا فيم، بطبيعة من عمومة عمتها مروة ومماتها ليلى، اللي يتمنى ولها كل خير. إن شاء الله تتربى في عزكم ويفضلها ويحفظها محليها، وإن شاء الله اسم رزق هذي يكون رزق وخير ومبروكة على العائلة الكل. ألوغ نرجع معاك عبد الكريم البنزرتي، باش نقف في بعض التصريحات نتاعك. قلت في برنامج فكرة سامي فهري مرة، وأنه الأغنية الشعبية والمزود في تونس في طريقها إلى الانقراض. كأني فهمت شوية بالأسباب اللي كنت تحكي فيهم، ولكن هل مازلت متمسك بهذا الرأي اليوم؟
1: إذا كان ما نقفوا لهاش وقفة متاع رجال، ها متاع صناديد كما نقولوا احنا، ونعارك ونضربوا على الفن الشعبي، كل الفنانين الشعبيين وكل الملحنين والمؤلفين للأغنية الشعبية، لازمنا نكونوا يد واحدة وصف واحد حتى نرجعوا الأغنية الشعبية والفن الشعبي لمكانته اللي كان فيها.
0: أي واحدة يلزمكم اليوم يد واحدة،
1: يلزمنا يد واحدة ونتعاونوا حتى نرجعوا الفن الشعبي المكانته الأصلية.
0: المكانته الأصلية.
1: على فكرة باش نحب الأغنية اللي كانت كنا نسمع فيها توا، هي للمرحوم صديقي ورفيق الدرب المرحوم فتح العامري، هي من كلماته وألحانه الله يرحمه.
0: عبد الكريم بنزرتي من أكثر الفنانين اللي كل مرة كيتعدى معايا ونبدأ ونعديه في الأغاني يبدأ يذكر في اسم الشاعر والملح.
1: حقه
0: والله من أكثر الفنانين
1: حقه.
0: اللي ما ينساش النقطة
1: هذه. أقل حاجة نجم نعملها أني نذكر اسم المؤلف والملح.
0: قلت في جوهرة شو، وأنه تلافز التونسية تحب المشاكل تحب الفضايح، وأنه أنت تحب كي تمشي للمتفرج تمشي بفنك تمشي بقيمتك مش بالمشاكل الشخصية. هالبرامج اللي تهتم بالبوز هذه شنو مدى تأثيرها على الساحة الفنية حسب رأيك اليوم؟
1: أنا هذا شرطي، شرطي أني نتعدى في برنامج تلفزي ما نحبش المشاكل ولا يجبدوا لي على فنان زميلي ولا كل دار فكرها. انت عيط لي باش تسمع فني ونحكي لك على انتاجاتي وعلى اموري. كل انسان يعرف شنو يصلح به في الدنيا. هذا رايي الخاص.
0: وهذه حسب رايك انت النوعيه متاع البرامج هذه كان ليها تاثير خايب برشا على الساحه الفنيه ككل في تونس؟
1: خايب ماهوش باهي، وما نجبدوش عرض الناس، ما نجبدوش الناس في غيابهم. كل فنان عنده اموره، عنده دنيته، عنده مكانته الخاصه، وكل فنان عمل قاعده جماهيريه في تونس بالنسبه لي انا في الفن الشعبي صغير ولا كبير نضرب له تعظيم سلام، لانه راه مش بالسهل باش يعمل جمهور ويعمل قاعده عريقه كبيره نتاع ناس تسمعه، ماهيش بالسهل. يعني كل انسان عنده جمهور انا نضرب له تعظيم سلام، يعني مش بالسهل راه وصل.
0: واضح. باه بجاوبني بسرعه كويز معاك عبد الكريم بنزرتي، اقرب اغنيه من اعمالك لقلبك
1: هي يما. هي يما من كلمات عماد الورغي، الحاني انا اول لحن عملته.
0: اول لحن بالنسبه لك انت. اكثر مهرجان تحب تغني فيه؟
1: كارتاج.
0: طبعا. فنان تونسي تحب تسمعه؟
1: أنا نسمعهم الكل والله أختي عفاف، والله والله والله لا نهرب بيك. نسمعهم الكل والكل
0: شعبي ووتري تسمع؟
1: الكل شعبي ووتري والكلهم يعجبوني على فكرة، على خاطر كما كنت نقول لك راه مش بالساهل باش فنان يعمل جمهور في تونس، معناتها راهي جات بتعب، راهي جات برشا وجيعة وبرشا تعب وبرشا معناتها صحة وماله
0: برشا خدمة
1: ولا
0: باه. فنان من جيل الشباب اللي يعجبك اللي لفت انتباهك؟
1: جديد.
0: جديد
1: وليد صالح.
0: وليد صالحي حيوة وليد مازال تعتبره شاب وليد كبر.
1: وليد صالحي علاش قلت لك انا راه مش بالسهل باش باش فنان يعمل قاعده جماهيريه كبيره فهمت. وليد صالحي انا عندي نظريه يخدم ثبات وعرف كيفاش يحط خطاه بثبات في في الفن الشعبي.
0: صحيح.
1: نوجه له تحيه بالمناسبه ونقول له ربي يوفقك يا وليد وان شاء الله من حسن الى احسن وربي يوفق عملك ان شاء الله.
0: أغنية مراسيدك تقول عليها هذه اللي صنعت اسمي
1: يزي خلي الجرح نقوم كان طلع خير علي إلى يومنا هذا.
0: رغم أنه أغنية اللي تعبر زيد على برشة وجعة مرة ذكرتها أنت الأغنية هذية في حوار خاطر فقدت صديقك وفقدت والدتك ظهر لي وخوك في فترة متقاربة هكي
1: اللي هي
0: انت فقدت دوما ثلاثة في فترة متقاربة لبعضهم وقلت
1: استعملت
0: اغنيتي زي خلي جرح مخبي.
1: امي وبابا امي وبابا امي واخويا
0: واخوك الله يرحمهم
1: امي واخويا الله يرحمهم بيناتهم عام
0: بيناتهم
1: عام الله يرحمهم
0: الله يرحمهم. به لو ترجع بالزمن شنو تبدل في مسيرتك؟
1: نرجع بالزمن التالي
0: نرجع 20 سنة
1: ما نجمش نبدل خاطر انا راضي على الاعمال اللي عملتها الكل مانيش مش راضي عليهم الاعمال الكل اللي عملتهم راضي عليهم وفرحان بهم وفرحان اللي عملت مسيره كبيره برشا في حياتي في الفن الشعبي وعملت قاعده جماهيريه وعملت برشا اغاني حلوين اللي التو قاعدين يتغناو دونك ما عنديش علاش باش فرحان فرحان
0: ما فماش حاجه تحب تبدلها؟
1: لا
0: لا,
1: لا.
0: جمهورك اللي رافقك من البدايات من التسعينات الى اليوم شنو تحب تقول له عبد الكريم؟
1: نقول له ان شاء الله عبد الكريم بتاع عليكم برشا في معناتها في المسيره هذه عندي تو عده اعوام ما خرجت لهمش حاجات جدد ان شاء الله اللي قاعد نخدم فيه تو واللي قاعد نحضر فيه هو الكل على خاطرهم هما ان شاء الله ينال اعجابكم وان شاء الله تسمعوه في القريب العاجل ونستنى منكم تشجيع كبير برشا.
0: اكيد انا متاكده التشجيع باش يكون حاضر راو لانه هو جمهورك سابقك ولانه من الفنانين اللي خدمت بالصحيح راو اللي يعمل عروس صحيحه النجاح حتى كان هكا يغيب شويه يرجع يقعد يستنى فيه
1: خاطر
0: البنيه صحيحه السياسه صحيح,
1: السياسة صحيح. ولا هذا هو.
0: نورتني برشا برشا عبد الكريم بنزرتي ميرسي بوكو خليك كدغني مول الجمهور اللي قاعد يتبع فينا على ديوان اف ام.
1: ان شاء الله كنت خفيف ظل عليهم وعليكم انتوما ان شاء الله كما قلت لكم عندي اغنيتين اللي هي الليلة كملت فرحتنا البشير والصالحة هي
0: غناء ما تقلناش منها شوية
1: لا ما نجمش
0: مازال
1: خليها عاد نجيبها لك ان شاء الله سكوب اول سكوب تكون عندك انت ان شاء الله.
0: اوكي
1: هي الاغنية من كلمات بشير الهشري بشير والصالحة اغنيتين هما لولا هي متاع محفل متاع عروس تقول الليلة كملت فرحتنا والثانية هي موجهة للبنات تقول هاجوا البنات ان شاء الله هاجوا البنات هاجوا البنات
0: هاجوا البنات هاجوا البنات
1: هاجوا البنات لا هذه هاجوا البنات اختي عفيفة تصور باش تعجب برشا البنات وباش يخو عليها برشا ان شاء الله.
0: اغاني هذوما ان شاء الله بالنجاح عبد الكريم بوزارتي دونك ان شاء الله سبتمبر اكتوبر باذن الله.
1: والثالثه المحمد رمزي الرحال كان مش عيونك
0: تريبيا هذوما ثلاث اعمال ديجا ان شاء الله للسيزون
1: ان شاء الله
0: جايه نذكروا بالموعد دونك في مهرجان اذنا يوم
1: 30 جويليه نقول لجمهوري العزيز تنجم تجينا المهرجان اذنا ان شاء الله اليوم 30 جويليه باش تسمعوا برشا ربوخ وبرشا جو مع فنانكم عبد الكريم بزرتي اللي تحبوه برشا ويرافقني في المهرجان الفنان عاطف نور.
0: تحية لي
1: نستناكم ما تغيبوش ونحبكم برشا ونستناكم جيو كثف ان شاء الله.
0: ميرسي بوكو عبد الكريم بزرتي انتم خليكم معنا في المتابعة نرجو لكم بعد اخبار الستة هذه فان تايم حتى للسبعة
2: فان تايم

0: تريد؟ اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. اكتشاف مهم جدا وراء تحقق فريق تسانغلاي باستعمال الراديو تلسكوب ميركاتا واللي تلقى اشارات لاسلكيه ضعيفه صادره عن جسم مركزي مدمج سي سي او نومي او 1 12 07 45209. وبدل فكره انه هذه نجوم نيترونيه صامته. لوبجي المسمى بولسار الوي بلو من طرف الاسترونوم ليدي يبعث نبضات راديويه يمكن تلقيها كل 424 ميلي سكوند كوريسبون ا سا بيريود دو روتاسيون تحتوي على اشعه اكس. السوبر نوفا واللي كانت مصدر هذا البولسار انفجرت منذ اكثر من 4100 سنة، واكتشاف ان غليتش دو روتاسيون سنة 2015 يمكن ان يكون سبب تاع الاكتيفاسيون او لا ريفيلاسيون دو سي زيميسيون راديو. يمكن زاد ان هاتي الاشارات اللاسلكيه التابعه لهذا النجم تنتهي لو الروتاسيون غالونتي بطريقه متواصله بعد الغليتش، وهذا الاكتشاف يشير الى احتمال عدد كبير اخرين من النجوم النابضه المنفصله من مجرتنا درب التبانه واللي كانت تتعدى من دون ما يلاحظها حتى حد. اذا ليزيتوال نوترون اللي لطالما ظن الباحثون انهم كانوا بلا صوت كذبوهم، وتم التقاط اون ايميسيون راديو من نجم بعيد، وشي هذا باش يغير راديكالمون كل ما عرفناه على لا بوبولاسيون دو بولسار دون لا فوا لاكتي. النظرات الذكية تحدث جدل كبير في عدد دول من العالم فيما يخص احترام المعلومات الشخصية واحترام كل ما من حول المستعمل إذا أراد أن يصور أو يسجل مقتطفات فيديو دون علم الحاضرين. اون انترديكسيون توتال من 1240 محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية، وهذا منذ 20 جويلية المقبل. القرار نزل في أول جويلية وينص على منع كل النظرات الذكية التي تحتوي على كاميرا وميكروفون من الدخول إلى قاعات المحاكم في نيويورك واللي عددها 1240، وكتصبح نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض المنع لكل لهذه التكنولوجيا الجديدة. كل من عنده نوع هذا من النظارات وحتى لو تحتوي على زادة دي فير كوريكتور فلازمهم يرجعوا لنظاراتهم العادية التقليدية. هذا الكل منع التسجيل الغير قانوني لجلسات القضاء واللي هي حاجة ممنوعة أصلا. الحكاية بدأت في شهر فيفري الفارط وقت اللي قاضية من لوس أنجلوس طلبت من مرافقي مارك زوكربيرغ أنهم يخلعوا نظاراتهم الغايبة ميتا من وجوههم لأنه التصوير دون لي تريبيونو استريكتومون تانتيردي. المنع على النظارات الذكية اليوم مشمل عدة مساحات عامة كما لي كازينو ورياض الأطفال وبيوت الراحة وعدد دول منها فرنسا باش تتبع قوانين موجودة عندها من قبل، وهي سنة سجن و45 ألف يورو غرامة لكل من ينتهك الخصوصية الشخصية. الصيف جاءوا معه السخانة والاكتظاظ والستريس وزيدوا مشكلة حشرات الناموس في الليل تقلق المواطنين اللي ديما يلوجوا على حلول القضاء على هذا العدو اللدود اللي يحرمهم من نوم عميق وهادئ. شركة تورنيول الفرنسية تطور في مسيرات صغيرة بإمكانها تتبع والقضاء على حشرة الناموس. حل جديد للإبعاد وتخلص من الموستيك ينضاف للريبولسيف والسبيرال والموستيكير وحتى لراكات إلكتريك. هذا هو درون القاتل للناموس واللي يحمل اسم تورنيول، وهو ميكرو درون أوتونوم يرصد ويقتل الناموس من دون اي مادة سامة او كيميائية، وهذا بفضل سونسيونار التراسونيك وديز الغوريتم دو بيلوتاج. المسيرة توزن 40 غرام، تخرج من مكان الشحن الخاص بها وتلوج على الناموس، ولما ترصدها تهاجمها مباشرة وترحيها بفضل ليزيليس اللي تستعملهم للطيران. درون مازال في مرحلة التطوير وسعره باش يكون 1100 دولار، ويمكن استعماله في المنزل والحديقة بطريقة تلقائية ويقضي على حشرة الناموس اينما القاها. يمكن الحجز من الان على موقع الشركة الفرنسية tourniol.com والاستمتاع بحرب من نوع جديد في صالة الدار ما بين أندرون وناموسا. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان افهم فلاش نيوز.
4: موجز السادسة مساء، ديوان افهم عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد أن تحديد عدد سنوات السكن الجامعية المتاحة للطالب يرتبط مباشرة بطاقة الاستيعاب الحالية، مشيرا إلى رصد استثمارات ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدينارات لتحسين الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة. والوزير يؤكد عمل الوزارة بشكل مكثف على تفعيل آليات شراكة مع القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلبة وخاصة منهم الجدد، مع مواصلة الدولة ضخ استثمارات ضخمة لتهيئة وتوسيع المؤسسات الموجهة للطلبة.
5: هو لو ضبط سنوات السكن للطالب هو معناها محدود بطاقة الاستيعاب، والوزارة كنت أكد رغم مئات ملايين دنانير كاستثمارات قاعدين نعمل فيها في السكن الجامعي، وإن شاء الله نوصل النهار اللي نجم نوفره سكن جامعي لطيلة مدة الحياة الجامعية. ما هذا من زاد في شراكة مع القطاع الخاص، الوزارة قاعدة تحاول قدر المستطاع توفر أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلب خاصة الجدد، وديما لو زاد عنا حملة أخرى سكن استثنائي نحاولوا نلبيوا الطلبات نتاع اللي استنفذوا حقهم في السكن قدر الامكان، وهذا مربوط كما قلت لك حتى طاقه الاستيعاب اللي نحطوها في كل جهه وكل مسار نقراو حساب طاقه الايواء وطاقه الاسكان الجامعي المتوفره في كل جهه. احنا حرصنا ومتابعين جاهزيه مؤسسات خدمات الجامعيه، قاعدين حرصين كونه يقع تجديد التجهيزات زي ما تتجدد، قاعدين حرصين زاد على توفير الموارد البشريه اللازمه لتوفير الخدمات للطلبة في المؤسسات الجامعية خاصة الخدمات والإسكان.
4: وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يؤدي اليوم زيارة ميدانية إلى ولايتي القيروان وسيدي بوزيد لمتابعة تقدم أشغال القسط الثامن من مشروع طريق السيارة تونس جلمة، والاطلاع على سير إنجاز الجسر المقام فوق وادي زرود أحد أكبر المنشآت الفنية ضمن المشروع. والوزير يؤكد أنه تم الاتفاق مع المقاولات الستة المكلفة بإنجاز أشغال طريق السيارة على أن تكون سنة 26 و2000 سنة الانطلاقة الفعلية لإنجاز جسم الطريق، مشيرا إلى أن الأشغال الجسر المقام فوق وادي زرود يعد من أكبر الجسور المبرمجة على مسار طريق السيارة، وينجز لأول مرة في تونس باستعمال تقنية الجسر المصبوب في الموقع بواسطة العربات المتحركة.
6: قسط عدد 8 نتاع طريق السياره تونس جلمه اللي يهم جزء منه في ولايه قيروان وجزء اخر في ولايه سيدي بوزيد. علاش جينا الجزء الثامن هذايا؟ لانه احنا عملنا تعهد مع المقاولات الكل المشرفه على انجاز المشروع وهي عددها 6 مقاولات، قلنا لهم معناتها المشروع هي سنه 2026 مش تكون الانطلاق الفعلي في جسم الطريق، والمقاوله الاولى اللي تنطلق هي مش يكون لها شرف ان يزور المشروع هذايا، وبالتالي قسط عدد 8 هو تقريبا اول مقاوله انطلقت في عمليه الخرسانه الإسفلتية. وبالمناسبة نطلع كذلك على الجسر الضخم اللي هو على وادي زرود من أكبر الجسور اللي مش يقع إنجازهم على طريق السيارة، جسر معناته من نوع بومبوسي يتسمى، يعتبر من أول مرة مش نقوم به في

0: الجمهورية التونسية. إن شاء الله زادة كيف كيف نطلع على كيفية تقدم الأشغال في الجزء هذايا. بالنسبة لطريق السيارة نذكر اللي هي كلها 1.7 مليار دينار في تمويل معتها مشترك ما بين الميزانية التونسية وكذلك البنك الأوروبي للاستثمار وكذلك معتها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اللي يمول المشروع ككل.
1: التوقيع بمقر سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا على النظام الأساسي الخاص بأحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة التي سيترأسها بالحسن بن عمارة. وتعد هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن السفارة الأولى من نوعها، حيث تهدف إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية العاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسيدي بوزيد تعلن في بلاغ أنه تم إصلاح العطب بشبكة خطوط الهاتف النجدة 198 وخط الهاتف الموزع من قبل الشركة التونسية للاتصالات، داعية المواطنين للاتصال برقم النجدة 198 للاستجابة لطلباتهم. وفي الشأن الدولي، المغرب يوقع اليوم اتفاقا للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكبار المسؤولين العسكريين ومبعوث مجلس السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء. وأفادت الوكالة بأن مجلس السلام في غزة وقيادة قوة الاستقرار الدولية رحب بقرار المغرب الانضمام إلى المبادرة، مشيرين إلى خطط لنشر ضباط عسكريين كبار وعناصر من الدرك والشرطة، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني. وختاما، وزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 35 شخصا وإصابة 300 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة على جنوب البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. عودة المفاوضات بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومدرب نادي نهضة بركان معين الشعباني. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لزوج مواسم، وهذا اللي يمثل إشكالة من نجاح المفاوضات. الفريق المغربي لم يعلن على فسخ عقد الشعباني، وعلى إيجاد كذلك اتفاق بينه وبين الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص الشرط الجزائي الموجود في عقده تقريبا 200,000 دولار. مصادر مغربية أكدت أن الفريق المغربي طالب حاليا على الأقل بنصف قيمة الشرط الجزائي تقريبا 300 مليون تونسة. ومصادرنا زادت تقول أن الجامعة التونسية لكرة القدم رافضة مبدأ دفع الشرط الجزائي، والمفاوضات مازالت مستمرة بين جميع الأطراف حتى يكون معين الشعباني والناخب الوطني الجديد للمنتخب التونسي. امبارح كان اجتماع بين رئيس الترجي حمدي المدى واللاعب يوسف البليلي من أجل حسم موضوع تجديد عقد اللاعب مع الترجي. الترجي تشترط أنه تجديد العقد قبل انطلاق في التمارين، وينطلق كذلك في التمارين، والبليلي في انتظار قرار التاس قبل الإمضاء وتجديد عقده مع الفريق. كيف كيف مصادرنا في الجزائر تأكد أنه البليلي تلقى عرض رسمي من نادي مولدية الجزائر، حسب كذلك ما تم ذكره منذ أسبوع تقريبا في وسائل الإعلام الجزائرية. واللاعب يرغب في أنه يكون في مولدية الجزائر، ولكن كيف كيف يبقى هذا بعد قرار التاسع. نواصل مع الترجي الآن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد حاج محمود. حاج محمود أمضى عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. حاج محمود سبق له أنه لعب مع النجم الساحلي ونادي لوغانو السويسرية. نادي أهلي طرابلس الليبي نجح في ضم المهاجم الكونغولي واللاعب السابق لنادي بيراميدز فيستون مايلي لغاية جوان 2028. مايلي لعب مع بيراميدز 125 مباراة، سجل فيها 45 هدف، وبش ياخو أجر قيمته 3.5 مليون دولار في الموسم تقريبا 11 مليار تونسي. مصادر صحفية دنماركية أكدت اليوم أنه نادي سان دييغو الأمريكي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجناح التونسي الياس العاشوري. الياس العاشوري قيمة العرض تقريبا 3 مليون يورو، تقريبا 10 مليارات تونسي، ومن أجل شراء النهائي. ونذكر العاشوري عقده مع الفريق الدنماركي ينتهي في جوان 2028. إلى كأس العالم، مباراة النصف النهائي الثاني، من سيلتحق بلاروخا المنتخب الإسباني ليلة 8 متاع الليل لونجلتير تواجه الأرجنتين. مباراة منقولة عبر بين سبور كما قصص عليكم الضوء. أسبرو فيتا مسبور بقيمة تواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام.net.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: تايم
1: مكملين معكم للسبعة على العشية في فان تايم. باش نمشيو للمهرجان أم الزين في جمال في ألو فيستيفال.
0: ألو ألو ستار.
1: مدينة جمال تستعد باش تحتضن الدورة 51 من مهرجان أم الزين الدولي، موعد ثقافي وفني عريق يواكب كل صيف جمهور المدينة وزوارها، ويقدم برمجة متنوعة تجمع بين المسرح والطرب والراب والعروض العائلية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل شنو جديد في هذا المهرجان في هذه الدورة وكيفاش باش تكون البرمجة. معنا مدام ليلى بن ذياب مديرة مهرجان، اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: السلام مدام، مرحبا بيك.
1: يعيشك مرحبا.
2: حبيت نقول لك قبل كل شيء اللي يعني فرحانه برشا اني كنت معانا ديوان فين في الكونفرنس دو تريس.
1: يعيشك.
2: وهذا حاجه مزيانه برشا انها تكون في تغطي يعني التظاهرات والمهرجانات الصيفيه بالساحل ككل.
1: وي ويشرفنا احنا زيدا وانا نكونوا موجودين معاكم ديما في مختلف التظاهرات في الساحل ككل كما قلت انت، وتحيه لكل جمهورنا في جمال وفي الساحل ووين ما كانوا يسمعوا في ديوان فان. الوغ مدام ليلى، نحكيوا على الدوره 51 من مهرجان ام الزين في جمال، شنو اللي يميز الدوره هذية مقارنه بالدورات اللي فاتت؟
2: الدورة هذه الدورة 51 لاستمرارية المهرجان، والدورة السادسة في صبغتها الدولية. غدوة إن شاء الله بتكون البداية بكرنفال اللي هو باش يصير في وسط مدينة جمال. الكرنفال هذا عنده خصوصية وكان يرمز برشا لمهرجان أم الزين، لكن هو غاب لسنوات ثم في السنوات الأخيرة رجع ورجع بقوة، يعني كل سنة نطوروا فيه وأنه يكون أكثر تنشيط وأكثر ملم. يعني المهرجان هذا بش يصير في وسط المدينة في التوقيت المعتاد نتاعه اللي هو يكون أبارتير من 5 مساء، يكون ملم للعديد من الجمعيات والمنظمات المشاركين بالكرنفال في أكثر من 32 جمعية ومنظمة. أكيد زاد هذايا الكرنفال يعني يكون بحضور سيد الوالي وشخصيات هامة من البلاد. جمال تحتفل إن شاء الله بالكرنفال، الصغار الكل تخرج تتفرج، العائلات تجي تشوف يعني حاجات جديدة. كيف زاد يعني من المنبر ذي نقول وسائل الإعلام باش يكونوا حاضرين معنا يشوفوا خصوصية مدينة جمال، تراثنا عاداتنا وتقاليدنا. يعني الكرنفال هو شامل وملم لبرشا حاجات تختص بهم مدينة جمال.
1: عطيني فكرة على البرمجة بصفة عامة، احنا قاعدين نشوفه توا في اللافيش، نشوفه في الأسماء الموجودة، فما تنوع ما بين المسرح والموزيكا، زادة كيف حتى على مستوى الموزيكا فما برشا أنماط فنية. دونك عطيني فكرة على البرمجة، فيها أسماء جماهيرية وفيها زادة المسرح والطرب.
2: اللي باش يكون الافتتاح ان شاء الله باذن الله يوم 25 جويليا مع الفنانه التونسيه آية دغنوش. عندنا زاد يوم 29 جويليا مسرحيه ما يضحكنيش الفنان ياسين الصالحي. يوم 31 جويليا سهره موسيقى الروح بقياده الفنان جهاد الزبارة. عندنا يوم 2 اوت عرض زياره عرض صوفي، هذا من نجم شغيل يعني على مدينه جمال. يوم 3 اوت باذن الله عندنا النور دو باش يكون حاضر. كيف 6 اوت جنجون. يوم 9 اوت الفنانه نجله التونسيه في سبكتاكل الزردة. يوم 13 اوت بمناسبه عيد المراه عن عرض بنت الحي وام السفساري لسمير لطيف وفوزي بن قمره. يوم 15 اوت موسيقى عرض موسيقي لمحسن الجربي. يوم 19 اوت عرض راب يونجر زيت، ويكون الاختتام باذن الله يوم 22 اوت وسوف يتم في الإبان عن الفنان اللي بده يكون حاضر في سهرة هدية
1: في سهرة الاختتام. دونك مازال مفاجأة إن شاء الله به. إن شاء الله تكون سهرة ممتازة ويكون النجاح حليفكم بالنسبة لكل هذه الدورة. دونك خلي لك كلمة للناس اللي قاعدة تسمع فينا مدام ليلى بن ذياب بخصوص الدورة هذه، شنو تحب تقول للجمهور جمهور مهرجان أم الزين بجمال؟
2: كل جمهور جمال كالعادة مرحبا بكم، نستناوكم بعدد غفيرة إن شاء الله أمام شبابيك مغلقة كما عودتونا. حبينا نكون لبيو أكثر الأذواق، مسينا كامل شرائح العمورية بالعروض بتاعنا. ما تنسوش غدوة الكرنفال تكونوا حاضرين ونفرجوا، وإن شاء الله يا ربي تتعدى دورة ممتازة ومزينة وكما عودنا جمال أنها تكون ديما بخير.
1: شكرا جزيلا مدام ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين بجمال، كانت معنا في ألو ستا ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: احنا بعد شوية باش تكون ضيفتنا صوت من الأصوات اللي تعيش في وجدان الجمهور، مش لأنها جريت وراء الموضة وإلا وراء الشهرة ولا وراء النجومية، ولكن اختارت وأنها تكون وفية للطرب للأحساس للكلمة الراقية والجيدة. فرحنا برشا وأنا باش تكون بحذية بعد شوية الفنانة الناجحة جمال.
0: فن تايم فن تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ناس الديوان
4: ناس الديوان احلى ناس واحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان، ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بونيمور. وتتبع اخر الاخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان احلى ناس. ديوان فهم.

0: فاني تايم.
1: كما قلت أنه ثم أصوات تعيش في وجدان الجمهور التونسي، مش لأنها جرت وراء الموضة التراند أو الشهرة أو النجومية، ولكن لأنها اختارت وأنها تكون وفية للطرب، تكون وفية للإحساس، للكلمة الراقية. فرحنا برشا وأنه دي بحذية فنانة اللي صنعت اسمها الحقيقة برشا تعب على امتداد السنوات وقدمت أعمال ممتازة، رسخت مكانتها في الساحة الفنية للناس السميعة اللي تحب اللون الراقي والجميل. الفنانة ناجحة جمال، أهلا وسهلا ناجحة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك عفوفة، ونشكرك برشا على هالكلام الحلو اللي كي نسمعه من عند ناس كيفك انت، يزيدني معناه إحساس كوني نحب نقدم أكثر والناضل أكثر من أجل الكلمة الحلوة ومن أجل اللحن الحلو.
1: وأنت ما كانش سهل عليك على امتداد السنوات ناجحة، تفك بلاصة في كل شيء، ولكن تشبثت بلونك وبستيلك وما مشيتش لا نمشي لو جغنية كوميرسيال لا حتى شيء، أنا هكا ونحب نغني هكا.
2: هذيك راهو الفنان الصحيح. شوف، هو راهو الفنان يكون عنده كلمة هادفة ويكون عنده لحن هادف أو لا يكون، ولو حتى كان فما أغاني تجارية تكون بمعنى حلو تكون فيها شجن، رو فما أغاني تجارية فيهم شجن
1: وفيها جمل
2: وفيها جمل لحنية مزيانة يا حبة ذي. أما شنو اللي يقلق شوية وقت اللي تسمع غنية معناها مستواها مستواها اللحني والكلمات تكون هابطة شوية، وإحنا نحاول باش ديما نكونوا موجودين لأنه التاريخ لا يرحم. نقول أنا نهار آخر كي ربي هزني حب ولدي عايشك عايشك يا عفوفة، ما هذيك هي الدنيا، ولا حتى مبالكش ممكن ان هي محلة صعبة برشا كوني باش يعني نعتزل الغناء لانه في دمي الحقيقة.
1: فنان ما يعتزلش،
2: لانه في دمي.
1: فنان ما يعتزلش.
2: نهار اخر نحب ولدي كيف يحل الديجيتال يلقى امه
1: يبدا فخور
2: فخور بها، يلقى امه تغني في غنية مزيانة، يلقى امه خارجة في ابها حلة، هذيك اهم حاجة بالنسبة لي.
1: هو تو ديجا فخور
2: الحمد لله،
1: معناها كيشوف حضورك ومشاركتك أعمالك شو ما العروض اللي قدمتهم المسارح اللي غنيت فيها، ما لازم يكون كان فخور، معناها سيدة ثنية على روحك ناجحة جميل. السؤال اللي عاود نفسه نسأله مع برشا فنانين السنة، هو وينك في المهرجانات ناجحة جميل؟
2: شوف، السنة وعم ناول الحقيقة عم ناول والسنة رانا منش قاعدين، الفنان التونسي قاعد الحقيقة مغيب نوعا ما، ما هوش موجود كما العادة في المهرجانات، ممكن لنظرا للمعناها وزارة الثقافة دي ما نقول أنا راو البيجي متاع وزارة الثقافة ما يرتقيش بالاستيعاب متاع الفنان
1: بالضبط.
2: راو احنا ناس تقدم، انا ديما نقول والله صدقني يا عفو فراني بالحق انا قلبي يوجعني على الفنان التونسي، ديما نحبه في ابها حلة، ديما نحبه راسه عالي، ديما نحبه هو في الصدارة، فنان التونسي وكان شعبي راب طربي تجاري، ماذا بي انا الاولوية ديما الولد بلادي ونحبه يعتلي المسارح التونسية الكل. شوف أنا ديما نقول توا عامين ولا ثلاثة علاش ما زادتش الميزانية متاع وزارة الثقافة، رانا راهي راهو نرتقيه بالفن والثقافة، راهو الشعوب ما ترتقي كان بالثقافة وبالفن، وبش نبعدو بش صغارنا ريت صغارنا بش يبعدو على الإرهاب. انت ترى طفل تخلي يقرأ موسيقى ولا يغني ينجم يدمغج، امبوسيبل،
1: هو تهذيب
2: يهذب الذوق
1: وللذوق
2: ويرقي الذوق
1: لكل شيء معناها،
2: ويخلي الصغير بلندي يخليه مليان الصغير ما يخليش يتوجه توجه مش باهي. دونك نرجعوا لموضوعنا نتاع المهرجانات، ممكن الميزانية شوية لأنه سنة بالذات فما برشا جمعيات انسحبت، لأنه هما الحقيقة مساكن قاعدين يخدموا فما جمعيات
1: مع بيت دفعت من مكتوبة
2: بالضبط يعطيك الصحة، راي الجمعيات توا تخدم بنيفول وانت تزيد معناها تقلصلها في الميزانية كيفاش باش تخدم، كيفاش باش تقدم أعمال.
1: بهناش حقين علاش سألتك أنت بالذات سؤال هذا، لأنه أنا احنا نعرفوا بعضنا عنا برش
2: سنين بهيش
1: يمكن أنا مقصرة معناش حاجة ميلة روهان يقولوا أنا توا معناها
2: والله عفوفة أنا نفرح
1: كيف مقصرة معهم هي ناجحة عايش على غالب معناها قال الرجم مش نضوي عن
2: لا ذكا هو أنت لا بالعكس أنا
1: تستحق كل خير.
2: أنا كي نبدأ معاك عفيف صدقني والله نبدا فرحانه، ثم عايش. اعلاميين يضيفولي في مسيرتي، يضيفولي كي نتعدى معاهم.
1: عايشك عايش شرفني برشا هذايا. علاش؟ لانه شفتك وصلت الحد معين قلت يا
2: فوالا
1: هذيك الانسانه انا راني مقصره معاها، اما فرحت كي شفتك هكا قلت سي ناجحه سي معناه تصورت وانه من بعد فما كونتينويتي وانه سي ناجحه معناها فالور سور في البلاد اسم فرض روحه وصلت صوتها كيما تحبها والعبيد عرفت قيمتها الفنيه وقدرتها وموهبتها وامكانياتها وانه سي اليوم باش نلقاك وباش نولي نلقى عروضك نلقاك موزعه في كل بلاصه. بعد لي
2: لا مع الاسف مع الاسف هو حتى تخدم شويه تجي وراك كلمات ما نعرفش علاش انا عامله وصارت لي برشا مشاكل وسنين ان شاء الله ما تصير ليش، لاني الى حد الان نقطه استفهام قاعده. انا نخدم على روحي يجي ويقولوا لي فما بعض الجمعيات يقولوا لي ناجحه رانا ما نجموش نبرمجوك.
1: علاش
2: قولوا لي علاش؟ قالوا لي فما اوردر ما نعرفش من شكون الى حد الان انا نحب نعرفه. انا بالحق نتوجه به للسيده الوزيره اي
1: قرار أوردر. فيك انت
2: ناجحه اي قرار في ناجحه جمال قولوا لي بربي وين تخدم كيفاش تخدم وين خدمه معناها قداش عندها من عرض. وقت اللي انا استاذ موسيقى ما قريتش، وقت اللي انا بنت الرشيديه بنت الفرقه القوميه نعمل في انتاجات ونحاول باش نقدم الاضافه وقت اللي انا من الفنانين اللي عندي باتين ده عندي ماتريكول فيسكال نخدم على روحي بالضبط بنظام اور معناها ماشيه بالقانون بالقانون مانيش اور لا لوا. هذيا السنه ان شاء الله ان شاء الله السنه يخلينا نخدموا على روحنا وكاو
1: ان شاء الله.
2: والفنان التونسي بصفه عامه راهو بالحق راهو برشا فنانين مستائين برشا فنانين تعبين برشا فنانين يحبوا يخدموا يحبوا يتبرمجوا بورتون عندهم انتاجاتهم وعندهم اغانيهم وقاعدين معناها قاعدين موجودين في الساحه. هذا هو عفيف.
1: انت قلت قبل نرى روحي في كارتاج نرى روحي في الحمامات ايه وقتاش الحلم هذا باش يتحقق؟
2: شوف احنا في الكواليس شحكينا انا عام 2016 انا ومجموعه من الفنانين قاعدين قدمنا انتاجات قدمنا مشروع كامل متاع سبيكتاكل. انا قدمت ملحمه فيها 30 عنصر معايا في السين ودعمتني وقتها وزاره الثقافه مشكوره عام 2016 هكا قعدت نتفرج فيه وحدي انا وزملائي اللي قدموا. انا ديما نقول هنا اهدار مال عام هنا يعتبر وقت اللي انت عرض تعطيني لافون بريمير وما تبرمجهوليش كوزاره الثقافه في المهرجانات الكبرى لانه عرض فيه 30 عنصر معاك وفيه رؤيه اخراجيه وفيه كوريغراف وفيه خدمه كبيره معناها
1: صار مع برشا عروض هذه برشا عروض اللي تكون عروض خاصه مثلا في في كارتاج في افتتاح مهرجان كارتاج العرض نتاع نوبه غرام باغ اكزومبل نتاع محمد علي كمون اللي تكلف برشا
2: وكانت بارفان عنده
1: لا ابار 24 بارفان تعمل عرض واحد نوبة غرام وبرشا عروض اخرى
2: برشا
1: اللي
2: برشا.
1: دعمها وزاره الثقافه
2: وبعد يقعدوا رهنا الواحد
1: ومن بعد ما
2: يقعدوا يتفرجوا في موحدنا يقعدوا في
1: معناتها اما هذا ماهوش دور وزاره الثقافه لانه باش توزعهم معناها
2: هو هنا يكمن دور وزاره الثقافه في العروض اللي دعمتها هي يلزم يشوفوها الناس. علاش قلت لك معناها يصبح اهدار مال عام وقت اللي انت معناها تعطيني لافون بريمير وتعطيني مستحقات الفنانين والممثلين اللي معايا والكل وبعد انت تخليني نتفرج فيه وحدي لانه عمل ب 30 عنصر يتطلب برشا فلوس معناها ما ينجمش يكون موجود في المهرجانات الصغرى فهمتي لازم يكون في كارتاج في الحمامات في بنزرت في معناتها
1: في مناسبات كبيره
2: مناسبات كبار فوالا هذا هو
1: دونك اليوم شنو اللي حدد برمجه المهرجانات مال القيمة الفنية الجماهيرية التراند على الديجيتال كيفاش يختاروا مال؟
2: يظهر لي التراند ولا مهم جدا تو.
1: أيوة.
2: شوف راو التراند راو التراند كي تقول التراند ينجم يكون التراند راو في أسفل السافلين سمحني ينجم يكون نجيب حشاك وحش قدركم والمستمعين اللي يسمعوا فيه نجيب حشاكم قردة نعملها ماريونات هكاية في الواحد تصبح تراند نجيبها نعمل بها معناها مهرجان ما تجيش متى التراند ينجم يكون باهي
1: ينجم يكون باهي ولكن المهم هو زيد
2: بالعباد اي هاني قلت لك
1: باش تعبي باش تعمل مهرجانات ناجحه معناها يقول لك انا يلزمني يكون على الاقل عنده اعمال ناجحه ضاربه
2: اي عمل ضاربه لكن رب فما فنانين تسمعهم برك ما تنجمش ما تنجمش تسمعهم في السي دي برك ما تنجمش تفرج فيهم وتسمعهم لايف
1: انت ايش عملت باش تنجح السوشيال ميديا باش تنجح على الريزو عملتش مجهود انت
2: والله
1: على
2: شوف
1: هنا زاد هو الفنان زاد هو احنا الله غالب كل شيء يتبدل كيما انا بالنسبه ليا كاعلاميه معناها كان قبل عنا تلفزه وراديو كاو اليوم ولا ديجيتال مهم دونك سي اوبليجي
2: لا لا مهم جدا متاعي. مهم جدا الديجيتال
1: اليوم خدمت الديجيتال نتاعك
2: كتقدم فيه حاجه به شوف هذا سؤال وجيه وانا يزمني نعاتب فيه روحي انا توا بديت في توا العامين هذوما ورانا الوتريين توا زاد فقنا بالحكاية الديجيتال علاش جماعة الراب فاتونا بأشوات لأنهم فايقين بالحكاية من الأول من الأول دخلوا في الديجيتال سبقين سبقوا عصرهم كما قولوا هاني توا قاعدة نحاول باش نكون موجودة في الديجيتال الحكاية
1: باهي لو نحطوك اليوم مسؤولة على برمجة مهرجان كبير ناجحة جميل شنو أول حاجة تبدلها في طريقة اختيار الفنانين
2: أول حاجة نبدلها نجيب كان فنان تونسي
1: تعملوا 100% تونسي
2: 100% تونسي الحقيقة نجيب الفن الشعبي نجيب الفن الطربي نجيب الأغاني التجارية بين ظفرين على كما قلت لك لأنه الأغاني التجارية تنجم تكون حلوة وتجارية نجيب الراب نجيب نعمله متنوع انت شوف والدليل كونه راو الفنان التونسي راو ينجم ينجح في كارتاج كعملنا العرض متاع فوزي بن قمرة وسمير لوسيف نجح نجاح باهر علاش حسب رايك لانهم هما عندهم اغاني ناجحه عندهم اغاني معناها في وجدان المستمع وقت اللي عملوا عرض مع بعضهم نجحوا
1: اما احنا نحكيوا على مهرجان دولي معناها كي يبداو مهرجانات دوليه فما مينيموم تاع اشعاع دولي زيدة لازم يكون موجود
2: هو يا حبه ما يسالش ما يسالش الانفتاح على الثقافات باهي مهم لكن مش تجيب لي فنان زيدة عنده قيمته عنده أغانيه وهو مرجع أما بسوم مشطرة هذيك هي اللي تقلق معناه كيف يقول لك فنان مجد الرومي 800 مليون
1: معناه ما عنديش
2: هذا اللي سمعناه
1: ما عنديش السعر الحقيقة ما نجمش نقول وأنه 800 ولا مش 800 بالنسبة لمجد الرومي ما نجمش جاوبك انت قلت انا ما نعرفش هذا 800 ما عنديش دونك ما نجمش
2: انا سمعتها تو
1: الحاجه الوحيده اللي نجم نقول لك عليها وانه كاختيار مجد الرومي تقعد مجد الرومي
2: هي مرجع
1: تقعد ميدا حناوي شب خالد يقعد شب خالد معني اسماء كبيره ناجحه
2: لا اسماء كبيره ومن
1: الاسعار ما نعرفش
2: انا شو نقول ما يسالش ننفتحوا على الثقافات وهذوما اسماء كبار باش يضيفوا لكن زاد الفنان التونسي يلزم 70% فن تونسي والباقي ميسالش
1: والباقي أجنبي وألا عربي بعيدا عن الحفلات اخترت أنك تأسس نادي أهل المغنى
2: بيان سور ذاك المتنفس نتاعي
1: يسمح
2: ذاك عائلتي الثانية دي ما نقول عائلتي الثانية
1: دونك للناس اللي ما تعرفوش شنو هو النادي هذا
2: هو نادي أهل المغنى نادي معناها نأطر فيه أنا الأصوات عندي نساء محليهم ولينا عائلة واحدة كما قلت لك أنا بديته من الأول هكا بتجربة كي تفدليكا لقيت روحي حصلت نبدأ نستنى في نهار السبت ولا حد باش نمشي والله صدقني يا عفيف راني نمشي نروح منتشية تصور انت نبدا ماشي المهرجان ولا نبدا ماشي العرس نبدا حاسه روحي مسترسي معناها باش تعدى باهي مش باهي هذا الكلوب دو شان فيه فيه الساعة علاقات تكون علاقات إنسانية بين الناس. تجيني المرة اللي في الدار، تجيني الطبيبة، تجيني الأستاذة، تجيني معناها لنمط الكل من
1: سي. هو محلي متنفس والله يتوى العبيد قاعدين ينبروا على كلوب دو شان، وقت اللي هو ياسر متنفس محلي للناس الكل محلي. للأوساط الكل أي. العبيد عايشة ريتم خايب، نسق متاع عمل ومشاكل الحياة وكل شيء، على الأقل متنفس بالفن يا أخي.
2: أنا عندي طبيبة دكتورة سلوى، نقدم لها تحية بالمناسبة، تكون في البلوك، تجري تقول لي سايي يلزمني نهار السبت ولحد ما فماش معناها ما فماش. هو شوف ريت الكلوب دو شان راهو سيتون تيرابي للمرأة التونسية، لأنه المرأة التونسية راهي تعبة برشا، معناها تخدم ومجتهدة ودار وصغار، يحب ذيك انت تعمل شويتين في الجمعة باش تتفرهد فيهم، باش تكون علاقات إنسانية زادة مهم ياسر. أنا عندي جماعة ولا هو عبارة عائلة واحدة، يخرجوا مع بعضهم ويمشيوا لديار بعضهم ويهنيوا بعضهم. محليها
1: شفنا برشا تجارب ناجحة، لم يريحي مثلا
2: لم برشا لم يا كلوب إيل شو اسمه زادة برشا أسماء، محمد الجبالي،
1: محمد علي بن تاهر ظهر لي
2: بن تاهر يعطيك الصحة، برشا برشا عنا ومحليه. ماذا بينا
1: أسامة فرحات زادة جيت فترة عمل من عشتها ومزيل ولي
2: راو أسامة فرحات من الأوائل
1: من الأوائل من الأوائل مش فاهمة شنو، وهو يقول لي كلوب وإيجا ودرا شنو مش فاهمة
2: وقتها من الأوائل أسامة
1: سيفغي. بيه خلينا نحكي شوية بين نجحة جميل بين اللون الطربي واللون الجنوبي، معني عزوز مدارس مختلفة. الأقرب إلى قلبك
2: والله الزوز به الزوز. شوف راهو الجنوبي بالنسبة لي طربي زيد راه من نغني حاجة فيها، شفت غنية فيها كلمة كلمة راقية، فيها كلمة تعبر، فيها لحن مزيان، فيها لحن يدخل الوجدان، هذيك باش تكون طربية بالطبيعة. معناها طربي بالنسبة لي طربي كما نقولوا أغاني أم كلثوم، أغاني عليا، أغاني نعمة، زيد كيف كيف فما أغاني تاع الجنوب اللي انا مثال كي نقول لك يا نجعل مفارق ناس وقاصد بر الناس.
1: هو انت عملت حاجه راه مميزه ناجحه، وانه الانتقال من اللون الطربي الى اللون الجنوبي، وحافظت على الشجن اللي في الطرب، هزيته
2: معايا للجنوب للجنوبي للاغاني الجنوبيه،
1: حاجه مميزه.
2: انا نغني الاغاني الكل، معناها نغني الشرقي والتونسي. في فترة من الفترات قلت أنا شنو الإضافة اللي أنا عملتها، علاش ما نعملش حاجة بما أني أنا أصلت الجنوب وحاجة فيا في ذاتي، معناها كي نغني أنا ريت النجمة ولا نغني راقراقي ولا نغني يا وليدي ولا نغني هذوما نحسهم أقرب لي في وجداني وفي إحساسي.
1: فلا دكتور غني بطريقتك،
2: غني بطريقتي،
1: غني لي حاجة هاي.

حسي لمراي قلبي وحساسه يرايني لباس يا مريم يا سمح البس شيب نقر الراس هاي خشي للجحفة برباصة ومحفلكم لباس ونقعد بين جبالي معلاها لجبال هاي مريم زهوة بالي راح معاك البال وهذا هو حالي ومكتف بحبالي دارا حليل

0: ميرسي ميرسي بوكو. اشرب اشرب ناجحه
1: هي
0: فوالا كليماتيزور وشرقت وانا قلت لها قوم غني لي معني عملتهم لها الكل ناجحه مسكين دونك ناجحه في بالك اليوم لاغاني العبيد ولاو والفنانين يعطيو لاغاني نتاعهم للمؤثرين باش للاشهار ما عادش اشهار عادي معناها ولاو يتعاملوا مع مؤثرين باش يعملوا لهم تراند الاغاني نتاعهم مش رايك
1: هي فكره ماهيش خايبه معناها وقت اللي نلقى مؤثر به انا مؤثر بالطبيعه انا والمؤثرين انا والمحتوى زيد مش اي معناها ما نجيش الوحدة عامله محتوى معناها ما يليقش باش نحطها نعطيها غنيتي تغنيها لي اما لي مالي حبه انا مفكر فيها الحقيقه قبل كنت رافضه تا وليت نحب
0: معناها مهم انه تعرف شنو المؤثر هذيك شنو المحتوى اللي هبط فيه
1: بالطبع ما نعطيش المؤثر مثال مؤثر عنده نسبه مشاهدين كبيره راهو سهل برشا راهو باش تعمل نسبه تاع مشاهدين كبيره سهل كي تعمل كي تطيح حشيك في المستوى. المستنقع معني أي أما كي تعمل فما ناس عاملين محتوى حلو
0: وي.
1: وناشحين ومؤثرين بالحق هذوكم يا حبذي علاش ليه
0: بيه تفكر في ألبوم كامل
1: لا
0: لا
1: لا لا
0: أنا شوفتني بكل صراحة وبسرعة
1: لا
0: أعطيني
1: لأنه أنت باش تعمل غنية توا ولا زوز في العام يلزمك تعمل مجهود كبير باش هي توصل للناس كي تعمل أنت مجموعة 6 أغاني معناها باش تحايل ما بيناتهم عرفت باش تضيع واحده وتخلي واحده انا سنة مثل عملت غنيه قدمت غنيه دينيه وعندي في عندي غنيه مسجله انا والفنان الكبير نور الدين الكحلاوي
0: أي.
1: وعندي غنيه وحدي كلمات والحان الهادي الصيت الحقيقه سنة قلت خلي العام الجاي معناها نتلهى بيهم اكثر ولا لانه سجتني حاله وفاه حماتي توفيت الحقيقه ما عديتش الغناي
0: به باش نقول لك توا كلمات وتوصف لي في كلمه ناجحه جميل كارتاج
1: كارتاج هو معلم كبير اي خاطر فما برشا اجابات
0: برشا اجابات لا ما تخممش لازم تجاوبني في ساعه كارتاج بالنسبة لي
1: تاريخ تونس
0: مهرجان الأغنية التونسية
1: كان ونعدم
0: واو نعدم
1: بين سور
0: خرجوا منه أصوات كبيرة
1: بين سور
0: مهمة
1: كانت تخرج منه أغاني
0: وأغاني وتنجح وتتنشر وتعيش
1: أعطيني توا على مستوى 10 سنين
0: أي.
1: أنا عملت عام 2011 قبل الثورة
0: أي.
1: الله أضرب حالي
0: الله

0: العمر ما هو رخيص، رزقي ورزقك بيد ربي العالي.
1: الله، محلية الأغنية على الحرقة.
0: هذه أغنية غنيتها عام 2011، كلمات
1: قبل ما الحرقة تولي تراند معناها في البلاد.
0: كلمات ياسر معبرة، كلمات الكبير حسن شلبي، وتلحين خونا المرحوم الله يرحمه نهديها لروحه سمير شعير
1: لا يرحمه وينعمه.
0: دونك
1: اسمي كبيرة.
0: أغاني
1: يا ما أغاني نشهد من مهرجان الأغنية
0: كبير نسمع فيها في بانوراما. هذيك خرجت من مهرجان الأغنية. أغاني شكري بوزيين الأغلبية، فما ثلاثة أربع أغاني نشحوا من مهرجان الأغنية، وبرشا أغاني توعتيني في ماشي أغنية تتشد
1: يجي ويمشي المهرجان وحتى شيء ما يصير. يعطيك صحة ناجحة جميل. نكملوا شوية في بعض الأسئلة السريعة. أقرب مهرجان لقلبك عديت فيه سهرة ما تنساهيش؟
0: برشا. فما مهرجان البحر بالمهدية، فما مهرجان الجبيرن، هذيك مهرجان فريمون تبارك الله. تقول كارتاج عندي أنا. شوف نقولك حاجة من الأخرة، أنا نمشي لأبعد نقطة في تونس، نمشي للذهيبة، نمشي للبنقردين، نمشي للجندوبة، نمشي للكيف، نمشي للطويرف، نمشي للبلايس اللي ما يسمعوش بيهم العبيد. كي نمشي ونروح فرحانة صدقني غاديك وين تقع المهرجانات يلزم غاديك، خاطر فما ناس
1: عنا يجي 300 مهرجان رانا في تونس معني.
0: تقلصوا سنة برشا مهرجان برشا ما خدموش كما قلت لك نظرا للامكانيات الماديه. انا كي نمشي لابعد نقطه في تونس ونروح منفرح العباد ونخلي ناس شيخه وفرحانه نروح منتشية، هذاك بالنسبة لي أحسن مهرجان.
1: يعطيك الصحة، نورتني برشا ناجحة جميل. خليك دغني مو دونك للناس اللي قاعدة تسمع فينا وين تشوفوك في المهرجان؟
0: إن شاء الله فما كلك عروض إن شاء الله توا نقولوهم في الأجيال.
1: في الأجيال ما عندكش
0: الحقيقة ما عادش
1: بالتأكيدات.
0: فماش تأكيدات.
1: دونك سينو تبعوا الباج نتاع ناجحة جميل، تهبط لكم التواريخ نتاع العروض. نورتني برشا ناجحة جميل.
0: وأنا فرحانة برشا اللي موجودة معاك عفيف. نحب تحية للجمهور اللي يسمع فينا، وتحية للي تكنيسيان الكل محليهم الوليدات، ونفرح ياسر كي نجي لديوانا في ايم ونجيب حدك انت. ونشكر برشا المعدة شادلية المزيانة شادلية الخياتي اللي قدمت لي اللي استدعتني للبرنامج.
1: نورتنا ناجحة. احنا فاصل صغير وبش نختم بفقرة زوم فن مع رضوان التوينسي.
2: فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: Fun FM Fun Time Fun Time.
1: هي الفقرة هذه راو عندها ثلاثة أيام ربي ما حبش يسهل لها
2: وأخيرا
1: مش نحكيه على أغنية
2: مش نحكيه على أغنية أغلب الناس سمعوا فيها لكن
1: مش كلنا نعرفوا حكايتها. إذا مش نحكيه في زوم فن
0: زوم فن
1: أيوة تفضل رضويت
2: نبداو يا عفيف. دونك نحكيو على اغنيه جسدت قصه حب مزينه برشا اغلبنا نسمعوا فيها ونغنيو معاه لكن ما نعرفوش حكايتها شنو. التحفه الفنيه اللي حكيت على حب الملحن بليغ حمدي للفنانه ورده الجزائريه اغنيه الحب اللي كان. اما قبل ما نحكيكم القصه لازم نرجع بكم لبدايه الحب هذا.
1: أيوة.
2: الحكايه بدات وقت اللي سمعت ورده غنيه تخنوه وعمره ما خانكم بصوت عبد الحليم حافظ وهي تتفرج في فيلم الوسادة الخالية. الغنية كان ملحنها وقتها بليغ حمدي ومن غادي بدأ الإعجاب.
3: أنا شفت خنو، أنا شفت سمعت الغن، شفت وسمعت الغنوة دي في فيلم عبد الحليم وقلت الراجل ده لازم أعرفه.
2: من أول تعامل فني بيناتهم بدأت شرارة الحب. بليغ وقتها لحن الوردة غنية يا نخلتين في العلالي والأمور كانت ماشية تمام والدنيا قلوب قلوب يا عفيف. إلى أن صارت المفاجأة، بليغ طلب زواج من وردة لكن أهلها ما وفقوش ورفضوه. وردة رجعت للجزائر وقتها وأهلها عرسولها غصبا عنها برجل ما تحبوش وبقت بعيدة لسنوات على الفن. بليغ ما أيسش، نحن ما نقوله الغاية تبرر الوسيلة. بليغ عمل الوسائل الكل، لحن وكتب عدد من الأغاني وعطاهم لفنانين كبار باش يغنيوهم. كل الأغاني كانت فيها رسائل لوردة، من بينهم بعيد عنك حياتي عذاب
1: الله.
2: اللي غنيتها أم كلثوم وغيرهم من الأغاني. بعد عام ونص وردة تلقت من رجلها ورجعت لمصر وبليغ من الفرحة حضر لها غنية العيون السود اللي كانت ملخص الحب والانتظار طول مدة الغياب.
4: وبحبك والله بحبك

0: قد العيون السود بحبك. وأخيرا عام 1973 بليغ عرس بوردة الجزائرية وعاشوا قصة حب خيالية. لكن كيف ما كانت قصة حبهم خيالية في صالهم زاد بعد 7 سنوات من الزواج كان أكثر غرابة. وردة طلبت الطلاق من بليغ والسبب اللي صرحت به إنها كانت مريضة في السبيطار وقتها وبليغ ما هوش موجود أصلا ما جهاش وما سألش عليها وكان في دبي مع الفنانة سميرة سعيد.
1: أنا طلبت الطلاق من السريف ده وجبت أهلي من باريس لأنه ما جاليش في المستشفى وأنا عيانة قوي كنت تعبانة قوي وعبد الحليم حافظ نفسه كان سأل عني من لندن وبليغ كان في دبي مع سميرة سعيد.
0: الأغرب من هذا بليغ وافق على طلب الطلاق فورا.
2: واو.
0: طلب مدير أعماله قالوا طلقها فورا
2: بعد قصة الحب دي كل
0: واللي الأغرب من هذا أنه غياب يعني طلق ما حبش ما كانش عنده جرأة وهو صرح ما كانش عنده جرأة أنه يقف قدام وردة ويطلق يعني. بعد بأيام الانفصال سافرت وردة لفرنسا وفي حوار لها أسألها صحفي مصري على بليغ حمدي جاوبته مين بليغ أنا معرفش حد بالاسم ده. انتشرت الحكاية ووصلت لبليغ اللي تأثر برشا بإجابة وردة وتخل في حالة هستيرية واكتئاب. يقول واحد من أصحابه أنه هز العود وخرج وبقى على الشط وبدأ يتمتم بكلمات وهو يعزف على العود
3: وقعد يهزي يعني يعمل بالعود كده ويقول كلام. أنا من عادتي يبقى معايا ورق فابتديت أكتب كل كلمة هو بيقولها. قال له أنت امبارح عملت على فكرة لحن ما حصلش. قلت له أنا كاتب الورق أهو خد اقرأ. فراح لمم الورق واخد بعضه وقفل على نفسه. بعد 3-4 ساعات طلع لنا وسمعنا كلنا كنا بنبكي.
0: العزف ذاك خرج لنا تحفة موسيقية اللي غنتها بعد مياد الحناوي أغنية أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام ردا على وردة اللي قالت مين بليغ أنا معرفوش. وكانت من أفضل الأغاني اللي تغنيت رغم أنه فما بعض المقاطع اللي تغيرت في الكلمات كتبهم بليغ لكن بعد وقت أعطاها المياد تغيرت الكلمات وكان فيها عتاب كبير برشا برشا الوردة.
4: حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا.

0: الله
1: بليغ اللي كان في كل مرة حتى بعد الانفصال يسألوها لورد يقول لهم هي كل حياتي إلى أن أموت. وفعلا في آخر دقائق قبل ما يموت وهو في السبيطار الطلب الوحيد متاعه كان أنه يسمع صوت وردة فقط.
2: آخر لحظة الحياة بليغ حمد هو كان في مستشفى جوستاف روسي في بيتعالج في باريس. قال له محسن ما تطلب لي وردة في مصر. فراح يشوق تليفون عشان يطلبها له. فلما رجع لقى توفي. كان آخر طلب لي في هذه الحياة عايز يسمع صوتها فقط فقط.
1: رحل بليغ لكن حب الوردة كان أقوى من أنه يمحى بمجرد رحيله. وردة اللي عاشت بعده لسنوات وكانت في كل مرة تحكي لبليغ بتأثر كبير. وكل مرة كانت تطلع للمسرح وتغني أغنية بودعك اللي كتبها لها بليغ في لحظات حياته الأخيرة. كانت تبكي وما تكملش الأغنية.
3: بتقولي بودعك يا بليغ بودعك أقول للناس بودعك وبودع الدنيا معك.
4: والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان.
0: مش نبكي يا مان على شكا ردوين شفت ايش حش عمل فينا
5: شفت القفلة متاع بليغ في الغنية متاع بودع إلا والله يا عفيف ما نجبت نسمعها ذيك بالحق نبدأ نبكي منها راي الغنية اللي قفل بها حياته كاملة.
0: حذر روحك باش تقفل لي انت بوردة. حذر روحك
1: فقط اللي يحب يتبع حلقة بليغ الحلقة الأولى من سلسلة الإذاعية الدولية الموسيقيين العرب اللي تم إنتاجها في إطار التعاون بين الاتحاد إذاعات الدول العربية ومؤتمر الوسائل السمعية البصرية في المتوسط وشاركت فيها إذاعات عربية أوروبية. الحلقة الأولى اللي تم تنزيلها على صفحة فيسبوك متاع اتحاد إذاعة الدول العربية وبقية صفحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تتناول الملحن والمطرب والموسيقار بليغ حمدي.
0: ممتاز شكرا. يعطيك الصحة رضوين على هذا العمل وهذا البحث. فقرة ممتازة. قديش تمنيت وأني نعيش في الفترة هذيك يا ناجحة. أنا شخصيا خلقت باش نعيش في الفترة هذيك. راني أنا جاي غلطة في الفترة
5: هذيك.
0: والله بالحق معني الصدق والحب والمشاعر والمحبة وقديش الإبداع يخرج من رحم الألم والوجع.
1: شوف حتى بعد الانفصال شوف محلاهم طوره هو بلوكاج
0: واو برشا
1: أنغام أخرى
0: برشا رقي برشا
1: شوف بالرسمية الرقي
0: مرسي رضوين مرسي فاروق السويسي مرسي حسام يحيى مرسي شدلية. أما باش نختم بصوت ناجحة جميل الدقيقتين اللي مزيلوا هذوما كما اللي بصوتك أنت ناجحة جميل.
5: شنو تحبني غني لك؟
0: غني لي وردة غني لي حاجة تربية أمان هكا أبدع لي سمعني.
5: احنا بما أننا في وردة يلا غني وردة.

0: تقابلوا غدوة إن شاء الله على جيمين اف ام بالأربعة للسبعة. فن تايم فن تايم
1: ببليسيتي. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزوة سابعة ديوان افهم عسلمة. الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت نحو 10.8 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية، تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويلية الحالي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2.242 مليون قنطار، تلتها ولاية بنزرت ثم سليانة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو المندوبين الجهويين للانطلاق الفوري في تهيئة ملفات العودة المدرسية على الأصعدة البيداغوجية واللوجستية والبشرية. وكاد النوري ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والبعيدة عن المناطق الحضرية، وترسيخ مبادرة سنة 26 و2000 سنة للمطالعة بالمؤسسات التربوية والارتقاء بالنشاط الثقافي المدرسي، إلى جانب توفير ظروف لائقة بالعمل لمختلف مكونات الأسرة التربوية. وزيرة الشؤون الثقافية مينا صرفي تشارك يومي 15 و16 من جويلية بالعاصمة الإسبانية مدريد في أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية الذي تنظمه وزارة الثقافة في دولة فلسطين والمملكة الإسبانية، بحضور أكثر من 30 بعثة وزارية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية معنية بالشأن الثقافي. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبف يقول إنه يجب أن يستند نهج طهران في الحرب أو المفاوضات إلى المصالح والأمن القومي وأن يكون واقعيا، ويجب على طهران أيضا استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. كما أن طهران لم ترحب يوما بالحرب ولن تفعل ذلك، لكن يجب أن تكون مستعدة للمعركة وأن تصمد حتى الموت. وسائل وأعلام رسمية مغربية تفيد بأن المغرب وقع اليوم اتفاقية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه تم توقيع الاتفاقية في الرباط بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكبار المسؤولين العسكريين ومبعوث مجلس السلام إلى غزة، إضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، مونديال إكسبرس. يأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.

0: مونديال إكسبرس.
1: مساء النور، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. الفيفا باش يعاقب الناس اللي تنتقد في كأس العالم، وخاصة اللي تنتقد في الحكام، لكن هذا باش يتم فقط بعد نهاية المونديال، على غير العادة وعكس المونديالات السابقة. أبرز المهددين بالعقوبات، نحكيه على مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، كيف نحكيه على مدافع منتخب سويسرا مانويل أكانجي، ومدرب المنتخب المصري حسام حسن. تغيير غير مسبوق باش يكون في نهائي المونديال، خاصة نحكيه على الانتر ميتون ما بين الشوط الأول والشوط الثاني، مدة الراحة نجم توصل حتى لنصف ساعة حسب موقع العربية. وكذلك سكاي نيوز يقولوا أنه مادونا وشاكيرا وجاستن بيبر، فرقة كولد بلاي، وكذلك فرقة كي بوب وبيتسيو والكوريا الجنوبية، الكل باش يشاركوا في حفل الاختتام في كأس العالم. ثم غموض كبير على أنه باش يكون هذا قبل انطلاق المباراة ولا في فترة ما بين الشوطين، ولكن تقارير صحفية تقول أنه هذا باش يتم جزء منه على الأقل، باش يكون ثم عرض كبير وشو ما بين الشوطين، ولأول مرة مباراة كرة قدم فترة ما بين الشوطين تدوم نصف ساعة. بارح وقت اللي منتخب إسبانيا كان يبدع ويكور بالمنتخب الفرنسي، لأنه 2-0 لم نشاهد فرنسا في تلك المباراة. في الوقت هذاك يامال كان أساسي مع منتخب بلاد ومنتخب إسبانيا، في الوقت هذاك كان تم محاولة ساتو على منزل لاعب المنتخب الإسباني وبرشلونة الإسباني، دونك لامين يامال زوز كانوا حابوا ينكزوا للدار، ولكن عوين اللي مكلفين بالحراسة متاع المنزل متاع لامين يامال ما خلاهمش ينزلوا، وبالتالي السلطات الإسبانية جات على عين المكان وفتحت تحقيق في الغرفة. كما لاحظتوا حكينا في كل شيء وما حكيناش في الأهم، الأهم هو تقريبا أقل من ساعة تفصلنا على انطلاق النصف النهائي الثاني للمونديال، نحكيه على مباراة الأرجنتين وإنجلترا، مباراة تهب أمني كبير يسبقها، خاصة أنه تاريخ كبير بين العداء بين المنتخبين وكذلك بين البلدين، حتى لأمور سياسية والجزر وحادثة 82 و900 شهيد في تلك الجزر في المحيط الأطلسي وغيره، دونك يخلي ثم عداء كبير بين الشعبين وكذلك بين الجماهير متاع الفريقين. وهيك علاش أنه لأول مرة ثم الدخول متاع الجماهير الأرجنتينية والجماهير الإنجليزية مش باش يكون معناتها من باب واحد، يعني باش يكونوا من بيبان منفصلة، الجماهير الإنجليزية تدخل وحدها والجماهير كذلك الأرجنتينية تدخل وحدها، على عكس بقية مباريات هذا المونديال كسوة في الأمريك كذلك في المكسيك والأرجنتينا. مباراة تنطلق 8 متاع الليل، ما ثمش برشا تغييرات في تشكيلة الفريقين مقياسا بالمباراة الماضية، فقط نلقاو روجرز مفاجأة لاعب أستون فيلا يبدأ أساسي، ملعبش برشا في المونديال على حساب ويل بيساكا على حساب إيزي وكذلك مادويكي. والمفاجأة الأرجنتيني لقاو سيموني الصغير ابن دييغو سيموني لاعب أتلتيكو مدريد موجود على حساب ديبول، البقية تقريبا نفس التشكيلات، ألفاريز مكان مارتينيز، كذلك المرورتة الثالثة على التوالي أساسي مع ليونيل ميسي وهاري كين بيلينغهام وغوردن في قيادة الهجوم الإنجليزية. مباراة تنطلق 8 متاع الليل عبر قنوات بين سبورا. هذه مونديال إكسبريس تجيكم يوميا 10 متاع الصباح و 7 متاع العشية.
0: مونديال إكسبريس تستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على 3w.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب ان رونديفو جديد يكون معاكم من الاثنين للحد كل يوم من السبعة سامحوني حتى للعشرة متاع الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سريه ممتعه, نتمنى لكم زاد عشويه ممتعه خاصه واحنا ناخذكم توا هكا وين ما كنتوا ماشيين كل سوا. فما برشا توا اللي ماشيين للبحر هربين شويه من الديار ومستخنه متاع الديار وفي الضو. تحيه وسبيسيال ديديكاس لكل عوين ستيك, ربي يعينكم ان شاء الله على في الاوقات هذيا صعيبه, لحظات صعيبه سيرمون راهو في يمكن احنا نتغشوا نبداو نصبوا كذا ونعملوا. فما برشا ناس يقولوا الكلام هذيا ولكن راهو فينا الماء والله نجم نعذر شويه معناها في السخانه هذيا وفي الظروف هذيا. الناس اللي تخدم في ستيك اللي يخدموا ضمير بالطبيعه نحكي عليهم بالطبيعه هما اللي يبداو في الشموسات ويبداو يصلحوا ويبداو يقدوا باش فهمشي ما هكا ننقذوا ما يجب ما نجم ننقذوه. انتوكا تحيه لكم الكل العوين الستيك, تحيه لكل الناس اللي قاعده تخدم على روحها, للناس اللي قاعده تحب تقدم البلاد هذيا ولا عزاء كما يقولوها للناس اللي مش قاعده تخدم على روحها ومش قاعده تقدم. انتوكا سلموا على الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه, نتمنى لكم انكم تعملوا بون كيف معنا ديجا بالموسيقى ديريكتومون كيما العاده. قبل كل شيء سامحوني نسلم على سيد المخرج, سيد المخرج صبري البعزيزي سلام عليك. تحسك عامل فريده شيخه بالسخانه كل اللي تعرف شنو واضح محلي الجو اللي على كل ديريكتومون نمشيو مع بعضنا تو سويت رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية بش اسمه أبو ورد ونسيف زيتون في كاس دورة. شو رأيك؟

مش نلقاو برشا موسيقى انت كام مش نلقاو حسن ثابت سواد الغيم الموسيقى اللي عملت برشا حس خليني نقول في التيك توك مش نلقاو الباستا اللي مش يكونوا زاده في موجودين في مهرجان الحمامات توبي كيف مش نسمعوا برشا كاونت اليوم انت كام نقول لكم برشا موسيقى بنينه تسويت خليكم مع موفليتر هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بالي كوت انتم تسمعوا في نت كلوب

One FM.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخانة؟
2: إي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيه على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: إي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة
1: توا فهمت عليه جوك بيه
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: ماكسويل for better life.

عمر منيب فاكر هذه الموسيقى اللي بعد شويه ديجا باش تسمعوها معنا، واحده من اقدم الاغاني، ما نعرفش ذكرتوها ولا مي تو سويت باش نمشيو مع بعضنا اي ديريكتومون نمشيو نرجعوا للاغاني القديمه في كاسيت.

0: سعيد.
1: أبن الموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
2: في كاسيت دونك نحاول هكا ديما اللي نختار غنيات اللي ما بقاش نسمعهم برشا اللي ما بقاش يتعديوا برشا في الراديو دونك هذاك علاش اخترت لكم من بعد شويه حماده هلال الحب حلو محمد فؤاد كمان نانا لطيفه بحب في غرامك وكما كنتوا تسمعوا ديجا عامر منيب في فاكر اتوسويت مش خليكم مع موسيقى قديمه قديمه برشا لصابر رباعي اللي باش يكون في صاله الاختتام المهرجان سفيقس الدولي صابر رباعي توسويت هذه الموسيقى على الطاير نقول لكم زاد الاخبار شويه خليكم مع اميره مغني خليكم معنا برشا في انتظار ما بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني لحظة بلحظة تلقاو كل المعطيات متاع المباراة الأهداف الكل مهم المباراة تلقاو معنا بيانسور حضروا ويحكم رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوبة.

Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج. ان امنوا ونحقوا.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: وجزوة الثامنة ديوان فم عسلامة. مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر خلال اجتماعه أمس برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية الحالي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتمت خلال الاجتماع المصادقة على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلقة بمشروع مخطط التنمية وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن المجلس. كما قرر مكتب مجلس الجهات والأقاليم عقد جلسة عامة انتخابية يومي 21 و22 من جويلية لتجديد هياكل المجلس بانتخاب النواب المساعدين للرئيس ومكاتب اللجان وأعضائها. وأحل المكتب مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 23 و2000 إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد بدراسة وإعداد تقرير في شأنه. ووجه مكتب المجلس 12 سؤالا كتابيا تقدم بها النواب الوزارات المعنية. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد عمق العلاقة التاريخية بين تونس ومصر وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء النتائج الإيجابية للجنة العليا المشتركة واللجان القطاعية ومستوى التعاون الأمني المتميز، فضلا عن استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تنظيم حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجهوي بقبلي ببادرة من الغرفة الفتية العالمية بالجهة وفق ما صرحت به رئيسة الغرفة حنان عباس لمراسل ديوان فم. وقد رافقت الحملة حملة تنظيف وتجديد بالمستشفى الجهوي بقبلي إضافة إلى توزيع هدايا على الأطفال المقيمين بالمستشفى. في أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بتوسيع الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران قائلا أنه سيتم استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة شديدة خلال الليالي المقبلة. شبكة CNN تنقل عن بيانات مارين ترافيك عبور ما لا يقل عن 13 سفينة تجارية بمضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزبر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
3: ديما نفهم
0: صوتكم.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. عودة المفاوضات بين جماعة نصير كرة القدم ومدرب نادي ماذا بركان. نحكي على معين الشعباني. معين الشعباني عقده مع بركان مازال يمتد لزوز مواسم، وهذا اللي يمثل حاليا إشكال من نجاح المفاوضات. الموضوع المؤكد أنه المفاوضات تمت من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم وما زالت متواصلة إلى حد الآن. ناضة بركان ما زالت ما اتفقتش معها الجامعة التونسية لكرة القدم اللي قود المفاوضات رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. نحكيه كذلك على كلوز ليبراتوار بالنسبة لمعين الشعباني، تقريبا 300 مليون توانسة يلزم يدفعهم 600 مليون توانسة يلزم يدفعهم الجامعة التونسية لكرة القدم. ناضة بركان تقبل على الأقل بنصف هذا المبلغ 300 ألف دينار، ولكن الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض قطعيا أن تدخل في حتى نقاش على كلوز ليبراتوار مع أي مدرب تونسي أو أجنبي. المفاوضات كما قلنا مازالت مستمرة في انتظار الأيام القليلة القادمة والساعات القادمة اللي ممكن تعطي الجديد.

0: جديد في هذا الموضوع. الفريق الرياضي التونسي أعلن يوم رسمية تعاقده مع الحاج محمود. دونك حاج محمود لاعب دولي كان متواجد في كأس العالم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. عقده يتواصل إلى غاية جوان 2029، 3 سنوات، وسبق لعب في تونس مع الإتوال وابن النجم الرياضي الساحلي وكذلك في لوغانو السويسرية. طرابلس الليبي نجح في ضم المهاجم الكونغولي الدولي لاعب نادي بيراميد فيستون مايلي إلى غاية جوان 2028، عقد مدته 2 سنوات. دونك العقد هذا باش يتقاض عليه اللاعب تقريبا 11 مليار تونسا سنويا. فريق سان دييغو الامريكي يقترب من التعاقد مع الياس العاشوري. حسب الصحافة الدنماركية فانه سان دييغو تقدم بعرض قيمته 3 مليون يورو 10 مليارات تونسا للظفر بخدمة اللاعب اللي عقده مع اف سي كوبنهاجن الدنماركي يتواصل الى جوان 2028. العالم نلعبوا فيه 7 دقائق لعب 0-0 بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني. برشا تنسيون في المباراة هذه، مباراة الحقيقة منتظرة لأنه الفائز فيها نصف نهائي ثاني سيواجه المنتخب الإسباني في الدور النهائي الأحد القادم. لاسبروفيتا باسبور بقي متواصل على ديوان اف ام، أكثر تفاصيل ديوان اف ام.net.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

ربونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم مازلنا متواصلين معاكم في نايت كلوب انتم تسمعوا ديجا في ساعتنا الثانيه وكيما العاده لو رانديفو يكون تو سويت مع الاغاني القديمه وكيما حكيت لكم البارح بدينا ديجا في البيلبورد الجديد بدينا نحكيوا على عام 2002 هذاك علاش نقولكم نمشيو ديراكتومون الاولديز اولديز في اولديز كيما قلت بدينا ديجا في البيلبورد نتاع عام 2002 دونك بيلبورد جديد ونبداو مع الاغاني الجديده هذاك علاش الليله نبداو مع المرتبه 95 وين نلقاو نحكيو على الفنانات اللي يكتبوا اغانيهم بكل صدق وجراه اكيد يجي اسم أليس موريسيت والغنيه الجايه اللي تسمعوا فيها ديجا اسمها هانز كلين تعتبر من ابرز محطاتها في بدايه الالفينات الموسيقى خرجت عام 2002 كاول سينجل من البوم اسمه اندر راك سويبت وحققت نجاح كبير برشا في اذاعات الروك والبوب واكدت لي ألانيس مازالت من اهم كاتبات الاغاني في الجيل نتاعها المميز في هانز كلين انه كلماتها مستوحاه من تجربه شخصيه عاشتها ألانيس في بدايتها الفنيه وتحكي على علاقه معقده وعلى الصمت والاسرار وكيفاش الانسان ينجم يشوف نفس القصه بطريقه مختلفه مع مرور الوقت ورغم عمق الموضوع لانه الغنيه جايب ايقاع خفيف ولحن هادي يخلي المساج يوصل بطريقه سهله برشا اللي زاد ميز الغنيه هو الليكيليبر بين البوب والروك مع صوت متاع أليس خلاو الموسيقى ذات تكون من أنجح الأغاني عام 2002

إذا نرجع للموسيقى الكانتري في بداية الألفينات، فما غنية وصلت للقلوب بالبساطة متاحة وهي مايلس للنجم الأمريكي توبي كيث. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه بول ماي تشين وحققت نجاح كبير برشا حتى أنها تصدرت قائمة الأغاني متاع الكانتري في أمريكا، وأثبتت مرة أخرى قدرة توبي كيث على تقديم أغاني تحكي على الحياة اليومية بكل صدق. في مايلس توبي كيث يحكي على راجل كان ديما مشغول بالخدمة وبالمهام اللي لازم يكملها، لكن في لحظة ما يكتشف أنه أهم قائمة في حياته هي الوقت اللي يقضيه مع عائلته والناس اللي يحبهم. رسالة بسيطة برشا، لكنها ذكرنا أنه الذكريات مع الأحباب أهم من برشا من الخدمة ومن أي التزام يكون في الحياة متاعنا. اللحن الهادي والكلمات اللي موجودة خلاوا الغنية تلقى صدى كبير عند الجمهور، ومازالت حتى لليوم من أكثر الأغاني متاع توبي كيث تأثيرا بالنسبة لعشاق الكاونتريه.

في المرتبة 93 ما زلنا في الأجواء متاع الكاونتري. وإذا نحكيو على أساطير موسيقى الكاونتري فما اسم يفرض روحه ديما، نحكيو على جورج ستريت والغنية اللي قاعدين نسمعوا فيها اسمها ليفينج أند ليفينج ويل، تعتبر من أجمل عمله في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه The Roadless Traveled وحققت نجاح كبير برشا، حتى أنها تصدرت قائمة الأغاني متاع الكاونتري زادة في أمريكا، وأضافت رقم جديد إلى سجل حافل للنجم الكبير هذا كما قلت اسمه جورج ستريت. جورج ستريت الملقب ملك الكاونتري بنى المسيرة متاعه الاستثنائية اللي امتدت لعقود، وتعرف بصوته الكالم والموسيقى متاعه اللي ديما في الكاونتري الكلاسيك معناها ما بدلش. يمكن احنا في تونس ما احناش مغرومين برشا بالكاونتري، كيلكو هكا بلايس اللي تنجم تسمع فيهم الموسيقى هذية، لكن ان جينيرال في الكولتور متاعنا اللي هو ما كانش برشا في التراديسيون متاعنا ولا في الكلوب ولا غيره انه نسمع الموسيقى الكاونتري. نحكيه على موسيقى تحكي على النجاح الحقيقي في الحياة، انه وتقول انه ما يتقاسش بالفلوس ولا بالشهرة اما بالاستقرار والحب وراحة البال. زادة ميساج كان موجود في وسط الغنية، خلى الغنية هذه تكون من اكثر الاغاني اللي كانت تتسمع برشا في عند الجمهور الكاونتري وخاصة كما قلت في امريكا. From the back

في المرتبة 92 نحكي على موسيقى اسمها Turn Off The Light من عند نيلي فرتادو. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم أول ألبوم لها ديجا اسمه هو نيلي, وبعد النجاح الكبير متاع I'm Like A Bird أثبت Turn Off The Light أنه نيلي فرتادو ما كانتش ماهيش مجرد نجمة عابرة وكهو, أما فنان عندها شخصية موسيقية متميزة يدير النجاحات من بعد مش طويلة, على خاطر نذكروا سيغمو برشا أغاني نيلي فرتادو خاصة مع تامبلاند وغيرهم من الفنانين. الغنية تعمل في ميلانج بين البوب والفولك وليقاعات اللاتان, وتحكي على لحظات الوحدة, البحث على الطمأنينة وسط الضغوطات متاع الحياة, رغم انه اللحن هكا انرجيتيك شوية, الكلمات تعكس صراع داخلي وحساس بالضياع, وهذا التناقض هو اللي اعطاها سحرها الخاص. بصوتها المتميز واسلوبها المختلف قدرت نيلي فرتادو انها تخلق هوية خاصة بها, وخلت Turn Off The Light من الاغاني اللي مازال عشاق الالفينات يتفكرها بكل ذكرياتهم.

في المرتبة 91 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكي على موسيقى فيها برشا أمل وتحكي على البدايات الجديدة. نحكي على New Day Has Come للنجمة الكندية سيلين ديان. الموسيقى اللي خرجت عام 2002 وكانت تحمل معنى خاص جدا بالنسبة لسيلين ديان على خاطر جات بعد فترة ابتعدت فيها على الساحة الفنية باش تفرغ لعائلتها وولدت ابنها الأول. هذيك علاش الغنية كانت بمثابة إعلان على عودتها للموسيقى وبداية مرحلة جديدة في حياتها الشخصية والفنية. New Day Has Come تعمل في ميلانج بين البوب ودي توشك متاع موسيقى هادية تحكي على لحظة متاع يخرج فيها الإنسان من فترة صعبة ويشوف النور من جديد. ولهذا سبب برشا مستمعين ربطوا الغناية بالأمل والتجدد وتحقيق الأحلام والأجواء هذيك الكل. بصوتها القوي والمتميز قدرت سيلين ديان توصل المشاعر بكل صدق وحققت الغناية نجاح عالمي كبير برشا من بعد ولات واحدة من أشهر أعمالها في الألفينات بعد سلسلة من النجاحات اللي صنعتها في التسعينات.

0: سلطنة.
1: قبل ما نحكيوا على الأغاني اللي بشكون في ساعة سلطنة، نحب نعطيكم للتوقيت والنتيجة بالنسبة لمباراة الأرجنتين والمنتخب الإنجليزي. دونك نحكيوا على تقريبا قريب أقل من دقيقة ونهاية الشوط الأول، النتيجة 0-0. دونك شوية خير ديجا نتبع معكم الشوط الثاني. إلى حد الآن الأرجنتين تقريبا بنسبة بسيطة برشا هي اللي مسيطر على المباراة أكثر من المنتخب الإنجليزي. فهل مش تكون النتيجة لصالح المنتخب الأرجنتيني ولا المنتخب الإنجليزي؟ هذا باش نعرفوه بعد شوية. سينو نقولكم منها الموسيقى اللي قاعدة دندن دي جام سواح عبد الحليم حافظ، هذه الغنية اللي مش تكون معاكم. الأخبار شوية آخر مع أميرة مقني، وإحنا رجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: الخميس جلسة صباحا للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 27 و2000. وتستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة غدا إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني لتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. موسم حصاد الحبوب الذي انطلق منذ بداية شهر جوان الفارط بمختلف معتمدية ولاية نابل يشرف على نهاية، حيث بلغت نسبة التجميع إلى غاية أمس 90% إثر تجميع 266 ألف قنطار من الحبوب، وهي كمية تفوق التوقعات الأولية وتتجاوز صابت الموسم الفارط من الحبوب التي كانت في حدود 240 ألف قنطار، وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بمنزلة ميم والمكلف بالزراعة الكبرى باتحاد الفلاحة بنابل محمد الشارف بن معاوية. مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية يقول إن العدو الأمريكي هجم 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية. وكالة مهر فادت عن محافظة هرمزغان بأن قذيفة العدو الأمريكي سقطت بالقرب من بندر عباس. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تعزز خيارة واشنطن للتصعيد المحتمل في الحرب الإيرانية. نهاية المجاز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم Club. Diwan FM.

0: مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. مازال ساعة ديجا في عمر الليميسيون، دونك هذاك علاش نقول لكم ديريكتومون الرونديفو يكون معفوفة ويمشزنا اليوم وتحكينا كيما العادة وكيما كنا الربع على الأغاني اللي تعملت بالإي آي، والمرة هذه اختارت أنها تهزنا وتعمل بينا دوليش على الأغاني التونسية خاصة القديمة اللي معمولة بالإي آي. دونك هذاك علاش نقول لكم تو سويت نمشيو مع إي آي فيرجن، لأنه يعني راجعين معكم في نايت كلوب.
1: نايت كلوب
2: صيف معناها موزيكا هيتس جو وشو وبرشا انرجي. اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيتس اي اي فيرجن. بلاي هيتس اي فيرجن في بلاي هيتس باش تلقاو ثلاثه محطات موسيقيه مختلفه، ماتشي ماتشي اي اي فيرجن وبيهايند ذا سونغ، والرونديفو اليوم مع الاي اي فيرجن، وباش نسمعكم فيها احلى الاغاني التونسيه على طريقه الاي اي. البدايه باش تكون مع واحده من روائع التراث التونسي، اليوم قالت لي زين الزين، كلمات محمود بورقيبه والحان الهادي جويني، والثنائي تعاونوا مع بعضهم وجمعتهم نجاحات فنيه كبيره اخرى كيفما لو كان مش الصبر يطفي ناري وعليك نغني. لكن خلينا نسمعوا اليوم قالت لي زين الزين AI version.

يضيق بك الدهر يا مزيانة والدور وما تلقاش غيري أنا. غنية خالدة في الذكرى التونسية بإمضاء الفنان الراحل الصادق ثريا، كلمات الشاعر محمود بورقيبة زادة، واللي كان من أبرز وجوه جماعة تحت السور وكتب روائع خالدة. كي يضيق بك الدهر ألحان الصادق ثريا، وكي نقوله الصادق ثريا نقوله زادة البارح نحلم بالغنجة اللي غناها في الخمسينات. ملا خلينا نسمعه كي يضيق بك الدهر يا مزيانة والبارح نحلم بالغنجة على طريقة الـ AI.

شهلولة لكن قتالة، هكا غنى أحمد حمزة، واحدة من أحلى الأغاني التونسية اللي خرجت أول مرة عام 1978، كلمات أحمد سالم بالغيث وألحان أحمد حمزة، اللي يعتبر من أقطاب الفن التونسي. شهلولة لكن قتالة، AI version.

لحظة حبيبتي تحلى سهرية من أشهر أغاني التراث التونسي الأصيل، وغنوها برشا فنانين التوانسة كيف مرحلة شفية رشدي، زياد غرسة وفرقة العازفات بقيادة أمينة سرارفي وغيرهم الفنانين، لكن هكا غنيها الـ AI على طريقته. بحظة حبيبتي تحلى سهرية AI version.

أول نظرة درباني، كلمات وألحان الهادي جويني، غنية ترجع للسبعينات، ورغم هكا قعدت ديما غنية خفيفة ومحبوبة وفيها الطابع التونسي وفي نفس الوقت المودرن، وهذا ستيل اللي تميز به الهادي جويني. أول نظرة بنظرة الـ AI.

للزين في العينين والعينين في السمرة. هكا كتب ولحن الفنان الكبير الراحل محمد الجاموسي غنية صدرت في الخمسينات ولليوم ما زالت حية في الذاكرة، وغنيها برشا فنانين من بعده، لكن هكا غنيها الاي اي. الأكيد أنه الأصل يبقى ديما هو الأصل، وأحلى الأغاني ديما وقت اللي نسموها بأصوات أصحابها الأصليين، لكن ما فيها بس نجربوا نسموها بظن أخرى وبروح أخرى. كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس اي اي فيرجن. تابعوني ديما في بلاي هيتس في نايت كلوب، كل مرة تلقاو بلاي هيتس جديدة ومختلفة. بلاي هيتس all hits all the time. Bye bye.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.

الليلة الفصلة بين يومي 17 و18 من جوان الفارط، ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب واد ملاك. الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر في جلستها اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشرتها إلى يوم 29 من جويلية، وذلك للجواب على التقرير المقدم من قبل المكلف العام لنزاعات الدولة والترافع وفق ما ذكره رئيس الرابطة بسام طريفي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وكانت رابطة حقوق الإنسان ذكرت في بيان لها بأن هيئتها المديرة تلقت بتاريخ 24 من أفريل الفارط إذنا على عريضة صدرا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر. عدد مشاريع البنية التحتية المبرمجة في قطاع التربية بولاية المهدية بلغ خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 حوالي 433 مشروعا موزعة إلى 201 مشروع منجز و40 مشروعا بصدد الإنجاز بقيمة 30 مليون دينار و183 مشروعا في طور الدراسات و9 مشاريع في مرحلة تقديم العروض، وذلك وفق عرض قدمته المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر ولاية المهدية. وأكدت مصالح المندوبية أن 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة للاستغلال بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز المدرسة الإعدادية الرواضي ببومرداس بلغت 95% بكلفة 7,323 ألف دينار، بينما نهزت نسبة إنجاز المدرسة الابتدائية بنفس المعتمدية 85% بكلفة 1,120 ألف دينار، وستكون جاهزة خلال الموسم الدراسي القادم. مسؤولون أمريكيون يقولون أن رئيس ترامب يميل نحو توسيع العمليات في إيران بعد أيام من تلقي إجازات من كبار مساعديها، والخيارات تشمل تكثيف الغارات وإرسال قوات برية للاستيلاء على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز. وأكد المسؤولون أن ترامب ترأس اجتماعا أمس لمناقشة إمكانية السيطرة على جزيرة خارق، كما أكدوا أن ترامب متردد في استخدام قوات برية في هجماته ضد إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا فام
3: صوتكم.
0: ديوانا فام فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الأرجنتيني يتأهل إلى نهائي كأس العالم بعد مقلب الطاولة على المنتخب الإنجليزي بثنائية 2-1. ميتون الأول كان تقريبا ما ثماش برشا كورة، 0-0. الشوط الثاني أسبقية كانت إنجليزية، هدف لي جوردن ثم ليونيل ميسي، 2 assists، واحدة لإنزو فرنانديز تسديدة من خارج المرمى تمشي مباشرة في الشباك، دقيقة 83 ودقيقة 92. كيف ليونيل ميسي توزيع بسيق اليمين، والمرة هذه لاوتارو مارتينيز يسجل هدف الثاني. دونك الأرجنتين تقابل نار لحد 8 متاع الليل المنتخب الإسباني، ثاني فينال على التوالي المنتخب الأرجنتيني وثالث فينال في كأس العالم بالنسبة لليونيل ميسي. سامري اللموشي كشف عدة كواليس اليوم في بودكاست في أول تصريح لي بعد مغادرته المنتخب الوطني التونسي، بودكاست كامبو. دونك برشا حاجات كان قالها، قالت مباراة السويد أكدولي باش نكمل مهما كانت النتيجة، مصباح المباراة الغدوة لقيت روحي مقال، عرفت إقالتي من 27 مكالمة قبل ما نلقى حتى بلاغ رسمي على صفحة رسمية قبل ما يتواصلوا معايا. بعد ماتش النمسا قعدنا 5 سوايع في المطار بعد ما تلغات الرحلة واضطرينا نباتوا في الأوتيل القريب في النمسا. كيف تعرضت للضغوطات بسبب حراسة المرمى، نفس الناس اللي كانت تنتقد أيمن دحمان ولات تطالبني باش نلعبوا. 3 أشخاص في الأماكن المخصصة للمسؤولين التوانسة خلف البنك التونسي كانوا شتموني وقت النشيد الوطني وقبل

0: حتى المباراة الأولى الرسمية في منتخبنا لمنتخبنا أمام المنتخب السويدي بسبب اختياراتي قبل تدريب المنتخب القلب أما التوقيت كان غلط. قالوا لي الجمهور ما عادش يحب على فرجاني سيسي، أما كي خدمت معاه وحكيت معاه لقيت إنسان مختلف تماما، ومع ذلك يقول أنه ندم أنه ما استدعاش فرجاني سيسي. هذا كان نجم يبدل أكثر في المجموعة، خاصة لأنه هو لاعب ليدر وعنده الخبرة. العقد متاعي مع الجامعة لم يمضى إلا بعد تربص شهر مارس في كندا، كيف كيف يقول أنه بعد روجيه لومير مدرب المنتخب الوطني التونسي، منتخب الوطني التونسي دربوا 21 مدرب، 7 مدربين في عامين، المشكل في المدربين ولا في حاجة أخرى هنا يتسائل. ويقول زيدا أنه المنتخب التونسي ما عندوش قائد حقيقي في المنتخب. هذا تقريبا أبرز ما قاله صبري لموشي في البودكاست. درجة التونسي أعلن بصفحته الرسمية على فيسبوك تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي محمد حاج محمود. حاج محمود أمضى العقد يتواصل لغاية جوان 2029. حاج محمود سبق له نلعب مع النجم الساحلي ولوغانو الفرنس السويسري. نادي سانتياغو الأمريكي يقترب من التعاقد مع الياس العاشوري. مصادر صحفية دنماركية اليوم الأربعاء أكدت الأخبار، وعقد رسمي تم عرض رسمي تم تقديمه قيمته 3 مليون يورو وشراء نهائي للاعب لعقده ينتهي مع فريقه الدنماركي في كوبنهاغن في جوان 2028. ذكر أنه المنتخب الأرجنتيني كان فاز منذ قليل على المنتخب الإنجليزي 2-1 ويقلب الطاولة بعد ما كان 1-0 متأخر في النتيجة، وبالتالي واجه إسبانيا في نهائي المونديال نهار الأحد 8 متاع الليل. نهار السبت 10 متاع الليل مباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث لونجلتير في مواجهة المنتخب الفرنسي. نصبروا في هذا مسبور بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: food.com ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان فام عسلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تتعهد بالنظر في مشروع قانون متعلق بالموافقة على ملحق تعديل عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة التونسية لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وأبرم الملحق التعديل عدد 2 بالتاريخ 15 من جوان 2026 ويتعلق بتمويل إضافي ثان بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل

مدير الجوي للصحة جوهر المكني في تصريحه لديوان فم. ويعد المعرف الوطني للصحة من أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع الصحي، يهدف إلى توحيد الملف الصحي لكل مريض وربطه بهويته الوطنية، بما يضمن سرعة نفاذ للمعلومات الصحية ودقتها ويساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية. ويتحد البرنامج جملة من المزايا، من بينها تسريع إجراءات التسجيل والاستقبال داخل المؤسسات الصحية والحد من الأخطاء المتعلقة بهوية المرضى، إلى جانب تحسين جودة وسرعة التكفل بهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضربتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وردا على الصحفيين حول سؤال عما إذا كانت هناك مهلة لإيران قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية، قال ترامب أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية. موسكو ترفض نشر حلفاء كييف لقوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وفق ما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم. وأضافت أن روسيا ستعد قوة من هذا القبيل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لها. جاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في تحالف الراغبين الدعم لأوكرانيا هذا الأسبوع، تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال القتالية. وكانت ألمانيا قد أعلنت اليوم عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لما يسمى بائتلاف الراغبين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تماما منتصف الليل، إلى اللقاء.

Put your hands up. Put your hands up.

Put your hands up. Put your hands up.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجاز منتصف الليل ديوان افهم عسلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تتعهد بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو. ووفق ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور، فإن تنفيذ مشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في أحداث نقلة نوعية لقطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفوسفات والتخفيض من استهلاك المياه الجوفية، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90% وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة وأحداث فرص عمل جديدة. وسيسدد هذا القرض على مدى 10 سنوات مع فترة إمهال لمدة 3 سنوات. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد الخميس جلسة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027 و2000. وتستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. وزير التجهيز والإسكان سلاح زواري يطلع خلال زيارة أدها إلى ولاية سيدي بوزيد الأربعاء على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع، من بينها تواصل وشغل إعادة تهيئة

0: لقطيع المشي بالجهة شاملة الأبقار والأغنام والماعز في إطار الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية. وأوضحت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس فاطمة السلامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد التلقيح المنجزة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية والاستباقية لحماية الثروة الحيوانية بلغ منذ انطلاق الحملة لتلقيح القطيع إلى حدود 6700 تلقيح للأبقار ضد الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي، ومن المرجح أن يرتفع إلى 6900 رأس، مشيرة إلى أنه تم إيلاء الأولوية لتلقيح الأبقار في ظل رصد النوع الثاني من الحمى القلاعية على الحدود التونسية. في العالم، رئيس الوزراء الفرنسي يصل إلى الرباط حيث سيعقد اجتماعا وزاريا رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لباريس. وجاء رئيس الوزراء برفقة 12 وزيرا، وسيجتمع الطرفان الخميس في إطار الدورة 15 للاجتماع بين حكومتي البلدين، وهو الأول من نوعه منذ 2019. وأفاد بيان لرئاسة الوزراء المغربية بأن ذلك يأتي تكريسا للشركة الاستثنائية الوطيدة التي تجمع المغرب وفرنسا بقيادة قائدي البلدين، ويرتقب أن تتوج هذه القمة بتوقيع حوالي 15 اتفاق تعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والدفاع والهجرة، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي. الحارس الثوري الإيراني يقول إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الرهينة وحرب الاستنزاف. وأضاف أن العمليات العسكرية تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وستليها مراحل أخرى. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: ديوانا فهم تبع الموسيقى. You are now listening to DJ Naughty K.

ما في انت مين الويل قبول انت مين الويل مالي هارض يوم ما تخطني السما يا غير ميزني.

عشق وعيونك سبب عن جد.

kamu, Sammy.

انا ما درت عدروج الله يقفلني الروج لا ما درت عدروج بدعي الله لك تروح انا ورد بس ورد نرجس